0: انت وحدك. اليوم باش نحكو على الويلكمان.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش رجعوا الشريط.
2: جمال الشوشي موسيقي، هو بحكم الغرام اللي كان من صغره بالموسيقى، كانت علاقتي مع الولكمان علاقة غير عادية بالمرة. أنا نتفكر الوقت اللي كنت صغير، الدنيا كل ما نجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الولكمان كانت حلم من الأحلام تاعي إني نعمل الولكمان. أكل الولكمان اللي بالكاسك صغير، أكل زوز كحل منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الولكمان نحطها على جنب من برا، معناها نحن نرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، وحطها في ويدي ونخرج للشارع نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كان فكر في بالي الولكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها. وأهم عندي من أني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها أنه يشري لي ولكمان في عوض يشري لي لبسة ولا حاجة في العيد الحاجة نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثة ولكمانات، هي طبعا هم بقول يفسدوا في ساعة، في ساعة تمضغ الشريط تبلع في في في تفهم أنا يعني ما تبتاش، خاطر سلعة وقتها سلعة معناها مش ممكن مش بايس، أما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها حاسيل وحكايات كبيرة. استعلمت يعني بالحقة تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الولكمان، تعلمت الأغاني، تعلمت ثم شوية مقامات تعلمتهم قبل خطرين بعد اختصيت في الموسيقى، أما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجة، تعلمتها من خلال سماع الولكمان. نشري في كاساتات، برشا كاساتات أم كلثوم، الكاسيتات بتاع الهاني شاكر وقتها نتذكر معناها كلهم هذوما وجورج وسوف، برشا هذوما اغاني كنا قبل معناها نسمع فيهم اجور معناها نحفظوا فيهم ونغنوهم في المدارس نغنوهم في الملتقيات الشبابيه ولا الثقافيه، برشا برشا برشا برشا حاجات تعلمتها بالولكمان. ما عندناش برشا امكانيات ان نحكي، خاطر نحكي على فتره 93 92 93 94 معناها الفترة هذه اللي غرمت فيها اني بالولكمان. وقتها بديت شوية بدي عمري 12 عام 13 عام بديت نفهم، بديت نتغرم بتسكي أي حاجة عندها علاقة بالموسيقى. لور تعلمت برشا حاجات منها الولكمان بالحق معناها، ممكن فمرة كليت حتى طريحة من فجرة الولكمان. باباي معناها ضربني وخاطر اني حاطها في ودني وديما افون نحطها افون الفوليوم تاعها على الاخر، فهمني؟ ممكن الوالد يطلب مني باش ممكن اما حاجه باش نقضيها وكل شيء، واني مانيش فيها العالم الكل، نسمع في الموسيقى ونسمع في الواحد. فكر وقتها باباي فكها لي كل شيء، ممكن خباها عليا وقتها، ممكن ما كسر التكسير، ممكن ما كسرهاش الحاجه اما خباها عليا عقاب معناها عقبني مدة. الحق معناها ذكريات كبيرة ياسر معاها، تعلمت يعني واحد الناس أمانة تعلمت. قبل ما عندناش حتى شيء عندنا كان الكاسات وإلا الولكمان، عندنا المسجنة معناها الكبيرة وإلا الولكمان اللي باش نسمعوا منها ونحضروا منها حاجات كل شيء. ديما اللي نحكي بنطلق الغرام بتاعي مادام خاطر الولكمان عندها علاقة مباشرة مع الغرام ومع الشيء اللي اختصيت فيه معناها توه في وقت متوه. حاسيلو تفكر كيما قلت تفكر الالوان بتاع الولكمان اللي تحصلت عليهم في صغري اللي شريتهم بالسيف، معناها شريتهم بالسيف على باباي معناها نقول ما تشري لي هيك او شري لي الولكمان. تفكر اللي واحده زرقاء واحده الوان، واحده ممكن في الحبريه شويه هيك حاسيلو، واحده نوار، واللي اسمح منهم هي الكاسك الصغيره هذيك اللي تتكسر في ساعه، هي تتكسر في ساعه هذيك احلى حاجه وقت يبدا عاملها الواحد فوق وذانه ويبدا يرشقها على السروال من جنب تولي باينه وكل شيء. وينطلق في سبيل حاله معنا يمشي. هزيتها معي حتى الليسي يعني. هزيتها معي حتى الليسي بالدرق على العائله، هزيتها الليسي وهزيتها للمدرسه. هزيله عملت بها حاجات كبيره الحمد لله. بالحق اللي نحب اكثر حاجه نحب اللي هي تعلمت منها، والكمان علمتني برشا حاجات كنا نتعلمه بها. كنت انا واحد من الناس كنت تعلمت بها برشا حاجات.

0: تصور روحك في تونس آخر الثمانينات، الشوارع فيها حركة، الكيران معبية، الراديو في المحلات الكل وخارج منه صوت لطفي بوشناق وإلا فيروز. وسط هذا الكل يظهر جهاز صغير في يد شاب لابس جين وسنايكرز، زوز سماعات صغار فوق راسه وابتسامة غامضة. الشاب هذا في وذنه دور دنيا كاملة مختلفة على الحس اللي داير بيه. الولكمان ما كانش مجرد جهاز، كان مفتاح لعالمك الخاص.
1: الاسم هو أحمد زروق. بالنسبة للولكمان في ظهرته اللي بدت في أوائل الثمانينات، أنا نحفز روحي من ذكرياتي. عندي صاحبي سمى بالوقت ذاك، شكون اللي عنده الولكمان؟ إنسان خوه يقرأ في فرنسا وبعث له الولكمان وجاني وقال لي تنوريك مفاجأة أو حاجة ما تعرفهاش. ودخلت الدور شفت حاجة غريبة ياسر. عاد هو بجوده كي قال لي لازم يخرجوه لبرا في الشارع. قال هو كوم كو هذيك حاجه ما عندش الناس يمشي بها وناس غريبه وترى بربي نسمع معاك وهو يمد باش يوريه. معناها كان في الوقت هذاك نحفز انا في الوقت هذاك في وقتي كان الفا بلوندي اول ما سمعناه في الكاسات. ديجا انا كي سمعته قلت له شكون هذا باش يغني بنا لغه، لانه كان يغني باللغه نتاعهم هم. قال لي لا راهو جبوه كان في الوركمان، هذا ما يجبوش في حتى حاجه اخرى. كانت الناس قبله هو علاش قبله كانت ظهرتك الكاسات الكبيره تقحطها فوق ظهره والجنداري شعر طويل وناس معناتها واللي يخرج وقت ذاك الشباب انه يخرج يوري يروح على برا كم كو عنده كانوا تلقاه ظاهره في الشارع. بالنسبه له كمان الناس يبدا مرات يبدا يتحف يغني مع الغنى يقول شبيه هذاك ضبع يغني وحده. هذه من الظواهر الاجتماعيه كان جو عليها وكاو. بعد جاء الامبي 3 وبدات تتطور الباع وبدت ظاهرة عادية، ما عادش حاجة اكسيبسيون او التو لحد الان ولت الناس كل عندها. ما وهذيك هي تطور الالكترونيك التطورات خلي الظواهر الاجتماعية تتبدل اصلا. بالطبع كي تقول ظاهرة تجبد ظواهر اخرى معاها. مثلا كنت قبل تلقى واحد عنده بنانة في الواحد يعبيها بالبيلات ورو مرات حتى البيلات ما يستعملهمش، ولا الظاهرة ان حتى البنانة تلقى الناس كل تب وتمشي للسوق تلقى البنانة. بعد ولد حاجة أخرى البنانة، ولد حاجة عند قهوجي وعند فلوس. ما هي في قبل كانت كيكة مثلا الولكمان كان فيه لي بيلات جاي حضر بيلات ولي كاسات باش ينوع الكاسات وحاط البنانة كم كوا أنا من طبقة أخرى نكسب حوايج ياسر. وهذا هي ظواهر اجتماعية كانت مربوطة تربط حتى باللي كاركتير تاع الشباب.
0: أول مرة يدخل تونس كان مع الطلبة والمسافرين جاي من الخارج في الفاليز كهدية نادرة. في حومتك اللي عنده الكمان كان معروف فلان قافز عايش المستقبل.
2: السلام عليكم. بلال حناشي من قفصة. الويلكمان سيدي يعتبر من ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في الثمانينات، تدل على الغناء المادي طبعا والاقتصادي. مولا الويلكمان هذا يهز علينا نفخة قبل، يحس روحه أعلى منا برشا مستوى ثقافي واقتصادي، يبدأ يفهم فينا في حوايج مكلوي الكمان. بالحق تربط في فترة زمنية جميلة ياسر، ربط بين جيل 80 و90. وهو قبل وضعت نفكر حاجة، أنا قبل أنه البنات تحب تربط علاقة مع شخص عنده ويلكمان خطر تحسها لبس عليه وتحسها طاير وقافز علينا. وبدت من خلالها بدت زادة ظهرت أنها كي دخل التريكو تحت السروال بشي يعلق الويلكمان ويبان يا ناس رو عندي ويلكمان. حتى وصلت نعرف شكون يبدا عامل الويلكمان وما مش حاطه، يعني كومكو انا حاطه معلق يا ناس راه عندي الويلكمان مش بالضروره يكون يخدم. وحنا ما كنا نستعمل الحاجه توصلنا الحاجه نستعملوها باسلوبنا احنا الخاص، خاطر فما اللي ربط الويلكمان بعلاقه حب، يحب طفله يولي يعيش معك الويلكمان والغناء. تعلمنا منها الغناء، انا واحد من الناس تحفظت منها برشا غنيات لشاب حسني الفتره ذيك، مايكل جاكسون شوي، اكل كلثوميات. عايشنا في عزله والحمد لله، معنا قعدت بينك بالروحك ديما تتفكر انك عشتنا حاجه ناقصه، يعني خاطر مش الناس كل كانت نجم في الوقت هذاك تشريه. ويفكرني زاد في حاجه اخرى انه بدا يلغي في الرابطه الاجتماعيه. على خاطر وقت كنا أربعة أصحاب احنا نبدو قاعدين مول الولكمان ماشي يجي ولينا ثلاثة ولت بداية يعتبر زادة بداية للبغض راه بدينا نبغضوا في بعضنا أنا وعنده ولكمان وإحنا ما عناش ممكن يكون هو السبب هذا ما يمنع زادة راه حتى هو حاجة إيجابية أنا رفهنا شوي وخلانا نكتشف الموسيقى الخارجية فهمت من نوعية الصوت اللي كانت فيه رديئة جدا والحمد لله والحمد لله لكن فاك الوقت ذاك في الوقت ذاك من تحس من أروع ما فهم أما هو كي تطورنا وفوقنا إن ظهر صوته رديء جدا لكن للأسف كان حلم من أحلام الشباب
0: ما عادش مربوط بالراديو الكبير في الصالة ولما اضطر تستنى دورك باش تخدم الكاسيت في دار الثقافة تنزل على فلسة تولي الموسيقى ترافقك من باب الدار حتى آخر نهج
3: الماضي ماهوش كان وقت فايت الماضي فيه منا فيه ضحكتنا دمعتنا أحلام صغارنا وصوت أميتنا الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجات الإذاعة نرجع وين الزمان خبص
0: تخيل روحك صباح شتوي المطر تنكت على بلار الكار والمدينة نزلت مفقتش من النوم انت في آخر الصف تحط السماعات تحط بلاي وتسمع أغنيتك المفضلة فجأة الكياس البرد الناس ما عادوش موجودين الولكمان يعطيك القدرة باش تعيش فيلمك الخاص وانت وسط الزحمة
4: علي جمهور الهيس من معتمدين سيدي علي بن عون هو كلمة ولكمان هي في حقيقة الأمر هي إحالة مباشرة على فترة زمنية كنا نحبها برشا وفترة الزمن الجميل فترة الموسيقى وفترة الهيب هوب وفترة الفنون الشعبية وكان ثم غرام كبير ياسر بالموسيقى لدرجة أن كنا نهزوا معنا الولكمان هو عبارة موسيقى جيب كما ظهر في الفترة ذيك كتاب الجيب وظهرت جريدة الجيب ومجلة الجيب ظهرت موسيقى الجيب هي عبارة على الآلة الصغيرة هذيك الولكمان لبلادور موسيكال فهمتني ولا كنا حتى في قعداتنا ولا حتى في المراجعة حتى في خرجاتنا كان ديما يعني الرفيق الموسيقي والرفيق الذي لا يستغنى عنه احنا توا اذا كان قلنا نحن فتره الثمانينات وفتره التسعينات هي راي فتره المراهقه فتره الهيب هوب فتره الريجي فتره الديسكو فتره يجي من بعد جاء التكنولوجيا من بعد فهمتني اما بالنسبه للفتره هذيك بالنسبه للموسيقى الغربيه كانت الانماط هذه وبالنسبه للموسيقى السيده في الفتره هذيك كانت الموسيقى الشرقيه وخاصه الاغاني الطربيه كنا نسمع عبد الحليم كنا نسمع فريد الاطرش كنا نسمع ام كلثوم كنا يعني مزيج كبير ياسر من الموسيقى والولعب الموسيقي الراي راو موسيقى لا يستغنى عنه في الفتره هذيك راو الراي هي يعني فتره ازدهار الراي فتره الثمانينات والتسعينات الشاب خالد الشاب حسني الشاب مامي جت من بعد أندو تروا سولي يعني الفترة هذيك راهي فترة غنية بالثقافة فترة غنية بالتنوع الثقافي بالتنوع الموسيقي يعني فترة نقوله نحن فترة كانت ياسر فريش في الفترة هذيك بالنسبة للفترة الشباب هذيك أنا بصراحة كان ثم الموسيقى الساعة الملتزمة إيه نحكي الساعة بسم الموسيقى الغربية كنا نسمع ياسر البوب مارلي فهمتني وكنا نسمع ياسر المايكل الشباب هذاك الشباب كان يسمع ياسر المايكل فهمتني ولا اما بالنسبه للموسيقى الملتزمه في اللحظه هذيك واللحظات هذيك كنا زاده يعني جت حتى في فتره طلابيه راه كان الحمائم البيض كان مارسيل خليفه فرقه البحث الموسيقي هني قلت لك كان يعني تنوع موسيقي كبير ياسر أما الأكثرية بالنسبة للموسيقى كانت موسيقى الريجي وكنا نسمع ياسر بومبارلي

0: في التسعينات الولكمان ولا رمز رفاهية، معاه تجي فاليز صغيرة للباتري وكاسات مكتوب عليها عناوين بخط اليد. وقتها كان فما سوق كامل للكاسيتات المقرصنة، أغاني الشاب خالد، وردة، لطفي بوشناق، شاب حسني، جنبا الجنب مع جانس روز ولا مادونا، وكل واحد يختار ساوند تراك متاع حياته.
1: الولكمان سيدي، أنا اسمي عامر نصيبي، أصيل سيدي علي بن عون، العمر 51 سنة. الولكمان معناها حاجة طريفة جدا وحاجة ممتازة. قبل معناها التسمع عنده ولكمان وتجاه عامل هكا ولكمان، تكون هذه معناها حاجة أخرى، ومعناها تربينا عليها في الجيل هذا تقريبا 90-95، تربينا عليها. ما كانش ثم لا تليفونات لحد شيء، والتسمع عنده ولكمان قولك شو شوف لها قافز يا باي عنده ولكمان، وبرا عادل عنده قريب والبرا في فرنسا ولا في إيطاليا وجيب ولكمان، يقول يسمع بالك مين فلان عنده ولكمان، وكانت لا وتتعلق هكا في السبتة وفيها قريصات ولا كان فيها شارج لحد شيء، فيها بيل سواقر وكل باترية. أما بصراحة عالم أخر والله، تبارك الله وكهو على الولكمان. ممكن نستعمل 5 كعبات، نسرق منهم الأخوي الفلوس، نمشيش كانت 50 فرنك، نسرق الفلوس ندبر نبيع العصافير، مهم ندبر البيل ونشري ونوفيها في الليل ونهار بال10 كعبات تقريبا. أكثر شيء نسمعه المزود، ونسمعه شوي زكرة الطبار متاع بكري، كهو ما كانش قبل ما كناش نعرفه، بعد تطورنا شوي ونسمعه في سيلين ديان وقتها، نحنا أكل حب وأكل حوالي ذيك كهو، أما بقاها ما فهمش. ونسمع شوي ذكر، ونسمع بيات وجود، ونسمع شوي تاك الذكر كهو. أكثر شيء مزود وطبال وزكرة، ما فهمش حاجة نقول لك حاجة أخرى، وخاصة المزود قفصة والله نشيخوا عليه. وإذا كهو وغني الراي، أي حصر على غني الراي، الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي، أي نسمعهم. أما ما كناش هوايات كبيرة، ما كانش هوايات كبيرة في الراي، أما أكثر شيء العروبي، الراي دلج معانا كبر معانا، نحن كنا صغار ما نفهموش الراي، يحبوه ناس أخرى، موديل آخر من الشعب اللي هو مشنا نحن. مايكل جاكسون نسمعوه، أما ما نسمعوش ياسر متاع كان المناسبات، إنه كنا نرقصوا عليه نحن ذري، نرقصوا عليه في الحفلات، تقولش علينا نحن معناها فنانين عالميين ونحن ما نفهموا حتى شيء، نرقصوا لا كان عندنا صالات دانس لا حتى شيء، نرقصوا هالشي وتلقاه واحد يدمغ في رجليه في راسه ونتكربسوا هذاك.

0: الولكمان ما غيرش بركة طريقتك كيفاش تسمع الموسيقى، غير حتى علاقتك بها. ولت الغناية تلتصق بالذكرى، أول سفرة، أول حب، أول مرة حسيت إنك وحدك لكن مش وحيد. ورجعت الكاسات تتهرى من كثر ما تتعاود، حتى يولي الصوت يطلع ويهبط، وكأن الذكرى نفسها تتلاشى بشوية بشوية.
1: ماني الصغراوي سيد علي بن عون. أنا كي نحكي على الولكمان نحكي على الفترة متاع أواخر التسعينات، لأني مواليد التسعينات تقريبا. لحقنا على الولكمان بالطريقة القديمة لكن في التجديد متاعه، لأنه بعد الولكمان بقى موجود حتى أواخر التسعينات والألفينات، لكن تطور شوية ولا مربوط بالوسائل التواصل الاجتماعي، الواي فاي، الحاجات هذيك زادت تربط بالكارت ميموار، ما عاد الشكل كاسك والحاجات اللي موجودة في أوائل الثمانينات. الولكمان تطور وبقى ديما الشركة متاعه، ما نحبوش نذكر اسمها، أما على الأقل بقى ديما تطور فيها من أوائل الثمانينات لآخر الثمانينات، وهذا هو تقريبا الجيل اللي عشنا معاه. الكل كان حاجة باهية برشا لين كانت محمولة، وكنا نسمعوها تقريبا في كل الأماكن، نجم نهزوها حتى معنا للعمل. حاجة تربينا معاها الولكمان تقريبا هي الوسائل التواصل والحاجات اللي كنا نسمع فيها في أول التقدم وأول التكنولوجيا. هو تقريبا وقتها ما فماش برشا اختيارات، لكن فما الطربي اللي نعرفوه كل عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات هذيك، لكن وقتها زادة فما برشا حاجات جديدة تربينا معها احنا كشباب، لأنه كي نحكوا على الكبار كانوا يسمعوا نوع الموسيقى الراقية الكبيرة، لكن احنا كشباب وقتها صايعين توا ولينا نسمعوا موسيقى راقية، لكن وقتها نسمعوا الراب أو المبدأ الراي زادة. هذه هي تقريبا الموسيقى اللي وقتها متواجدة ونسمعوها كشباب. هو بطبيعة أكيد رو حتى شباب توي إذا كان يسمع غني هكا فيها شوية ميوعة بين قوسين، لكن رو زادة أكيد يسمع موسيقى ملتزمة. احنا كيف الشباب كل وقت نسمع موسيقى جديدة، موسيقى متجددة، لكن زادة نسمع أكيد الموسيقى الراقية والموسيقى المتميزة. هو أنك نقول جيل أواخر التسعينات لحقنا على هاني شاكر، لحقنا على كاظم الساهر، لحقنا على ولتو نسمعوهم ويهاب توفيق، أظنهم الفنانين تقريبا اللي وقت بدينا معاهم ولتو نسمعوهم، لأن موسيقتهم وقتها هكا فيها شوية تطور وفيها كذلك انتو تبقى موسيقى راقية. بالطبيعة احنا بدينا بالولكمان بيتروا وبدينا بشوي بشوي، بعد دخلت تليفون العادي، بعد تطور سمارت فون كو بديناها من الأول وكملنا تقريبا للوقتنا توفي.

0: مع أواخر التسعينات يطلع السيدي وبعده لمبيتروا ويولي الولكمان قطعة تنساء في درج الدولاب، لكن الغريب إنه بعد سنين يرجع كموضة، كأنه قطعة تاع فينتاج تلمع على رف أو تتحط في إعلان تجاري باش يبيعك حنينك.
1: محمد صالح الهجري من قفصة. حكيت لويل كمان هي هذا حاجة ظهرت فيها إيجابيات وسلبيات. نبدأ بسلبياتها، أن بداية تشتت الصحبة وبداية تشتت المجموعة، خاطر قبل كانت مجموعة تحط كاسيت تسمع الناس كل مع بعضها، غنية يتناقشوا فيها الكل مع بعضها، يعملوا جو مع بعضهم، يرقصوا مع بعضهم. كي بدت الويلكمان كل واحد ولا خاص بها، بعد الصاحب على الصاحب والخو على الخو، كل شيء كل واحد يحط تيكو تارة وشيخ في دنيته. هي حاجة سمحة ما بدت تشتت كما لين وصلنا له توا، تشتت تاع العائلة تاع الصحبة. العائلة تلقاها ستة من الناس كل واحد شاد تليفونه، لا ثم لحوار، لا ثم نقاش، لا ثم واحد يتعلم من واحد، لا ثم حد شيء. أما زاد في بايا واحد يحب يسكنت على روحه، يحط غنيته اللي يحب اللي يحبه هو، ما يقلقش العباد. ولد دخلت فيها بداية يندثر الرشارش، معناها كيف تهو تحل تليفون اللي حاجتك به تلقاه. قبل تبدأ تلوج على كاسات، تخرج للسوق تلوج على كاسات وردة، تلوج على حند عادل حليم، كل حاجة تذي كانت عشب حسني تاع راب. تولى توا كل شيء، المعلومة تجيك لديك، كل شيء يجيك لديك. هذه بداية السلبيات نتاع الإلكترونية، نتاع التكنولوجيا بالحق، على قد ما فيها إيجابيات على قد ما فيها سلبيات. لكن كانت عندها رونق خاص، كانت عندها فخفخة، نقول احنا فخفخة يستعملها كان اللي لبس عليه بابا يعيش في البرة ولا جاي جايبها له من ليبيا. وكما قبل نقول نلعب بكورتي، يلعب البشر يخرج كرة يولي هو الحكم، هو الجول وهو المهاجم.

0: نفس الترتيب نفس الرحلة الصوتية. الولكمان علمنا حاجة، قيمة التركيز، إنك تعيش اللحظة مع الغناية، مع أول ثانية حتى الآخر نفس.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش رجعوا الشريط.
0: يمكن التكنولوجيا أعطتنا خيارات أكثر، لكن ما أعطتناش أحساس قوي. يمكن رجعنا الشريط، لكن الولكمان ما يرجعش إلا في الذاكرة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتى العقربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: انطلق المركز الفني للتمور بولاية قبلي في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة أوريكتاس وفق المختص في العلوم الفلاحية بهذا المركز رفقي بالطيب. صدرت بالرأد الرسمية يوم الجمعة 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدة ولايات من بينها القصرين، ويجري ابتداء من نوفمبر المقبل بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة الكائنة بمعتمدية ماجر بالعباس عمادة تنشير أم الخير وكذلك بمنطقة زلفان بمعتمدية تالا. قال المدير العام لوكالة تكوين في المهن السياحية أحمد أجمل في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد المتكونين في هذا القطاع خلال السنة التكوينية الجديدة سيصل إلى 2700 متكون في السنتين الأولى والثانية. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن نشر كراس الشروط الخاص بالمحاسبة الكربونية، وقالت أن هذه الكراس تهم المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في إنجاز عملية المحاسبة. تتضمن خطة الاستيطان الجديدة للكيان المحتل في الضفة الغربية بناء نحو 4300 وحدة استيطانية جديدة لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها رغم تتالي التحذيرات الدولية من هذه الخطوات. عن جماعة الحوثي أنها استهدفت بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية في منطقة نجران جنوب غربي السعودية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: سيدي يوسف صاحب الطابع رجل بخشمه ما يحبش يمد يده لبتاع الناس، خدم عند سيدنا ونجح في السياسة ولات عنده تجربة كبيرة كاين من برشا رجال من حشيد سيدنا وصل ولا ما يفرق سيدنا حمود كان ينجم يقتنع بالشيء هذا، عنده المال من رتبة متاع الوزراء وعنده المال اللي جاي يوم الطابع ومشاركة العمال، لكنه كما قلت لكم يحب يطلع هكا طبيعته، اتسالوش ربي خلقه هكا.
1: كمل كمل يا عمالي.
0: عاد فكر سيدي يوسف باش يدبر راسه في التجارة ويولي عنده برشا فلوس باش يحس بالحرية ويعمل اللي في باله وما يطيحش في الرشوة. مالا ما حبش يمد يده المال الدولة وللمال اللي أمنوا عليه سيده
2: زعبا.
0: كان يقول ديما للرجال متاعه ردوا بالكم من الرشوة، راهي مذلة وصاحبها أجير يعني خديم ودار للتجارة. أما مش التجارة متاع حي درابك.
2: تجارة إيش يا عم علي؟
0: لا لا، التجارة البرة مع الطلاين والقريق والسبنيور والفرنسيس وغيرهم وحتى الغزو في البحر.
2: يقول لي ولا قطعي متاع بحر؟
0: يا ولدي هي البلاد منين كانت عايشة السلاطين الكل كانوا عندهم قراصنة متاع بحر يخرجوا بالمراكب ويغزيوا فلايك الكفار ويبيعوهم. مش عيب، هذه عادة، لكن مش هذا المهم.
2: اعطينا صحيح يا عم علي الصحيح.
0: وانتم ما تلوجوا كان على العيب. قلت شرا سيدي يوسف مراكب وجهزها وحط عليهم رجال عنده فيهم ثقة وصار يتاجر بالحبوب والزيت وغيرها، وهاك المراكب ما ترجعش فارغة ديما ترجع معبية بالسلعة امتع البرة، وهكا ولا تاجر طنطخة على خاطر ولاد البلاد ما تلهاوش بهالنوع من التجارة، ما ثم كان اللي هو تخدم هكا
2: عليهم الخزاء.
0: هما بيديهم ولا غايرين من سيدي يوسف، اللي أولاد البلاد اللي كيف أمثالكم أي ما يتعبوا كان في الفلاحة والزراعة.
2: ما لا شنو هم عني الفلاحة هي الكل.
0: لا هو يستناه ديمها في رحمة ربي، والفرنش خاربينها يتاجروا في صوف الشاشية والحرير والقرمز والملف والحديد واللوح. مال هاو الفلوس منين تجي يا الاولاد؟
1: باه وين ماشي باه الفلوس؟
0: اشترك مع التجار الكبار نتاع البيت وخدموا معاه، مش هو بركه اللي ربح منهم، هما اللي ربحوا اكثر وتعلموا حاجه جديده كيف تجاره الشاشيه وصوف مثل الحاج يوسف بن يونس الجربي ومحمد اللوز الصفاقسي وسلف برشا ناس، سلفهم فلوس ويالها من فلوس تاجروا بيها وخدموا باسمه
2: هكا.
0: حتى المحتحت اللي حبي تاجر يمشي ليوسف صاحب الطابع يسلفه، أما على شرط.
2: شنو هو الشرط؟
0: لابد يرد فلوسه حتى بعد سنوات، المهم الكلمة، اعطيه الكلمه الصحيحه وهز الفلوس.
2: عم علي يهزني لي خلي لي نولي من الطلاقل.
0: باين عليك ولا قعدتك نهار كل في القهوه، بالله اختاني عايش ولدي.
1: شكون قال هالكلام صحيح؟
0: قالوها قبلك يا ولد، لكن اشيوخ المدينه عرفوا بالحجه اللي فلوس الراجل هي حلاله وعنده دفاتر يقيد فيهم كل فلس داخل وكل فلس خارج، تراه فلوس وما يتعدوش، راهي تجارة والتجارة تقطع سلاس الفقر كما يقولوا.
2: هذا صحيح يا عمالي.
0: اسمع، اسمعت اللي فلوس يوسف صاحب الطابعة وثرته فاتت جباية الدولة؟
2: عجب عمالي، هذا هذا دولة ولا دولة؟ يقولوا يرشنا من بلو.
0: شنو دولة وسكت؟ صح عليه وربي يزيده صح، على خاطر يستاهل، قلبه طيب وأبيض ومش عقودي وعنده رجال، الرجال مش المال برك.
2: صح عليه والله، صح عليه يا عمالي.
1: اشبه البلاد يربح فيها كلب الراني.
0: اسهل ورواحكم. اي خليوني نقوم نصلي صلاة الجمعة. ان شاء الله يطول ربي في عمري ونعيش ونصلي في الجامع اللي ناوي يبنيه سيدي يوسف هنا في الحلفاوي.
2: ربي يطول عمرك يا مهلي.
0: اي عاد، اي قوم وصليوا. شنو ولا صلاتكم صلاتقيات جمعة وعيات؟ شو هذا؟ شو هذا؟ استمع ان شاء الله خير. اش بيهم الناس؟ شو هذا؟ شكون اللي مات؟ شكون؟
1: شو اسمه؟ الوزير الأكبر سي مصطفى خوجة.
2: الله
0: الله يفجعتني.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: الله يرحمه، حتى هو طول ولا رجل كبير ما عادش يقدر.

0: ألف مبروك عليك، مبروك وألف ألف مبروك، والله تستاهل، مبروك عليك. خسارة توا بركة خلطت من سليانة وما حضرتش الموكب اللي حلمت بيه من بكري.
1: مبروك على شنو يا حاج؟
0: على شنو باهي؟ عندك الحق، أنت وليت الوزير الكبير. إيه الوزير الأكبر يوسف صاحب الطابع، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شاب كيف كي ولي وزير كبير وعمره 31 سنة، حاجة خارقة للعادة، نعمة من عند ربي. إن شاء الله تعيش في الهنا والصحة، وربي يوفقك ويبعد عليك الحساد.
1: بارك الله فيك يا حاج.
0: أنا كاتبك يا سيدي يوسف، وفضلك عليا ما يتعدش، وفرحت لك تقولش عليك ولدي حمد.
1: ما نعرفش يا حاج نفرح وإلا ما نفرحش بهالمنصب الثقيل، راهو الحكم ماهوش سهل. كنت نحلم ديما باش نكون حاجة كبيرة، وكنت نجري ونجري باش نعمل وباش نوصل ونخدم ليل مع نهار باش نوري روحي اللي أنا أكثر من مملوك. لكن نهارت اللي وصلت وليت خايف، خايف ومش خايف، خايف من الأيام ومش خايف من الحساد ومن الناس اللي قلوبهم مريضة. نحمد ربي ونشكره على خاطر ما عملتش الدوني وما سرقتش وما خنتش وعايش راسي الفوق، وحتى واحد ما نجم يقول هذاك بيه ولا عليه، عمل وفعل الحمد لله. توا يا حاج اثقل الحمل، اثقل برشا، وليت أنا الكل في هالبلاد بعد سيدنا حمودة الله يطول في عمره. ولو كان مش هو اللي واقف معايا وما يسمعش كلام السفهاء، ولا راني توا في قبر، وإلا الله أعلم فين.
0: أي قوم قوم قوم ويسيك من الخدمة، وخلي توا نتلها أنا برة تفرهد وأفرح بالمناسبة السعيدة، ما تحط حتى شيء في بالك، كل شيء بالمكتوب. حقا سيدي يوسف، توعد وليت الوزير الأكبر وجاء الوقت باش تستحسن وتشوف بنية أحلام.
1: الله الله، من وقتاش وانت تخمم في هالموضوع يا حاج؟ هكا هكا دق وشقو، اليوم نولي وزير كبير وغدوة نعرس؟
0: إيش بيه؟ انت باش تملك نصف دينك، وهذا أمر طبيعي وحق من حقوق. علاش ماكش كيف الناس؟ أنت سيد الناس.
1: أنا مملوك يا حاج، وإلا نسيت؟ مملوك.
0: ما نسيتش، أنت مملوك وتملك عشرات المماليك وتحبهم وعرست البرشة منها، ومع هذا ما حسوش برواحهم مماليك. خلي أنت الوزير الكبير وصاحب الطابة وحبيب سيدنا حمودة باشا، وما يخليكش تعرس.
1: ها قلت يا حاج، سيدنا حمودة باشا ما يحبنيش نعرس، وقداش من مرة فتحته في هالموضوع، أما يسكت ولا يعمل روحه ما سمعش، ولهذا انسى هالموضوع ويجعوني على هالتفاتر.
0: كل شيء بالمكتوب يا سيدي يوسف، كان كتبلك باش تعرس طوى تلقى بنت حلال وتجيك حتى الباب دارك، وكان مش كتبلك هذيك حاجة أخرى، ربي سهل. أي هات عليك كتفادر وبرا أنت يرتاح.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. سطور الحياة كثيرة، وأنت من يقرر أن يضع نفسه ضمن أي سطر منها. فمكانتك صنع يديك، وأينما تضعها يضعك الآخرون. فلا تستهن بنفسك، واختر لها المكان الذي يليق بها. فتقديرك لمواهبك ومهاراتك سيساعدك للوصول إلى طريق النجاح، وستجعل كل من حولك يدركون أن ما قمت به أنت هو المسار الأجمل للتألق في الحياة. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: إذاعة جفصة معك
1: راديو جفصة.ان. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: الشوكة من أداة الشيطان إلى رفيقة الموائد.
1: هل يخطر في بالك أن الشوكة كانت مستهجنة اجتماعياً ومرفوضة دينياً؟
0: لنعد بالزمن 1000 سنة إلى الوراء، إذ تعود أولى بدايات استخدام الشوكة إلى الإمبراطورية البيزنطية في القرن 11، وكانت مصنوعة من الذهب أو الفضة، وتعتبر رمزاً للرفاهية والفخامة، حيث استخدمها الأثرياء فقط لتناول الطعام، وكانت ذات 2 أو 3 فقط.
1: وصول الشوكة إلى أوروبا بدأ على يد ماريا أرجيرا، ابنة أحد النبلاء البيزنطيين، بعد زواجها من نبيل في مدينة البندقية يدعى جيوفاني أورسيولو عام 1004.
0: لكن المفاجأة أن المجتمع الإيطالي اعتبر تصرفها مستفزاً، ووصف بالتكبر المرفوض، لأن الأكل باستخدام اليد كان الطريقة الطبيعية والمهذبة آنذاك، بل كانت محط سخرية من المجتمع.
1: أما رجال الدين الكاثوليك من جهتهم فقد انتقدوا بشدة هذا السلوك، واعتبروا أن الشوكة هي تحدي لإرادة الله، كما كتب القس الإيطالي بيتر داميان في ملاحظاته آنذاك، لأن اليدين هما ما أراد الله للبشر أن يأكلوا بهما، بل إن بعضهم قال إن الشوكة قد تكون أداة للشيطان.
0: بالرغم من ذلك، ظلت الشوكة مستخدمة في بعض الأوساط الأرستقراطية في شرقي أوروبا، خصوصاً في بلاط القسطنطينية.
1: أما في إيطاليا فقد بدأ استخدامها ينتشر بهدوء بين العائلات النبيلة في القرنين 14 و15، خاصة مع تطور الأطباق التي تعتمد على المعكرونة، حيث أصبحت الأيدي أقل كفاءة مقارنة بالشوكة.
0: بحلول القرن 17 بدأت الشوكة تشق طريقها إلى فرنسا مع قدوم الأميرة الإيطالية كاثرين دي ميديتشي إلى البلاط الفرنسي عند زواجها من الملك هنري الثاني. يقال إن كاثرين أحضرت معها أدوات مائدة فاخرة بما فيها الشوك، ما ساعد في نشرها بين النخبة الفرنسية بعدما أصبحت الشوكة جزءاً من الطقوس الملكية.
1: في إنجلترا كانت بداية التعرف على الشوكة مرتبطة بالرحالة والمغامر توماس كوريات، الذي زار إيطاليا عام 1608، ثم كتب عن هذه العادات الغريبة في كتابه الشهير رحلات كوريات، معتبراً أن استخدام الشوكة أكثر نظافة من تناول الطعام باليدين.
0: على الرغم من السخرية التي تعرض لها توماس عند عودته، حيث لقب بتوماس ذو الشوكة، إلا أن عادة استخدام الشوكة بدأت تنتشر تدريجياً في إنجلترا بين الطبقات الراقية.
1: وعلى الرغم من هذا الجدل، بدأت الشوكة تكتسب قبولاً أوسع في أوروبا، خصوصاً إثر التطور الحاسم في تصميم الشوكة، إذ بدأ ظهور الشوكة ذات الأسنان 4 المستقيمة بدلاً من 2 أو 3، ما جعلها أكثر عملية لتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة. كذلك تم تصميم مقابض الشوك بأناقة باستخدام مواد مثل الكريستال والعاج.
0: بدءاً من القرن 18 مع الثورة الصناعية، بدأ تصنيع الشوك بكميات كبيرة وبأسعار معقولة، وأصبحت الشوكة ذات 4 أسنان جزءاً طبيعياً من كل مائدة أوروبية في معظم أنحاء أوروبا والعالم الغربي، لتنضم إلى السكين والملعقة كثلاثي أساسي على المائدة، خصوصاً بعدما جرى استخدام تقنيات جديدة مثل الصب والختم لإنتاج شوك مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدع.
1: لذلك عندما تلتقط هذه الأداة البسيطة في المرة المقبلة، تذكر بأنك تستخدم أداة تحمل تاريخاً طويلاً من الجدل والتطور. بدأت كأداة غريبة ومثيرة للجدل، وانتهت إلى رفيق لا غنى عنه على مائدتنا اليومية، لتحكي لنا قصة جديدة من الصراع الثقافي الطويل بين التقليد والتجديد. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
0: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
0: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
0: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
0: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
0: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: انطلق المركز الفني للتمور بولاية قبلي في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول المكافحة المتكاملة لحشرة أوريكتاس وفق المختص في العلوم الفلاحية بهذا المركز رفقي بالطيب. صدرت بالرأد الرسمية ليوم الجمعة 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدة ولايات من بينها القصرين، ويجري ابتداء من نوفمبر المقبل بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة الكائنة بمعتمدية ماجر بالعباس عمادة تنشير أم الخير وكذلك بمنطقة زلفان بمعتمدية تالا. قال المدير العام لوكالة تكوين في المهن السياحية أحمد أجمل في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد المتكونين في هذا القطاع خلال السنة التكوينية الجديدة سيصل إلى 2700 متكون في السنتين الأولى والثانية. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن نشر كراس الشروط الخاص بالمحاسبة الكربونية، وقالت أن هذه الكراس تهم المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في إنجاز عملية المحاسبة. تتضمن خطة الاستيطان الجديدة للكيان المحتل في الضفة الغربية بناء نحو 4300 وحدة استيطانية جديدة لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها رغم تتالي التحذيرات الدولية من هذه الخطوات. عن جماعة الحوثي أن استهدفت بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية في منطقة نجران جنوب غربي السعودية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.

0: ومضى رأس الفتنة والخيانة والغدر حيي بن أخطب يحدث كعب بن أسد كبير اليهود في بني قريظة.
1: لقد جئتك يا كعب بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وبني سعد وبني أسد، لقد عاهدوني جميعا ألا يبرعوا أماكنهم حتى يستأصلوا محمدا ومن معه.
2: والله ما أرى فيما جئت به خيرا، فانهض يا حيي انهض ودعني وما أنا عليه، فإننا لم نرى من محمد إلا الصدق والوفاء.
1: ماذا؟ أتنصر محمدا بعد أن سعى لإذلال اليهود؟ وها نحن اليوم نهيم على وجوهنا بعد أن أخرجنا من ديارنا.
2: لا لا لا لا، هيا اتركني وشأني.
1: هذه فرصتنا، إن 10,000 رجل يقفون لمحمد بالمرصاد، فهلم وانقض عليه من خلف وانضم إلى الأحزاب لتأخذ نصيبك مما سيغنمون.
2: لا لا لا،
1: فكر فكر جيدا، فكر فكر فكر، إنها فرصة العمر، هيا لا تتردد.
2: ولكن أواثق أنت من النصر؟
1: وثوق من وجودك أمامي تحدثني الآن.
2: وماذا لو انسحبت الأحزاب وتركتنا؟
1: هذا أمر بعيد الاحتمال.
2: سيقول المسلمون إننا غدرنا بهم وطعمناهم في ظهورهم وهم يقاتلون من أجل الحياة أو الموت.
1: لقد نفد ما لديهم من طعام بفعل حصارنا.
2: لكن أخشى أن
1: لا لا لا لا لا، لا تخشى،

0: أبلغك يا سعد بن معاذ ما فعل حلفاؤك بنو قريظة؟
1: ماذا فعلوا يا بلال؟
0: أرسلنا نشتري منهم برا فقالوا لا نبيع لكم.
1: أحقا ما تقول؟
0: وأكثر من هذا، إننا سألناهم أن يوفوا بعهدهم فقالوا لا عهد لكم عندنا بعد أن ائتلفنا مع الأحزاب.
1: بنو قريظة حلفائي يقولون هذا؟ لا لا لا لا أصدق. هل بلغ الرسول ذلك؟
0: أجل يا سعد، ولما رأى رسول الله أن الأمر اشتد على المسلمين وأن اليأس بدأ يطرق قلوبهم، سعى إلى مصالحة غطفان على أن ينسحبوا من المدينة ويكون لهم ثلث ثمارها.
1: ثلث ثمارها؟ لقد كنا وغطفان على الشرك، وما كانوا يطمعون في شيء من هذا. أحين أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا ليسكتوا عنا؟ لا والله، لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
0: وأمر الرسول يا سعد؟
1: والله إن كان هذا أمر جاء من ربه فليس لنا إلا الطاعة، وإن كان شيئا صنعه شفقة بنا ورحمة، فإن القتل أحب إلينا ما دمنا نقاتل في سبيل الله والرسول. قم يا بلال، قم فأبلغ رسول الله رأيي، وسأذهب إلى بني قريظة لأكفيكم شرهم.

0: كعب افتح، انا سعد بن معاذ.
1: أصحيح ما بلغني يا كعب من أنكم نقضتم عهد رسول الله محمد بن عبد الله؟
2: والله ما نعرف أنه رسول الله.
1: وعهدك أن تحارب من حاربه بعد أن عاهدك على مثله؟
2: لا عهد بيننا وبينه.
1: إذن فأنت تنكر أنه رسول الله وتتنكر لعهدك معه.
2: لو كان رسول الله لنصره كما نصر موسى على فرعون. أنجو بنفسك يا سعد، فإن الدائرة ستدور علي وسيقضي العرب عليك.
1: أحذرك يا كعب من هذا الذي أقدمت عليه وأنت حليفي.
2: لا عليك، لا عليك، فنحن أبصر بأمورنا.
1: إنها لخيانة عظمى أن تطعن حلفائك في ظهورهم وهم يقاتلون.
2: إن حلفائي على باطل، وليس علي أن أنصر باطلا.
1: حسن يا كعب، حسن يا كعب.
2: تدبر أمر نفسك يا سعد قبل أن تتدبر أمر غيرك.
3: واشتد خوف المسلمين وجزعهم حين علموا بأن بني قريظة قد نقضوا عهدهم، وأصبح عليهم أن يلاقوا عدوهم من كل جانب مما لا قبل لهم به. وارتفعت أصوات المترددين ودعاة الهزيمة يشككون فيما وعدهم به رسول الله من نصر، ورغب قوم في الانصراف يقولون إن بيوتهم عورة وما هي بعورة، وبدا للبعض أن كفاح الرسول الطويل وكفاح المسلمين معه قد أصبح في كفة القدر. وفي ليلة ظلماء قارسة البرد كثيرة البرق عاصفة اتقدت شرارة الإيمان في قلب رجل في صفوف المشركين، فترك مكانه وقصد رسول الله وأعلن إسلامه وقال مرني بما شئت يا رسول الله، فإن قومي يثقون بي ولا يعلمون إسلامي. ذلكم هو نعيم بن مسعود.

0: نعيم، مرحبا بك أيها الصديق القديم. كيف تركت الأحزاب؟
1: إنهم يحمدون لك صنيعك وصنيع قومك بني قريظة بانضمامكم إليهم.
0: إننا ننتظر قتالهم لنقاتل، لقد وعدوا بالإسراع في قتال محمد.
1: لقد بدا لهم رأي جديد.
0: رأي جديد؟ أي رأي؟
1: قالوا لا قدرة لنا على إدراك محمد بعد أن حفر هذا الخندق، وأنهم إذا لم يدركوا الفرصة هذه المرة عادوا إلى بلادهم حتى تواتيهم الفرصة في وقت آخر.
0: يعودون بعد أن أعلن للمسلمين العداء؟ هذه خيانة.
1: أعرف أن موقفكم سيغدو صعبا، وسيكون من حق محمد إذا شاء أخرجكم وإذا شاء أمر بقتلكم.
0: ليس لهم أن يدعون إلى هذا المصير.
1: إنهم سيقاتلون غدا، فإذا فشلوا لحقوا بلادهم. هذا ما استقر عليه رأيهم، والرأي ألا تقاتل معهم إلا أن يرسلوا لك رهنا من رجالهم حتى تضمن عدم رحيلهم.
0: نعم الرأي يا نعيم، يجب أن يرسلوا رهنا من رجالهم.
1: لا تقل إنه رأيي فيكيدون لي.
0: لا لا لا، اطمئن، لن أفعل. فاطمئن.
2: إلى متى نكتب هكذا يا أبا سفيان؟ والريح تعصف بخيامنا والبرد يفري أجسامنا. لقد يائست الأحزاب من هذا الوقوف الذي طال.
3: سنقاتل غدا يا نعيم، وسنرسل إلى بني قريظة ليقاتلوا معنا المسلمين في المدينة. ما يضحكك يا نعيم؟
2: أضحك لاعتمادك على بني قريظة.
1: لقد علمت أنهم ندموا على نقضهم عهد محمد، وأرسلوا إليه أن قد ندموا ويريدون أن يكفروا عن خطائهم بأن يقدموا له من كل قبيلة منكم زعيما فيضرب عنقه.
3: وكيف لهم أن يدركوا زعماءنا؟
1: سيقولون لكم لا نقاتل حتى ترسلوا لنا رهنا من زعمائكم، يبقون معنا حتى لا ترحلوا.
3: لا أصدق هذا يا نعيم.
1: سترى، انظر، أرى قوما قادمين من حصون بني قريظة، على رأسهم كبيرهم كعب. سأمضي، فخذ حذرك.
3: مرحبا بكم يا معشر يهود، لقد رأينا يا كعب أن نقاتل محمدا غدا، امضوا معنا إلى قتاله.
0: إن غدا السبت يا أبا سفيان، وهو يوم لا نعمل فيه، ومع ذلك لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم، فإنا نخشى إن اشتد عليكم الأمر أن تتركونا.
3: كيف؟ واللاتي لن ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا.
0: لا والله، لا نقاتل حتى يكون عندنا رهن من زعمائكم.
3: لا نعطيكم أحدا.
0: ونحن لا نقاتل معكم أبدا. انهضوا يا معشر بني قريظة لنذهب إلى محمد فنصالحه.
3: كما تشاء. يا معشر الأحزاب، يا معشر الأحزاب، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك كل شيء، وأخلفنا بنو قريظة وبلغنا منهم ما نكره. فارتحلوا فإني مرتحل.
4: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
5: حداد بوعلاج، جمال ساسي، فتحي ميلاد، عامر المثلوثي، المنصف العجنقي، حسونة ناجي، نصيب البرهومي، النصر العكرمي، مراد الغرسلي، جهاد اليحياوي، وعلي بن سالم.
4: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
6: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا.
7: إذاعة قفصة معك.
5: راديو قفصة.ان

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ووفق سعيكم لما فيه الخير والنجاح. يقول المولى تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. مستمعي الأفاضل، إن العمل الصالح معروف وأعرف منه الجزاء في الآخرة، وهو جزاء بالأحسن، وهو كرم رباني لا يحصيه إلا مزديه جل جلاله. وإنما محل النظر في الجزاء الدنيوي، وهو الحياة الطيبة.

إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال، فقد تكون به أي بالمال، وقد لا يكون معها أي مع الحياة الطيبة. يقول زكي قنصل: لا تحسدن غنيا في مباذله، فرب قصر يضم الغم ألوانا، ولا تجادل فقيرا في خصاصته، فرب كوخ حوى بشرا وإيمانا. في الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير، تطيب بها الحياة في حدود الكفاية فيها، وفيها الصحة والهدوء والرضاء والبركة وسكن البيوت ومودات القلوب، وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة. وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله تعالى. إن الحياة هي السعادة للذي يزور عن تزويرها وغرورها، وهي الشقاء لمن يرى أشواكها فيفر من أزهارها وعبيرها، والشهم من حذر المضرة واجتنى ورد الحياة وأما روض سرورها.

0: قال أحدهم: جربت الحياة الطيبة فوجدتها شجاعة في القلب لا يذلها خوف مخلوق، ورضا بالعيش ولذة به وفرحا يثب بالأرواح، ومحبة للمولى واستشعارا بقربه وألطافه، وثقة بالغنيمة من الدعاء كلما كان إلحاحا، وثقة بأن للعبد عند المولى تبارك وتعالى إذا قبل منه الخيرة الحسنة. سأل قتيبة رجلا: ما السرور؟ قال: الولد الصالح والمال الواسع.
1: يا ابني، هاي يا ابني.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل

ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا

0: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، له الحمد في الآخرة والأولى. حياكم الله أحبتي المستمعين، وبياكم وأيدكم وآواكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا موعد جديد نضربه معكم من خلال برنامجكم والصبح إذا تنفس، وكلمته اليوم الشافية الكافية: لا تحزن. كيف لقلبك أن يحزن وفي السماء رب رحيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. كيف يسكن اليأس قلبك وأنت مع الله، وهو معكم أينما كنتم؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلتؤمن دائما بأن شيئا رائعا على وشك أن يحدث، وبأن خيوط القدر تنسج لك أحلى الأمنيات وأمتع اللحظات وأروع المفاجآت. قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تذكر دوما أن مع الدمعة بسمة، ومع الطرحة فرحة، ومع البلية عطية، ومع المحنة منحة. هي سنة ثابتة، هي قاعدة مضطردة يتداولها الناس هنا وهناك. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اجعل الفرح شكرا، واجعل الحزن صبرا، واجعل الصمت تفكرا، واجعل النطق ذكرا، واجعل الحياة طاعة، فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة. لا تحزن لأن القضاء حاصل، لأن المقدور واقع، لأن الأقلام جفت، لأن الصحف طويت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام له وهو ابن عمه ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها. دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: والصبح إذا تنفس. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: صباح الخير والفرح والألوان، صباح التنوع والاختلاف، صباح الالتقاء والتعايش. تختلف عديد الأشياء وتتنوع في العالم، وتعد اللغة من أبرز مظاهر ثراء الحضارة الإنسانية، وإن اختلف العلماء في نشأتها فقد أجمعوا على تنوعها.

يعد أمر نشأة اللغات في العالم من الأشياء المختلفة عليها، ولا يوجد رأي ثابت فيها. فبينما هناك اعتقادات دينية مثل واقعة برج بابل أو الاعتقاد بأن العربية كانت اللغة الأم التي تحدث بها آدم أبو البشر، وبينما يرى أن اللغات ظهرت مع ظهور الإنسان وطرق التعبير التي عبر بها الأوائل، تشير دراسات بحثية أخرى أن البابلية هي اللغة الأم القديمة التي تكلم بها البشر منذ ما يزيد عن 5000 عام، وذلك ربما تماشيا مع أقدم سجلات مكتوبة ومعروفة وجدت، وهي كذلك صور الكلمات السومرية المكتوبة قبل آلاف السنين. فقد وجدت كذلك سجلات مكتوبة باللغة الصينية ترجع إلى قبل 3500 عام. تختلف اللغات بين الشعوب، وجعل اختلاف اللغات من تلاقح الحضارات ضرورة. ظهرت الزراعة ثم ظهرت الكتابة، حدد المؤرخون وبحزم هذه التواريخ، وبقيت اللغة والأصوات والحروف الملقاة من أبرز ألغاز الكون. متى انطلقت اللغة وكيف بدأت؟ من تكلم أولا ثم من علمه الحروف؟ ويعتقد أن السومرية من بين اللغات التي تكونت من البابلية، وقد اندثرت مجمل اللغات القديمة مع اندثار حواضنها الحضارية والبشرية كالأكادية والفينيقية، إذ نستطيع أن نطلق عليها الآن وصف اللغات الميتة لغيابها تماما عن المشهد اللغوي المعاصر بدالاته ومدلولاته.

هناك رأي كبير واعتد به الكثير من العلماء والمؤرخين، يرى بأن سيدنا آدم تكلم اللغات كلها، وقد قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها في سورة البقرة. فالأسماء هنا هل تعني الحروف كلها وتشمل كل اللغات؟ فقد ألهم الله آدم معرفة لا متناهية، وهو علمها لأبنائه الذين علموها لأبنائهم، وانتشرت هذه اللغات. بينما في قول آخر يقال أن اللغة العربية هي اللغة التي تكلم بها سيدنا آدم، وهي أصل اللغات، وأن اللغة حافظت على خصائصها اللغوية من أعراب واشتقاق ومعاني وغيرها، وهذا ما لا يوجد في أي لغة ما زالت حية إلى الآن، وعد ذلك دليل على أصليتها وشموليتها وقوتها ومدى استمراريتها، بعيدا عن الرأي الديني بل متطابق معه.

كان اليهود كذلك قد أشاعوا عند الناس قبل الاكتشافات الأثرية أن العبرانية هي اللغة الأم وأنها لغة آدم والقرون الأولى، وانتشر هذا الاعتقاد في أوروبا في القرون الوسطى. وأما تفرقها وتطورها فقد جاء في نفس الرواية بعد الطوفان عندما انتشرت ذرية نوح وتفرقت في البلاد. فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الانقسام بدأ من عصر أبناء نوح عليه السلام، فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا سوى نوح عليه السلام. فقد قال تعالى في سورة الصافات بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا ذريته هم الباقين. صدق الله العظيم. فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة، وهم سام وحام ويافث. ثم سيق حديث آخر رواه الترمذي ويقال أنه ضعيف يؤكد نفس الكلام.

العلماء والباحثون يميلون إلى رأيين مختلفين في مسألة نشأة اللغة، فمنهم من يقول أن اللغة خلقت مع الإنسان، ومنهم من يقول بأنها تطورت ببطء خلال مراحل النمو المختلفة للفكر والإدراك والوعي البشري. ووفقا للغويين الأكثر شهرة في العالم، يبقى أصل اللغة غامضا منذ آلاف السنين وحتى وقتنا الحالي. هل علاقة الإنسان بالطبيعة والأصوات التي يسمعها أنتج هذه الموسوعة الصوتية التي تختلف دلالاتها من حضارة إلى أخرى لكنها تنطق، أم أن المسألة فطرية نشأت معه منذ الخلق؟ ذهبت بعض مخابر البحث إلى أن هناك نظريات عديدة تؤكد أن اللغة نشأت من صرخات الحيوانات وأصواتهم وكذلك أصوات الطبيعة، وقد تم التطرق إلى ذلك في كتاب مايكل كورباليس في نشأة اللغة. يقال أن البشر تشبهوا كثيرا بالطيور وحاولوا المشي على قدمين مثلهم، وكذلك أعادوا التقاء أصواتهم وإنتاجها بطريقة أخرى. فاللغة التي نتكلمها اليوم بها الإيحاءات والأصوات المباشرة والترانيم والنغمات، وهي كذلك تتلون بألوان المشاعر، فصوت البكاء يشبه بعض الأصوات الأخرى التي نخالها تستجدي الطبيعة، والفرح يشبه الزقزقة، ونستعير بعض صور الفرح عند الحيوانات من خلال أصواتها، فتتعالى الزغاريد كما تتعالى الزقزقات مثلا. لكن هل أن الإنسان بفكره ووعيه وإدراكه وتفضيله من قبل المولى تعالى استدل فقط على ما علمه الحيوان من أصوات، أم أن له خزينة فطرية ميزه الله بها صنعت معجم اللغات؟

يحتفل العالم يوم 21 فيفري من كل سنة باليوم العالمي للغة الأم، وهو احتفال سنوي في جميع أنحاء العالم يعزز وعينا بالتنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات. وقد أعلن للمرة الأولى من قبل منظمة اليونسكو سنة 1999، ومن ثم تم إقراره رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تم الاحتفاء دوليا سنة 2000 بسنة دولية للغات في العالم.

نعود إلى اللغة العربية الجميلة الثرية الساحرة الآسرة، هي اللغة الرئيسية أو اللغة الأم لكل الدول العربية وبعض الدول الإسلامية، ويجب أن نتحدث عن أهمية حلول اللغة العربية في الدول الإسلامية الغير عربية حتى قبل حلول الإسلام بها وحدوث الفتح العربي. إذا اعتبرنا أن اللغة العربية هي أصل اللغة القبطية والأرمينية والأمازيغية، أم أنها جمعتهم في منظومة لغوية تصادت فيها معانيهم وأصواتهم فصار نطقها على هذا النحو؟

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. في حصتنا اليوم إن شاء الله باش نأكدوا على أهمية تغذية العرجين بالنسبة للدجلة. التغليف راهو ضروري للحماية من أمطار الخريف، خاصة في شهر سبتمبر وأوائل أكتوبر بداية نضج الثمار، على خطر الأمطار في الفترة هذه تخلف أضرار كبيرة على التمر وخاصة بالنسبة للدجلة. نأكدوا على تركيب الناموسية في الأوقات المناسبة، وراهو ما عادش وقت يلزم اللي ما ركبش الناموسية يزر في تركيبها باش تحقق الفائدة من استعمالها. بالنسبة للفوائد متاع استعمال الناموسية للتغليف، عندنا أول حاجة الحماية من التقلبات المناخية وخاصة الأمطار، خاطر الأغشية هذه تعزل التمور وما تتعرضش بصفة مباشرة للأمطار اللي تنجم تتسبب في إفسادها في صورة نزولها بكميات كبيرة في مرحلة ما قبل النضج. وزيادة على حماية التمر من الأمطار، التغليف عنده فوائد أخرى. أول حاجة الحماية من الحشرات وخاصة دود التمر، رأي الأغشية هذه متاع الناموسية تمنع الحشرة معناها خاصة البفرفطو من الدخول للعراجين والتبييض على التمر، الشيء اللي يتسبب في الإصابة بدود التمر. زاد تسهيل عملية الجني والمحافظة على أكبر قدر ممكن من الصابة في شكل شماريخ. تنجم زاد تحمي العراجين من الريح الرملية القوية اللي تنجم زاد تخلف أضرار على كعب التمر وتنقص برشة من تياح التمر بالريح القوية. كيفية تركيب الناموسية؟ بعد ما قمنا بطبيعة الحال بتدلية العراجين كما تحدثنا عليه في شهر جوان، واللي لازم يكون في الوقت المناسب باش نحمو العراجين من خطر التكسر وتسهيل عملية التغليف بالناموسية، على خاطر العراجين المركبة على الجريد بالطريقة التقليدية ما نجموش نغلفوها. بعد وقت برشة تجارب بالنسبة لحماية العراجين التمر، ديما راو نأكدوا على تركيب الناموسية الموجودة تواكا، لأنك البلاستيك والكرافت ما عطاوش جدوى كبيرة. بالنسبة للطريقة صحيحة متاع تركيب الناموسية، أول حاجة لازم الرقاي اللي مش يقوم بعملية التغليف يتأكد من سلامة السدل باش يضمن سلامته هو. يلزم يكون السدل يدور بالنخلة، ما يلزمش يستسهل الحكاية ويثبته في أقرب جريتين أو إلا بالركب.

0: راهو يشكل خطر كبير بسبب احتمال زلقان الحبل. يطلع معاه الكمية الكافية من الناموسيات وينجم يحطهم في إشكارة ولا في ناموسية. بعد ذلك يقع تدخيل العرجون في الناموسية ويزمى يحسن ربط الغشاء الناموسية على الصباطة في شكل وردة باش يمنع مياه الأمطار من التسرب إلى داخل العرجون. ما يلزمش نقطع الناموسية من الجهة اللوطنية على خاطر يولي تسهل عملية دخول فراش دود التمر بالنسبة لهذه اللي تدخل العرجين. ونخلو كل فتحة صغيرة كيما مخدومة باش يقع تلويح إذا كان ثم بلح ولا غيره. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم أمس خلال جلسة عمل بمعتمدي التمغزى من ولاية توزر إسناد شهادة تكوين المنتفعين بدورتي تكوين في مجال تربية الماشية منجزتين ضمن برنامج التنمية المندمجة لفائدة 65 منتفعا من أبناء المنطقة. كما مثلت الجلسة التي أشرف عليها والي الجهة مناسبة للاستماع إلى مشاغل عدد من مواطني المعتمدية، ومنها دعم القطاعين الاجتماعي والصحي وقطاع النقل العمومي وصيانة الطرقات، ومزيد العناية بالقطاع الفلاحي من حيث تدعيم الرية وصيانة المناطق السقوية وتوفير الأعلاف المدعمة إلى جانب دفع الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص. صدر برأد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده أمس قرار مشترك يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والتمثيلية بتونس من العودة الطوعية لأربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين مهاجر غير نظامي منذ غرة جانفي الماضي، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي منذ إحداثها. هذا فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة، وذلك وفق ما أوردته أمس وزارة الشؤون الخارجية. أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام ليبيا انفجارا ضخما هز مخزنا للسلاح في مدينة مصراتة في شمال غرب ليبيا. وقالت وسائل إعلام ليبيا إن المخزن الذي وقع فيه الانفجار يتبع مجموعة مسلحة في المنطقة. أخيرا أدى أمس 10,000 من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضها الاحتلال الصهيوني. نهاية هذا الموجز الإخباري. المشوار ينطلق الآن في نسائم الصباح والزميلة نهاد الدالي في أمان الله.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير، صباح النور، صباح الثنية الزينة، صباح الأرزاق التي تساق. إن شاء الله نهاركم مزيان، كيفكم، كيف قلوبكم المزيانة، نهار تسمعوا فيك الأخبار الطيبة والأخبار المزيانة. هذه نسائمنا الصباحية نبدوها معكم على موجة إذاعة قفصة 4 دقائق بعد الستة. مشوارنا كالعادة استثنائيا نهار السبت يكون معكم من الستة حتى للعشرة. نهاركم زين ونهاركم مبروك وصباحو.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: صباح الخير، صباح النور لكم الناس الكل. صباحكم ورد وفل وياسمين، وصباحكم جيب مليان وقلب مطمئن، أهم حاجة وصحة الأبدان للناس اللي تسمع فينا الكل. 10 دقائق بعد الستة، هذا هو توقيتنا اليوم السبت اللي هو 22 أوت 2026، والموافق للتاسع من ربيع الأول 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 234 من عام 2026. عنا 34 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 85 يوم في فصل الصيف. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 35 دقيقة، العصر 8 دقائق بعد الساعة الرابعة، 9 دقائق بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 36 دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا. اختياراتكم الدينية اليوم كانت نادي على الصلاح بصوت الشيخ محمد زيتوني، تحية وخاصة جدا إلى كل مغتربين وإلى كل من هم خارج حدود الوطن، واللي فاتهم شويش الحذرة في البرج، واللي كانوا هكا تفرجوا عليها بالآلاف عن طريق الانترنت، حبوا إنها تكون حاضرة معنا اليوم. فنقولهم بالمناسبة إن شاء الله ربي يعطيكم بصحة الغربة وترجعوا سالمين.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: معكم أكيد تضوى مرايتنا، إن شاء الله نهاركم زين وثنية زينة كالعادة. لكل من اختار أنه يرافقنا هو على طريق، إن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. وديما تحيتنا تكون خاصة للناس اللي هي معناه قاعدة تسوق في المسافات البعيدة، للناس اللي في الكار، للناس اللي في اللواج، للناس حتى كيف كيف اللي هي قاصدة ربي. كل واحد شنية إثنيته لكن مسافة بعيدة، كل طرق إن شاء الله إلى الفرحة تكون سالكة سيسر واحد، وإن شاء الله توصلوا لكل مقاصدكم. اليوم نهار جديد، أحلام جديدة، فرصة جديدة، واحتمالات جديدة. الاحتمالات زادة كيف كيف جديدة حتى في الطقس. وين طقسنا اليوم؟ باش ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل طفيف بالنسبة لليوم السبت، وتتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية، بين 40 و 43 درجة ببقية الجهات. الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم باش تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. وإحنا رينا أمس ما شاء الله خيرات خيرات خيرات خيرات ما شاء الله في القصرين، وخيرات في برشا ولايات تونسية. إن شاء الله ربي هكا حتى إحنا زادة يتعمنا بمطيرة هكا هدية أرضية، وتمر ولا تضر إن شاء الله كل الأمطار، هي نعمة ربي محلاها في الحالات الكل. بالنسبة للريح باش تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، هذه فكرة صغيرة بطبيعة الحال. وإن شاء الله من بعد السبعة باش ناخذوا أكثر تفاصيل على اليوم والأيامات الجاية من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو نقرأ لكم جوابي.
4: وينك العادة باش نحلو نقرأ لكم جوابي، برشة طاقة إيجابية وبرشة كلمات مزيانة نبدوها برج الحمل كالعادة، اللي الحمل اليوم باش يلقى روحه يتحمل في مسؤوليات يمكن ما كانش مخطلها، أما هو عارف إنه هو باش ينجمها وعارف إنه هو باش ياخذ زيادة الراحة النفسية، ومن المتوقع إنه اليوم باش يكون نهار مثمر برشة، وأهم حاجة إنه هو باش يشعر فيه بالإنجاز حتى للنهاية. من الحمل نمشوا للثور، برج الثور اليوم نهار مناسب برشا باش تركز في خدمتك وفي روتينك زيدا كيف كيف اليومي، باش تلقى روحك قادر على إنجاز برشا حاجات وتحقيق برشا تقدم في أهدافك. حاجة أخرى زيدا، اليوم هو وقت مزيان برشا باش تفكر في أمورك المادية، وعلاش لا تعمل تعديلات ضرورية على الميزانية متاعك. نمشوا للجوزاء. يا جوزاء، بالنسبة لمواليد الجوزاء اليوم يعد من نهار مناسب برشا باش يركز على المهام اللي هي موكلة ليه، والأهم من هذه أنه يحاول أنه ينظمها، باش يتحدث مع شخص كل مرة هكا يأجل الحديث معه، لكن من الأفضل أنه إنهاء الأمر هذية في أقرب وقت، وتنجم تستفيد استفادة قصوى اليوم من نهارك يا جوزاء. السرطان اليوم يوم مناسب باش تركز على منزلك، على حياتك العائلية، قوم ببعض تغيرات تحسينات على مساحة معيشتك، وكيف كيف انك اليوم باش تكون في حالة مزاجية دافئة جدا، هذاك علاش خصص بعض الوقت للعناية بالأشخاص والأشياء اللي هي مهمة بالنسبة ليك. معناها غوسو مودو اليوم نهارك نهار هادي ومريح، وهذا أمر جيد جدا. الأسد، الأسد يا اليوم مواليد الأسد يميلوا إنهم يلعبوا دور أكثر هدوء، فما تغيرت هكا لطيف في روتينهم، وبش يكونوا اليوم محط الأنظار، واليوم مناسب للاستمتاع كيف كيف زادة والتفكير والتريث، عندهم اليوم اكتساب منظور جديد لوضعهم. هذية بالنسبة للأسد. العذراء اليوم نهار مناسب باش تركز على تفاصيل المشروع وإلا مهمة تحتاج إلى الاهتمام، اهتم أهم حاجة بك الأمور الصغيرة اللي أنت تشوفها صغيرة لكنها راهية على المدى البعيد باش تخليك تحسن روتينك اليومي وتخليك زيادة أكثر فاعلية. يكفي أنك تقوم ببرشة إجراءات هكا شوية إجراءات وإلا تعديلات بسيطة. الميزان، الميزان اليوم باش يلقوا رواحهم أمام مفترق طرق اجتماعي فيه شوية فيه برشة إيجابيات وفيها شوية سلبيات، لكن من الأفضل إنكم تفكروا بالقدا قبل ما تاخذوا القرار، فكروا ماليا هذاك علاش باش يساعدكم إنكم تاخذوا إلا القرار إلا المناسب، ونعرف إنه عندكم برشة ثقة في رواحكم وباش تلقوا الحل. العقرب، العقرب بالنسبة اليوم باش تلقوا رواحكم في موقف يطلب منكم الموازنة بين احتياجاتكم وبين احتياجات الآخرين، ينجم اليوم معناها تكونوا مطالبين بأنكم تقدموا بعض التنازلات، لكن في الأخير باش تلقوا حل وسط اللي يرضي الجميع. وأهم حاجة مواليد العقرب في شهر هذية يتجنبوا الشعور بالاستياء ولا بالاستغلال، اليوم هو يوم مناسب جدا باش تعطي الأولوية لروحك و للإنصاف في علاقتك وتفاعلاتك زيادة كيف كيف. بالنسبة للقوس، يوم هادئ فيه أحداث مهمة، فما مفاجآت تلوح في الأفق، يوم باش يكون مناسب للراحة لإنجاز مشروع مؤجل، وأنت اليوم قادر على الأفضل ويومك باش يكون هادئ، واستغله لأكثر لأبعد مدى. الجدي، اليوم برج الجدي باش يكون حافل بالانشغالات، تتنافس العديد من المهام، مسؤوليات، زيدة كيف رتب أولوياتك، ركز على الأهم على كل اليوم باش تتمكن أنك تنجز كل المهام اليومية بسهولة جدا. وعندك اليوم أخبار مفرحة وزيارة غير متوقعة من عند شكون؟ لا أدري. أدلو نهاركم مناسب باش تركزوا على المهام الموكلة ليكم كيف وتنجزوها بأكبر قدر ممكن، باش تلقوا رواحكم اليوم أكثر إنتاجية، وخصوا برشا وقت لرواحكم ولأهدافكم. نختموا بالبرج المائي، برج الحوت. اليوم يا حوت هو نهار مناسب باش تركز على احتياجاتك الشخصية، خذ برشا وقت لروحك، يزيك ما فضلت الآخرين على روحك، وأعطي الأولوية راحتك النفسية. وبرشا خيرات، برشا حب، برشا محبة، برشا مواعيد مع الفرح لكل الأبراج اليوم وكل يوم.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح نسائم النجاحات. صباح تفوح منه ريحة الصحة وريحة النجاح، والقصرين تحتفي بنجبائها في يوم العلم الجهوي، وإن كان فما تألق وطني وتكريم مستحق في الحقيقة في يوم العلم الجهوي اللي كانت نظمته المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. طموح متواصل باش تكون فما نجاحات وصناعة نجاحات جديدة في المحطات الدراسية والجامعية المقبلة وتحقيق نتائج باهرة في المستقبل إن شاء الله. إذا كانت تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل وإلا تحبوا تشوفوا زيادة المتوجين متنجموا تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك باش تلقوا بالصورة وكيف كيف زيادة بالصوت التكريم وهذا التألق الوطني اللي في كل مرة نكونوا فرحانين به وفي كل مرة نقولوا أنه إحنا ماشيين في الطريق الصحيح.

0: معاك غزوة مرايتنا. منظومة الحياة المدرسية، شات جي بي تي في تجربة جديدة، مستجدات الأمن السبراني، تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 7 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. قامت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي مؤخرا بتسليم دفعة من المعدات الطبية وشبه الطبية لفائدة المستشفى الجهوي بقبلي والإدارة الجهوية للصحة بهدف تعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية للمرضى. تشير تقديرات صابة التفاح للموسم الحالي بولاية القصرين إلى إنتاج في حدود 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم الماضي، وتتركز أهم مناطق الإنتاج في سبيبة وفوسانة. حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمل للشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعض مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. وقال الجمل في تصريح للإذاعة الوطنية أمس إن عدد المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 سيصل إلى 2070 متكون. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضيافة إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. قال حزب الله اللبناني أمس أن العقوبات الأمريكية لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على ما أسمتها شبكة لتمويل الحزب حيث اعتبرت أنها تخدم النظام الإيراني. أخيرا ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مركز تجاري وبمدينة كريفيري وسط أوكرانيا إلى 20 قتيلا و130 مصاب بينهم 23 طفلة وفق أحدث بيانات السلطات الأوكرانية التي نقلتها وسائل إعلام محلية. في أمان الله.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح 9 دقائق بعد 7، نعاود نصبح عليكم. إن شاء الله نهاركم زين، صباح تسمعوا فيه الكلمة الطيبة، محليك إن شاء الله نهارك زين، محلى ضحكتك إن شاء الله نهارك يتعدى مزيان، إن شاء الله نهارك يكون موعد مع الفرح. الكلمات هذوما الخفيف اللي يعتبر شطاقة إيجابية ونحصلوا بها ديما جودة الحياة متاعنا، هكا نبتسموا صباح حتى كنا واحد ما نعرفه، مش بالضرورة يز نعرفه بالقدام بالقدام، يا صباح خير ما في حد شيء، كلمة صغيرة لكن أكيد يكون الأثر متاعها كبير برشا على الناس اللي تخدم في الصباح. الله المستعان للجميع، وإن شاء الله ربي يخفف الشمس هذه على الناس اللي تخدم تحتها، علاش اليوم درجات الحرارة باش ترتفع بشكل طفيف. اليوم القصوى باش تكون بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 40 و 43 درجة ببقية الجهات، وهذه فرصة صغيرة بطبيعة الحال في انتظار أكيد مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل به. في الانتظار خليني نعود نذكركم منه ابتداء من أمس كان أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب على انطلاق العملية تقديم مطالب باش تتحصلوا على السكن الجامعي بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد إناث وذكور واللي هم متحصلين على شهادة البكالوريا 2026، إلى جانب الطالبات والطلبة اللي هم متحصلين على شهادة البكالوريا 2025 واللي هم راغبين في أنهم يجدوا إقامتهم بالسكن الجامعي. أوضح الديوان أنه تقديم المطالب يتم حصريا، وركزوا لي على حصريا، عبر موقع الويب للديوان أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة اللي هو مضمن في البلاغ به. فترة التقديم المطالب بدت من أمس وتتواصل حتى لنهار 30 سبتمبر 2026. بالنسبة لشروط الانتفاع بالسكن الجامعي وفق نفس البلاغ، الطالب يزم يكون تم تعيينه بمؤسسة تعليم عالي بولايات جابس وإلا مدنين ولا تطاوين ولا قفصة ولا توزر، إلى جانب وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كيلومتر عن مؤسسة التعليم العالي. الطالب ما يزمش يفوت سنه 26 سنة بتاريخ 30 سبتمبر 2026. وأكد ديوان الخدمات أنه الجامعية للجنوب أنه الأعلان على نتائج مطالب السكن الجامعي باش تتم لاحقا حسب رزنامة العودة الجامعية. يعني أهم حاجة ما تنسوش آخر أجل باش يكون نهار 30 سبتمبر 2026 باش تتحصلوا على السكن الجامعي. إن شاء الله موفقين الناس الكل، وأكيد إن شاء الله عام يكون مكلل بأن وبالتوفيق لكل طلبتنا ذكور وإناث. نمشوا توا إذا كان الميتيو حاضرة أكيد بطبيعة الحال بيه.

0: صباحات جميلة ورائقة لكم الناس الكل. كيفاش باش يكون طقسنا؟ عطيتكم فكرة صغيرة لكن أكيد كل التفاصيل باش ناخذوها من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سي صبحي، نهارك زين.
1: صباح الخير اختي نهاد، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بدار الكبسه.
0: الله يخليك، شكرا ليك. قبل ما نمشوا كيفاش باش يكون درجات الحراره بالنسبه لليوم سي صبحي، خلينا نشوفوا كميات الامطار على شي امس. ما شاء الله يظهر لي بالقصرين كميات هائله ريناها، يا هل ترى باش تكون زاده اليوم الامطار حاضره والا لا، وخاصه بالجنوب الغربي؟
1: نعم صحيح، هو يوم الأمس تقريبا في فترة مسائية تشكلت خلايا رعدية نشطة بمناطق الغربية للوسط وخاصة جهة الكسرين تالا، وكذلك حتى مناطق الشمال الغربي جهة بيجة وكذلك جهة سليانة وبعض المناطق من الوسط. الكميات تجاوزت 40 مليمتر معناتها كقائمة أولية حسب محطة الأوتوماتيكية التابعة للمعهد، فأنا سجلنا 41 مليمتر في جهة الكسرين المحطة. بعد قليل تأتينا القائمة النهائية، أكيد هم عندها هنالك كميات حتى يمكن تجاوزت 40 مليمتر في مدة زمنية وجيزة. هذه طبيعة الخلايا الرعدية اللي تتكون ديما معناتها في العشية تبع تصابع حمل حراري خاصة بالمرتفعات. كذلك شفنا حتى ظاهرة تساقط البرد اللي شفناه بأحجام مختلفة. اليوم ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لظهور هذه الخلايا الرعدية، لكن في معناتها مناطق الشمال الغربي هذا اليوم أكثر، معناتها المرتفعات الغربية للشمال ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية للشمال، كذلك مناطق الجنوب مش معنية بهذه الخلايا الرعدية بالنسبة لليوم على الأقل. يوم الغد نبدأ نحكي تقريبا على ارتفاع في درجة الحرارة، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي اللي بشي هيمن طيلة الأسبوع القادم. نحكي على درجة حرارة أكثر من المعدلات العادية تقريبا بفارق يتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات بالنسبة ليوم الغد، ثم ممكن حتى أكثر بقليل هذا الفارق معناتها وسط الأسبوع ما بين يوصل حتى الفارق ما بين 8 إلى 12 درجة. نحكي على درجات حرارة تتجاوز 40 درجة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بطبيعة الحال المناطق الساحلية خاصة المطلة على البحر اللي معناتها عامل البحر ديما يلطف أقل، تبقى ديما بطبيعة الحال الرطوبة مرتفعة نوعا ما. نحكي على درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 46 درجة بالنسبة ليوم الأحد على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 39 درجة. جهة قفصة ممكن نسجله بالنسبة لليوم حرارة في حدود 40-41 درجة، في حين يوم الغد نسجله درجات حرارة تقريبا في حدود 44 أو 43 درجة. يوم الاثنين أكثر بقليل، تيارات تكون أكثر جنوبية، وبالتالي ما أنت نسجله درجات حرارة تكون تقريبا 40 أكثر من حتى 44 درجة يوم الخميس. هذا الارتفاع بشدوم إلى غاية آخر هذا الأسبوع، وإن شاء الله بداية الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تنخفض أقل معناتها بقليل درجات الحرارة. نحكيه على موجة حر بطبيعة الحال أقل من الموجة الحر اللي عشناها.
0: هذا هو جد آخر
1: نعم أقل فهمتك أنا ديجا اللي أقل بقليل معناتها. ما نحكيوش ما نشبش نحكيه إن شاء الله على أرقام استثنائية أو أرقام قياسية، لكن أرقام أكثر من العادية على الأقل معناتها من هذه الفترة، وإن شاء الله ربي يرحمنا يعطينا على قد ما نقدر بطبيعة الحال. ردوا بينا ديما تعليمات انت التوصيات انت وزارة الصحة ديما نتقيدوا بها، معناتها نتجنبوا المكوف تحت أشعة الشمس، نشربوا كميات هامة من المياه، نردوا بينا بطبيعة الحال على كبار السن. وان شاء الله ربي يعديها معناتها كما تعديت المره
0: ان شاء الله تمر ولا تضر ان شاء الله. يعطيك صحه سي صبحي، يومك سعيد. شكرا لك
1: سيدي، الى اللقاء يا شيخ.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

مرايتنا اللي تتكلم 20 دقيقة بعد السبعة. صباح عليكم الناس كله. نمشوا لأكثر الأخبار اللي تم تداولها محليا وعالميا، ونبدو هكا من مين وفينا في مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي، وين أكثر الحاجات اللي كانت فيرال أمس العشية هي التحذيرات من موجة الحر القياسية والتنبيهات الجوية، وتحذير المعهد الوطني للرصد الجوي من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتتجاوز المعدلات العادية بفارق نجم يوصل حتى 10 درجات، وتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيري. هذا اللي كنا نحكو فيه توا، منيش باش نعيشوا نفس درجات الحرارة اللي عشناها في الفترة اللي فاتت صحيح، لكن درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. وكل عادة ديما ردوا بكم على رواحكم، ديما توصياتنا هي بيدها، وان شاء الله كيف كيف زادت وناخذوا برشا توصيات اخرى ان شاء الله غدوة الاصباح، و إن شاء الله كان عطانا ربي العمر. وأكيد بطبيعة الحال ديما نعصوا على الصغار اللي ما نجموش يقولوا أعطينا الماء، وبالنسبة زيادة كيف كيف للكبار اللي على قد ما يكبروا في العمر على قد ما ينقص أحساسهم بالعطش هذاك، علاش في كل مرة نتفقدوهم ولا بيس. يعني إن شاء الله هكا كيف ما تعدت الأخرى في ساعة في ساعة، وإن شاء الله المرة دي بش تكون أقل، ما نحبش نخوفكم برشا، ودرجة الحرارة بش تكون سخونة صحيح، لكن مش كيف المرة اللي فاتت. ملخص الحديث، تخوفات من أضراب المحروقات زي كيف كيف، هذه من الحاجات اللي دارت برشا، وكانت فما متابعة واسعة في الأوساط الاقتصادية لمستجدات قطاع توزيع المحروقات بعد ما كان تم التلميح بإمكانية الأضراب في ذروة تنقلات الصيف، وكنا رينا طوابير من السيارات وصور اللي كانت الناس هكا موجودة باش تعبي ليسونس متاحة، لكن بعد جات هكا كل الهدنة الصغيرة، لكن هذا ما يمنعش أنه فما تخوفات من إضراب المحروقات. مستجدات الميركاتو والكلاسيكو وجدل رياضي مع المراسلة الرسمية لإدارة النجم الساحلي المطالبة بإنهاء تأخر موعد مباراة الترجي في الرابطة الأولى بالتوازي مع حركة إعارات وانتقالات اللاعبين المحليين. زاد كيف كيف من أكثر الحاجات اللي كان ركز عليها توينسا هو المسح العقاري الإجباري اللي كان تفاعل مع إعلان وزارة الأملاك الوطنية بدء مع عمليات المسح الإجباري لآلاف العقارات اللي هي غير مسجلة ابتداء من نوفمبر، وباش تهم 6 ولايات. توا باش نمشوا دوليا، وين كان فما تصريحات حول حركة الملاحة بالمضايق، وكان متابعة لوقف الإدارة الأمريكية والتأكيد على حماية حركة الملاحة البحرية وامتدادات زيادة الطاقة في مضيق هرمز وسط توترات إقليمية، وكيف كيف زيادة ميدانيات الأزمة الأوكرانية وسقوط عشرات الضحايا إثر ضربات جوية روسية كانت مكثفة واستهدفت عدة مناطق ومراكز تجارية وسط اجتماعات متواصلة للحلفاء الغربيين. هذا هو تقريبا الحاجات اللي دارت برشا، لكن باش نبعدوا شويه تو على السياسه، وباش نحكوا شويه على الجدل زاده اللي كان تراند وكان فيغال، وكانت نسبه المشاركه بالملايين، ولو انه احنا نجمو نحكو على ملايين الدولارات. علاش الاسبوع اللي فات هكا حكينا وقلنا انه كان رونالدو كان هكا في الحفل في عرسه، كان الحفل بسيط جدا جدا جدا، واقتصر على 5 من المدعوين اللي هم كانوا صغيرات، وتقريبا الناس كلها حكت قالوا رونالدو وما ادراك بالثروه نتاعه اللي ما يعرفش حتى قديش، هكا عمل عرس بسيط، واحنا لو كان جينا هكا برشا تخرنينا الرجال الكل اللي نساها. ها شوف هو رونالدو، شوف واش عمل العرس وصغير وما فماش وبرشا كلام سمعني، لكن مستعدين يا سيدي انه احنا نسمعوا الكلام، ومستعدين انه نعملوا عرس مش في 5 من الناس بركه، في حتى 3 من الناس، اما ما يسالش ناخذوا نفس قيمه المجوهرات اللي ارتدتها جورجينا في حفل زفافها اللي هي كانت ب 55 مليون دولار، وهكا في عمليه حسابيه بسيطه معناها انه المجوهرات والا الصيغه نتاع رونالدو اللي كانت هديه لمرته هي بقيمه بفلوسنا التونسيه 154 مليار. دونك عادي حتى كي ما نعملوش العرس.
صممت هكا عقد في البلدية وكهو. المهم تكون عندنا هكا نفس الصيغة هذية. صممت خصيصا من ماسة عيارها 342 قيراط وتم تقطيعها ل 23 ماسة نقية لصناعة مجوهرات الزفاف. وكان هذية تراند الأسبوع والأكثر خبر وأكثر صور تم تداولها من نهار الخميس لليوم. إن شاء الله هكا برشا فرح برشا مواعيد مع الفرح مش بالمجوهرات فقط. محلها هي المجوهرات كي تكون موجودة أما كي تبدأ راحة البال موجودة كي تبدأ زيدة صغيراتك محلاهم ملمومين بحذيك تكونوا العائلة كلها ملمومة زيدة ما فماش مخير منها. إن شاء الله نهاركم زينة.

تذوي لي شموعه ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمع بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. افتتحت مساء أمس بمدينة تارانتو الإيطالية الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3851 رياضي من 26 بلد، وتشارك تونس في هذه الألعاب ب 181 رياضي ورياضية، 112 رجال و 69 سيدات، وهو أكبر وفد في تاريخ المشاركة التونسية في الألعاب خارج تونس. وتشارك تونس في الألعاب ب 18 اختصاص. هذا بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ترشح الثنائي التونسي آدم المدب وعزيز الإنجليز إلى الدور النصف النهائي من بطولة أفريقيا الأمم للكرة الطائرة الشاطئية المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، وذلك إثر تفوقهم على المنتخب الكاميروني شوطين مقابل صفر. وباش يواجه فريقنا الوطني في الدور النصف النهائي المنتخب المغربي، ويشارك في البطولة 45 منتخب ذكور وإناث، ويتأهل زوز منتخبات الفائزين مباشرة إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2028. في تونس اليوم تعطى إشارة انطلاق الموسم الرياضي بإجراء الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الأولى ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي. في 4:30 في ملعب الهادي النيفر في باردو، الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي بتحكيم لباديس بن صالح وحكم الفار باش يكون السلوفيني اسمير ساغروفيتش. في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة امل حمام سوسة مع الاتحاد المونستيري تحكيم حسام النيلي، وحكم الفار هو السلوفيني الكسندر ماتكوفيتش. في طيب الميري في صفاقس تقدم سقيط الدائرة مع شبكة العمران تحكيم حسني النيلي، وحكم الفار باش يكون حمزة جعيد. واخيرا في ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان مع عندي حملان فوق التحكيم باش يكون للسيف الورتاني. يعقد فريق الفجر الرياضي بالقطار مساء اليوم جلسته العامة التقييمية، وذلك بفضاء دار القطار انطلاقا من الساعة 6:00 مساء. اليوم يرجع فريق قوف القفصة للتمارين، وتنطلق تمارين واستعدادا للموسم الرياضي الجديد، وتحت إشراف مدرب فرحات زروق، وسط أجواء يعيش الفريق وأزمة مالية تخيم على مستقبل الفريق. حدد فريق الملعب الرياضي القفصي تاريخ الثلاثاء 8 سبتمبر كموعد لإجراء جلسته العامة الانتخابية، وذلك بمقر النادي بالحصن البيزنطي بقفصة انطلاقا من الساعة 5 مساء. وذكرت الهيئة المديرة للفريق في بلاغ كانت نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه باب تقديم الترشحات يبقى مفتوح دون ذكر تاريخ غلقه. أخيرا يعقد المدير الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي ندوة صحفية بقاعة الندوات بالجامعة التونسية لكرة القدم، يتحدث فيها على برنامج أعمال الإدارة الفنية ومخططاتها للفترة القادمة، وذلك يوم الاثنين 24 أوت الحالي انطلاقا من الساعة 11 صباحا. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغير، نهاركم زين.

فرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا ومحلى ربيع شبابنا مكتبنا وصحابنا وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا.

0: إمرية اللي تتكلم في كل مرة زي ده أصواتكم توصلنا وأصواتكم أكيد ناخذوها ديما بعين الاعتبار. لو كنت تفكروا الأسبوع اللي فات كنت حكيت على الفضلات اللي هي ومصب الفضلات والنقطة السوداء اللي هي بحضة بنك الدم وكيف كيف زاد في قسم الاستعجالي اللي هو تابع للمستشفى الجامعي كيف كيف زاد حكوا عليها برشا في الحقيقة وخاصة الفضلات في مدخل قسم الاستعجالي واللي هي بحضة بنك الدم ديك اللي ولت نقطة سوداء بامتياز زي كيف كيف في مشهد يثير برشا تساؤلات جدية حول غياب أدنى مستويات الاهتمام بمحيط أحد أهم المرافق الصحية في الجهة. الحاجة اللي تفرح والحاجة اللي في الحقيقة اللي فرحتني برشا إنه تم تنظيف مدخل المستشفى وقسم الاستعجالي ولقى تجاوب وهنا من نجم نقول كان شكرا للتجاوب السريع علاش انضافت بالوقت وكانت حتى إدارة المستشفى كيف كيف وكان إشراف تحت إشراف الكاتب العام لولاية قفصة وتم تنظيف مدخل المستشفى وقسم الاستعجالي وبحضة بنك الدم. الكرة الآن عند شكون؟ ديما نقولوا عند المواطن. علاش؟ علاش تنظف النهار ذاك؟ كيف من غدوة صباح زي ده كيف كيف بقت تنظيفة شوي ومن بعد رجعنا نفس الصورة النمطية نفس الصورة اللي هي بالفضلات والنقاط السوداء اللي رجعت معناها لهنا. البلدية قامت بالواجب متاحة السلطة المحلية قامت بالواجب متاحة وكان فما تفاعل كبير مشكورين عليه نعرف انه مش معناها نعرف انه هذه خدمتهم ولكن زيادة لهنا ديما نرجع ونقول انه راهي انظافة هي عقلية وما هيش بلدية يعني الناس كل واحد هو مسؤول من جهته يعني وقت اللي تلقى حاجة نظيفة خليها نظيفة وقت اللي تلقى شجرة محلاها وبدت تزهر خليها تكمل مش نمشوا نحوها مش نمشوا نقلعوها نتولهوا بها بالعكس هذه راهي بلادنا الناس الكل ما هيش بلاد واحد برك هذه راهي بلادنا الناس الكل كان احنا منستحفظوش عليها وما فماش حتى واحد باش يجي من بعيد وباش يستحفظك على بلادك كل حاجة راهي بيدينا برشا مشاغل أخرى زيادة حكيتوا عليها لكن أهمها كان النظافة بطبيعة الحال والتشجير.
1: ماذا بيا هكا كراي نعملوا هكا لفتات حاوية هكا متاع لبوبيل مفكسينهم هكا في الشجرة كما يعملوا مثل احنا جماعة الجنوب كما يعملوا جماعة الساحل والشمال يخافوا على كياساتهم كذا كذا ماذا بينا احنا نكون واعين لدرجة انها كافية باش نجموا نعيشوا في بيئة سليمة.
2: شفتي تاكسيستي عندنا طرقات لا أراك الله عندنا في شيرة حي سرور وعندنا في مدخل لواجهات محط لواجهات رام قياسات حالة لازم تدخل عاجل
3: كون فرحانة برشا إن بالحق في قفصة تولي عنا نوسيوم تاع التشجير بالحق مستحقين برشا تشجير في قفصة وماذا بينا اللي بيش يعمل حملة تشجير يواصل فيها يعمل متابعة سويفي مش يشجر ويخلي
1: أنا مغرمة بينسي بالتاتيس والحيوانات بصفة عامة ماذا بينا هكا ماذا بينا نحسنوا فيهم نكونوا هكا باهين ما نضربوش خاطر برشا عباد يضربوا نحسنوا السلوك نتاعنا مع الحيوانات
4: معاك تضمن رايتنا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح برشا مهرجانات مازلنا باش ناخذوا عليها برشا تفاصيل في نسخها اللي فاتت 30، واليوم مازالت الى حد الان برشا مهرجانات وتوفى هكا اكثريتها اكيد قبل العوده المدرسيه وفي بدايه شهر سبتمبر، لكن ما نجموش معناها نحكوا على المهرجان من غير المهرجانات بصفه عامه من غير ما نحكوا على اختتام مهرجان البرج الدولي بقفصه واللي كان بعرض شواش الحضره. كان عرض ولا أروع، زخم ذاكرة مدينة ورحلة كبيرة هكا رجعتنا ونشطتنا ذاكرتنا، الذاكرة هذيك اللي فيها برشا حنين، الذاكرة اللي نعشقوا تفاصيلها، وكيف كيف زيدة الاختتام أثبتنا من جديد أنه أحنا عنا أصوات ما شاء الله، عنا أصوات اللي تصدح بخصوصياتنا المحلية واللي أحنا فخورين بها برشا. كيف كيف زيدة يا إخراجية كانت حلوة برشا، فما موسيقى روحانية كانت موجودة، الأولات الوترية كانت موجودة، زادة كيف كيف الطبول الشعبية. عرفت تفكرك بجدك وبجديتك وتفكرك الناس اللي غايب عليك واللي أنت تبدأ حال لايف وتلقى تشوف اللي في إيطاليا واللي في ألمانيا واللي في معناها يتبعوا فيها ويتبعوا في أجواءنا القفصية هذيك بكل بمعناها بالدمعة وبالفرحة، فرحانين ولكن أكلي تحس انك انت قاعد تشم في ريحة الغايبين عليها بكل فرح. اكيد الجمهور كان ولا اروع، وزاد معناها

0: حلوة برشا، محلاها أيامات زمان، ومحلاها الواحد وقت اللي يتفكرك الصغر ويتفكرك اللمة ويتفكر كيفاش هكا كانت التلفزة العشية هكا تجمعنا، وكيفاش كنا معناتها من غير على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وقت اللي تتفكر كيفاش تروح هكا من المكتب تجري وتتفرج على بيلو سيباستيان وتتفرج على على سيلي وتتفرج على الحاجات هذيك اللي محلاها، وتمشي هكا تتغمس تعرف أكل قعمورة متاع الخبز هذيك تغمسها في المقارونة ولا في الصوص، وتبدأ أمك تجري عليك وكتفتيف في البيت، والناس كلها كل واحد كيفاش الناس كلها ملمومة على قصعة واحدة وعلى ميدة واحدة. على كل إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، هذي شنو نحب نقول. ونحب نقول لكم زادة، ادخلوا اعملوا طلع بالحق، اعملوا طلع على صفحتنا الرسمية وبالتحديد على وثائقياتنا في حكاية الذاكرة اللي تحكي قصص الأبطال وصلابة الجبال ودفء الحكاية. الكل تلقوهم موجودين على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، باش يكون فما نبش في الذاكرة التي نعشق تفاصيلها. تبعوا بالقداء وبرتجوه بالقداء، علاش باش تلقوا رواحكم. كانكم في الكتار باش تلقوا برشا حكايات على الكتار، برشا حنين على الكتار، برشا حنين زادة، وبرشا مواقع محلاها وبرشا حكايات قديمة محلاها تلقوها في حنايا الذاكرة في وثائقياتنا اللي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. بعد شوية نخلي المجال لسيد أحمد وأولى وقفاتنا الإخبارية المفصلة، ورجعين في نسائم الصباح.
1: الفنانة ألفة بن رمضان في برنامج نسمة صيف اليوم.
2: الواو الواو الواو أنا اللي حباب خذاو.
1: جولة في مختلف المخيمات الصيفية، مواكبة لسهرة النجوم بمدينة العلوم. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم من إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في عناوين نشرة الثامنة صباحا: المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية قفصة تستعد للمشاركة في عدد من المسابقات والمعارض الوطنية. صادرات زيت الزيتون التونسي تسجل ارتفاعا هاما خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي. وفلسطين تدعو إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرق مدينة القدس. يتواصل خلال هذه الفترة تنظيم معرض في الصناعات التقليدية والتراث الغذائي بالسوق القديمة بمدينة الكتار من ولاية قفصة بمشاركة أكثر من 20 حرفية في اختصاصات متعددة بهدف تثمين الموروث التراثي المحلي والتعريف بخصوصية المنطقة ومخزونها الثقافي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافي بالكتار المنتظم من 19 إلى 26 من شهر أوت الجاري. وبالتوازي مع هذا تستعد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية للمشاركة في عدد من المسابقات الوطنية في اختصاصات حرفية متنوعة. نادية خلف الله عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تتحدث بأكثر تفاصيل.
2: معرض الجهوي للصناعات التقليدية في مدينة الكتار تواصل حتى 26، معناها باش يكون الاختتام. شاركوا فيه حرفيات من حرفيين في مختلف الاختصاصات، من مختلف المعتمديات. عندنا في النسيج معلقات، في الاكسسوارات خياطة رفيعة، معلقات المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية. العدد متاعهم تقريبا 25 حرفية. كيف ما عندنا حرفيات شاركوا في معارض وطنية كما معرض نابل، كما معرض سوسة. الاختصاصات متاعهم كانت في النسيج اليدوي. عندنا كيف حرفيات باش يشاركوا معنا إن شاء الله في معرض صناعات التقليدية في القروان بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله. وحبيت نعرج شوية على المسابقات الوطنية اللي باش تصير إن شاء الله، باش ندعو معناها الحرفيات والحرفيين في اختصاص النسيج اليدوي الكل إنهم ينجموا يشاركوا معنا في المسابقات هذية. في الباج نتاع المندوبية يلقاوهم ولا يتصلوا بيا معناها في الإدارة بقدرة ربي. حصلنا على برشا جوائز العوام الفارتة وسنة إن شاء الله، علاش لا، معناها نحفزهم من المنبر هذية معناها باش يعملوا حاجة مزيانة ينوروا بها قفصة. وإحنا بطبيعتنا قاعدين نخدموا على برامج التكوين اللي تأهل معناها الحرفيات الصغار باش إنهم يتكونوا يحسنوا من المنتوج نتاعهم.
0: في توزر انطلقت منذ أيام بحي حفر الطين أشغال تبليط محيط حوض تجميع المياه لحمايته بالخرسانة الأسفلتية وتحسين الوضع البيئي بهذا الحي. مراسلة الإذاعة وحيدة مبارك تحدثت إلى أمين عكروت عضو مجلس محلي بتوزر.
3: الأشغال هي متمثلة في الوقت الحاضر في تبليط الحوض من داخل حفر الطين بالخرسانة الأسفلتية. الشقة المقاولة تقريبا ما بين 15 إلى 20 يوم مدة الأشغال. الأشغال متمثلة في التبليط، يعني في النبوة الثالثة ضاية هو البشاقة تبليط انتهى على مساحة جملية 2000 متر مربع إدارة مياه عمرانية التي تبع تجهيز المشرف على الأشغال. أهمية الأشغال نبوة رواء اللي هو يقع تبليط انتهى، يعني كان يركع فيه الماء ياسر وكان فيه يعني قصب وحشيش، ومن وقت ذاك يولي يسبب فيه روائح كريهة وتولي فيه ناموس وتولي فيها معناتها برشا حاجات خايبة على البيئة. يعني بالنسبة لتوكي يقع التبليط انتهى، ما عادش يطلع في الحشيش، ما عادش يطلع في القصب، اشفري فما ناموس وما عادش فما يولي ريحه خايبه، يعني هذه حاجه نتاخو منها. يعني هذيك هي الغايه من الاشغال في النهي. والاشغال متواصله، يعني بعد ما يتم تبليط حفر الطين مع الحوض باش يقع اشغال اخرى على مستوى جبهه رواء وصولا لمحطه النقل البري. الاشغال متمثله في تدعيم بلوعات مياه الامطار اللي هم موجودين تو، باش يقع تدعيمهم ب 20 بلوعه جديده يعني على حافه الطريق منا ومنا معنا. باش وقت يبدا ثم امطار ويبدا ثم حاجه باش ما عادش معناتها يصير
0: هذه. تستعد الإدارة الجهوية للصحة بقبلي خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح قاعة محاكاة طبية بمدرسة علوم التمريض بقبلي بكلفة جملية تقدر بأكثر من 750,000 دينار. التفاصيل مع مدير مدرسة علوم التمريض بقبلي مصباح زرقان في متابعة لسعاد الكيلاني.
4: شق افتتاح قاعة المحاكاة بمدرسة علوم التمريض بقبلي، اللي هي تعتبر فضاء تعليمي وتدريبي متطور يهدف إلى تمكين المتدربين من الإطارات من اكتساب المهارات الطبية والشبه الطبية وتطويرها في بيئة آمنة ومشابهة للواقع المهني. الدور الأساسي بتاع القاعة هذه هي تنمية المهارات العلمية، ربط الجانب النظري بالتطبيقي، تطوير التواصل مع المريض، هي حلقة وصل أساسية بين التكوين النظري والتدريب العملي والممارسة المهنية الفعلية، تدريب المتدربين من تقنية الإسعاف، الفحص السريري، الإنعاش، قياس العلامات الحيوية وما إلى ذلك. من هذا كل موجودة في قاعة المحاكاة، هي عبارة على محاكاة تطبيقية قبل القيام بها على المريض في صورة وقوع حالات حرجة تتطلب تدخل سريع. قاعة المحاكاة هذه هي من تهيئة وزارة الصحة، وكذلك وقع تجهيزها عن طريق برنامج صحة عزيزة بماتريال ما قيمته 600 مليون ديمانكان، ثم وقع تجهيزها أيضا من تلافز وكاميروات وما إلى ذلك من طرف وزارة الصحة بمبلغ قيمته تقريبا 150 مليون. قاعدة حاضرة إن شاء الله الأسبوع المقبل نطلقوا في استغلالها، وإن شاء الله ماهيش باش تكون كان الجهة قبلي فقط، إن شاء الله باش تكون على بقية الجهات المحاذية نظرا لبعد تكوين ساعات معناها عن نطاق مركزي. إن شاء الله باش يكونوا معنا جهة توزر، مدنين، تطاوين، جابس، نكونوا كنا مع بعضنا من أجل مصلحة المريض الكل.
0: كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكمية المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل ما يقارب 237 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم المنقضي، بنسبة نمو قدرت بأكثر من 55%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة إيجابيا على الإيرادات المالية. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج التي تنفذ في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليها بتونس من العودة الطوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جام في 2026، ليرتفع بذلك العدد الجملي من المستفيدين من هذه الآلية إلى 25100 مهاجر غير نظامي منذ إحداثها، هذا فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة، وذلك وفق ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ صدر لها أمس. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد من الذكور والإناث المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 الراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من يوم أمس إلى غاية يوم 34 من شهر سبتمبر القادم. في العالم، استشهد شاب يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة جيزان النجار جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة، مع استمرار الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش. وأعلن مجلس السلام عن خارطة طريق بشأن النقاط العالقة لاستكمال الاتفاق، من بينها سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي. من جهة أخرى، دعت فلسطين أمس الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في القدس. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن هدف إسرائيل من وراء هذا المخطط هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وتطهير السكان من أرضهم عرقيا. تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل رسائل التحدي قبل إعلان مرتقب يوم الاثنين عن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة قد تؤثر على الجمهورية الإسلامية وأهم الشركاء التجاريين لطهران بما في ذلك الصين. قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين أمس بضربات روسية على أوكرانيا، أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم في مدينة كيرفيريغ، ووصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنها هجوم دني. انتهت أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وجاء فيها المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية قفصة تستعد للمشاركة في عدد من المسابقات والمعارض الوطنية. صادرات زيت الزيتون التونسي تسجل ارتفاعا هاما خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي. وفلسطين تدعو إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرق مدينة القدس. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إلى اللقاء.
5: معاك تضوى مرايتنا. أحوال الطقس.
6: يوم الأمس تقريبا في فترة مسائية شكلت خلايا رعدية نشطة بمناطق الغربية للوسط، وخاصة جهة الكسرين تالا، وكذلك حتى مناطق الشمال الغربي جهة بيجة وكذلك جهة سليانة وبعض المناطق من الوسط. الكميات تجاوزت 40 مليمتر، معناتها قائمة أولية حسب محطة الأوتوماتيكية التابعة للمعهد، فأنا سجلنا 41 مليمتر في جهة الكسرين المحطة. بعد قليل تأتينا القائمة النهائية، أكيد هم عندها هناك كميات حتى يمكن تجاوزت 40 مليمتر في مدة زمنية وجيزة. هذه طبيعة الخلايا الرعدية اللي تتكون ديما معناتها في العشية تبع تتابع حمل حراري خاصة بالمرتفعات. كذلك شفنا حتى ظاهرة تساقط البرد اللي شفناه بأحجام مختلفة. اليوم ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لظهور هذه الخلايا الرعدية، لكن في معناتها المناطق الشمال الغربي هذا اليوم أكثر، معناتها المرتفعات الغربية للشمال ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق شرقية للشمال، كذلك مناطق الجنوب مش معنية بهذه الخلايا الرعدية بالنسبة لليوم على الأقل. يوم الغد نبدأ نحكي تقريبا على ارتفاع في درجة الحرارة، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي اللي بشي هيمن طيلة الأسبوع القادم. نحكي على درجة حرارة أكثر من المعدلات العادية تقريبا بفارق يتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات بالنسبة اليوم الغد، ثم ممكن حتى أكثر بقليل هذا الفارق، معناتها وسط الأسبوع بين يوصل حتى الفارق ما بين 8 إلى 12 درجة. نحكي على درجات حرارة تتجاوز 40 درجة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بطبيعة الحال المناطق الساحلية خاصة المطلة على البحر اللي معناتها عامل البحر ديما يلطف أقل، تبقى ديما بطبيعة الحال الرطوبة مرتفعة نوعا ما. نحكي على درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 46 درجة بالنسبة ليوم الأحد على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 39 درجة. جهة قفصة ممكن نسجله بالنسبة لليوم حرارة في حدود 40-41 درجة، في حين يوم الغد نسجله درجات حرارة تقريبا في حدود 44-43 درجة. يوم الاثنين أكثر بقليل، تيارات بشكون أكثر جنوبية، وبالتالي معناتها نسجله درجات حرارة تكون تقريبا 40 أكثر من حتى 44 درجة يوم الخميس. هذا الارتفاع بشيدوم إلى غاية آخر هذا الأسبوع، وإن شاء الله بداية الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تنخفض أقل معناتها بقليل درجات الحرارة. نحكي على موجة حر بطبيعة الحال أقل من الموجة الحر اللي عشناها،
7: هذا هو جد آخر
6: نعم أقل فهمتك أنا ديجاب اللي أقل بقليل معناتها، ما نحكيوش مش نحكيو إن شاء الله على أرقام استثنائية أو أرقام قياسية، لكن أرقام أكثر من العادية على الأقل معناتها من هذه الفترة، وإن شاء الله ربي يرحمنا فينا على قد ما نقدر بطبيعة الحال. ردوا بينا ديما تعليمات توصيات وزارة الصحة، ديما نتقيدوا بها معناتها نتجنبوا الموقوف تحت أشعة الشمس، نشربوا كميات هامة من المياه، نردوا بينا بطبيعة الحال على كبار السن.
5: نسائم الصباح.
8: صباح الخير يا حلوين،
9: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
5: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: صحتك بين ايديك.
3: صحتك بين ايديك، ان شاء الله ديما صحتكم لاباس وصحتكم ديما عندها عنا الاولويه. برشا مواضيع تكون حاضره معانا في هذا الفضاء وفي هذه الفقره بالتحديد. اليوم حابين نحكوا على الفيتامينات، ولكن باش نخصوا بالذكر الفيتامين د ولا الفيتامين دي اللي تقريبا الناس الكل تلوج عليه. الناس الكل تقول لك معناها هي حاجه اكيده، لكن يا هل ترى الفيتامين هذا يلزم يكون بتوصيه من الطبيب؟ وقتاش ناخذوا الفيتامين دي وعلاش ناخذوا الفيتامين دي، وشكون الفئه اللي هي يلزمها تاخذوا؟ على كل احنا التفاصيل الكل والاجابه على الاسئله هذه الكل باش ناخذوها من خلال استضافتنا للدكتور محمد مهدي كلثوم، اختصاص سكري وغدد في المستشفى الجامعي بقفصه. صباح الخيرات دكتور، نهارك زين.
4: اهلين، مرحبا بك، مرحبا بذاتك وجميع المستمعين.
3: شكرا ليك مستمعينا ومشاهدينا زيادة كيف كيف على صفحتنا الرسمية. إذن دكتور، أحد الفيتامينات معناها الذائبة في الدهون ويسمى زيادة الفيتامين الشمس وإلا فيتامين دي، يعد من معناتها من أهم الفيتامينات اللي كل واحد فينا يلزم ياخذها. يظهر لي
4: أي زيادة أنت قدمتي مقدمة صغيرة على الفيتامين دي. دونك إحنا اخترنا اليوم موضوع للحلقة علاش هي بالنسبة لي من أهم الفيتامينات الموجودة في الحياة. دونك الفيتامينات هي حوايج موجودة في الأكل، البدن ما ينجمش يصنعها وحده، دونك يلزم ياخذها عن طريق الغذاء وإلا كمكملات غذائية. الفيتامينات هم برشا أنواع، هما فما الأ والبي وفما السي، الفيتامين سي هذا كان تاعنا نشاط، وفما الفيتامين دي هذا كما سميتيه أنت، هو فيتامين ليبوسوليبل، معناتها يتخزن في الدهون تاع البدن، وفما مخزون، معناتها كل عبد عنده مخزون صغير حتى على السنوات ينجم يبقى. تبقى المخزون هذاك اذا البدن يستعمله ديما باش يفرغ. الاشكاليه مع الفيتامين دي بارابور بالنسبه لبقيه الفيتامينات الاخرى انه المصدر نتاعه استثنائي، اللي هو 90% من المصدر نتاعه لوحده يجي من الشمس. وقت اكسبوزيسيون سولير، وقت العبد يوجد في الشمس الجسد قادر انه يكون الفيتامين دي. والمصادر الاخرى اللي موجوده في الاكل قليله، دونك في 10% اللي باش تاخذها من الاكل ماهيش موجوده برشا. اكثر الاغذيه اللي موجود فيها الفيتامين دي بالحق معناتها دوزه باهيه هي مثلا الحوت الازرق، اللي هو ديجا اكسبوزي للسولاي، معناتها كيبدا يتعدى في الشمس يعمل لك الكوش الزرقاء هذيك من فوق، دونك ينجم يصنع الفيتامين دي. كيف موجود زاد في الكبد، انا الكبد يتخزن فيه شويه الفيتامين دي، مثلا تاع الدجاج ولا فماك الكبسولات الصغار موجودة في أصفر البيض، يعني البنك الدجاجة الأصفر تاع البيض تبدأ دجاجة إكسبوزي للشمس نجم تصنع الفيتامين دي. كما فهمنا المصدر الرئيسي هو التعرض للشمس، رغم أن احنا دولة معناتها ما شاء الله عنا الشمس متوفرة بالباهي عكس مثلا دول أوروبية، لكن يبقى نقص نتاع الفيتامين دي اللي هي رمارك موجودة كبيرة، معناتها نقص منتشر كبير. دونك اكثر من 90% من المجتمع عندهم نقص تاع فيتامين دي، سواء الصغار سواء الكهول معناتها لي زادولت، والا خاصه لي سوجي اجي العباد الكبار اللي ما تفرش برشا. معناتها العباد اللي تبدا تحصل جرعات اليوميه من الشمس قليله على الاخر. لذلك احنا من اكثر الفيتامينات اللي نبهوا عليه اهميه باش ينجم الانسان ياخذه سوفورم دو مكمل غذائي، يعني ياخذه في شكل مكملات غذائيه. مش نحكي على الاهميه نتاع الفيتامين دي في الجسد. قبل كانوا يحكوا ديما اهم حاجه هي هشاشه العظام، عشان الفيتامين دي نعطوه حتى للصغير عمره نهار ما يكونش كهشاشه العظام، وبعد ما يكونش عنده تشوهات في العظام. دونك البيبي صغير عمره نهار وعمره 6 اشهر وعمره عام حتى العامين نعملوا له مكمل غذائي فيتامين دي. علاش نعطوا مش مكونه واحده مش موجود في الاكل، دونك ولا يتزاد سيستماتيكمون، دونك ما فماش بيبي في العالم هذه ما يتحطاش الفيتامين دي، والا يعمل مرض اسمه الراشيتيزم اللي هو هذاك هشاشه العظام مع تشوهات في شكل العظام، يولي يضرب ضربه يتكسر. دونك الاشكاليه ان بعد الناس تدخل ما عادش تاخذ فيتامين دي، الور كو وقت نعمل التحاليل اكثريه العباد تعمل التحاليل تلقاها طايحه على الاخر، لانك المخزون هذاك اللي خذاته رغم انه في المخزون صغير اما بالوقت يفرغ. دونك لهنا نعاود ناكدوا ان اكثريه العباد تستحق الفيتامين دي. أهم حاجة كما قلنا هو على هشاشة العظام وعلى الكسول مثلا، مثلا برشا عباد تتسرى ذيك العباد الكبيرة وتعمل عملية على المسروقة ولا حاجة، راهو في شاشة العظام تاع العباد الكبار وفيها نقص ديال تاع فيتامين دي ونتاع كالسيوم، معناتها هذاك علاش نحطوا ديما فيتامين دي مع شوية كالسيوم. الحاجات الجديدة اللي اكتشفوها بالنسبة للفيتامين دي زاد راهو يقي من برشا أمراض أخرى كما أمراض الدم وأمراض السكري، لأن الغدد كيف هذه كلها تسحق فيتامين دي والخلايا الكل نتاع الجسد تسحق. كيف مثلا الحماية من السرطانات، الخلايا السرطانية تنتشر أكثر، أي دونك إذا زاد مثلا نقص نتاع فيتامين دي، الأمراض المناعية الكل اللي موجودة دونك كيف مثلا أمراض القولون حتى النظر، دونك هذوما حاجات مهمة لها الفيتامين دي.
3: باي دكتور، تو على أهمية الفيتامين دي اللي على حسب ما نسمع من عندك دكتور معناتها عنده أهمية كبيرة برشا ويلزم معناها يكون، لكن يا هل ترى معناها ما ناخذ شنو هي الأعراض اللي تبين لي ان انا عندي مثلا نقص في الفيتامين دي ويلزمني نمشي نعمل تحاليل، وعلاش حتى الدوزة نتاع الفيتامين دي راهي تختلف على حسب التحاليل وعلى قديش عندك نقص، علاش ساعات تمشي باش تاخذ معناها الفيتامين دي يعطيك الطبيب وصفة، فما طبيب يعطيك الفيتامين دي مرة في 15 يوم، الطبيب آخر يقول لك لا مرة في 3 أشهر، معناها كيفاش تكون العملية بالضبط؟
4: كما فهمت أنت، دونك هو الفيتامين دي موجود في شكل مكملات غذائية في برشا حرابش اللي هم يسموا دي كومبليمون أليمونتير، اللي يحطوا فيها دوزة ضعيفة يعني جرعة يومية نتاع 400 إلى 1000 وحدة في النهار، اللي هي تساوي دوزتين ولا 3 من ستيروجيل، اللي يعرف ستيروجيل اللي هو الفيتامين دي. دونك هذيك كانها حاجه تعاون، اما ماهيش دواء. اكثريه العباد بما ان قلنا عندهم نقص يلزم ياخذوا دوزه تعويضيه، لذلك اول مره اذا هي الاعراض ماهيش موجوده برشا، لان يعني كما قلت اكثر حاجه هي شاشه العظام الوجيه تاع العظام، ولا اللي عندهم مثلا دونك كسر ولا ديما يحس راحه عظامه توجع فيه،
3: ولا يحس بنوع من الاكتئاب زاد دكتور في بالي.
4: اي مثلا قلت الاعراض الكبيره مثلا الخمور والاكتئاب ولا دونك حتى شيء في جلده، سرعيز نتاع السكر مثلا في معبدي في السكر ومفرعس وعنده نقص فيتامين دي، لذلك من المستحسن هنا نجم تمشي للطبيب باش يعطيك تعمل التحليل، لان نجم تعمل التحليل ونعرفوا قديش النقص هذاك، ثم نقص حاد، ثم نقص متوسط، ثم نقص شديد جدا، دونك وحسب النقص هذاك الطبيب يعطيك الجرعه اللي تستحقها، ماهيش مكمل غذائي، يعطيك الدواء اللي حكيت عليه هذاك لومبول،
3: لومبول صغيره اي
4: تشرب كل 15 يوم، هذيك الدوز اللي فيها دواء هذاك علاش نورمالمون تعطى كم بوصفه، معناتها ما تنجمش تشربها وحدك، لان الجرعات اللي فيها ياسر طالعه تعطاها حسب النقص اللي عندك. دونك من المستحسن ديما اي انسان يمشي باش يعمل تحاليله ينجم يثبت في تحليل الفيتامين دي وحسب النقص هذاك ياخذ الجرعات نتاعها اللي يستحقها.
3: واضح، معناها الفيتامينات والا المكملات الغذائيه تنجم تاكلها كل يوم عادي بحكم ان هي معناها جرعه نتاعها خفيفه برشا، اما بالنسبه للزومبول هذوكم راهو الا بوصفه طبيه، علاش هو الطبيب الوحيد المخول باش يقول لك معناها قديش بالضبط في معناها قد 15 يوم اسبوع، علاش في بالي حتى الاكسين نتاعها زاد يولي خايب بالنسبه. اخر سؤال بالنسبه للدكتور فقط باش نكونوا هكا نصور دورنا عليهم الكل، انه افضل وقت باش ناخذ فيه الفيتامين دي، يا هل ترى صباح بكري، يا هل ترى في الليله ولا قبل النوم؟
4: كما قلت انت دونك المكملات الغذائيه مش ماش خطر الحق نجم تاخذها، وراهو من المستحسن اكثريه الفيتامينات من المستحسن تاخذها صباحيه، فما شكون ياخذها على خوا، فما شكون ياخذها بعد الماكلة، ما هيش اشكاليه. هو دو فاسون جينيرال بالنسبه للفيتامين دي بالذات، انا حتى كي نعطيه للباسيون تاعي سواء لي زومبور ولا الحرابش، دونك ينجم ياكلوها في اي وقت، علاش الامتصاص نتاعها 99%، دونك باش تاكلها باش توصل، معناتها كي في الصباح في نص النهار في الليل ما فماش اشكاليه، مع العلم ان نبدا لنا الصباح يبدا الامتصاص نتاعو خير، ديما ديما اذا باش ننصحوا بها ماذا بيك مع فطور الصباح.
3: واضح، يعطيك الصحة دكتور على كل التفاصيل هذه، وشكرا لأنه تفاصيل تكون بطريقة سلسة لباش توصل للناس الكل، وهذا اللي حشنا به. شكرا ليك دكتور محمد مهدي كلثوم اختصاص سكري وغدد في المستشفى الجامعي بقفصة، شكرا ليك سيدي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: منظومة الحياة المدرسية، شات جي بي تي في تجربة جديدة، مستجدات الأمن السبراني، تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
1: بانوراما.
2: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
3: نسائم الصباح،
4: ضيف الصباح.
5: ضيف الصباح، باش نقولوا صباح الخير لكل مستمعينا ولكل متتبعينا في القصرين ولكل الطلبة. زيدا كيف نعرف انه فما استعدادات حثيثة من الطلبة من الطالبات. قبيلة كنا نحكوا حتى على العودة المدرسية والسكن الجامعي، مانيش باش نبعدوا برشا، علاش برشا استعدادات حثيثة زيدا اللي يقوم بها المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، استعدادات للعودة المدرسية وجد جديد الاختصاصات زيادة. كل التفاصيل باش ناخذوها من خلال ضيف الصباح والسيدة سمر منصوري، رئيسة قسم التصميم بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، حاضرة معانا. صباح الخيرات سيدة سمر، مرحبا.
6: صباح النور، صباح خير لإذاعة قفصة ولكل المستمعين والمتابعين.
5: شكرا لك. إذن سيدة سمر، الاستعدادات للعودة الجامعية بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين.
6: الحقيقة نحب نشكركم الساعة على إتاحة هذه الفرصة للحديث على حول الاستعدادات للمعهد العالي للفنون والحرف للعودة الجامعية 2026-2027.
5: وشكرا لقبولكم الاستضافة.
6: عايشك. إذا مع اقتراب العودة الجامعية بطبيعة يواصل معهد الفنون والحرف بالقصرين كغيره من المؤسسات الجامعية الاستعداد لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف من خلال توفير بيئة جامعية ملائمة تجمع بين التكوين الأكاديمي والتطبيقي. وعلى هذاك بدينا بمستوى البنية التحتية، حيث تم العمل على تهيئة القاعات و قاعات الدرس وورشات الأشغال التطبيقية بتعاون المخابر، مما يتطلب عمليات صيانة ضرورية وصيانة يعني المانتنانس بريفونتيف. كذلك لجانب التأكد من جاهزية مختلف الفضاءات البيداغوجية بطبيعة لضمان حسن سير الدروس والتحصيل العلمي. في الجانب العلائقي والاجتماعي بطبيعة تحرص الإدارة والمعهد العالي للفنون والحرف بكل أطيافها على توفير بعض ظروف ملائمة لاستقبال الطلبة الجدد والقدامى وإدماجهم من خلال ضمان جاهزية الإطارين بطبيعة الإداري والبيداغوجي حتى تنطلق السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة تضمن جودة التكوين وجودة الخدمات.
5: بطبيعة الحال أكيد فما اختصاصات، فما جديد الاختصاصات في المعهد العالي الإسنان سيدة سمر.
6: إيه بطبيعة كما غيره من المؤسسات الجامعية، المعهد العالي للفنون والحرف في القصرين أو الاهتمام خاص بالنسبة لإعادة التأهيل وتأهيل يعني بعث اختصاصات جديدة في مستوى الإجازة تحت إشراف الإدارة العامة للتجديد الجامعي. أي ونحن في المعهد العالي للفنون والحرف عندنا زوج مجالات نخدمو فيهم، يعني اختصاص مجالات وكل مجال فيه اختصاصات معينة. عندنا مجال الفنون التشكيلية، أعدنا تأهيل اختصاص الخزف يعني مما يجعله متماشيا مع متطلبات سوق الشغل وتطور التكنولوجي وما إلى ذلك. وكذلك تمكنا من بعث اختصاص جديد وهو النحت، وذلك نظرا لما تزخر به بطبيعة جهة القصرين من ثراء من في المواد الأولية مثل الطين والرخام والألياف الطبيعية.
5: مهم جدا انه معناها الاختصاصات تواكب سوق الشغل، وانه الاختصاصات معناها ما نقفوش على اختصاصات معينه، لا في كل عام تكون فما جديد الاختصاصات بما يلائم المتطلبات نتاع سوق الشغل وكيف زاده ما تتطلبه والا ما يهتم به الطلبه اكيد ويهمهم في حياتهم العمليه. بالنسبه لباب التسجيل للسنة الجامعية 2026-2027 كنتم أعلنتوا عن فتح باب التسجيل بالنسبة لهذه السنة الجامعية سيدة سمر.
6: سامحيني ساعة مدام نحن مازلنا ما كملناش المجال الثاني.
5: نكملوا المجال الثاني
6: بعد العلم الفنون والحرف. عنا مجال التصميم عنا مجال تصميم الفضاء اختصاص هندسة داخلية بطبيعة فيه المصممين ولا الخريجين يكونوا يعرفوا يعني مثلا متمكنين من تصميم فضاءات يعني elle répond aux besoins des clients يعني en termes de fonctionnalité bien sûr والجانب الجمالي بالطبيعة مع مراعاة بالطبيعة راحة المستعمل وجودة الفضاء. وعنا زيد تصميم المنتوج اللي خرجنا في حلة أخرى كان عنا قبل تصميم منتوج اللي هو اختصاص ابتكار حرفي معاد شكاكة ولا تصميم منتوج موجه نحو التنمية المستدامة بما فيه يعني المصممين قادرين على ابتكار منتجات تستجيب لحاجيات المجتمع مع مراعاة البعد البيئي وترشيد استغلال الموارد واعتماد مبادئ التصميم المستدام والابتكار.
5: حلوة برشا خاصة أنه احنا ساعات نشوفوا الحاجة مع توهذية أكيد راكم تعرضوا لها سيدة سمر أنه محليها وقت ليبدو الطلبة والطالبات بالمعهد ساعات من حجارة صماء يخرجوا بأعمال تنطق بالجمال ومش تنطق بالجمال فقط زادة كيف تعكس الهوية وتعكس غناء معناها التراث وروح الابتكار وهذا اللي حشنا به في الوقت الحالي معناه
6: وهذاك علاش التكوين نحن عنا في الاختصاصات هذه يركز على المراوحة بين الدروس النظرية والأشغال التطبيقية داخل الورشات بطبيعة ينجر عنها إنجاز مشاريع فردية وجماعية والمشاركة في المعارض والتظاهرات العلمية والثقافية مما يمكن الطلبة بطبيعة من تنمية مهارات إبداعية والتقنية ويؤهلهم في الاندماج في سوق الشغل. وهذا هو من بين الأهداف اللي يقرأ على جالها الطالب ويحاول أنه يتميز وإلا كذلك نجم يكمل الدراسة متاعه يعني نجم يكون عنده سبيل أنه يكمل الدراسة متاعه خاطر عنا نحن زاد مع الاختصاصات هذوما متاع الإجازة عنا اختصاصات في مرحلة الماجستير عنا زوج اختصاصات اللي هما في تصميم الفضاء بطبيعة وفي التصميم من أجل التنمية المستدامة يعني ما يتيح للطالب مواصلة مساره الأكاديمي وتعزيز فرص الاندماج في الحياة المهنية
5: بقدرة. نرجع توا للتسجيل عشان مهم جدا وقتاش بيش معناتها فتحتوا باب التسجيل سيدة سمر وقتاش بيش يكون آخر أجل خلينا نفكروا الناس وقتاش بدأ وقتاش بيشوفها زيدا.
6: هو الحقيقة نحن باب التسجيل مازال متواصل خطر عنا شوية لمنتنونس في سيستيم دانسكريبسيون والكل مازالوا ذي حاجة خارجة عن نطاقنا نحن عنا يعني نستنوا جيست في اللوكي وكهو
5: مازال مفتوح فماش معتها مازال مفتوح باب التسجيل
6: مازال مفتوح باب التسجيل كذلك مازال مفتوح الترشح للماجستير بطبيعة يعني في الاختصاصات هذوما. ونعود ونقول أن المعهد للفنون والحرف هو لا يقتصر على التكوين الأكاديمي فقط فهو يفتح باب للانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية من خلال تفعيل شراكات مع أبرز الفاعلين في الجهة.
5: يعطيك الصحة شكرا ليك هذا أكيد هذا صرح علمي وفني اللي يحمل في طيات رؤية واضحة لرسم مستقبل أفضل لأجيال ولشباب صاعد رهان النجاح ومبادئه أنه يكون التحدي وبالتالي فالمعهد هذايا من خلال التسجيل باش يفتح لطلابه مع برشا أفاق في برشا مواهب أكيد. يعطيك الصحة السيدة سمر منصوري رئيسة قسم التصميم بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين كنت ضيفتنا اليوم في نسائمنا الصباحية موفقين شكرا لك.
6: يعيشك شكرا
7: إذاعة قفصة في القصرين. 92.7.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
1: بانوراما.
2: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
3: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
9: كل التوفيق وتألق نتمنوها لأميرة مهرجان أميرة المناجم بالمضيلة. كان مرفوض بشكون حاضرة معنا سيد شفيق الوابح بشعطينا أكثر تفاصيل عليه.

0: شيرين اللجمي والفنانين التوانسة أثناء عبوا المهرجانات، والحمد لله وهذه حاجة حلوة برشا. والاختتام باش يكون نهار 1 سبتمبر بالعرض المزود والفنون الشعبية، هذايا مهرجان، فكرة على مهرجان أميرة المناجم بالدورة 37 واللي باش تبدأ من نهار 27 أوت حتى 1 سبتمبر.
1: إذاعة قفصة في المذيلة على 87.8.

0: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
1: بانوراما.
2: إشهار.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار.
0: منظومة الحياة المدرسية، شات جي بي تي في تجربة جديدة، مستجدات الأمن السبراني، تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام 9 صباحاً.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن 16 تونسيا أغلبهم من بن قردان قد فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا. وأضاف في تدوين نشر على صفحته بالفيسبوك أن من بين المفقودين امرأة حامل وزوجها، في حين قد تم إنقاذ شاب. تم أمس خلال جلسة عمل بمعتمدي تتمغزى من ولاية توزر إسناد شهادة التكوين للمنتفعين بدورتي تكوين في مجال تربية الماشية المنجزتين ضمن برنامج التنمية المندمجة لفائدة 65 منتفعا من أبناء المعتمدية. كما مثلت الجلسة التي أشرف عليها والي الجهة مناسبة للاستماع لمشاغل عدد من المواطنين في المنطقة، ومنها دعم القطاعين الاجتماعي والصحي وقطاع النقل العمومي وصيانة الطرقات، ومزيد العناية بالقطاع الفلاحي من حيث تدعيم الري وصيانة المناطق السقوية وتوفير الأعلاف المدعمة، إلى جانب المطالبة بدفع الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص لفائدة الشباب. سجلت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات مستوطنين منذ بدء رصد البيانات عام 2019 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأفادت الهيئة في بيانات إحصائية نشرتها أمس باستشهاد 25 فلسطيني جراء اعتداءات مستوطنين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الصهيوني مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير واسعة ببلدات في الجنوب. أخيرا أعلنت الولايات المتحدة وكندا أنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم أمس، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50% على بعض الواردات من كندا في تصعيد للتوترات بين البلدين. في أمان الله.
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
8: نسائم الصباح.
9: صباح الخير يا حلوين.
10: صباح الخير وكل الخير.
11: صباح الخير.
12: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
11: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
13: صباح الخير يا أغلى الناس.
14: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
8: نسائم الصباح.

0: جاردينج 11 دقيقة بعد التسعة. شكرا لمتابعتكم، شكرا على كيف زيادة تصبيحاتكم اللي محلاها، وشكرا على اختياراتكم الموسيقية علاش هذا زيادة كيف من اختياراتكم. غدوة نغم جديد وكيف اختيار زيادة كيف ليكم جديد. شكرا على متابعتكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا. ان شاء الله نحركم زين. نبدوها ديما بالاخبار الطيبة ونبقوا في الاخبار الطيبة. واحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة كشفت على تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر من الموسم الحالي، وكانت الكميات المصدرة سجلت ارتفاع قياسي بلغت 368 ألف طن بمقابل 236 ألف طن في خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، يعني نسبة زيادة نسبتها 55.3%، وهذه أكيد حاجة تفرح. الزيتونة هي شجرة مباركة ونحبوها الناس الكل، نحبوها تبدأ طبيعية، ما لقيناهاش طبيعية ولا ما عرفناش معناش الاسباس اللازمة معناها باش نزرعوها في الدار، ولينا حتى لوجوا عليها حتى وهي اختيفيسيال، وهي طندونس على الاخر وفيغال على الاخر شجرة الزيتونة. هذاك علاش اليوم في جاردينج حبينا مع السيدة سامية امرأة مهندسة ومكونة باش نحكو على شجرة الزيتون. سيدة سامية صباح النور.
1: صباح الخير.
0: الحرك زين.
1: يبارك فيك إن شاء الله.
0: يعيشك يبارك يعيشك.
1: يعيشك ربي يبارك فيك إن شاء الله.
0: يعيشك. شجرة الزيتون هذه الشجرة اللي نحبوها الناس الكل، اللي عندها خصوصياتها وعندها طقوسها في زرعانها في سقيينها في شنو يلزمنا نعملوا لها بالضبط.
1: مرحبا يعطيك الصحة على على المشاركة يعني. شجرة الزيتون هي شجرة مباركة نعرفها وشجرة نحبوها ياسر، احنا في قفصة موجودة ياسر في قفصة. قبل ما نغرس شجرة الزيتون فما ياسر ناس تقول لك كيفاش نغرسها مكثفة، نغرسها مكثفة عالية، نغرسها الغراسات العادية، خاطر كيما قلتي انت طوندونس جديدة والأفكار الجديدة اللي دخلوها لنا من اسبانيا ومن اليونان، المكثف ولا وعالي المكثف ما كانش موجود عندنا احنا. توا ياسر فلاحه ولا ياسر مستثمرين جدد يحب يعمل هذيك، لكن عنده شروط يعني المكثف ولا عالي الكثافه ولا واحد الزراعات العاديه يعني الاسباسمون يعني بين لو مينيموم 6 على 6 7 على 7 8 على 8 هذاك العادي اللي نعرفوه. المكثف مثلا 5 على 4 يعني تولي عدد الأشجار في الهكتار تنزل، عالي الكثافة توصل حتى 1000 و1500 شجرة في الهكتار. أنت كفلاح ولا مستثمر عندك إمكانية باش تعتني بألف ولا 1500 على مستوى الماء ولا التربة ولا الإمكانيات يعني أنت التسميد، خاطر فما ناس تتورط وتدخل في المكثف ولا عالي الكثافة وبعد تالي وقت يجي في التسميد ولا برنامج التسميد يلقاها تطلع لغالية ياسر يعني ما يقدرش عليها. يعني انت من الاول عندك بروغرامك، انت شنو بروغرامك شنو امكانياتك، يعني مش الفايدة انا عندي 1000 شجرة ولا 1500 وانا نبدأ انتبه بها، انا قادر نعتني بها ولا لا.
0: هذا هو
1: بالنسبة بالنسبة للعادي. العادي لخطر النجم انا نعتني حتى بشوية غبار ما وغبار كما كانوا يعملوا جدودنا، وتجيب لك الشجرة وتعيش الانتيرم تعيش ياسر وتعطيك مع الوقت كل ما تزيد عام تزيد في العطيان راهي الشجره. بينما المكثف ولا عالي الكثافه انت حددت لها الاسباس اللي بين الشجره والشجره، يعني هي حتى تحب تكبر ولا تتوسع ما تلقاهاش ما عندهاش ما عادش نجم يعني تولي حتى الانتاج نتاعها محدود.
0: ايوه
1: مثلا في عالي الكثافه انت كيما قلنا خليت لها الاسباس شوي خليت لها تراب شوي يعني كانك حاط شجره في محبس ما عندهاش منين تمد مكلوطاها ذيك أسمدة ولا أملاح معدنية ما عندهاش، يعني يلزم أنت تعتني بها وأنت تعطي يعني فلاح يلزم هو يعطي تولي العطاء تاع الأسمدة ياسر. وزاد الحاجة الثانية الأخرى الانتنسيف يعني العالي الكثافة خاصة يلزمك عندك ماتريال تاع الجني آليا للجني، ما تنجمش تجني باليدين والزبيره نتاعها التقليب نتاعها زاد بالماكينه. يعني انت حط اعمل استراتيجيه روح انت انا يسيل تحب تمشي له مش بعد لا تمشي تتورط وتلقى روحك معاش عندك متوخى. خاطر فما فلاح يقول لك لا مسارس خليها تعطيني شوي ومن بعد تريته ونحي.
0: معناها الفلاح هذايا لا خلى الفرصه اللي هو لا خلى الفرصه للشجره باش هي تاخذ راحتها وتنمو كل شيء.
1: بالضبط ربي يبارك فيك هذا وصحيح. لا خلى فرصه الروح لا خلى فرصه للشجره. خاطر الشجره كي نغرسهم مثلا انا غرست في الهكتار 6 على 6 240 بريسك شجره ولا هذيك والاخرى غرست 2 متر ونص ولا 2 متر ما تجيني 1000 ولا اكثر من 1000 في الاول في السنين الاولى ما هي نفس الشجره نفس الحجم تاع الشجره هذيك وين تمشي يعني هذاك هو ما عندهاش تجيب لك كي تقول انت هاي جابت لي ياسر انتاج في الاربع سنين الخمس سنين الاول بينما الاخرى العدد اقل تجيب لك اقل لكن كي نمشوا في الزمن الاخرى وين تمشي 10 سنين ولا 15 سنه هذيك كبرت وشادت بلاصتها ولقيت لي سباس وانت تمدد الاخرى ما عندها وين تمشي
0: تداوم معاك
1: يعني من 15 سنه وفاء انتاجها فيبقى ديما انتاجها هذاك هو ما عادش
0: زاد. السيده ساميه احنا توا ولينا نلاحظوا انه فما حتى في حوم لهنا موجوده حتى في قفصه فما حوم تقريبا ولت كل دار عاملين زيتونه معناها اللي محلاها هي الفكره محلاها على اخر وفيسع ما شاء الله متى هذيك مثلا عندها عنايه خاصه معناها نبعد شوي على الفلاح عندها عنايه خاصه ولا لا؟
1: لا لا لا في شارع ولا واحد نجم نعتنوا بها لكن نحب نجيب برودكشن راه وين نحب انتاج اكثر نعتني اما اذا نحبها كزينه ولا ظلي ولا واحد نجم نعطي المينيموم غبار وكهو
0: كيف ما كانوا يعملوا جدودنا على ربي معناها
1: يعني اي على ربي الماء ما تدي يعني خاطر ما عندناش ماء مطلقات باش نسقيها ونعطيها شخص وكان الناس كل تعمل تقليد هذا قدام ديارنا نعملوا أشجار مثمرة ولا
0: فما حوم محلوة برشا قاعدين نشوفوا فيها وكل قدام دار فما زيتونة كل قدام محلاها هو فما ياسر سمحة وياسر خضار وديما كيوانا رجعوا ديما نقولوا هي زيتونة شجرة مباركة. شكرا ليك سيدة سامية مرابط مهندسة مكونة بمركز التكوين المهني
1: عايشك
0: والفلاحي بكسر قفصة نورتينا اليوم شكرا ليك.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: 26 دقيقة بعد التسعة، هذا هو توقيتنا للناس اللي تسعى للوحقة صباحكم فيه برشا جمال وبرشا أناقة ومحلاها. المرأة كي تدخل لدارها ولا الراجل كي يدخل لدارها يلقى كل حاجة محلاها منظمة، كل حاجة لي كولور كلهم معناها أونارموني، فيهم تناسق حلو برشا، هكا راحة نفسية وسعادة وهرمون السعادة يطلع فيسع فيسع. هذاك علاش ديما احنا تكون عنا نصائح وتوصيات. اليوم في الحقيقة أنا الموضوع ما فهمتيش برشا، لكن أكيد التفاصيل للكل باش تكون حاضرة معنا مع مهندستنا الداخلية تعودوا عليها سناء. صباح النور.
1: صباح النور.
0: صباح الورد، نهارك زين. اليوم باش نحكو، قلتيلي باش نحكو على الديزاين انفيزيبل، معناها كيفاش نقوله، معناها كأنه هكا في مجال التجميل نقوله ميك اب نو ميك اب
1: هكا للديزاين. اي احنا اليوم نحكي على التصميم للديزاين انفيزيبل. حاجات كيفاش نقول لك احنا ما نشوفوهاش في التصميم، اما زاده نحسوا بها وهي زاده مهمه في التصميم. كي نبداو نعملوا لي بلون تاعنا معناها مهمه جدا باش نطرقوا لها الحاجات هذه
0: اللي هي
1: هي اول حاجه باش نبداو بها السيركيلاسيون. تدخل الدار وتلقى روحك تنجم تتحرك بسهوله بين لي سوزي سباس وتكون السيركيلاسيون في الويت، هذا يكون نتيجة معناها ماهوش معناها بارازار، أما هذا نتيجة دراسة كاملة للفضاء. ولهنا يبان دور المهندس الداخلي كيفاش نجم يخدم لنا معناها سيركيلاسيون تكون في الويد وتكون معناها تسهل العملية للكليون باش يتحرك داخل المكان.
0: معناها كي نحل الباب نحس روحي، نحس بالوسع، نحس روحي نجم نتحرك من غير ما نطمب حتى في حاجة، ونحس فما إسباس ونجم نتحرك بحرية معناها.
1: أي صحيح. يعني فوالا، إذا كانت معناها إذا كنت تحس إنه الحركة في مكان معين سهلة، هذا معناها يدل إنه التصميم ناجح فرافور معناها الإحساس نتاعنا.
0: الحاجة الثانية لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار بخلاف السيركيلاسيون والراحة في السيركيلاسيون.
1: وزاد الرنجمون التخزين. التخزين زاد هو جزء مهم في التخزين، ما نلاحظوش في البداية أما تأثيره كبير معناها في الحياة اليومية يكون.
0: كيفاش؟
1: معناها احنا باش نسألوا وين نحطوا الحاجات اليومية، كيفاش نحطوا معناها نتاعنا الزايدة، كل شيء عندها بلاصة ولا لا. فور اكزومبل رونجمون لازم تكون مدروسة معناها طريقة الاستعمال، مش معناها باش نحطه كيما جاء معناها البلاصة نتاعنا معناها اي بلاصة يكون مدروس.
0: اي هو بالحق توا معناها ساعات تعمل دار ومن بعد سورتو مثلا كي تكثر عليك الشتاء وغسلين الزوار ولا حاجه، مثلا انت خذيت معناتها لي بلا، انا باش ناخذ حاجه اخرى مثلا، انه فما اكل الرونجمون تاعك الزوار الواحد حتى هذوك من الاول نعملو لهم بلاصتهم، نعملو لهم بلاصه تبدا معناها ديسكريت شويه باش من بعد ما نبقوش ضايعين كل بلاصه نلقوا فيها زاوره ولا نلقوا فيها تابي ولا يعني. ثم توا حتى في التصميم ونصور اكيد سنه حتى الكليون تاعكم يعني هي يبدا يطلب فيه توا، ولو يطلبوا في بلاصه معناها الزرابه تبدا محطوطه بالطول، يبدا مارو خاص بها، كيف كيف زاده معناها للتطبيق والحاجات الرزينه زاده كيف كيف، ولو يطلبوا في التصميم انها تكون انفيزيبل ما تبانش للناس الكل، اما هي تبدا الحاجه هذيك منظمه ومحلاها.
1: اي اكيد جدا، واصلا حتى في المنظر تعطي منظر خير من حاجه تبان. وعلى فما كالكي ديتاي تكنيك معناها ركزوا عليهم كيما لون فلاش تاع البريز باش يسهلوا لنا معناها عملية مش كيما البريز في الكونتر كيما في الصالون كيما في الكوزين، خاطر كل بريز عندها المتاعة باهي كيف لون بلاسمون تاع لي بورت لون بلاسمون تاع الكليراج حسب الاستعمال. بالنسبة للكليراج زادة كيما باش نحكي كيفاش كل دار تستحق اليجور ولا السيمان ولا زادة باش نحكي كيفاش تستحق الإضاءة. كل معناها سوزي سباس والمساحة تاعو معناها مش الإضاءة نتاع الشومبر. كيما ليفا نتاع ليفا نتاع البيرو، انا
0: صحيح.
1: كل شيء بس نتاعو.
0: علاش مثلا كي تبدا بلاصه تدخل لها هكا الشمس وتكون بطبيعتها دخلت لها الشمس، نصور ما تطلبش برشا اضاءه، فما اضاءه طبيعيه معناها توصلها بالكدا، دونك الاضاءه الارتيفيسيال تصور ما تكونش هكا، ولا لا ولا صح ولا غلط؟
1: اي اكيد جدا ما ننتبهولهاش في معناها في ننتبهولها كي تبدا في قدام، وقتها نبدو نحسو ما نجموش
0: لا ما نعرفش نوعية الصوت، فما صوتك ما نعرفش إذا كان ثم إمكانية نبدلو شوية هكا في البلاصة، علاش يقولوا لي تقنيا ساعات الصوت يهرب علينا شوية سنة. ها كوكب باش تقول ما يهمسيش، نرجعوا توا بيقولنا ثلاثة حاجات، قلنا سيركولاسيون وقلنا الكليراج وقلنا زادة كيف كيف الحاجات اللي باش نحطوا لومبلاسمون، هذوما ثلاثة حاجات اللي هما معناها ما نشوفوهمش أما يلزمهم يكونوا موجودين في التصميم من الأول، ناخذهم بعين الاعتبار.
1: أي أكيد جدا زادة فما تضيفوا للتصميم معناها الخصوصية تبع الخصوصية، احنا ما نحكوش على تصميم الخصوصية كما لي شوم مثلا لازم تبدا كالم عندها الخصوصيه تاعها، هذا علاش لازم تكون لون بلاسمون وريلاسيون نتاع لي شومبر، معناها بلي سوز سباس الاخرين مهم جدا.
0: مهم جدا. وانت توا جبتي لنا فكره ما يسالش نحكوا عليها حتى المره الجايه على لون بلاسمون نتاع نتاع البيوت، معناها بالضبط كيفاش البيوت تكون مقابله بعضها، وقتاش يلزمها تكون بعيده على بعضها، اناهي البيت الاهم اللي نبدو بها، اناهي الصغيرات بيوتهم وين يجوا بالضبط، باش نحافظوا على خصوصيه، باش نحافظوا على بون سيركيلاسيون معناها كيف كيف في الدار. ما شكرا ليك سناء، يعطيك الصحة على التوضيحات هذه الكل. الصوت هكا ساعات يمشي ويجي، لكن المهم أنه احنا عرفنا شنو الحاجات اللي هم يلزمهم يكونوا موجودين وناخذوهم بعين الاعتبار وما يكونوش واضحين للعيان. يعطيك الصحة، شكرا ليك مهندستنا الداخلية سناء اتركي. شكرا.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5. الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية كالعادة بنيها معكم اليوم الأصباح بنسائمنا الصباحية اللي أمنها لكم فريق كامل كوكب، كانت في الإخراج الفني الإخراج الرقمي عبد بيمولا، ونهاية كالعادة تصبح عليكم في صباحية كل أحد وكل سبت من 6 حتى 8، وتقولكم شكرا على حضوركم وشكرا لأنه يبقى هذا موعد تلقينا الصباحي، وتحية كبيرة لكم ولكل مستمعينا وين ما كانوا. بعد شوية باش نكونوا مع الخيمة لمياء أبو النصر، باش تكون حاضرة معاكم، وأكيد مواضيع باش تكون حاضرة معنا كالعادة نشطوا بها الذاكرة. من بعد هاريم ولا تكون حاضرة معاكم في تكنولوجيا نيوز.
1: منظومة الحياة المدرسية، شات جي بي تي في تجربة جديدة، مستجدات الأمن السبراني، تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
0: من بعدها الرياضة كالعادة تكون ديما عندها نصيب الأسد معانا، واليوم بخلاف الفلاش سبور المدي ساعتين تكونوا مع الملف الرياضي اللي أمنه لكم زملائنا من قسم الرياضة. نسمة صيف ونسمتنا ديما صيفية باش تكون فيها مواكبة لسهرة النجوم، وباش يكون حاضر معانا كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم في مواكبة لسهرة النجوم، وكيف كيف بارشة مواضيع أخرى من 5 حتى 8.
1: الفنانة ألفة بن رمضان في برنامج نسمة صيف اليوم.
2: الواو الواو الواو أنا اللي حباب خذاو.
1: جولة في مختلف المخيمات الصيفية، مواكبة لسهرة النجوم بمدينة العلوم، تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
0: كوكب تقولي من 6 حتى 10، ما فقتش بها أنا، معناه أنا حيت ساعتين كاملين من 6 حتى 10. ديما نسائمنا صباحية نهارة السبت ونهارة كيف كيف زيدة لحد. شكرا يا كوكب على توضيح به. جئتك عاشقا، وإحنا ديما عاشقين لتونس، ولكن سوار عميدية في كل نهار سبت هكا تعمل بينا دورة في أسرع رحلة اليوم ما بين كينيا وبلجيكيا، واستضافة لدكتور في علم الاجتماع مختص في الاتصال البيئي والمنظمات الدولية مقيم في كينيا، وبش يكون زيد حذر معنا لطفي الرئيسي ممرض وصاحب شركة ببلجيكيا. هذية في جئتك عاشقا اللي يبدأ معكم المشوار من 10 حتى 5 نهار. ما نسيتش، يمكن نسيت ساعتين في نسيم الصباح، اما ما ننسيش باش نقولكم انه دليل يحتار والحب كده كالعادة زوز اغاني تسمعوهم معنا كالعادة في التوقيت اللي انتم برمجتوا فيها كترتيب امتاعكم 9. هذه برمجتنا لليوم السبت 22 أوت 2026، اكيد غدوة برمجة جديدة، ايقاعات جديدة وضيوف جدد.

أو علاش نجمو ننسو. حبيت نذكركم قبل ما نختم معاكم بالبلاغ اللي كان اصدر عن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب وعلى انطلاق زادة بداية من يوم أمس عملية تقديم مطالب باش تحصلوا على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. هذايا البلاغ اللي هو يهم الطلبة الجدد إناث وذكور واللي هم متحصلين على شهادة البكالوريا 2026، وبطبيعة الحال زادة الطلبة اللي هم كانوا تحصلوا على شهادة البكالوريا 2025 زادة يهمهم الأمر باش ينجموا يجدوا الإقامة متاحهم بالسكن الجامعي. تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقع الويب للديوان وإلا عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR code والمضمن في البلاغ، وتمتد فترة تقديم المطالب كيف ما قلنا من أمس حتى لنهار 4 30 سبتمبر 2026. بالنسبة

وتلقوا برشا تفاصيل أخرى عن الديوان الخدمات الجامعية للجنوب. إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله سنة دراسية وجامعية تكون موفقة لكم الناس الكل. أنا بقالي كان باش نقول لكم شكرا لكم. ابتسموا للحياة، ابتسموا للقهوة، ابتسموا للطرقات، لأي حاجة، لأي حاجة فيها فرحة خذوا من النهار هذايا جماله وزيدوه لرواحكم. وإحنا أكيد رانا كل واحد فينا يبدأ نهاره كأنه ورقة بيضة، هو يلونها بالألوان اللي هو حشته بها، فألوانكم خلوها دي مزاهية. صباح الأمل والتفاؤل وصباح الحب والمحبة لكل من اختار موجاتنا. شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع، في أمان الله، باي باي.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: إشهار.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: أهلا بكم ميلا موجز الساعة 10 صباحا للأخبار.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تشير تقديرات صابة التفاح للموسم الحالي بولاية الجزران إلى إنتاج في حدود 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم الماضي، وتتركز أهم مناطق الإنتاج بمعتمديتي سبيبة وفوسانة اللتين تستحوذان على نحو 80% من المساحات المغروسة. توصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تواصل تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات لتصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك، وذلك للحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصدر أمسي قرار مشترك يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج التي تنفذها في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من العودة الطوعية ل 4829 مهاجر غير نظامي منذ غرة جان في 2026. قتل أمس 20 شخصا على الأقل وأصيب 130 بينهم أطفال بضربات روسية على أوكرانيا أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم في مدينة كريفيريك. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 5 فلسطينيين في محافظتي نابلس والخليل ونصبت حواجز عسكرية وعرقلت حركة المواطنين، فيما منع مستوطنون عددا من الرعاة من الوصول إلى المراعي في الأغوار الشمالية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نهاية أسبوع مريحة للجميع.
0: إذاعة قفصة فيلم تلوي على 101.1.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم في موعدنا المتجدد الخيم على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما كالعادة مع بعضنا ساعتين من زمان في عاداتنا وتقاليدنا. تحية كبيرة لكل الأصدقاء وين ما كنتوا، تحية أيضا للفريق اللي معايا اليوم، كوكب إبراهيم يزال رويسي في الجانب التقني، عبد المبي مولا في الجانب الرقمي، وزينة حقي في غرفة الهاتف. هذه صديقتكم لمياء أبو النصر، تحييكم وين ما كنتوا.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين وين ما كنتوا. الخيمة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. اليوم تقريبا من الغناية نفهموا شنو موضوعنا اليوم. اليوم باش نحكوا على العادات والتقاليد والتحضيرات للمولد النبوي الشريف، برشا تحضيرات واستعدادات لهذا اليوم، وطبعا باش نتعرفوا على مختلف التفاصيل، كل الحكايات والعادات والتقاليد تقريبا مختلف الجهات، مع عم علي بالقاسم اللي حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك عم علي.
2: نهاركم سعيد، نهاركم مبروك ومبارك، ان شاء الله سعيد مبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله ربي ينفعنا وينفعكم ببركات سيد النبي، وان شاء الله ربي يحيينا ويحييكم لامثال هذه المواسم وهذه الطقوس الدينيه. ان شاء الله ربي يعيننا ويعينكم عليها ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب
2: يبارك لنا يبارك لنا فيكم اللي تحيونا في العادات هذه يا جاه النبي.
1: نعم طبعا برشا عادات وتقاليد وتحضيرات، خاصة قبل بأيام بالاحتفال بهذه الذكرى المباركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا برشا تحضيرات واستعدادات وحركية كبيرة زادة تقريبا في مختلف البيوت، أيضا في المساجد. وطبعا وقت اللي نقولوا المولد عم علي نقولوا العصيدة، وما أدراك ما العصيدة، نقوله زادة الجانب الديني والروحاني لهذا اليوم والاحتفال بهذه الذكرى المباركة.
2: بالنسبة للمولد النبي صلى الله عليه وسلم ألف وليزيه عند معناها فرحة كبيرة ياسر، وعند محبة خاصة وخاصة جدا في قلوب الناس زمان والقدم والبدو والإسلام صفة عامة معناها.
1: نعم
2: عندهم معناها يفرحوا به ياسر ويحضروا له قدام يجي بأربع خمس أيام تلقاهم في اللي هم في المدينة شوي قرب للقرى وقرب للمساجد، تلقاهم يحضروا في المساجد وتبيض المساجد واللي هم بعد شوي معناها في الدشور معناها تلقاهم يحضروا في الديار وقدروا عليهم كل واحد يجير وواحد يعمل لك الراية اللي عنده شكلين سمع حط على وجه الدار من قدام وتحس معناها دافي عليهم فرح كبير معناها.
1: نعم
2: ثانيًا يجي برشا حاجات أخرى من حتى في الطقوس الدينية تلقاهم يجملوا بعضهم، والبلاصة اللي ظلوا برا ولا في دوار ولا كذا يشوفوا سكو يجيهم شمد بينادوه تعالى باش تقرأنا البردة باش تقرأنا شوية قرآن ويشوفوا يلقوش ثاني مداح ولا سنين باش يعملهم شوية ذكر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحاجة اللي كانت جميلة جدا معناها قبل عندهم قدام المولد يجوا يشروا شاه ويذبحوه كل ثلاثة أربعة من الناس ما يفوتوش، أربعة من الناس يذبحوا شاه، كل أربعة خمسة يذبحوا شاه، كل أربعة يذبحوا شاه، والشاه ذيك تتقسم اللي عنده يهز فلوس يهز واللي ما عندهاش يقولوا له برا ما كانت خلصت ولا ما خلصت على دور العام، كانت حب خلص كان ما حبيتش برا على روح مسموح دنيا وآخرة.
1: نعم
2: عندنا الليل التسعة تتذبح كشان نهار تسعة باش ليلة عشرة في الليل يطيبوا اللحم وكسكسي باللحم ويأكلوا منها كدر وتأكل منها كذا، وليلتها يبات البخور يعجعج. البخور هذا حضرناه في رمضان
1: أي
2: وهزناه
1: للعيد 27
2: صلوا عليه صلاة ليلة 27.
1: نعم
2: يسموه طلوق 27
1: أي
2: قمت ولا المجموعة لأن معناه جامل جميع الكل فيه انشق وفيه وداد وفيه معناها تفرة وفيها معناها العود سرغين وفي كل شيء كل شيء معناها هو ويظل محضر هذي، لكن يندس بالصفة خاصة للمولود خاطر في عيد المولد بشي تلقوها أربع مرات ولا خمسة مش مرة واحدة.
1: نعم
2: ديما البخور يعجج بعد ما تاكل الناس اللحم في الليل ويجيبوا كل ساعة متاع اللحم يجيبوا دار من الديار ويأكلوا بعد ما تاكل الناس يلموا الرجال على شيرة ونسي على شيرة الأخرى. يكون الناس معن فيهم ما يكونش بعد مقطوعين على بعضهم ويكون ما بيناتهم فاصل كبير شوي. رجال يجوبوا هك القراية للناس المجادب ولا اللي يعرف القرآن والحافظة كل يجوا الأولين منه. وبشرط يلزمهم يا لبس جبة يا لبس برنوس ما تقراش في في في كسوة عادية.
1: نعم.
2: يا جبة يا برنوس. تظل لي معناه عندك الوقار شوي. واللحفة.
1: نعم.
2: لازم منها. إذا كان حضر الكابوس ماذا بيهم كان ما حضرش الكابوس لا. ماهوش ماهوش في الشرط. أما اللحفة والجبة ولا البرنوس واحد منهم. اللحفة والجبة دي ما فيها الشك.
1: نعم.
2: البرنوس كان حضر ماذا بينا. معناها ونتذكر خطرة جيت نقل على مجمع الواحد شوية قتني المرأة معناها دخلت نقرأ بليش يعني حتى من فقط كان لقيتهم يلبسوا لي في الكدوار أو يلبسوا لي في اللحفة واحد
1: معناها من الأساسيات هذيك
2: من الأساسيات هي باش تبقى رجل كبير موقرك شوي معناها حتى اللباس راه عنده
1: توهر
2: ما هو ثم عندهم مسل العرب الأولين يقولوا همتك يتكرمك قبل الجلوس
1: أكيد
2: وعلمك يكرمك بعد الجلوس كيفاش تتعرفيني عالم ولا مش عالم كان بعد ما نحكي وياك
1: نعم
2: وباش تتعرفيني معنا متهمم أي وقت نجي متهمم الناس كنت تعرفني همتك تكرمك قبل الجلوس وعلمك يكرمك بعد الجلوس
1: واضح
2: فهمت نعم. نخرج من هنا نرجع ونقبل القوس هذا تتلم الناس تقرأ القرآن ما تيسر من القرآن
1: نعم
2: معناها كان يقدروا ربع يقدروا الحزبين اللي كتب ربي اللي يحفظوه تقصر الصرف فقط وبعد يبدأ بالبردة بردة الشيخ البصيري رحمه الله ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك يا خير الخلق كلهم باي كيفاش يقعدوا رجال تقعد على الشيرة ونسي تقعد على الشيرة ورجال يقعدوا متلفتين قبلة كلهم شرق قبلة ونسي تبدأ متلفت هكا مغرب وتبدأ متلفت كده وانت تحب فيه شمال جنوب إنما عاطي ظهورها للرجال الراجل اللي يتلفت قدام نسوين لنا نسوين تتلفت قدام رجالها عاطين ظهورهم بعضهم بناتهم فاس كبيرة ما بناتهم مساحة ما حاطين تلفت لكن لا ويكونوا كل المجمارة ما بناتهم مجامير ياسر ثلاثة أربعة أكل بخوري عشعش ويكونوا القراية من حدا بعضهم اللي يقرأوا في البردة ثلاثة ولا في القرآن يقرأوا حدا بعضهم يكونوا حدا بعضهم بشارة حتى يغلط هذا يصلح لهذا ويزعوا جمع والرواسة يكونوا جميع ما يهمهمش جماعة من أيها الناس يكونوا من الرواسة
1: حاضرين
2: بعد ما تكمل والتاي دور التاي لابد منها راه والتاي دور أحمر وأخضر وأنا اللي يحب يشرب التاي الأحمر واللي يحب يشرب التاي الأخضر
1: نعم
2: وبعد ما تكمل هذه يتفرق يقول إن شاء الله يزورنا النبي إن شاء الله يزورنا النبي وتتعدى غدوة الصباح بكري الفيق اللي يصلي بكري فيق يسمع النسوين البخوري فيه ويشم ريحة البخرة وتعجل ولكن يسمع الزغاريت وقت عادوا نقول احنا عندنا مثال قديم عربي نقولوا يعطينا الربح والزغاريت الصبح يعطينا الربح والزغاريت الصبح حبوا زغاريت الصبح
1: مؤشرة خير
2: حب يوم العرب هم تشرنين المي وزغاريت الصبح يقول لك يعطينا الربح وزغاريت الصبح هكا وكل مرات زغر داب محلها مش بقوة معناها كذا كان بدأوا سنتين زغرتوا جميع مقرونات كان بدأوا ثلاثة في المحل لابد المرأة اللي ناسي كل زغرتوا تنبيك نسي كل زغرت اللهم مناك البنات الصغار ما وبعد يطلقوا الطلوق ويعملوا العصيدة العصيدة متاعت المولد معناها تجي من ثلاثة هي معناها يديروها بالشكشوكة يديروها بالمرقة تاع اللحم هذيك والمرقه الخاصه او يديرها بالدهان
1: به عم علي قبل ما نحكوا على انواع العصايد واللي تطورت وصلنا حتى للزقوق اليوم شنو سر العصيده نهار المولد شنو حكايتها
2: بالنسبه للعصيده نهار المولد هي اسوه بالعرب وقت العرب عندما تنفصل المراه عندما في النفاس يديروا لها عصيده لانها دهشه وقتها مش تقد تمضغ ومش تقد كذا وتعب وكل شيء وشهيتها مسكرة من عقب المخاض ومن عقب كذا عادة عندها يدروا لها العصيدة لكن عصيدة النفس باقي منها تكون بالزيت
1: العصيدة الأصلية اللي هي
2: تطحش لها المرقة وباش ما تقلقهاش بالقال
1: العصيدة الأصلية عم علي في الأصل عصيدة اللي معناها اللي اقترنت بالمولد العصيدة العربي
2: بالنسبة لل علاش قلت لك علاش اخترنا بالمولد لان اي مراه اللي جا تنفسدون للعصيدة.
1: يعني كيفاش تكون؟
2: يعصدوا توا حد يعصد في المولد أي. يعني وكأنه يعمل في عصيدة الليلة يامنة.
1: أي.
2: أيوة نهارها زيادة الليلة يامنة يطيبوا العصيدة.
1: وكيفاش العصيدة ذيك كيفاش تكون؟
2: المولد بالعصيدة لأن معناه نهار النفاس في العصيدة ونهارها جي النبي نهار يعني احتفلوا بالليلة يامنة كيف ولبت النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: يعني يطيبوا لها العصيدة.
1: باه العصيدة هذيك كيفاش كيفاش تكون؟ كيفاش تطيب أصلها الأصل العصيدة الأولى أصلا العصيدة العربي
2: العصيدة الأولى هي يديروا نصيب مية وملح مية وملح مية فيه شوية ملح قوى ويخلوه يفور وبعد يبدأ يصبوا فيه الدقيق ويعصدوا بالعصادة بشوية يعصدوا بالعصادة بشوية بشوية بشوية بشوية وكل مرة زيد طرف دقيق كل مرة زيد طرف دقيق من تقف العصيدة تبدأ تطرش قص المقوط التعصيد عصدها شوي فوق النار وبعد تشدها بقوادك وتعصدها في الأرض زيد تعاود تردها وزيد تعاود تردها من تبدأ تطرش تهزها لاصقة في العصادة تبدأ عبود واحد لاصقة العصادة تهزها بالعصادة والعصادة هذه شنو ذل عود أفتح منجر مغسول مليح منجر مليح أفتح عرضة يمكن يوصل حتى الثلاثة أربعة سنتي حتى الخمسة سنتي والطول متعاونة كل واحد مستحبة من فوق تلقيه مذبب من نجيب شي شدة ليد في المقبض الملزم تاع الرحاء دور شوي باش تقدر تقبض عليه المربي دازو ومن اللوط يظل أفتح ولكن بدون معناه كوع معناه ما فيش كوع ما فيش خرطبون لا يظل اللي داير زي لسان بالضبط زين فهمت هذيك العصادة
1: واضح
2: وسم اللي ما عندهاش عصادة تعصد بالمغرف متاع العود بقعر المغرف متاع العود ما تلقى منك الغراف ومن هكا فاك الواحد هذاك تعصد بالهذيك من تلك العصيدة بيضة قبل من العادة يديروا العصيدة متاع الفارينة ولا دقيق الشعير ولا دقيق القمح كل واحد الشيء يجد معناه فهمتني أما العصيدة
1: بزيت زيتون
2: عصيدة المولد خاصة يا أما بالشكشوكة يا أما باللحم يا أما بالدهان يجروهاش بالزيت
1: أي.
2: حطر يعني أكلة جماعية ما تجيش بالزيت أما هي دراء بالواحد هذه قبل كيفاش كانت التقاليد نحكوا على التقاليد قبل أما طبعا تطورت بلاد حتى بشكلات خلاص على شلاء فهمتي العصيدة دي بك ثلاث أنواع ثم عصيدة باللحم عصيدة بالمرقة باللحم يحطها حتى اللحم ويديروا العصيدة كيدراء معنا كعبورة واحدة ويصبوا على اللحم منه ومنه وظل المرقة باللحمها وظل الناس تتماطع بالنتشة وتغسل اللحم وتغسل المرقة وتغسل
1: نعم
2: الشكشوكة كيف كيف يصبوها على العصيدة هي محطوطة يقولوا بيزنة هم قبل يقولوا بيزن العصيدة
1: أي.
2: ويصبوها فيها العصيدة متاع الدهان لا ما جيش هكاك ما يصبوهاش ما يدروهاش كعبورة واحدة يصب على الدهان يعملوها كوبة واحدة ولكن يرفعها في وسط حفرة يسموها النقرة
1: نعم به عم علي
2: هي محبورة في وسط العصيدة قد قد ويعبوها بالدهان بل يتنحي انت من الخدود انت على عصيدة من اللوطة وتنقع يفك الحفرة الفوقانية أو تأكله
1: نعم
2: هذه هي قبل معناها وبعد اللي يبقى شوية بده يرسو فيها يأكلها مرفوسة بالدهان
1: واضح
2: هي عصيدة الدهان كفي شكل
1: هذه
2: ما يجيش الدهان
1: واضح عم علي هذه حكاية العصيدة وأصل العصيدة كيفاش اقترنت بالمولد النبوي الشريف النبوي. وطبعا برش عادات وتقاليد عم علي كما حكيت لنا قبل نهار المولد ونهار المولد في العادات هذه بما أن هي مناسبة مباركة كانت نساء تتزين فيها المناسبة ذي تحني تسوق وتكحل وصغيرات زادة عم علي اللي كان عندهم جوهم الخاص زادة نسمع أغنية وبعد راجعين باش نحكوا على أجواء الصغيرات كيفاش كانوا يحتفلوا بهذه المناسبة المباركة

0: نزادنا بيها وفرحنا بيها زيادة غرسة من أجمل الأغاني التونسية ومولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المناسبة الدينية المباركة اللي فيها برشا عادات وتقاليد وبرشا أفراح في هذا اليوم المبارك. طبعا عم علي كنا اتحدثنا على العادات والتقاليد، حكينا على علاقة العصيدة بالمولد النبوي الشريف وأصلها أيضا، واليوم طورت أنواع العصايد وبرشا ابتكارات وبرشا حاجات ولينا نشوف فيهم طبعا من ناحية العصيدة. أيضا بخور 27 اللي حاضر تقريبا في مختلف المناسبات الدينية اللي يستبركوا به الناس، وطبعا البخور ديما حاضر في مختلف المناسبات التونسية بصفة خاصة. أيضا الصغيرات عم علي اللي عندهم جوهم الخاص في هذه المناسبات، وكما اتحدثنا في أصباح المولد وين الصغاريت وين كل الاحتفالات وتتزين الدار أيضا وتكون العصيدة حاضرة، أك الصغيرات ذوكم اللي فيقوا بكري ويمشوا للمساجد يمشوا للجوامع ويحضروا على البردة، وتكون برشا احتفالات في المساجد والجوامع. طبعا عم علي
1: بالنسبة للوليدات الصغار ينوضوهم بكري، ينوضوهم بكري يمشوا مع أهلهم ويلبسوهم أحسن الباس، يحاولوا كلهم أن يلبسوهم كل لبس المحترم ما كل لبس الفضفاضة اللي كذا، ويمشوا يصلوا مع أهلهم في الجوامع إذا كان ثم جامع ولا مصلى، حتى مصلى حتى للبرة في الصحراء تقوم عاملين مصلى يجوا تعتك ويعملوا خطة ويصلوا فيها، يشوا الوليدات الصغار يصلوا معهم.
0: نعم.
1: ووقت العصيدة عندهم ساعة خاصة بتدر بالأولاد الصغار. الأولاد الصغار زادة في نهار العيد نتاع المولد صلى الله عليه وسلم. يفرقوا عليهم العظام، يطيبوا العظام برشة ويبدأ يفرقوا على ذر الصغار والبشكوت والحلوى.
0: والحلوى
1: أي. يعني اقترنت حاجة أخرى بالذر الصغار في المولد أن يطهروا برشة أولاد صغار في المولد.
0: أي.
1: خاصة للبرة وكذا وما عندهاش كذا يحسنها المناسبة هذيك باش يطهر فيها ولده، هو أنا مناسبة دينية تبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يتبركوا بها،
1: وخاصة فيها احتفالية. قلت لك الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة ثلاث ليالي هم يقروا في البردة، يقروا ما تيسر من القرآن ويقروا معناها البردة وكذا، معناها سمى احتفالية معناها.
0: حتى قبل عم علي حتى قبل يوم المولد البردة تبقى من يدخل الشهر العربي كما نقوله.
1: أيوة سمى اليوم حتى 4-5 أيام وعشر.
0: بما أنا نحكو على الصغيرات معناها وأجواء الصغار في هذه المناسبة من العادات الحلوة زادة في قفصة ما زالت لليوم موجودة، أكل الصغيرات قبل أي نهار المولد اللي يبدو يدوروا ويقول لك يبخروا لك الدار، يدوروا على الديار ويبخروا الديار ويهزوا مكتب من ربي إذا حلوة ولا أي حاجة. طبعا
1: يعني يعطوا الحلوة يعطوا الحلوة البشكوت والعظام تجيب طيبين باش كيف يجيهم كدر الصغار اللي عندها الحلوة تعطي الحلوة، واللي عندها العظام تعطي العظام، واللي عندها البشكوت يعطي البشكوت، وهك الذريه لابد باش يجوا ثمك يفرقوا في المجموعه، هم يفرقوا في خور 27 ويفرقوا في الشفاع، يعملوا شفاع كي خلطها محلب وروايح جونه هذيك اللي معناها كمامين وعود صغير وبرشا حاجات يخلطاك روايح الحلوه هذيك ويكثروا لها من المحلب ياسر.
0: نعم.
1: ويبداوا يعملوا بها وتشفع ويقول شفاع يا رسول الله شفاع يا رسول الله. نعم. هذه دور الصغار.
0: أي.
1: انا يقولوا ان تطرد الارواح الشريره تطرد كذا، ويقول لك صغاوير هذيك يا لطيف، او والله لا يطمع فينا غشاشر ولا يوحنا في عواشر على خاطر هذيك باهيك العواشر هذيك سمحه.
0: نعم.
1: ويجوك ذري صغار وخاصه انك المطهر يدوروا به الديار قبل ما يطهروه.
0: اي
1: باش يعمل دوره وبعد ما بعد ما يطهر انا باش يجيه الناس خاطره بشعب بس يقعد نهارات ما يمشيش للناس.
0: اي
1: قدام يدوروا به الديار كلها السباي الصغار اللي باش يطهروه يهزوك الدور يمشوا به. انا واحد يعطيه مرات يعطيه الحلوى مرات يعطيه فلوس مرات يعطيه اللي يكتب من ربي، كل حد يعطي حاجه وعاد نعمه وعاد هذا.
0: هاك
1: الوليد مطهر ملبسينه برنيس صغير يعملوا له برنوس خاص بالطهاره وجبه خاصه بالطهاره الروال العربي خاص
0: به. وقت اللي يدوروا بيع عم علي عندهم أغاني عندهم حاجات يقولوهم كي يبدو يدوروا بك الصغير ذاك.
1: وانا واحد يقول طاهر يا المطاهر، واحد يقول بشرنا به بشرنا به ساعدنا به ساعدنا به، وكل واحد يقول كلام معناه ما عندهمش تقاليد معينه بالضبط. أي اما أي يدوروا به يقولوا طاهر يا المطاهر مش يعرفوه، ويقولوا بشرنا به بشرنا به مش يعرفوه مطاهر.
0: واضح.
1: كان قال لك بشرنا به راهو راهم جايبين صغير مطاهر
0: باه، ويلزم حضر روحك باش متحاج. اي
1: والمرأة اللي عندها وليد، وهي ما احنا نعمله في الأربعين هنا في البر نتاعنا، نعمله في الأربعين مرأة ربع معناها
0: يبدا الوليد عمره 40 يوم،
1: وهي باش عندها ولد مازال ما ربعانش، لازمها تربعنا. الفرحه نتاع المولود هذيك في العيد المولد، على خاطر في العيد ما تكثر الروايح وتكثر كذا، وهم اللي قدام ما يربعنا ما يفرحش عليه الريحه، لازمها تربعنا وقتها.
0: كيفاش تربعنا؟ كيفاش تربعنا عم علي؟ كيفاش تربعنا تحضر معناه؟
1: التربعين هو يلبسوك الوليد الصغير كي جابتهم، يقعد معناه شهر كامل وهو معناه متقع الناس وواحد كذا، وبعد يجيبوا لك شوى صغيره، شوى صغيره معناه السويريه صغيره خيط ولا بالذمه، وحتى زي شبهه برينيس وعصيبه كي صغيرونه ويديروا على راسه ويهزوه. هم من العاده يقولوا ربعانه ربعانه تبشر به يا فلانه، ربعانه ربعانه تبشر به يا فلانه، ربعانه ربعانه جيناكم يا حنانه، معناها كيف باش يتحن عليه الناس وباش تلفت قداه ويبخروا له يعطوك شويه الريحه اللي هذه تجيه تشمم الريحه، يزلوك اللي النسوين يوروك العقد يوروك الريحه الحلوه قويه، خاطر ما قبل ما يشمش الريحه هو باش يدخل، باش وقت اللي يجيه يسلموا عليه ناس معبين بالريحه ما يصير شيء.
0: واضح.
1: ربعانه ربعانه بشرنا به يا فلانه، فهمتني؟ هناك يا حنانه معناها باش الناس كلها تحن عليه، ما ينظرناش بالعين الخايف باش ما يعينوش. خوفا من النفس كلمة هذه،
0: نعم
1: خوفا من العين. حتى هو في العيد في مناسبة المولد يربعنوه، يقول لك ربعنوه في المولد، عندهم حاجة كبيرة ياسر المولد قبل، كما قلت لك يذبحوا شاه ويعصبوا العصيدة، نهار العصيدة تتفرق العصيدة تمشي للجوامع وياكلوا منها الناس كل، ويحطوا للأولاد ويلزمها عصيدة المولد ما تباتش التالي والأول، يعطوها حتى البقية يعطوها حتى الأزواج.
0: واضح.
1: وفي الليل يجدوا يلموا لمه كبيره، وتلم الرجال على الشيره والنسوين على الشيره، وكنسون تلقاها حافله ومزينه. اما ما تلبسش الاصفر ممنوع.
0: علاش؟ علاش ما تلبسش الاصفر؟
1: الذهب لانه مغالات.
0: ذهب
1: انت حافله وشعبيه وقت
0: الحلي معناها
1: تتبرع على بعضنا.
0: اي
1: السوق في العرس مفتوح لك باش تتبري على يني ولا على غيري، معناها شكون تلبس خير وتضخم خير. اما في المناسبات الدينيه يلزمنا في الهواء سواء،
0: كيف الناس الكل
1: ابيض الكل، حتى اللي عنده حاجه صفره فيها تنحى.
0: اي يلزم الناس كلها تكون متواضعه كيف.
1: اي ايوه، واللبس الفاخر الكبير لا، زي كنت تلبس ملح في مسقله ولا معناها كنت تلبس سكر مبزع، لا لا حاجه اللي مقدور عليها، حاجه سمحه مستحبه، اصراب مرجان بدلة معناها بتاع فضة، كل شيء فضة،
0: حاجة باهية ونظيفة وأنيقة.
1: أي أي وتلبس، ويظلوا هذوما يقروا في البردة والناس يقولون اتزغرت عليهم زاد. الزغريت تسمعها هذه تشعل من هذه على بعضها الزغريت.
0: نعم.
1: ويقروا البردة والليلة التالية يجيبوا كلمة داحة. اللي يحفظ مديح للشيخ الكاروس، واللي يحفظ سي عمران، واللي يحفظ كذا، وكل واحد ومشيخته، ثم اللي يمدح الزوزي، ثم اللي يمدح قادري، ثم اللي يمدح غريبي، ثم اللي يمدح شرقي، معناها كل واحد ويعملوا بعد طرحه بندير وطرحه مدح، معناها لابد منها الذكر على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كل واحد يصلي الاتصافية ولا كل واحد يعملوا، كل حد يحفظ له معناها.
0: نعم.
1: واللي ما عندهمش يجيبوا واحد باش يمدح، فماك لابد من الذكر. اما مكسورتها حط اللي المديح بتاعهم يجي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جمله ترقين يقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زارنا النبي، زارنا النبي، زارنا النبي، في كل محل مر قدامه يقول زوركم النبي، زارنا النبي، زوركم النبي، باش تبركا باش روح النبي جينا وتزورنا ان شاء الله بالخير والهنيء.
0: نعم ان شاء الله.
1: هذه كانت التقاليد قبل.
0: نعم.
1: كانت عندهم حاجه معنيكم قلت كني اللي ما عندهش يعطوه.
0: أي.
1: كان نقص فرين يعطوه باش يدير العصيده، كان نقص لحم يقول له هز وما تخلصش، كان ماني في داره ماني يعاونوه. واضح. حتى اللي ما عندهاش جير وما عندهاش مش جاية تحطك الكليم السمح المرقوم النويري ولا اللي عندها مرقوم مفصل ولا حاجة تعطيه، واللي ما عندهاش تركب حتى ضربية من جارتها وتعطيها جارتها.
0: نعم
1: وزين دارها.
0: واضح عمالي. أكيد أكيد واضح معلي. أكيد برشا عادات وتقاليد وتختلف من جهة الجهة، وبرشا عادات وتقاليد زادة تشترك فيها في مختلف الجهات. أكيد من خلال مكالمات مستمعينا باش نعرفوا على ونتعرفوا على العادات والتقاليد هذه في جزءنا الثاني إن شاء الله، وباش نواصلوا زادة حديثنا على التحضيرات والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تقريبا عم علي وقيت توا فقرة نبتة وحكاية، واليوم اخترت لنا نبتة الرتم.
1: بالنسبة لنبتة الرتم هي نبتة مستأثرة في الصحراء تونس وتقريب تونس وكلها فيها رتم. هي الرتم هذا عشير للإنسان، والرتم شجرة معناها تنجم تقول أزلية تقعد برشة طويلة تدوم حتى 150 عام شجرة واحدة. تقعد حتى أكثر من 150 عام لأنها توارثية، معناها جذعها يكون ثم اللي تلقى جذع واحد على ثلاث أنواع. هي ثم الرتم الرالة اللي هي تنبت جذع واحد وبعد تعمل عرشة لفوق، وثم اللي تنبت أربع وخمس عروش متحذيين يبدو عندهم غصان ويكبر العرض متاعها توصل لثلاثة أربع متر دورة.
0: نعم
1: توصل حتى أكبر من ثلاثة متر أربع متر. فهمتي؟ توصل حتى لأربع متر وخمس في العرض، يعني مش في الطول. الطول ما هيش طويلة برشة، توصل أقصى مداها تقريبا 3 متر وحش كما كان،
0: واضح
1: توش 3 متر فوق. داي الرتم عاشر الإنسان بدواء، معناها كانوا يديروه في ميدة، يديروه في ميدة للانتفاخ ولا نقول احنا رجل مفصوعة مفجوعة كضربة فدع، يديروها يدقوه وخلطوه بالحلبة ويجبروا به المكسور.
0: أخضر ولا شايح عم علي؟
1: شايح، يشيحوه ويدقوه وخلطوه من الحلبة ويجبروا به.
0: هو في العادة ارتم ديما ديما يستعملوه شايح؟
1: لا، أكثر الحال وقت اللي عملوه في الميدة يعملوه أخضر، يدقوه أخضر ويدقوه بالماء ويسخنوه على النار، يدروه في شلق ويسخنوه على النار ويدروه كبسوه على البلاصة الموجوعة ينحن فاخ صيفة كبيرة ياسر.
0: نعم.
1: عندك العروق متاعينا يقشروها ويديروا منها رب، يقولوا أن صالح للمرض الخبيث.
0: نعم.
1: خاصة في المناطق الحساسة جدا.
0: نعم.
1: وفي الأرجل عندك رتم يصلح لك العقال العقرة اللي ما تبراش، الجارة النبطية اللي ما تبراش يعملونها بمية رتم بإذن الله تبرع. رتم صالح للتكميد، الواحد معنا عنده مرض رض نقول احنا معنا عقب طيحة ولا عقب حاجة يصلح للتكميد. هو أخضر ويكمدوه به، يدروه في العافية مشوار يسخن يبدو كمدوه فيه به.
0: نعم.
1: الرتم دار منها معناها زوازل للبيوت ويعيش زازل أكثر من 50 عام. عصات الرتم تعيش أكثر من 50 عام.
0: نعم.
1: الرتم يديروه للدقوه وما هو شايح وخلطوه بالجاوي ويدروه للبلايص اللي من نص البرة في الجسم، أكل العقل اللي تخرج برا ناس البرة ما تحبش تبرا الداخل.
0: نعم.
1: هذيك بشكلها
0: حسب ما فهمنا عم علي ان ارتم باهي تقريبا مختلف الامراض الجلديه خاصه واستعمالها جلدي يعني اكثر.
1: ايوه وارتم باهي لك اللي في الحبك بوزعقاره وقت اللي يمت واحد بوزعقاره ويتقشر ياسر يدق له نصيب رتم ويدوش به.
0: واو اي وقت اللي يتحرك زاد عم علي ريحته فاوحه، خاصة الخبز اللي يطيب على على على حطب الرتم يقول لك في الطاجين العربي يجي فوح برشا، سواء الخبز وإلا حتى البرمة.
1: ياسر ياسر ياسر يعملوا منها فحم. عند حاجة أخرى يعملوا منها قطران، قطران اللي يطلوا به في بالقبل ويطلوا به في وحنطوا به حتى في الموتى وفي كل شيء.
0: نعم.
1: أحسن قطران هو اللي يخرج من الرتم. عندك رتم شجرة قلت لك تعمر ياسر وتعيش ياسر وتتقي، صالحة للأكل كلها السعي كلها اللي بل تتلقى بها أي زايلة يظلل بها الطير.
0: نعم.
1: ترتم حاجة تجدد الكساء متاعها وحدها وحدها ما فيش تتخرط أصل.
0: أي تتخرط سبحان أصل. الله.
1: هذا يطيح هذا يطلع هذا يطيح هذا يطلع. دائما في كل عام تطيح سريع تحتها وينبت في بلاصتها.
0: واش
1: عريان. ارتم تقي لجميع الحيوانات كلها. وعندها في العام تنور كل عام تنور ما تغبش خلاص ما تمام تلت قريح يبدا احمر ويشوك السلك وبعد يبدا قريح احمر وبعد يبدا نوار ابيض مبشبش تقولي عليها الصوف وعندها رايحه ذكيه ذكيه ذكيه ذكيه ولا الريفدور.
0: وبما انها هي نبته صحراويه عم علي ما تستحقش برشا ماء.
1: ما تستحقش تعيش على الغيث النافع. وحتى لو كانت نبتة في الغابة ولا في الحوش ما تقلقكش. تنبت ثم اللي هنا تو هني موجودة يا ربع الخمسة والعشرة غيث زرعين ارتمت في حياشها.
0: فهمت؟
1: تنبت في الحوش عادي ما تقلقش ياسر. وكما قلت تظلل وتتقي من الريح في نفس الوقت وتتقي من المطر. العجب أنها تتقي من المطر ما تبدا مكفصة هيك في السهرة وخش تاعتها تصب المطر تجاه المطر تحت في غادي واحنا ما يصيبنا شيء تحتها.
0: واضح.
1: ارتم معناها شجرة أزلية تعيش بوكك وما تموتش.
0: أيه.
1: هذا يموت وهذا ينبت هذا يموت وهذا ينبت تقعد ديما متوارثة إلى أبد الأبدين.
0: واضح.
1: واحد ويات برشة برشة برشة برشة
0: هذه نبتة الارتم
1: الخضرة الدواء.
0: نعم واضح عام علي
1: معناها حاجة كبيرة.
0: هذه هي طبعا نبتة الارتم اللي تعرفنا على تفاصيلها وأسرارها وحكايتها مع معلي بالقاسم اللي بعد شوية زادة باش يعطينا لغزنا لليوم وبيت الشعر. بعد الغناية راجعين ومواصلين معاكم المشوار.

0: إذن عم علي، تقريبا وصلنا لفقرة اللغز وبيت الشعر، وطبعا في جزءنا الثاني باش نستقبل مختلف المكالمات على الرقم 31 376 730، ومباشرة اللغز.
1: بالنسبة للغز يقول احتكت كنز تكنز بروحها، الناس تعري فيها وهي تكسي في روحها. حكت كنز تكنز بروحها، الناس تعري فيها وهي تكسي في روحها.
0: بيت الشعر
1: وخليقة زاد نسهل لكم شوي.
0: خليق
1: باهي بيت الشعر. صلي يلي تصغى فيا على الهادي الرسول، على قد الدنيا مثنية مربع ليه مصغية.
0: نعم نعودو.
1: صلي يلي تصغى فيا على الهادي الرسول، على قد الدنيا مثنية مربع.
0: نعم يكملون الكلمة الناقصة على الرقم 31 376 730. أكيد باش نرجع معاكم بعد شوية في جزءنا الثانية من الخيمة في فقرة قصة وعبرة، وكل عادة عم علي يجيب لنا قصة ومن خلالها نتعلموا عبرة من عبر جدودنا وقيم اللي اتربوا عليها جدودنا. وفقرة حكاية تصير اليوم باش نتعرفوا على تصير المكع اللي باش يعطينا تفاصيل وحكاياته وأسراره. عم علي هذا الكل في جزءنا الثاني من الخيمة. تحية لكم أصدقائنا وين ما كنتوا، تحية لكل أصدقاء داخل وخارج تونس، ومنهم خالتي خميسة الزنيدية إن شاء الله ربي يطول في عمرها، وإن شاء الله ديما تبقى مستمعة وفية. أيضا محمد سعد صديق وفي لإذاعة قفصة ديما يبعث لنا في الكلام الحلو. كل أصدقاء وين ما كنتوا.

0: منظومة الحياة المدرسية، شات جي بي تي في تجربة جديدة، مستجدات الأمن السبراني، تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية توزر تم أمس خلال جلسة عمل عقدت بمقر معتمدية تمغزة إسناد شهادة التكوين للمنتفعين بدورتي تكوين في مجال تربية الماشية المنجزتين ضمن برنامج التنمية المندمجة لفائدة 65 منتفعا من أبناء المعتمدية. فقد 16 شخصا إثر غرق مركب هجرة غير نظامية خلال الليلة الماضية قبالة سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان، من بينهم امرأة حامل وفق ما أكده أحد الناجين الذي تم إنقاذه في عرض البحر. وبعد جمع المعلومات والتثبت من موقع غرق المركب، تجندت مختلف الأطراف من وحدات أمنية بحرية وعدد من بحارة جرجيس وبنغردان لتمشيط البحر والبحث عن مفقودين. كما شاركت وحدات خفر السواحل الليبية بمنطقة زوارة في عملية البحث من خلال تمشيط السواحل الشرقية للعثور على ناجين. في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نفذت الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية على المستويين المركزي والجهوي بداية من شهر جويلية لمنقذ حوالي 2500 عملية مراقبة رسمية، إلى جانب اقتطاع حوالي 70 عينة من منتجات الزقوق والفواكه الجافة واخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للوقوف عند مدى مطابقتها للمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم السبت، يكون ملحوظا يومي الأحد والاثنين القادمين، وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وتتراوح القصوى بين 40 و47 درجة، وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. وينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. شن الطيران والحربية الصهيوني صباح اليوم السبت غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في نفط وحزوة على 88.3.
4: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
0: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. طبعا مواصلين معكم المشوار مع مختلف فقراتنا وموضوعنا اليوم. كما أسمعنا اليوم نحكو على العادات والتقاليد والتحضيرات للمولد النبوي الشريف. أكيد كل جهة وعندها خصوصيتها وكل جهة وعندها طريقتها في الاحتفال بهذا اليوم. أكيد من خلال مكالماتكم الهاتفية باش نعرفوا تفاصيل منكم من طبعا على المناسبة هذه. بداية هذا الجزء دائما باش تكون بفقرة قصة وعبرة وقصة من قصص عم علي بالقاسم اللي حاضر معنا. مرحبا بك مرة أخرى عم علي.
1: أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا في قصة وفي بانوراما.
0: إذن
1: راكم بخير وربي برد علينا حر الدنيا شوي
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا. عم علي مباشرة نسمع من عندك قصة اليوم.
1: قصة اليوم تحكي على إنسان يزمى ما يكونش معاندي ويلزمى ما يكونش ينظر لأعلى، يزم كل قدير وقدرة. يحكيه على راجل فلاح كبير وعنده وليد باهي ناشط كان يرعى الغنم لحظات يجوا واحدين يشروا منه كل عام ناس كبرية يشروا منه في العروس للعيد ويشروا كذا منها نهار قالوا لا عرش تعطيناش الولد هذي يهزلنا الغنمة غادي يوصلهن ويلها بها نهيرات لما يجي العيد قال لهم يشيلش برا. باختصار شديد بعث مام الوليد جي مسجن الهيب الزويلات وبدأوا كجماعة واستحسنوه هيا برا هات لك القضية يجيبها كذا كذا دخلوا في العجة عماهم مشي يجي فالعش من خدمش هنيني يكو دخل عماهم في الخدمة بدي يجري ويجري ودارح وينيت أحذاهم وبدي يبيع ويشري لحظات شبح البنية تنميك عجباتها قال عليش ما نخطبهاش بنت أصحابنا هضمه خطبها ما قدوش يقول لي لا خطر باباه يعرفوه وصاحبهم وإلى آخره ما قدوش يجرحوه وما قدوش يقبلوا 100% على خطر عارفين مش هذا كله منها ما بينهم الدور فيها أعلى ولا الدور كذا دعلين المهم نقلوش لكن حبوا يعملوا لها ضربة بالخامة قالوا له به وافقوه وكل شيء وبدي يمشي ويجي جبت الطفلة في كل بلاصة في كل مناسبة في حفلة من حفلات صحباتها تقول يا رب نسمع الحنين قد نحب نمشي نهدي للطفلة دي حاجة حب ولا حاجة بديت يهزلها يجي يمشي يشري لها قطعة أغلى الأثمان دين روحها ولكن وقت الزيت ترد عليه تقول لي هذه ما نقبلهاش ليه؟ تقول له شو هذوك المهدف هدايا أثمن مني ومطبوعة هذه مش مطبوعة أي رد هاي يزيد يمشي يشري أغلى يزيد كل مرة تعمل لها كاكا كل مرة تعمل لها كاكا في الأخر خطبة وتوبدي برمج رجل على العرس تكلم فعلا في الأخر قلت أخويا ندور مهدي حتى نهدي كيم اللي هدوها الأولاد فيهم صحبات يدف كذا وانت ثم تقول راس كبش راس كبش راس كبش يعني ذوق 24 وإذا بيش يكون نهار من نهارات مسكين مش يبيع الحنوت ويشري قطعة باش يهدأ ويعطيها لصاحبته باش تهديها إذا بيه طلعاتها خذرت منه خذرت منه قلت يعني هذا ذوق 18 لما نهدوشي قلت يعني تبعتها حنوتي أمزر طب طرد هات جاي هز رد قطعة زيتها ومشي باع طيبة الأرض ولحق عليها الزوز وخذين نقول احنا خاتم سوليتير ولا حاجك ما هكذا في باله وقتها معناها حاجك بريس المهم باع قطعة الأرض وباع الحنوت وما قعد لحد شيء كان برمج على العرس ما قعد له شيء وهدي لك الطفلة وعطاها للطفلة ذيك القطعة ايه هزي هزي صحتها وذاتك منها ومنها قلت لها احنا من الدهاش يعني ليه هذي نقع 20 وانتي وانتي مش نهدو قالت لها نهدو راس الكبش هاي هذي جابت ثلاثة بنات اللي هذه لابسة واحدة وظهرت لها الطابع عم تعرف الكبش اللي يطبعوا به ذوق ذهب 24 راس الكبش يطبعوا به كان ذوق 24 ما يطبعش إلا أقل منها تعالوا كلها يدعى راس كبش راس كبش راس كبش راس كبش لفت قدام المرأة قالت لها كيفاش فاعرني نعشها باعرني ناجة هذه حكاية باعرني ناجة وخلى فيها فتلة وتار وتم مروح لهلا زيق دي سارة ما مرقش حتى على لا تعدل السارح طوالي قال له برا روح وجي يشد وصراح بلاصه لحق باباه يا رجل في المكر واحدة سارح يجري قال له بلده قلبني قال له كيف كذا عاد يقول لك يا ما هو مال الاخرين ومال الاخرين قال له يا بابا من طالع ند غير ند ومن طالع ضد غير ضد لا بد باش يوصلوه الحد. وهذه قصة باع راني ناجة وصرفتنا هابا هابا وكل عام جينا صابا.
0: يعطيك ألف صحة
1: ما يمكن.
0: يعطيك الصحة عم علي. وكما قلت الإنسان يلزم يكون قنوع وما يشوفش برشا البعيد وخاصة وقت اللي تكون ما هيش قد إمكانياته. مشكور جدا عم علي بالقاسم. نذكركم أيضا بالرقم الهاتف 31-376-730. وعم علي نذكركم باللغز
1: اللغز وبيت الشعر. بيت الشعر يقول صلي يلي تسمع فيها على الهادي الرسول وعلى الجد الدنيا مثنية مربع كمل البقية.
0: بيت الشعر
1: بالنسبة للغز حكة كنز تكنز بروحها. هي كنز صحيح راه حكة كنز تكنز بروحها الناس تعري فيها وهي تكسي في روحها
0: وهي خليقة. به نمشي للمكالمات مباشرة. نعم نمشي للمكالمات. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سي العيدوت.
1: مرحبا
2: سي العفيف.
0: مرحبا مرحبا
2: ربي يبارك لك ربي يسلمك سيدي علي. شين حوالك بربي؟
1: مرحبا يا سيدي يا غالي. مرحبا
2: الله يسلمك
1: والله ربي يبارك عليك الأوقات
2: ان شاء الله. ما
1: وانت ان شاء الله يرحم والديك
2: كافة الأمة الإسلامية يا سيدي علي.
0: امين
2: يا
0: رب. طيب.
1: امين امين من فمك للسنين
2: سيدي علي.
1: مرحبا هذا سيدي.
2: صلي صلي يلي تسمع فيي على هذا الرسول على قد المطامة سنية مربع عرض طول
0: عرض طول.
2: نقول يا أبو محمد باب الزهرة ليك الوهرة حب الرب عطاك وبجاه القبلة والزهرة شاه نشوف النور معاك ونصلي عداك باش ننجى في يوم الغصرة مع الناس الباهين. صلى الله عليه وسلم هالصادق الأمين.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أمين. صلى الله عليه وسلم.
0: ما عادش كلام بعد هالكلام. ما عادش كلام سي العفيف.
2: شفتونا البرنامج نتاع مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: خاتم الأنبياء.
0: نعم
2: سيدي علي.
1: نعم سيدي
2: ربي ربي ربي سبحانه وتعالى كرمنا حبنا ربي جينا أمة إسلامية وجا فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. يوم القيامة أول واحد يتشق عليه القبر ويخرج هو محمد عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
2: يشفع.
1: أكرمنا ربي ما قال له
2: طيب. وعدنا باش يشفع في المؤمنين الأمة الإسلامية يشفع فيها محمد.
0: نعم سي العفيف.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
2: طيب. ومن معجزات للعالمين سيدي. من معجزات متاع وسيدي علي
0: أي
1: أمين.
2: ما ربما مش قاعد يقول لك صلي على من ينتقل جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل الشكال جمل شكال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم أيه.
2: يقولوا صلي صلي على من ينتقلوا جمل سيد الرسل على الأربع قبل النور ويهل في الدار ذكروا عسلي قلع المر ينبت الحلو فاست الصخر. وصلي على كلمات الغزالة مول الشفاعة على العالم كل برق ونشل تبسم بالخير شرع وفالة علم ونزر كل مخلق ربي بشر. تسمع فيه سيدي علي؟
0: أي نسمع فيك.
1: نسمع نسمع.
2: صلي على شكون اسمه سبق قبل مخلوق القمر القمر من اجل لمجد الشق في حضرته الهوش لبكي من فوق يوم يظهر اسجد كل مخلوق حتى الشجر. وصلي على شكون نور وسطع عمل وسع في العالم الكل يلمع الشع ذهرب ليه حاز المنع لا يذوق نار لا يشوف حر. وصلي على سمح البشر يا من حضر صلاته وتنجينا من كل شر والسلام عليكم.
0: يعطيك الصحة سي العفيف.
1: الله يبارك لك. الله
0: عندك بارك. محاولة في اللغز سي العفيف.
2: تحية بربي عندي مجموعة نحب نحييها
0: قبل قبل التحية سي العفيف عندك محاولة في اللغز.
2: اللغز ما سمعتوش وبيت الشعر حليت اللغز تقريب العين تقريب العين.
0: باه باهي برش
2: تقريب العين
0: باه.
2: نحيي سي محمد الهادي الزويدي وشي عبد العزيز العيون وشي عبد الله محجوب وشالم وعمي سالم من ماجد بن عباس والهادي بن علي من القوصه وسي العشير يسيد يعيش وسالم من ماجد بن عباس والعرب شراب وسي معمر الهاني وصباح بن طاهر والحبيب السليماني وعم العدودي ويحيى لعب قفص ويحيى الفريق اللي يخدم فيها وان شاء الله ربي يبارك لك ويعطيك الصحة.
0: يعيشك ان شاء الله بطول عمرك سي العفيف يعطيك الصحة.
2: ربي يسلمك يفرحك.
0: شكرا لك. نمشي للمكالمة الموالية. الو
3: الو
0: الو عسلامة. مرحبا سي المنصف.
3: مرحبا سلامي.
0: من الالو ولا انا نعرفك سي المنصف؟ عشرة ما شاء الله. لبس عليك.
3: اشهوارك سيدي علي.
4: مرحبا بالسمح. الله ينور ايامك.
3: يعيشك. لبس عليك.
4: الله معدولة. الحمد لله انت بخير. ما هو
3: تحية كبيرة لكل من يخذ الإجاعة بنات ولاد وعلى زينة على أخلاقها الطيبة.
0: يعطيك الصحة.
3: بالنسبة للغز هي النعجة.
0: النعجة باي بيت الشعر.
3: بالنسبة لبيت الشعر عودوا لي.
0: نعودوا عم علي.
4: صلي يلي تسمع فيها على الهادي الرسول وعلى قد الدنيا مثنية مربع
3: عرض وطول.
0: باي يعطيك الصحة.
3: باي تجي النجم نتكلم شوية
0: طبعا.
3: مقطع
0: طبعا.
3: من ذكر على الرسول
0: أكيد. تفضل.
3: صلى الله عليك على أبشر نبيين البشير. صلى الله عليك على أبشر نبيين البشير. وصلاة وعسل متقصر من شاش العصير. وصلاة وبيفهم من نذكر تفتح باب الخير. وصلاة في القلب تبصر وتجلي التكبير. وصلاة وتنزل من محشر الهادي المنير. صلوا صلوا على المنور من قلب وزمير. وهذا على سبغي المدور نبغي نربح لا والغير. من زين الحاج المدور هل نحت السير. لأن صوت المصباح مدور كحل بلا تصوير. وخدمة الورد منور فتك فوق البريد. اللي عاش الفم والسامب سايح في المواويل وجابينه فضة المدنها على الباز المسير. وهذا ما خلق الله وصور على الباس النزير. على فضلون شكرون استحمد بيها السامح رار. على نبيك اللي اسمه أحمد سلطان ونزارة. صلى الله على محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
3: ينزار بحاج كمل ميتانك.
0: نعم
3: يكمل ميتانك.
0: أي كمل نسمع فيك سلمانصر.
3: ينزار بحاجة مبصرة سلام وعند ثلاث شفات بنور ينورها ورويح تشيك. نبينا مجد منبرها زي أحب حراك. خط الخاطر فيه بكلها زي دمع دفاك. ما طلت فيه في زيرها من جبل كذاك. ونتمنى بلاد الغادرها في مثل فليك. لسه بعودة غير مهارها من مثل الحليك. مغلوطة مية بمنظرها وليد الفاس رقات. ومرمي البس الفوق زهرها يزرف الجلجيك. ونزول الشمس في وسط محزرها جزام الأخليك. تعسي تلعب فوق بحرها وجموع الزرزيك. ومشرج سي سيرها وانبذغت لشيك. تخزر لي مقفول سفرها وعرفتني عشيك. ومشرج سي سيرها وانبذغت لشيك. كذا قلب اللي متنكد في نفس على الزهر. تشفى مولى النور يوزد اللي نجي من النار. صلى الله ولا محمد. بس تحية
0: صلى الله عليه وسلم. يعطيك الصح.
3: تحية
0: بسرعة.
3: تحية
0: بسرعة.
3: تحية طو.
0: اي تفضل بسرعة سي المنصف.
3: تحية لناتي فاتني صدق سوريم ولدي محمد. وتحية كل من يخذ الإجاعة. وإن شاء الله ديما برنامجكم متألق من حسن الله.
0: يعطيك الصحة وشكرا ليك. نواصلوا مع مكالماتكم. ألو. إذا ما عناش مكالمات عنا مكالمة. ألو. ألو عسلام. به ما عناش مكالمات عم علي ومستمعين. نسمع أغنية وبعد راجعين مواصلين مشوارنا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم على رقم 31 376 730 في انتظار مكالماتكم. عنا مكالمة. ألو.
1: ألو وسهلا. مرحبا فرمي.
0: مرحبا بك سيد أحمد.
1: حياتي كبير الله يسعدك في التحفي إن شاء الله، وفي يشرف إذا أبقيت نقول نرتاح بحول الله.
0: الحمد لله يا ربي. صحة لباس توا سيد أحمد؟
1: والله يبديك منها في التعافي إن شاء الله. على كل تحية ليك والخوي عماري، وبهذه المناسبة الشيخة بمناسبة المورد النبوي الشريف أتقدم بحرف تهاني وأطيب أمان لك يا علي وكل منا معك بإذاعة قفصة وكل الشعب التونسي والأمة العربية وكل من سمعين ومسمعات إذاعة قفصة.
0: يعطيك الصحة.
2: نبدلوك نفس التحية وإن شاء الله لك لباس. إن شاء الله لك لباس سيد أحمد.
1: إن شاء الله بديت
2: من الشفاء العاجل بها.
0: الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله.
1: الله يحبنا ربي وكرمنا ربي إن شاء الله، والحمد لله والشكر لله يا ربي والنعم لله يا ربي اللي خلطنا على مورد النبوي الشريف إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. كل عام وأنت حي بخير إن شاء الله.
1: هاي عايشك على المورد ده وعلى مشتقات المورد وتحضيرات المورد قبل.
0: نعم. نسمعوك.
1: قبل ما كانت معناها كانت البيوت العربي ما كانش ضوء، قبل انا حضرت شويه هيك على البيت كانوا ما يعدوا العزه قبل ما انا 4 أو 5 أيام انا يقولوا ينظفوا البيت الخلف الشرقيه والغربيه وشارب البيت والستار والسوايح نتاع معناها البيت وكل ينظفوه باك المناه كانت فراحه يقولوا معناها مسنان يقولوا معناها مصنان غزال كانت منها صغيرة ياسر هذه منها كما فرحة هو يفرحوا بها الساحة نتاع البيت ويحضروا منها كل شيء. كانوا يحضروا الفول قبر وكانوا يحضروا الحمص وكانوا يحضروا الزبدة ويحضروا الدهان ويحضروا مثلا العسل ويحضروا منها الزيت زيتون. وحنا كان قبل كانت عنا حاجة طريفة قبل المورد منها بأربع أيام يعملوا ذبيحة قبل بأربع أيام منها أكبرت الدوار يأخذوا قدر منها كل مبلغ المالي شاء أو شاتين ويعملوها شرك ويكتبوا أوراق وكل ورقة فيها الأسامي لو على الكدس نتاع اللحم ما عدا مثلا أكل أرملة أو المطلقة هذيك من غير مثلا منها ورقة تهز الشرك نتاعها وتمشي من كذا ويعملوها هذه قبل شتم وليلة المولد
2: نقولها قرعة.
1: نعم
2: نقولوا قرع وقرع وقبل قرع يقولوا لها
0: ايه.
1: اي وليت مثلا وليت باش يصبح هذا المورد نتاع العصيد ونتاع الزقوق ونتاع كذا خاصه كذا الليله القمريه كما تو مثلا موجوده القمره كانت يطولوا السهره الساعه متاخره من الليل يطيبوا الفول ويطيبوا العصيد الساعه من قبل ويطيبوا مثلا من تلقى شاي وتلقى قهوه واخذ الصغار تلقى عندهم اكل برقاوه وذيك الشفاه مره بالموت يحط فيه الشموع وتقام يدور وتلقى كذواء وأكل أضواء ونتاع الشمعة مثلا من تبات ليلة زايتة حتى الساعة متأخرة بالليل وصرحت مثلا مرة العين هانو كل واحد المقطع اللي عنده الدهان يدني بالدهان والرب اللي عنده الزبدة من العرب يدني بالزبدة واللي عنده من زيت زيتون وتستمر حياته كانت أجواء إن شاء الله ربي منا يمد فنفاس إن شاء الله يا ربي يا قتلني
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعطيك الصحة سيد أحمد. أمين. عندك محاولة في اللغز؟
1: والله ما سمعتش اللغز لكن أمكن عملية
0: نعودو طبعا.
2: حقة كنز تكنز بروحها، حقة كنز تكنز بروحها، الناس تعري فيها وهي تكشي في روحها.
1: والله ممكن العين هذه إن شاء الله ممكن الله ورسوله أهل مكة العين إن شاء الله.
0: الكلمة الناقصة في بيت الشعر ان شاء الله
2: يلي يلي تصغى فيا على هذا الرسول وعلى جد الدنيا مسنيه مربع
1: عرض وطول ان شاء الله يقول صلوا على المنور وجهوس ما يحمدور سبحان الخالق صور ما يخلق الحنين صلوا عليه كل محمد بن عبد الله سيدي باهي الحل شفيع المؤمنين شاهي نشوفه بعياني انا والدائرين وممكن ما نطولش عليك ربما سماش مكالمه.
0: نعم يعطيك الصحة سيد أحمد مشكور جدا وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير إن شاء الله. نواصلوا مع مكالماتكم على رقم 31 376 730. ألو.
3: أهلا وسهلا أختي لميا.
0: عسلامة مرحبا بيك.
3: لاباس عليك وش حالك؟ لاباس
0: الحمد لله.
3: عم صالح وكريم المظيل.
0: اي بقيت نتذكر في في في الاسم عم صالح. مرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا.
2: مرحبا، نستنى فيك من البكر بالدقيقه ودرج.
3: بارك الله فيك يا سيدي. ربي ربي ينور شفاعتنا، ربي يشفع فينا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: هذه الذكرى. وتحية لسي حمد العباس الثاني يتكلم تو. على كل حال نتكلم على نتكلم شوي فيما يخص معناها المولد. الناس يقولوا عيد، وهو مش عيد، العياد هم زي ما كان زوج العيد الصغير والعيد الكبير، أما هو ذكرة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الذكر مش وعيد، يعني ذكرة مولد رسول الله
0: طبعا مناسبة
3: سلم.
0: مناسبة دينية ويوم مبارك.
3: ذكرة طيبة. نتكلم شوي هنا قلت معناها الناس قبل كيفاش كان تعمل في العيد وتو يعني ثم شوي اختلاف. أنا باش نحكي لك معناها على البادية قبل في الأربعينات وفي الخمسينات كانت معناها الناس البادية برا مثلا المساجد معناها مش موجودة، تلقى معناها يحسبوا في الشهر معناها طبيعة الحال نعرف ناس ربيع الأول معناها من نهار 9 و10 و11 معناها يبدو يحضروا للمولد معناها للمولد معناها يحضروا في الدهان ويحضروا معناها العسل ويحضروا الزيت ويحضروا معناها الحالات باش يعمل بها العصايد العصيده معناها الفرينه ولا تجيك جمع. قبل ما كانش السميد موجود معناها كان جمع ووليت العيد بالضبط معناها في ليله العيد يحنوا للصغار في النهار قلنا العيد ليله المولد يحضروا يحنوا للصغار معناها باش تصبح معناها في صباح المولد معناها يتفرجوا على ايديهم وفرحين يحنوا للصغار والصباح معناها طور المراه صباح زغرت بعد الفجر في وقت الوليد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم زغرت وبعد معناها تقطع نهار شوي تحضر العصيده بالدهان ولا بالزيت ولا بالمرقه معناها كل قدير وقدره.
0: نعم.
3: ويقطع نهار شوي معناها ثم الناس يطهروا معناها في العيد كيف يطهروا في المولد دائما يطهروا فيه. وثم من يعني ثم يعملوا حتى بالتبرك معناها يعملوا فيه الفاتحه نتاع الجواز وكل قدير وقدر وما تو هاي معناها يحتفلوا به في المساجد معناها من يدخل الشهر تبدا معناها المساجد معناها يقروا في يحضروا في البرده معناها يا ابي يا ائمه ويقروا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا ما يعني من أول الشهر حتى نهار 12 معناها في المساجد بكل اتجاه ويعملوا في البردة معناها في الكاسات معناها في الصناعة باش تسمع الناس الكل. وهذه كل معناها حالات معناها طيبة وباهية وتحضير وعلى قد معناها ما تعمل الناس وعلى قد ما تفرح وعلى قد ما تحضر يعني مشوا شوي في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو شفيع الأمة وإن شاء الله يشفعوا فينا وفيكم يوم القيامة
0: إن شاء الله يا رب.
3: ونعرف معنا هذا اللغز هي الناجع
0: ناجع
3: ونسمع معنا بيت الشعر معنا صلى يلي تسمع فيها لهذه الرسولة على قد الدنيا مزنية مربع عرض وطول الذي من مدح
0: السلام
3: عجيلة. وعلى كل حال وتحية لكم أنتم وتحية لداعة جفصة وتحية لأهالي المفيدة وتحية لكل من يسمع في محمد الشكري محمد صالح الشكري في كل بلاصة. وبارك الله فيكم وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة سي محمد الصالح وإن شاء الله كل عام وإنت حي بألف أخير. إذا عنا مكالمات نواصل مع المكالمات مستمعين على الرقم 31 376 730. ألو
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بيك.
4: ألو عسلامة. تحية لي وتحية لإذاعة قصة، تحية للمستمعين الكل وتحية لعم علي وإن شاء الله عيد المولد مبروك عليك مبروك على تونس وعلى أم الإسلامية الكل. هذا إبراهيم السليمي يحييك.
0: مرحبا بيك سي إبراهيم وشكرا ليك. أها نقص في الراديو البحذاك سي إبراهيم وتسمعنا من التليفون.
4: الله يبارك فيك.
0: اي نعم.
4: بالنسبه عيد المولد بكري يا رب مش بكري ما يتكلفش، كانت الدنيا رخيصه اختي بكري طبعا عليها ويعرف كل شيء بكري زعما التكاليف بالتو
0: اي
4: مثلا التكاليف ذكر الدنيا بسيط، يعملوا شوي يعملوا عصيده بيضه نتاع فارينه ولا نتاع جنح ولا نتاع حتى نتاع شعير، الناس كله يتلمدوا ومن بعد ما يطلع النهار يمشوا يلفوا، وكما قال الراجل يعملوا ياخذوا شاة ولا اثنين وجاسه ويقسموهم قسميه والناس كلها زارعه كل شيء وما ثماش معناتها تكاليف.
0: هو سي ابراهيم اي سي ابراهيم قبل كانت الامكانيات بسيطه والاحتفالات معناها بحاجات بسيطه برشا، لكن الفرحه كبيره والفرحه من القلب وتشوف على وجوه الناس، وتوا اليوم الامكانيات متوفره وولت اكثر، معناها مكلفه هالمناسبات هذه الدينيه، لكن ما فماش فم حاجه هيك ناقصه مش كيف قبل.
4: طبعا بالنسبة بكري صحيح الناس مستمع عندي مثل سكين زوار ولا اسمي جاي كبتيه واللي جاي فرح سوى اللي لابس عليها ويعملها تتكلف برشا رعي بالنسبة لله مش والعبادة وجهة المقرأية واحد كل شيء رأي مصاريف ياس
0: صحيح،
4: وكمل ما عندوش مدخول وما عندوش مسكين من لا خدمة لا حتى شيء، بل لا يتكلف له توكل الدرع وقداش لا اسمع فيها مثل إذا بمئة واربع خمسين لك وبخلص تكاليفه والاخر يتكلف 200,000 ولا 50,000 ولا أزيد، ترى الناس ما عندها زوالة. نحن ما قدينا مثلا عيد المنذر وبيه نفرحوا به وكل شيء
0: هي مناسبة دينية باش نتسامحوا باش نتزاوروا باش نذوقوا بعضنا باش نفرحوا زادة
4: روحانية
0: روحانية أكثر منها مادية طبعا.
4: هي تتكلف
0: ربي يهدي نقول
4: كل واحد وما قدرته مقدرته
0: أكيد أكيد. سي إبراهيم محاولتك في اللغز نعودو نعودو عمالي
5: بالنسبة للغز حقة كنز تكنز براحة، حقة كنز تكنز براحة الناس تعري فيها وهي تكسي في روحها.
4: والله يهدي ماذا ما فيش
0: به. شكرا ليك سي ابراهيم الصوت ماهوش واضح برشا، شكرا ليك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نمشوا لغنية ومن بعد راجعين مواصلين مشوارنا.

0: إذن عم علي وصلنا لفقرة طير وحكاية، واليوم باش نتعرفوا على طير المكع، هذا الطير اللي موجود في الصحراء. طبعا
1: هذا بالنسبة لطير المكع هو طير صحراوي وذات منظر جميل جدا، أشهب أبيض على الأحمر هيك مواتي بعضها، يجي أشهب فاتح. وطير المكع طير صغير أو أقل شوية من الحمامة، أقل شوية من الحمامة، وذات منقار طويل، عنده منقار طويل أعوج شوية، بالتالي أعوج شوية هكا، منحني شوي، مش منحني كما انحنات النسر، ولكن وله سيخان طويلة شوية، كراية طويلة شوية، جلية طويلة شوية. بالنسبة لطير المقع علاش اخترت باش نحكي عليه اليوم؟ لأنه طير بهلواني، أول طير رياضي هواية تجري أكثر شيء، ديما تلقاه يجري ويعيش في السباخ. ما نقول إحنا الشط، الشط اللي نبت الزيتة والعلقة والذمران وكذا، ويعشش في الشجر اللي عامل عرشة لفوق، يجي فوق العلقة ولا فوق الذمران، نادرا بشي في الذمران، هو يحب العلقة ياسر. وشوف كان الشجر المهيش يعشش فيها، يجيب السبعة من الخمسة حتى السماء من سبعة عظمات.
0: نعم.
1: من السبعة للخمسة ويعيشوا كلهم. في حاجة أليف في بقعة وين تشوفيها المقعة السنة تشوفيها العام الجاي. واللنسة ديما ترقد على العش على العظام، والذكر يرقب حتى في الليل ما يباتش حراها، ما يقابلها في شجرة أخرى ويبات يعس الليل كل ما يرقدش. لأن عصينا عليه وجربناها، وعنده صوت جميل جدا ولا سيمفونية، يعمل لك وقت اللي ظل يعمل في التصفيرة هذه، يطلع لفوق لفوق لفوق ويهبط على راسه قد قد يصوب باش تقول كم باش ينتحر، يهبط على راسه لين يبقى بينه وبين الأرض مقدار لو كان ياسر 70 سنتي.
0: نعم.
1: وقتها ينقلب هكا على البلاصه، يعمل لك الضربه ويرجع يطير فوق كالعاده. يقولوا ان ثم اسطوره تقول ان قال لها السارح انت خنبتي لي على غداي، بدات تغني تقول لي خنبوني خنبوني، تقريب نقتل روحي نقتل روحي، وقت تجي لا في على تقول لا لا لا بطلت بطلت روح عزيز روح عزيز. هذه اسطوره توش تقول معنا ما يشافش خنجيبوا هذا وهذا.
0: نعم.
1: لكن هي تعمل فكر الرياضه البهلوانيه من مره صافها نوع اعلان معناها عاد قلت لي اللي عجبني في الطائر هذا ان اللعبه هذه اللي توما ريتها حتى في الطير، والصوت اللي عنده من جملتهم ما تتخطر نسمع في الشريط حتى نلقاه مسجل للتصفيره نتاع.
0: واضح.
1: يعني حاجه غريبه الطير هذا.
0: هذا هو
1: ورياضي، قلت لك يلعب في الرياضه ويهوى الجري، ديما يجري ديما يجري ما يجري ما يحبسش، ما تشوفيش راكح اصلا.
0: نعم هذا هو عم علي. نعم هذا هو طير المكع عم علي اللي عنده أسراره وتفاصيله. تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في الخيمة، نعطوا للمستمعين فك اللغز، تقريبا مختلف الإجابات تقول العين، فما شكون يقول
1: النعجة هي ايه؟ مختلف الإجابات كانت عن نعجة، حكت كانت تكنز بروحها الناس تعري فيها ويتغطي في روح ويتكسي في روحها، معناها وقت اللي جزاها كل عام جزاها هي كل عام تثبت صوبي.
0: الإجابة صحيحة النعجة وإلا العين، لأن برشا إجابات
1: النعجة.
0: العين
1: النعجة
0: النعجة
1: لا لا النعجة
0: في الحقيقة كنت نتصورها العين، عم علي مشيت مع العين
1: على حلانها تصيرها
0: أي وكنز
1: لا لا هي النعجة
0: وراوغة منك هذي
1: حكت كنز
0: أي
1: تكنز بروحها، معناها اللي مربي النعجة عندها كنز.
0: واضح.
1: معناها الناس عارف في روحها كل عام تجزها ايه؟ وهي تغطي في روحها كل عام تنبت جزها جديد.
0: واضح. أما روغتنا اليوم راه عملت بينا هيك مراوغة به الكلمات النابصة.
1: حبيت نوردها الحكاية هي اللغز مروح للنعجة
0: ايه؟
1: والحكاية اللي جبناها بعرني نعجة.
0: صحيح.
1: ثم حكاية
0: يعطيك الصحة
1: ديما يقولوا ثم مثل ديما يقولوا في الناس بعرني نعجة، أنا حكيت لكم عليه اليوم
0: باهي برش،
1: حطيت اللغز على النار
0: نمشي
1: وعندنا بيت شعر صلي يلي تسمع فيا على الهادي الرسول وعلى قد الدنيا مثنية ومربع عرض طول قصيدة السيد سالم بوعجيلة، معناها هي جابتها الناس كل صحيحة. واليوم بارك الله فيكم إن شاء الله أنا لكم بخير، وإن شاء الله مولد مبارك علينا وعليكم الكل، وان شاء الله تحيه توصل كل مستمعي بانوراما واذاعه قصه، وان شاء الله ديما نلقوكم في الخير وبجاه النبي، وان كان في العمر بقيه باش نلتقي مره اخرى
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. مشكور جدا على مختلف المعلومات عم علي، ما شاء الله في كل موضوع نلقوك ونلقو عندك ما الضيف، ومشوارنا طبعا اكيد بتواصل معاك في حصص قادمه في الخيمه. تحيه كبيره زاد لكل الاصدقاء اللي تابعوا فينا في مختلف الجهات، خالتي خميسه الزنيديه، محمد سعد، حلمي العابد، مشكورين الكل. تحيه زاد لكل الاصدقاء اللي يسمعوا فينا في تونس الكبرى عبر بانوراما، تحية لكم وين ما كنت. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في لمة جديدة من لمات الخيمة. إن شاء الله زادة كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، محلاها مناسبتنا إلا الدينية، وهي مناسبة للتسامح للتزاور، مناسبة إن نعيشوها ونعظموها بإمكانياتنا الموجودة، ما نمشوش بإمكانيات اللي ممكن هكا ما تخليناش نعيشوا المناسبة هذيك، خلينا نعيشوها في سلام وبإمكانيات نجمو نعيشوا أكل الفرحة هذيك. مشكورين كل الزملاء اللي كانوا معايا في هذا المشوار، تحية كبيرة لكم. موعدنا كما ذكرت الأسبوع القادم، ومتابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: مرحبا بكم في فلاش سبور. بعد ما تم افتتاحها يوم أمس بمدينة تارانتو الإيطالية، تنطلق اليوم منافسات الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للمشاركة التونسية، اليوم تونس بتشارك في 8 اختصاصات اللي هي رياضة الكانوي كاياك أو الألواح الشراعية، السباحة، التايكواندو، الكرة الحديدية، المصارعة، المبارزة بالسيف والبادل، وكذلك الدراجات الهوائية، كرة اليد، الكرة الطائرة وكرة القدم. ومن أبرز المشاركات التونسية اليوم مباراة تونس مقدونيا في كرة القدم، المقابلة هذه باش تنطلق 8، تونس إيطاليا في الكرة الطائرة اليوم كذلك 7 نتاع العشية. وفي السباحة أحمد الجوادي 400 متر سباحة حرة، خليل الجندوبي كذلك في المصارعة في الدور الثمن النهائي وزن 68 كيلوغرام أو غيرها من المنافسات. نبقى ديما مع الألعاب المتوسطية، حيث تأهل بطلنا العالمي التونسي أحمد الجوادي صباح اليوم إلى الدور النهائي في سباق 400 متر سباحة حرة ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية يوم 3 سبتمبر. وحل الجوادي في المركز الثاني خلف متصدر ترتيب السباق، محقق توقيت قدره 3 دقائق 51 ثانية و93 جزء بالمئة بفارق 11 ثانية على متصدر الترتيب اليوناني ديمتريوس ماركوس اللي كان حقق توقيت قدره 3 دقائق 51 ثانية و82 جزء بالمئة. ويقام الدور النهائي اليوم العشية في 5:15 بالضبط، الدور النهائي في سباق 400 متر سباحة حرة. بالتوفيق إن شاء الله لبطلنا أحمد الجوادي. دائما نبقى مع الألعاب المتوسطية، وفي التايكواندو ترشح خليل الجندوبي إلى الدور الربع النهائي بعد ما فاز في منافسات وزن 68 كيلوغرام أمام السلوفيني مولي أوزبولت بجولتين مقابل صفر، وباش يواجه الجندوبي في الدور الربع النهائي اليوناني أبوستالوس في 3:43 بتوقيت تونس، كما فازت شيمة التومي في وزن 57 كيلوغرام على بطلة قبرصية ماركيلا جولتين مقابل صفر، وباش تواجه في الدور النهائي الدور الربع النهائي بطلة من مقدونيا. المواجهة هذه باش تكون تقريبا في 3:45 بتوقيت تونس. من الألعاب المتوسطية نرجع بكم لتونس، حيث تعطى مساء اليوم إشارة انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وذلك بإجراء الدفعة الأولى من مقابلة الجولة الأولى الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي. نعطيكم البرنامج: في ملعب الهادي النيفر بباردو، ملعب تونس نيلس فاقسي، باديس بن صالح هو حكم المباراة، وحكم الفار هو سلوفيني أسمير ساغاروفيتش. في ملعب بعلي الحوار بحمام سوسة أمام حمام سوسة الاتحاد المونستيري، التحكيم لحسام بن ساسي، وحكم الفار هو السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، تقدم ساقط الدائر شبت العمران، تحكيم حسن نيلي، وحكم الفار هو حمزة جعيد. اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس يستقبل نادي حملون بتحكيم نسيف الورتاني، وحكم الفار باش يكون خالد دقويد. المقابلة الكل تنطلق في 4:30. يرجع فريق قوف القفص اليوم إلى التمرين استعدادا للموسم القادم تحت إشراف مدربه فرحات زروق. وقت يعيش فيه فريق قوافل صعوبات مالية وإدارية صعبة برشا بسبب تأخر المنح المخصصة للفريق من قبل شركة صفات قفصة وكذلك سلطة الإشراف. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم اليوم مراد بوغر، شاهية طيبة.
1: منظومة الحياة المدرسية، شات جي بي تي في تجربة جديدة، مستجدات الأمن السبراني، تكنولوجيا نيوز اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام، منتصف النهار.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: الأخبار.
1: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة المضيلة من ولاية قفصة انطلاقا من 27 من شهر أوت الجاري على وقع فعاليات الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم ليتواصل لغاية غرة سبتمبر القادمة، متضمنا عديد العروض الفرجوية والفنية إضافة إلى عرض عشاق المحفل. تحتضن معتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة انطلاقا من 31 من أوت الجاري فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث. هذه الدورة التي تتواصل لغاية 5 من سبتمبر القادمة تتضمن عروض للفروسية وسهرات فنية ومعارض تراثية إضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حمص خام الدين جبابلي اليوم السبت بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية جدا الليلة الماضية قبالة سواحل مدينة جرجيس وبنغردان، وبين أن عمليات البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. دعت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. أخيرا وفي أخبار العالم، تصاعدت اعتداءات المستوطنين قوة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة الشرقية القدس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نص نهار ودقيقتين على موجة إذاعة قفصة، هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز يرافقكم انتوا حتى الماضي ساعة. كالعادة برشا أخبار تهمكم تهم التكنولوجيا. باش نبدوها بالحدث بإيفانت اللي هي المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn. هذه هي المنصة. كيفاش نجموا ندخلوا للمنصة هذه؟ كيفاش نجموا ننشئوا حساب؟ كيفاش نجموا نسجلوا عمليات الاستخلاص الكل؟ كيفاش تنجم تتم المعلومة؟ باش جيكم بسيطة من المصدر باش تبعوها اليوم مع رئيسة المشروع الحياة المدرسية سيدة فاطمة نويري، مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. نواصل كذلك مع الفقرات، وفقرة توندونس اليوم تجيكم بجديد اللي هو شات جي بي تي خاص بالمراهقين، شات جي بي تي 14، تجربة جديدة من أوبن أي أي. تفاصيلها الكل، إجراءات الأمان، الرقابة الأبوية وغيرها، يتبعوها مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. فقرة أيتك تجيكم كالعادة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. اليوم حديثنا على الأمن السيبراني للمؤسسات، كيفاش تحمي المؤسسات نفسها من القرصنة وكيفية تسريب البيانات إلى الأنترنت المظلم. التفاصيل تقدمها السيدة أسمى الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذه هي كل فقراتنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. كالعادة نسلم على كامل الفريق، نسلم على نزار رويسي في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الأخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. برشا تفاصيل تهمكم، تابعونا حتى للماضي ساعة. مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. نص نهار وسبعة دقائق على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم في إيفان، ديما نذكركم تابعونا على موجة الأف أم الإذاعة الجهوية بقفصة، وتابعونا أيضا على كل محاملنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، وصفحتنا الرسمية على الفيسبوك. اليوم في إيفان هو الحدث اللي هي المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية، منظومة كاملة للحياة المدرسية، مكسب كبير نفتخر به. اليوم باش نعرفوا كيفاش ندخلوا للمنصه هذه، كيفاش ننشئوا حساب، مراحل التسجيل بالتدقيق، مختلف عمليات ايضا الاستخلاص. باش نبسطوا لكم اليوم العمليه، تابعوا معنا اسئلتكم الكل. شكون باش يجاوبكم عليها اليوم؟ باش يجاوبكم عليها اهل الاختصاص اللي هي رئيسه المشروع الحياه المدرسيه سيده فاطمه نويري، مهندسه عامه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه. ظاهره طيبه سيده فاطمه، ومرحبا بك.
1: عسلامة، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبول الدعوة.
1: عايشك، مرحبا.
0: مرحبا. منصة جديدة من أول أمس في الليل، هكا نهار الخميس في الليل 20 أوت تحلت المنظومة المختلف المراحل العمرية من التحضيري حتى للبكالوريا. نحكو شوي شنو اللي يميزها المنصة هذية، وبعد باش نمشو بالتدقيق بالتفصيل، كيفاش نجمو نسجلو، كيفاش نجمو ننشئو حساب، كيفاش نجمو نخلصو فيها المنظومة هذية، الطرق ومختلف عمليات الاستخلاص كيفاش باش تكون. بشوي بشوي نبسطو المعلومة المستمعين اللي تابعوا فينا توا، واللي عنده سؤال ينجم يبعث لنا على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. مرحبا بكم. فضلي سيدة فاطمة.
1: باهي، نبداو نحكيو شوية على منظومة الحياة المدرسية. هي كما نعرف نشكل منظومة رقمية موحدة تجمع مختلف الخدمات المتعلقة بالمسار المدرسي للتلميذ، من التسجيل إلى آخر متابعة المسار الدراسي متاعه. المنظومة هذه وقع إطلاقها أول مرة بتاريخ 27 أبريل، وقت حلينا موقع التسجيل لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
0: أي صحيح، في نهار 27 حليتوا التلاميذ متاع السنة الأولى، أما بعد تسكرت المنظومة.
1: أي، على خاطر احنا ديما كيما كل عام معناتها ديما جرت العادة في تسجيل التلاميذ متاع السنة الأولى، تتحل ديما فترة معينة ما تفوتش شهر، يتم عملية التسجيل، بعد نغلقوها لغايه دراسه الاعتراضات. كما تعرف ديما في السنه الاولى باش نتحصلوا على، مش الناس الكل تخلط تتحصل على بلاصه في المدرسه اللي يحبوا عليها. دونك عندهم مكانهم بامكانيه انهم يصبوا اعتراض، بعد تقوم المندوبيات بدراسه الاعتراضات هذيك. دونك يلزمنا وقتها نغلقوا موقع التسجيل باش تتم دراسه الاعتراضات ونحاولوا انه نرضيوا مطالب الاولياء الكل. بعد في نهار 20 اوت عاودنا حلينا مختلف في المراحل متاع التسجيل بما فيها السنة الأولى، معناتها احنا صحيح غلقناه، لكن نعرف اللي احنا باش نعاودوا نحلوها للتلامذة وللناس اللي ما سجلش صغارها في السنة الأولى واللي باش يسجلوا صغارهم في المراحل في المستويات الأخرى.
0: المنظومة معناها توا محلولة للتسجيل، أما فيها برشا حاجات أخرى نجموا نعملوهم في المنظومة إن شاء الله باش نحكوا عليهم بعد قليل. خلينا توا المنظومة تحلت من نهار الخميس في الليل، الناس حايرة كيفاش نجم نسجل، كيفاش ندخل، هل هي صعيبة العملية، كيفاش نعملوا بالضبط سيدة فاطمة؟
1: هي الحقيقة العملية مش صعيبة، ما ديما كل ما هو جديد يظهر لنا صعيب، لكن أنا متأكدة معناتها باش تكون فما شويه صعوبه على خاطر حاجه جديده، لكن كل عام باش تكون اسهل من العام اللي قبله، على خاطر الانسان يستانس، تولي عمليه روتينيه، ويولي فما ايتاب اللي هي انشاء الحساب يرتاح منها الولي، على خاطر الحساب اللي باش يتم انشاؤه توا هذاك حساب الولي لمتابعه مسار الدراسي لصغار الكل من مختلف المستويات نتاعهم لحد لين يكملوا المسار الدراسي نتاعهم.
0: معناها البدايه حسب ما فهمت من كلامك تبدا بكيفيه انشاء الحساب، هكا ولا لا؟ هذه اول حاجه يعملها الولي، الاولياء اللي يسمعوا فينا تو، اول حاجه نعملوها هي كيفيه انشاء الحساب، كيفاش نعملوا بالضبط؟
1: باهي، احنا كي ندخلوا للموقع نتاعنا اللي هو viscolaire.education.tn باش نلقاو دو بوتون، بوتون اسمها انشاء حساب، وبوتون اسمها تسجيل الدخول. الولي اللي مازال ما انشاش الحساب ما ينجمش يدخل وهو ما عندوش الحساب نتاعو. دونك يلزم وقتها يكليك على البوطون انشاء حساب، يدخل باش يلقى نافذه يطلبوا منه يرقم بطاقه التعريف وتاريخ الولاده.
0: سيده فاطمه، الولي كيفاش يعرف راحه عنده حساب ولا ما عندهش حساب؟ خلينا نمشوا بشوي بشوي، بالخطوه بالخطوه.
1: كيفاش يعرف روحه؟ سهله معناتها، هو كي باش يدخل حتى كان شاك في روحه اللي هو ينجم يكون عنده حساب، يمشي يعمل كونتاتيف اخرى نتاع انشاء حساب، يحط بطاقه التعريفه وداد النيسونس نتاعه. لكن عنده حساب باش يتجاوب المنظومه تقول له راه عندك حساب سابق، وقتها هو يتسائل يقول لك انا عندي حساب ولكن نسيته. معناتها العمليه سهله، فما رابط في النافذة هذيك يقولوا هل نسيت كلمة العبور، يضغط يكليك على الرابط هذاك، تجيه نافذة تطلب منه معناتها بطاقة تعريفه، وبعد تطلب منه انه يحط كلمة العبور الجديدة متاعه، على خطر هو مدام نساها عنده حساب نساها معناتها نسي كلمة العبور متاعه. تجيه على الهاتف متاعه رمز تحقق يتثبت منه، وبعد يتعدى يلقى روحه وتخلي الحساب نتاعها باعتماد كلمة العبور الجديدة اللي حطها. وإذا كان حط، وإذا كان كيجي باش ينشئ الحساب حط رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة، المنظومة عديتها معناتها راه ما عندهاش حساب، السيده المنظومة باش تبدا تنشئ له حساب جديد.
0: باهي، يشد وقت إنشاء الحساب وإلا بالوقت
1: بالوقت لا حينيا.
0: حينيا.
1: هي لكن نأكد على المواطنين إنه يلزم رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة يكونوا صحاح. على خاطر احنا رانا نقوم بعملية تثبت مع قاعدة بيانات في المركز الوطني الإعلامية من صحة المعطيات هذيك، انه فما معناتها مواطن عنده رقم بطاقة التعريف هذيك وتاريخ الولادة.
0: معناها خلينا نأكد عليها المعلومة، راي بطاقة التعريف الوطنية واسمك واللقب يكونوا صحاح، خاطر راهو مش كيف مواقع
1: اللقب. لا انا راي ناكد عن رقم بطاقه التعريف وتاريخ الولاده فقط.
0: وتاريخ الولاده رقم بطاقه التعريف وتاريخ الولاده، ماهوش كيف الفيسبوك وغيره، معناها ينجم يكون غلط والا اسم خفي هكا ولا لا؟
1: لا لا، يكتب هو رقم بطاقه التعريف وتاريخ الولاده، احنا كي نثبته مع المركز الوطني الاعلاميه هو بطبيعته باش يرجع لنا المعطيات الكامله للشخص هذا حسب المضمون نتاعه. معناتها احنا الحقيقه حبينا نحطوا اليات ياسر معناتها متطوره في اطار التبادل البيني باش نضمنوا انه احنا نبنيه في قاعده بيانات صحيحه. مثلا الاولياء اللي يحط لازم يحط بطاقه تعريفه هو وتاريخ ولادته هو.
0: باهي، حطينا رقم بطاقه تعريف تاريخ الولاده صحيح، انشانا الحساب كيف ما ذكرتي راهو حيني، ما يشدش حتى دقيقه والا اثنين ولا حتى اقل هكا ولا
1: معناتها حينيا يعني هو حينية. كان نزيد نعطيك بالتفاصيل بالضبط، هو وقتها كي يتثبت من انه الشخص هذا معطياته صحيحه يرجع يعديه ديريكتومون الفناتر يقول له حط كلمه السر نتاعك. يحط كلمه السر نتاعه ويحط هذا رقم الهاتف نتاعه باش نتحققوا انه الشخص اللي قاعد ينشئ في الحساب هو معناتها هو اللي باش يدخل تويكا للحساب هذاك، خاطر نبعثوا له رمز تحقق على الهاتف نتاعه. معناتها ينجم يدخل كان ما يعمل السيزين تاع رمز التحقق هذاك.
0: هذا للامان، للامان الرقمي.
1: الأمان كلمه السر
0: قبل ما نتعدوا كلمه السر شني مواصفاتها والا عادي الكلمه اللي نعملوها والا في برشا حروف اعداد رموز؟
1: هو ديجا غاديك معناتها عطيه ستركتور نتاعها المتفاس، يقول له فيها ارقام فيها حروف وفيها دي لتر دي كاركتير سبيسيو معناتها
0: رموز
1: ولا رموز فوالا هذيك ديجا يكتبها له مكتوبه معناتها الديتاي هذاك باش نحاولوا ان نلزوا المواطن ان يحط كلمه عبور معناتها قويه، ما تكونش كلمه عبور تاع ينجم اي واحد يطلعها له
0: يخترقها. باه
1: فوالا
0: باه،
1: ولو فرضنا حطها ونساها راهي عمليه استرجاع كلمه العبور عمليه سهله على الاخر، دوبا يكليكي على هل نسيت كلمه العبور، يتأكد منه برامج التحقق ديما انه السيد اللي طلب كلمة العبور هو مول التليفون ويعطيه باش يعمل متباس جديدة.
0: العملية سهلة برشا، كيفية إنشاء حساب إن شاء الله راهم مستمعينا ومشاهدينا فهموا بالكدا المرحلة هذه. باش نمشوا للحاجة الأخرى اللي هي كيفية التسجيل، من كيفية إنشاء الحساب عملنا الحساب تو نمشوا لكيفية التسجيل الصغير متاعنا، كيفاش نعملوا بالضبط؟
1: باهي، احنا توا كي انشانا الحساب ودخلنا للفضاء نتاعنا انا توا دخلت كمواطن ما زلت مانيش ولي، وقتاش نبدا ولي؟ كي يبدا الحساب نتاعي هذا اتاشي ليه تلميذ، اقل حاجه تلميذ، معناتها انا باش نبدا ولي وعندي الحق نتابع تلميذ مدرسي لازم نكون فما تلميذ اتاشي للحساب نتاعي. كيفاش تتم العمليه هذه؟ انا دوبا ندخل الحساب باش اول حاجه باش تعرضني هي بوطون اضافه تلميذ.
0: باهي،
1: يطلب منك انك تضيف تلميذ.
0: واضحة موجودة إضافة تلميذ نعمل عليها ننكوشي عليها
1: ديريكت مون كليكي عليه، على خاطر أنت ما باش تلقى حد شي دوب أنك يطلب منك تضيف تلميذ باش أنت تتحول إلى صفة ولي.
0: باهي، أضفنا التلميذ بعد شو نعمله بالضبط؟
1: في إضافة التلميذ بشي يخرجوا هما دو جادجيت هكاية، معناتها يقول لك يا إما أضيف التلميذ بمعرف الوحيد متاع خاطر كل تلميذ احنا كما نعرف عن سنين تويكا من اللي بدأت حكاية المعرف الوحيد للتلميذ في التربية يطلب منك باش تضيفه باعتماد المعرف الوحيد
0: اللي موجود في البلتان وإلا في بطاقة الأعداد بالضبط. في المدارس وغيرها
1: بالضبط موجود في معظم الوثائق المدرسية
0: هذا،
1: ولكن احنا حتى نعرف نزيدك تفصيل أختي.
0: زيديني تفصيل خطر المعرف ثم شكون عنده المعرف اللي هم اللي مولفين يقروا والصغيرات اللي ما زالوا جدد وما زالوا ما دخلوش
1: الصغيرات هذوكم اللي ما زالوا ما دخلوش أنا بش نكملك احنا عارفين زود طرق متاع إضافة التلميذ لأما يضيف التلميذ بالمعرف الوحيد للتلميذات اللي عندهم معرف واللي معناتها مستنسين يعني يسجلوا موش أول سنة دراسية ليهم وكما بجنبها طريقة أخرى هو الفورمولير اللي نضيفه به التلميذ معناتها ما نضيفش باعتماد المعرف نضيف باعتماد معطيات وبيانات المضمون هذا كيفاش تشكون يخص التلامذة اللي أول مرة والديهم باش يسجلوهم يا يكون تحضيري عادة يا يكون تلميذ سنة أولى يا أما ينزل فما ديكا اللي هما ما همش برشة تلامذة يا أما مضيعين المعرف ومضيعين البلتان يعني الولي مش ما عرفش كيفاش يتحصل على المعرف متاعه
0: وإلا إنسان بعيد ومهوش بحذا فمش في الدار ولا ورق مش متوفرة عنده ينجو ويحب
1: يولي وقتها كيف يعتمد الطريقة هذيك يحط بيانات صغير وبيانات المضمون متاعه اللي هي بيانات معروفة عند الولي ما تميش بيانات كما نقوله الاسم واللقب تاريخ الولادة متاع الصغير اسم أبوه اسم جده اسم أمه لقب أمه والبلدية اللي تولد فيها أضم 8 معطيات اللي يطلبوا في الفورمولير وقتها كيف في إطار التبادل البيني باش نمشوا كما نقولوا أبيل للباز دوني اللي عند المركز الوطني الإعلامي يتثبت من المعطيات هذه إذا كان عنده معرف وهو ناسي باش يرجعه له نفس المعرف نتاعه باش يقولوا هاو المعرف نتاعه وتتم إضافة التلميذ للبوه للولي نتاعه إذا كان ما عندهش معرف يعني هو جديد تحضيري وإلا سنة أولى وقتها تتم إنشاء معرف للتلميذ وقتها حينيا ويضاف التلميذ هذاك للولي نتاعه ويودي في الحساب تولي تخرج له دي جاجات هكا على عدد التلامذه اللي زادهم للحساب نتاعه يخرج له فيها اسمه لقبه المعرف الوحيد ليه والمؤسسه التربويه والمستوى الدراسي نتاعه المستوى الجديد بالطبيعه معناتها نتاع السنه الدراسيه 2026-2027
0: عملنا المراحل الكل سجلنا الصغير يعتبر تسجل تو سيي كملنا والا ثم حاجه اخرى مازال الخلاص
1: مازال
0: الفلوس مازال ما تسجلش
1: هذه نحب نوضحها راهي هذه عمليه اضافه التلميذ الى حساب ولي اش معناتها انا وليك انشات حسابي كيفاش باش نتاش صغيري ليا نولي كل حاجه تصير نعرفها ايضا يصير لتشمو هذايا اللي انا كنت نحكي عليه تو معناتها تو عملنا عمليه اضافه التلميذ الى حساب ولي كي الجديد اللي ضافت لي شو خرجوا فيها دو بوتون بطبيعتهم اوتوماتيكمون بوتون الاولى مكتوب عليها تسجيل البوتون اللي تحتها مكتوب عليها في انتظار استخلاص معلومه الترسيم
0: به شنو نعملوا بعد بالضبط كي نلقوا زوز واحده تسجيل وواحده استخلاص
1: يكليكي على التسجيل اول حاجه تسجيل
0: اول حاجه
1: التسجيل هذيك معناتها بوطون يكليكي عليه باش يجيب له المعطيات الكل دوب يقراهم ويفاليدي معناتها هو باش يجيب له كل شيء على ولده وين يقرا شنو هو المستوى نتاعه يفاليدي وتمت عمليه الترسيم نتاع الصغير هاك البوطون هذيك تتبدل تولي بوطون لونها اخضر مكتوب عليها مرسم
0: به والفلوس تو كيفاش نرسمه من غير
1: اي كملناش البوطون الاولى نتاع التسجيل نعملوا البوطون الثانيه نتاع الاستخلاص نكليكي عليها باش يعديني على النافذة هذه متاع الاستخلاص ويوريني كيفاش طرق الاستخلاص المتاحة
0: ونذكر يعني قبل ما نمشي لطرق الاستخلاص راهو الرشارج متاع التليفون سنار أنا ما نخلصوش به هكا ولا لا
1: ولا بالضبط ما عادش ثم رشارج تليفونات
0: ثم طرق أخرى اللي هما باش تذكرهم الناتو
1: الطرق متاع الاستخلاص الممكن ثم نخلصوا بالبطاقة البنكية الناس اللي عندها بطاقات بنكية نجم نخلصوا بأي بطاقة بريدية للناس اللي عندها بطاقة بريدية مهما كان نوعها
0: بطاقة بريدية كيف شنو بالضبط خلينا نذكر
1: كما الأودينار كما الأودينار كما بطاقة
0: الديديسات الولات
1: ديديسات أي حاجة تطبع البوصة نجم نخلصوا بها ثم الديديسات هي أفما أبليكاسيون موبايل ديديسات مثلا الانستالاسيون تاعها سهله يعني في البلاي ستور تنساليها وتنجم تخلص اترافير هي دوبا تدخلها في لي سيرفيس نتاعها باش تلقى انسكريبسيون سكولير تدخل وتسجل صغير. ثم زاد طرق جديده سنة اللي هي جديده معناتها سنة اول مره نستعملوها هي المحافظ الالكترونيه. المحافظ الالكترونيه هذه موجوده في البوسطه موجوده في البنوك وموجوده في نقاط بيع تتبع البنوك تتبع البوسطه وتتبع ليزوبيراتور اورانج اوريدو تيليكوم. نجم نسمي اكزامبل معناتها اللي باش نسمي اللي معناتها مش معناتها فما دي اكزامبل اخرين خلاف ليزوبيراتور يعملوا محافظ الكترونيه مجانيه. ثم زي زيتونه معروفه مثلا ثم اندا كاش كيف حتى هي ثم تعمل المحافظ الالكترونيه المواطن يتوجه لهم يقول لهم نحب نعمل محفظه الكترونيه وراهي تتعمل نعاود ناكد مجانيه ما فيهاش دفري المحفظه بيدا ما فيهاش دفري تتعمل مجانيه
0: معناها بالطريقه هذه سيده فاطمه حاولتوا انه حتى الناس اللي بعاد وفي الرياف وما عندهمش محافظ معناها تابعين البنوك والا غيرها حاولتوا تقربوا لهم
1: قربنا لهم ديجا احنا تاكدنا من البنك المركزي انه ثم نقاط بيع للمحافظ الالكترونيه هذه في اي نقطه من النقاط البعيده هذوكم الرياف والبلايص اللي نقولوا بعاد عليهم البنوك راهم موجودين هذوما برشا ومعناتها قراب للمواطن ويمشي يستظهر فقط بنسخه من بطاقه تعريفه ورقم هاتفه اللي يتبعه هو والسيد اللي في النقطه دي هو يتكفل انه يحل المحفظه الالكترونيه نعاود ناكد اللي هي مجانيه وبعد ما يحلها له باش يبعث له بيانات على رقم الهاتف نتاعو هذاك علاش ناكدوا على يكون الهاتف نتاع المواطن تابعه هو وعنده بعد يطلب منه يقول له شارجي المحفظه نتاعك باللي تحب فلوس علاش على خاطر هي المحفظه في الاخر نتاع السيد هذاك ينجم بعد يستعملها في حتى في خدمات اخرى مش كان في التسجيل المدرسي بعد ما يشارجيها بالمونطون اللي حشته به باش يمشي تعملها يتعدل عمليه الاستخلاص حاولنا
0: نجم نعرفوا التسجيل قديش بالضبط بالنسبه للتلامذه والا في التحضيري ولا غيرهم
1: أيه التلامذة في المرحلة الابتدائية والتحضيري 4000 ملي 4 دينارات والتلامذة اللي في المرحلة الإعدادية والثانوية 8600 ملي
0: 8600 به معناها المحفظة الإلكترونية يلزمها تتشارجة بالفلوس هذه إذا كان يسجل صغير وإلا أكثر يحسب حسابته ويشارج المحفظة متاعها هكا ولا
1: بالضبط وحتى كان شارج أكثر الفلوس تبقى تبعته هو في محفظته هو ينجم هذيك فلوس ويخلص بها معناتها عبارة عمل محفظة لي هو فيها فلوس يستعمل منها يخلص الصغير الأول مثلا ابتدائي 4000 يخلص عنده صغير آخر سيكوندير 8600 تبقات له فلوس يعني تبقى لي هو يحب يشرجي بالضبط المونطون تاع اولاده اللي يقراو عنده الامكانيه لذلك
0: به هكا نكونوا سجلنا صغير هكا ولا لا سيده فاطمه
1: هو تويكا هكا كونوا شرجينا المحفظه بالفلوس توا كيفاش الاستخلاص بالمحفظه الالكترونيه حاولنا نحافظوا على الطرق اللي كان قبل مستانس بها الولي اللي هي الاتوال 181 ديال هذيك معناتها بعد ما يشارج المحفظه الالكترونيه يكونفوزيها بالتليفون يعمل اتوال 181 ديال باش يجاوب ويقول له اعطيني المعرف الوحيد لولدك كيما مستانس قبل هو بالريشارج تليفونيك حاولنا نحافظوا على اليوزر اكسبيرينس هذيك باش ما تتبدلش على المواطن يحط معرف ولده باش يجاوب ويقول له ولدك اسمه فلان الفلاني بعد باش يعديه للبيمون يعطيه ديريكتومون لي كوردوني نتاع المحفظه الالكترونيه اللي مربوطه بتليفونه هذاك يعطيه المعطيات نتاعها ايفاليدي يقول راني باش نخلص بها هي تصير عمليه الاستخلاص يولي يكم ايفاليدي وكملنا صارت عمليه الاستخلاص الفرق الوحيد قبل كانت الفلوس تتنحى من الريشارج التليفوني توا الفلوس تتنحى من المحفظه الالكترونيه اللي تتبع السيد هذاك
0: به فيها سلامة رقمية أكثر ولا علاش بالضبط اخترتوا المحفظة سيدة فاطمة؟
1: والله هو تمشي الدولة معناتها تمشي رئاسة الحكومة إنه ما عادش نقوموا بعملية الاستخلاص بالريشارج التليفوني أي فوالا معناتها احنا ما علينا إلا ما نقبلوا يعني الطرق الجديدة هذه ونتطور معها على خاطر الطرق هذوما مستعملين حتى على مستوى عالمي معناتها الاستخلاص بالريشارج التليفونيك ماهيش طريقة معتمدة يعني في الشال انترناسيونال كيما نحكيو حاولنا نبدلوا طرق تكون أكثر أكثر معناتها تكون سليمة، أكثر محمية، أكثر هذا هو معناتها. ونحاولوا نبسطوها للمواطن، نحاولوا لو ماكسيموم هبطنا دي فيديو معناتها ودي سيبور على المنظومة باش يكون العملية سلسة، وتكون أي خدمة مفسرة في دي فيديو توضيحية.
0: يعطيكم الصحة، مكسب لينا المنظومة هذه إن شاء الله. مبروك على الناس الكل، راهي ماهيش صعيبة، فسرنا لكم بالتفصيل، ترجعوا للفيديو تتفرجوا عليها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. السيدة فاطمة نويري هي رئيسة المشروع الحياة المدرسية، وما أكثرش بالتبسيط، هذا كل شيء بالتفصيل وبالتبسيط. شكرا لك سيدة فاطمة نويري، مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، كل شكر لك على كل هذا التوضيح.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الفنانة ألفة بن رمضان في برنامج نسمة صيف اليوم، جولة في مختلف المخيمات الصيفية، مواكبة لسهرة النجوم بمدينة العلوم. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في توندونس على موجة إذاعة قفصة. ديما موصلين معكم المشوار في تكنولوجيا نيوز حتى للماضي ساعة، موضوع مهم برشا. بعد ما حكينا على حاجة مهمة اللي هي المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية، منظومة كاملة للحياة المدرسية اللي فات الاستماع، يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك بالتفصيل الممل بالتدقيق. قدمت لنا اليوم التفاصيل رئيس المشروع الحياة المدرسية سيدة فاطمة نويري، مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات عفوا في التربية. تو موضوع أيضا مهم زاد ويهم الصغار والكل هو شات جي بي تي 14، حاجة جديدة من أوبن أي آي، شات جي بي تي للمراهقين. شنية مميزاته، أهم الإجراءات الأمان والرقابة الأبوية اللي وفرها شات جي بي تي هذا بتاع المراهقين، حاجة جديدة من أوبن أي آي. نكتشف تفاصيلها مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الأعلامية بكلية العلوم بقفصة. رحبوا به، مرحبا سي سامي، شكرا لك على قبول دعوتنا كالعادة.
3: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. إن شاء الله الموضوع ممتاز يهم طائرتنا كلها، وناخذه بعين الاعتبار في معناه في القادم، خاطر شات جي بي تي نستعملوا فيه نفس كل طرف.
2: به نمشوا لتبسيط المفاهيم اللي هي حاجة جديدة، شات جي بي تي فور تينز، شنو معناها بالضبط؟ شنو اللي يخليه يختلف على شات جي بي تي القديم اللي يهم الناس الكل؟
3: هو في الحقيقه ما تمش اختلاف كبير، معناها شات جي بي تي ما جوش بدلوا شات جي بي تي كله، ولا بدلوا في النموذج بتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو موديل، لكن النموذج ذاك زادوه كوتش اخرى، معناها طبقه اخرى هي باش نجم تعرف من خلالها اس المستخدم هذا هو مراهق ولا ماهوش مراهق، يعني ما بين 16 و17 سنه ولا اقل ولا لا.
2: كيفاش تعرف بالضبط معناها الشات جي بي تي فيق بيا انا عمري قديش، والا كيفاش بالضبط؟
3: هو في الحقيقه كيفاش يعرف؟ ما يعرفش في لحظتها، يعرف مع الوقت. مع الوقت ينجم من خلال الاسئله، من خلال اللي تام اللي حاطن في التليفون نتاعه، واللي تام اللي حاطن في البي سي، من خلال الميولات نتاعه، من خلال الحاجات اللي يسال عليها، خاطر هو الموديل هذا النموذج نتاع الانتليجنس ارتيفيشال تاع الذكاء الاصطناعي هو باش يعمل استيماسيون باش يتوقع العمر نتاع السيد يستعمل هذا اقل من 18 سنه ولا لا. معناها هو مش باش يسرو عمرك قداش، لا، من خلال الاسئله نتاعو، من خلال التصرف نتاعو، من خلال برشا حاجات معناها يلمها هو وقت اللي يستعمل السيد هذاك الطفل هذاك في الشات جي بي تي، ينجم يعمل حوصله من خلال الذكاء الاصطناعي، ينجم يعمل بريديكسيون وبيع الستيم يتوقع اسكو اللي يستعمل هذا اقل من 18 سنه ولا لا. معناها ما فماش اسئله باش يسالها اقل من 18 سنه ولا لا، هو وحده من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي ينجم يعرف يتوقع العمر. اذا توقع العمر صحيح وعرف العمر نتاعه اللي هو مراهق، يعني اقل من 18 سنه، باش يبدل. شنو باش يزاد في شات جي بي تي؟ هو النموذج يبقى هو بيدو، ما يبش زاد طبقة معينة اللي هي كوش نتاع سيكوريتي، طبقة للأمن، للأمان نتاع الصغار نتاعنا. أول حاجة اللي فيها نتاع الاستيماسيون وبيان ديتكسيون نتاع لاج، معناها باش يفيق بها باللاج شنو العمر قديش. إذا عرف العمر أكثر من 18 يبقى عادي، موديل الشات جي بي تي يخدم كما العادة. إذا هو أقل من 18 سنة مش يتبدل لحاجة أخرى اسمها تين إكسبرينس، وبيا التجربة نتاع المراهقين، يعني باش يبدأ يجاوب طريقة المراهقين. بالطبيعة إذا كان مراهق باش تحل حاجة أخرى، واجهة أخرى اللي هي المراقبة الأبوية parental control، اللي هي باش تمكن زادة من الأولياء باش يراقبوا سياراتهم شنو قاعدين يدخلوا شكون قاعدين يسروا في شات جي بي تي. هذا بصفة عامة شنو الشات جي بي تي فور تينز.
2: خليني نسألك بالضبط، كيفاش ندخلوا له الشات جي بي تي هذا اللي خاص بالمراهقين؟ نكتبوا شات جي بي تي عادي في الجوجل وإلا ثم حاجة أخرى تختلف؟
3: هو نفس الشات جي بي تي، معناها نفس الواجهة،
2: معناها ما تبدل حتى شيء.
3: وما هو معناها التعامل نتاعه مع المستعمل، مع المستخدم، باش يفيق به اسمه صغير والا كبير. اذا صار فيه صغير يولي يخدم معاه على انه صغير، معناها ما عادش يعطيه حاجات اللي هما نتاع الكبار، معناها يولي يحميها من برشا حاجات.
2: معناها كي يسال اسئله اكبر من عمره ما يجاوبش عليها،
3: ما يجاوبوش بالعاده. احنا مثال قبل كي نسالوا نعطوه امتحان صغار كيفاش يعمل طريقه للغش، تم يستعمل فيها صغار مش كله، يقولوا اعطيني اجابه للامتحان هذا، يعطيه الاجابه كامله للامتحان. هو لا، اذا هو يثق به باللي هو مراق يولي الاسئله معاش اعطيني الاجابه، يولي ما يعطيش الاجابه، يعطيه شرح مفصل دقيق للاجابه. معناها حتى اذا الصغير حب ينقل مثال عطاه عمل منزلي حب ينقله كما هو، لا تلقى شرح كيفاش وصل للمعلومه هذيك، كيف وصل للنتيجه هذيك، ما عادش يعطيك الاجابه حاضره كما كان قبل، يولي يشرح له، يولي يعطيه اختبارات لدرس معين، يعطيه تمارين في الرياضيات ولا في اي ماده اخرى، يعطيه شرح مفصل لكل اجابه باش يساعد زاد على فهم البرامج وفهم اي حاجه ما تماش. معناها ما عادش باش يجاوبه بنفس الطريقه نتاع الكبير، باش يجاوبه بطريقه اللي هي الصغير باش يحاول يفهمه، ما يعطيش الاجابه حاضره كما كان قبل.
2: هي ميزه ممتازه ان ما يعطيش حل الامتحانات، وكان جد حتى موجوده في الكبار، انه حتى الكبار تلامذة كبار اكثر من 18 سنه ولا طلبه، انه ما يعطيهمش زاد حل الامتحانات، خاطر ثم برشا والا نقولوا بعض اللي يستعملوا فيه للغش زاد.
3: هما يعملوا اكثر على وعي نتاع خلينا نقول 18 سنه ولا وعي اكثر، ويعرف شنو يختار، معناها ما ينجموش يدخلوا في الاختيارات نتاعو هذاك، علاش يمكن خمو هكاك. دونك الاسئله مثال باش يسال حاجه حاجه فيها عنف ولا حاجه فيها حاجات جنسيه ولا حاجات المواضيع اللي هي ممنوعه، ما عادش ينجم يدخل فيها الصغير اللي هو اقل من 18 سنه، ما عادش يجاوبه، يولي يحاول يوجهه بطريقه اخرى. اذا يسال الاسئله هذيك الشات جي بي تي يولي يبعث لنوتيفيكاسيون تحذيرات الولي، معناها تحذيرات الولي وقت اللي الولي يستعمل شات جي بي تي باش يفيق باللي هو كبير، معناها يبعث تحذيرات. هذوما كل نجم يفيق بهم الكبير من خلال الاستعمالات نتاع الصغير في نفس، اذا استعمل نفس الكونت تاع شات جي بي تي نتاع جوجل ولا نفس الكونت تاع شات جي بي تي، ينجم يفيق باللي فما تجاوزات ولا حكايه كيما هكا. حاجه اخرى بالنسبه لحمايه المراهق من خلال الطبقات هذه نسموها ليكوش نتاع السيكوريتي، طبقات نتاع الحمايه، يحاول يوفر محتوى، معناها يحاول ينحي المحتوى الحساس اللي هو ما يتمشاش مع العمر نتاعو، يزيد ضوابط اضافيه اللي هي للوالدين اللي ينجموا يراقبوا، ينجم كيف الحساب نتاع الصغير هذاك اللي هو اقل من 18 سنه ينجم يربطه بالحساب نتاع الولي، معناها ثم امكانيه جديده الضغط لشات جي بي تي اللي هو نجم يربط الحساب نتاع الصغير ذاك مع الحساب نتاع الولي باش ينجم يشوف شنو قاعد يسال بالضبط.
2: سامي ان شاء الله الموضوع هذا نتفكروه ونحكوا عليه في حصص قادمه، كيفاش نجموا نربطوا شات جي بي تي بحساب الولي، ان شاء الله نعملوها حصه وحدها نفسروا بالضبط كيفاش تصير.
3: نواصلوا ان شاء الله. في معناها مانيش باش نطولوا برشا، في الخلاصه نجم نقولوا شات جي بي تي هذا اللي هو 14 للمراهقين، هذا يمثل حاجه جديده للصغار اللي هي تمكنهم من استفاده من المعلومات الموجوده في شات جي بي تي في الذكاء الاصطناعي بطريقه صحيحه من خلال فهم وتفسير وشرح وتقديم كل ما يلزم للصغار من غير ما يكونوا مطيه للغش ولا يكونوا طريقة لتجاوز القانون، وهكذا نحافظ على صغيراتنا ويستعملوا الذكاء الصناعي اللي هو يجب أن يكون متاح للناس كلها كسواء صغار وكبار من غير ما نمنعوهم، نوفروا لهم نفس الخدمات بطريقة آمنة وبطريقة كنترولي مراقبة من الأولياء. هذا كله يعاون باش صغيراتنا يستفادوا من الذكاء الصناعي وبصفة عامة ويتمكنوا من تطوير ذواتهم والتعليم ويساعدهم بالأخص في الدراسة وفي البحوث نتاعها.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة، عطيتنا اليوم تفاصيل موضوع ممتاز بالنسبة لي، أنا حسيتها حاجة جميلة برشا اللي هي الميزة الجديدة اللي زادتها Open AI لشات جي بي تي اللي هو شات جي بي تي المراهقين، ينجم يفيق بالمراهق ما يجاوبش على الأسئلة الكل وما ينجمش زادة يجاوبه على الامتحانات، يعطي مثلا حلول سريعة للامتحانات، حاجة ممتازة برشا. كل شكر ليك. إلى اللقاء بعد قليل، مازلنا مواصلين معكم في فقرة آي تيك مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نغم وراجعين.

0: הייטק, הייטק.
1: مرحبا بكم في تكنولوجيا نيوز، هذه آخر فقراتنا آيتيك. موعدنا في آيتيك مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، هذا هو موعدنا الأسبوعي معهم. اليوم موضوعنا الأمن السيبرني للمؤسسات، كيفاش نحمي المؤسسات، كيفاش تحمي المؤسسات عفوا نفسها من القرصنة وتسريب البيانات إلى الأنترنت المظلم. التفاصيل مع سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. مرحبا بك سيدة أسماء.
2: صباح النور ريم، صباح النور لكل العاملين بإذاعة قفصة وكل المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك معنا،
2: عايشك.
1: موضوع مهم برشا يخص المؤسسات وأمنها السيبرني، تفضلي سيدة أسماء.
2: عايشك. اليوم هو كما قلت موضوع مهم برشا بالنسبة للمؤسسات، سواء كانت مؤسسات عمومية، شركات خاصة، أو حتى مؤسسات صغيرة، اللي هي كيفاش تحمي روحها من القرصنة ومن تسريب المعطيات على الإنترنت المظلم أو ما يعرف بالدارك ويب. هنا مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والخدمات السحابية، المؤسسات ولات معرضة أكثر لعدد من الهجمات السيبرنية اللي الهدف نتاعها سرقة البيانات، تشفيرها أو تعطيل الخدمات، وفي المقابل ولا فما سوق إجرامية على الإنترنت المظلم تتداول فيها قواعد البيانات المسروقة وكلمات العبور والمعلومات الشخصية وحتى والوثائق الحساسة، وهذا ينجم يهدد مباشرة سمعة المؤسسة واستمرارية أعمالها. اليوم المعطيات ولات من أثمن الحاجات داخل المؤسسة، خاطر علاش فيها من المعطيات، كنقول معطيات الموظفين، الفرص، الملفات الإدارية، الوثائق، زيادة كلمات المرور وحتى المعلومات المالية، وبالتالي أي اختراق أو تسريب المعطيات ينجم يعمل ضرر كبير للمؤسسة والأشخاص اللي معطياتهم موجودة فيها. أول حاجة هنا لازم نفهموها اللي القرصنة راهي مش ديما تبدأ بهجوم تقني معقد، كيف حكينا في برشا مرات الهجمة تنجم تبدأ راهي بطريقة بسيطة، معناتها برسالة إلكترونية، بأسماس، مكالمة هاتفية، وإلا حتى برابط مشبوه يجيك معناتها وانت تحلو. مثل الموظف يبدأ يخدم، يجيه باغيزومبل اليوم يقولوا راهو مثال عندك حسابك باش يتسكر، وخاصه نحن هنا ساعات نستعملوا الاجهزه نتاعنا ومعناتها تاع الخدمه نحطوا عليها، نستعملوا عليها معناتها الحسابات الشخصيه نتاعنا، وهنا ماذا بينا نبعدوا على الحاجه هذيك، معناتها الحسابات الشخصيه نستعملوها على الاجهزه معناتها مستقله مش على الاجهزه نتاع الخدمه نتاعنا.
1: معلومه مهمه برشا سيده أسماء، معناها اللي قاعدين يخدموا في المؤسسات انت ماذا بيك الفيسبوك نتاعهم، الانستغرام وغيره ما يحلوش في البي سي نتاع الخدمه.
2: لا ماذا بيه يكون
1: واتساب زاد
2: توا
1: ولا يتحل على واتساب زاد الكل ما يتحلش.
2: ماذا بينا حاجه تكون معناتها للخدمه، ماذا بينا حاجه شخصيه نستعملوها على الاجهزه الشخصيه نتاعنا على تليفوناتنا، والا على اجهزه تكون مستقله على جهاز الخدمه نتاعنا. علاش؟ على خاطر كما قلت لك، على خاطر ينجم طبعا نجي ونشوفوا معناتها النقطه كيفاش ينجم معناتها القرصان من جهاز واحد لموظف ينجم يدخل معناتها الاجهزه الاخرين نتاع موظفين، وبالتالي تنجم معناتها كامل المؤسسه تنجم معناتها يتم قرصنتها. معناتها هوني معناتها الموظف كيف ما كان باش يستعمل مثال الاجهزه ومعناتها حسابه الخاص على اجهزه المؤسسه، هنا اذا باش يحلوا هكا الليان هذاك باش يحط اسم معناتها اسمه كلمه المرور نتاعو، لهنا المهاجم ينجم يتحصل على معلومات الدخول، ومن حساب واحد ينجم يبدا يتنقل داخل المؤسسه ويحاول يوصل لمعطيات اخرى. هنا معناتها باش نشوفوا اللي هو خط الدفاع الاول، هنا هو الموظف بيده، لازم الموظف يكون عنده تكوين دوري في السلامه السيبرنيه. هنا ننصحوا كامل المؤسسات باش يكون معناتها فينا يكون عندهم تكوين دوري في السلامة السيبرنية، يتعلموا كيفاش يميزوا بين رسالة حقيقية وإلا رسالة تصيد إلكتروني، ما يضغطوش على روابط مشبوهة، ما يعطيوش كلمات العبور أو رمز التحقق لأي شخص، حتى كان الشخص يدعي أنه من الإدارة بيد عليه شخص، ساعات حتى من الإدارة القرصان ينجم يعتمد معناتها يصنع لك مثال معناتها بريد إلكتروني يكون مشابه مثال زي

0: هذاك يحط فيه البرامج هذيك باش يصف كلمات العبور، العبور مسجله في المتصفح، وينجم يسجل حتى اللي يكتبه المستخدم على لوحه المفاتيح، معناتها المستخدم يبدا يكتبه والقرصان يبدا معناتها من غادي يشوف شنو قاعد يكتب بالضبط. لهنا نجيو النقطه زاده مهمه هي حمايه الحسابات. المؤسسات لازمها تستعمل مصادقه متعدده العوامل خاصه الحسابات الحساسه، يعني حتى كان المهاجم تحصل على كلمه العبور ما تكونش وحدها كافيه للدخول، وزاده لازم تكون كلمه العبور تكون قوية ومختلفة من حساب لآخر، ولازم مؤسسة تراجع بصفة دورية شكون عنده صلاحية الدخول للأنظمة والملفات. ونجيو لهنا النقطة مهمة برشا، مش كل موظف يجب يكون عنده وصول لكل المعطيات، كل شخص لازم تكون عنده فقط الصلاحيات اللي يحتاجها باش يقوم بخدمته. هذا يقلل برشا من حجم الضرر اللي صار، حتى الاختراق في حساب موظف، معناتها كي يضرب مثال حساب موظف واحد ما يضربوش كل الحسابات، نحطوا الانظمه والبرامج تحديثات مش فقط باش تزيد خصائص جديده، برشا مرات تحديثات تسكر ثغرات امنيه اكتشفها المختصون، وبالتالي المؤسسه تستعمل وبالتالي المؤسسه اللي قاعدين يستعملوا في انظمه قديمه وما تعملش تحديثات تكون اكثر عرضه للاستغلال. ويلزم زاد المؤسسه دي حاجه ناكدوا عليها تعمل تدقيق دوري في سلامة الأنظمة البرمجيات من خلال فحص الثغرات الأمنية، مراجعة إعدادات الخوادم وأجهزة الشبكة، مراجعة صلاحيات المستخدمين، واختبارات اختراق دورية ومصرح بها باش نكتشفوا لهنا نقاط الضعف قبل ما يستغلها المهاجم. والنقطة الأهم زادة تكسير
1: في
0: المعطيات.
1: أقل من نص دقيقة خاطر معاش عندنا برشا
0: نحاول
1: وقت،
0: خاطر فيها برشا هذه بعثها فيها برشا. هذه نقطة مهمة برشا، هي تشفير المعطيات والنسخ الاحتياطية. المعطيات الحساسة لازمها تكون مشفرة سواء كانت مخزنة وإلا تتنقل بين الأنظمة، وزاد المؤسسات لازمها تعمل نسخ احتياطية بصفة منظمة وتكون النسخ الاحتياطية محمية ومنفصلة عن الأنظمة الرئيسية. تنجم المؤسسة تعتمد هنا قاعدة 3-2-1، هي معناتها 3 نسخ من البيانات على وسيطين مختلفين ونسخة واحدة على الأقل غير متصلة بالشبكة. ومعناتها باش نحاول نختصر، معناتها هنا المؤسسة يلزمها تعمل مراقبة مستمرة للتسريبات وخاصة بالنسبة لحسابات المعطيات الحساسة، وإذا اكتشفت المؤسسة أنه بيانات دخول تسربت يلزمها تتحرك بسرعة تغير كلمات المرور ومراجعة الصلاحيات والتحقق من الأنظمة إذا صار فيها دخول غير مصرح. وزادة لازم تكون عند المؤسسة خطة واضحة للاستجابة للحوادث السيبرنية، معناتها ما نستناوش حتى تصير الكارثة باش نسألوا شنو
1: نعمله بالضبط.
0: هذه في تعليم، معناتها لازم نعرفوا شكون المسؤول، كيفاش نكتشفوا الحادث، كيفاش نقيموا مستوى الخطوره، شنو الانظمه والاجهزه اللي لازمنا نعزلوها، كيفاش نقضيوا على سبب الاختراق، كيفاش نرجعوا الانظمه والبيانات، وزاده نوثقوا الحادث ونستخلصوا الدروس باش ما يتعاودش نفس السيناريو.
1: كل الشكر لك سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حدثتينا على الأمن السيبرني للمؤسسات، كيفاش تحمي المؤسسات نفسها من القرصنة وتسريب البيانات إلى الإنترنت. بهكا نكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز اللي فاته الاستماع لكل فقراتنا يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. هكا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا باستوديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: المندوبية الجهوية للتربية بقفصة تستكمل مختلف التحضيرات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة على المستويين اللوجستي والبشري. بولاية توزر عدد برنامج متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف يشمل مختلف جوامع ومساجد الجهة. في كل تبرع بالدم

0: قصة حياة شعار حملة جهوية للتبرع بالدم بولاية جبلي. وفلسطين تدعو إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع صهيوني استيطاني شرقي مدينة القدس. تفاصيل هذه النشرة. أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفص إبراهيم الرويسي بأنه تم استكمال مختلف التحضيرات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة على المستويين اللوجستي والبشري، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي شغور هذه السنة على مستوى إطار التدريس. كما أضاف أن أشغال الصيانة والتهيئة لعشرات المؤسسات التربوية متواصلة، وحيث أنه من المنتظر استكمالها قبل العودة المدرسية. وفيما يتعلق بمسألة النقل المدرسي، أكد إبراهيم الرويسي أنه تم الاتفاق مع الشركة الجهوية للنقل القوافل على تعزيز عدد من الخطوط بحافلات نقل إضافية.
1: جهة قفصة تحتوي الآن على 45 مشروع بصدد الإنجاز، في حدود 17 مشروع بيكونوا جاهزين في منطلق السنة الدراسية، تابع الصيانة، جاهزية قاعات للتدريس، وحدات صحية، وكذلك مؤسسات برمتها تم إعادتها عن الوادي الأرطة المتلوي. لاقينا قفصة بيكون جاهزة إن شاء الله لاستقبال أبناء التربية في حلة جديدة. على مستوى الموارد البشرية، تقريبا هذه سنة من سنوات عديدة أول مرة تخرج حركات نقل بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في هذا الوقت المبكر، وهذا باش يساعدنا على أن تكون مؤسساتنا التربوية متوفرة على كل إطارها التدريسي. المنطلق سيكون دون شغلات باش نوفروا المدرسين لكل أبنائنا التلاميذ. احنا في تواصل دائم مع شركة نقل القوافل، إن شاء الله الخطوط التي تعودنا على أنها تكون موجودة باش تكون موجودة، وسيتم دعمها حسب ما وعدنا به إن شاء الله شركة نقل القوافل.
0: أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية توزر عماد المهيدي بأنه تم إعداد برنامج ديني متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف يشمل جميع مساجد وجوامع الجهة، ويجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وسرد للسيرة النبوية العطرة وسهرات المدائح والأذكار.
2: انطلقت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف منذ 1 ربيع الأول بمختلف جوامع مساجد وزوايا ولاية توزر. تتضمن هذه الاحتفالات مدائح وأذكار وسرد القصة المولدية وأختام قرآنية ومسابقات في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم، بالإضافة إلى تشريك عديد دور الشباب ونوادي الأطفال في إطار الانفتاح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر على الفضاءات الخارجية. تختم هذه الاحتفالات احتفالات تكون محلية بالجامع المركزي في كل معتمدية تحت إشراف السادة الوعاظ. تتخلل هذه الاحتفالات محاضرات ومداخلات ومسامرات، إضافة إلى مدائح وأذكار وتتويج بعض الفائزين في المسابقات المحلية في مستوى كل معتمدية، إضافة إلى الاحتفال الجهوي اللي هي عادة مستمرة في ولاية توزر يتم بجامع الزاوية القادرية إثر صلاة العصر. وتتضمن هذه الفقرات مداخل حول السيرة النبوية ومكانة المرأة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم معناها مدائح وأذكار، إضافة إلى تتويج وتوزيع جوائز للفائزين في المسابقة الجهوية للسيرة النبوية والقرآن الكريم.
0: في الجهات أيضا وبولاية قبلي وتحت شعار في كل تبرع بالدم قصة حياة، نظم اليوم قسم بنك الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي بالإشراك مع مركز الوسيط بالبليدات بمعتمدية قبلي الجنوبية حملة جهوية للتبرع بالدم، وذلك بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. هذه الحملة تم خلالها التأكيد على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم لدورها الكبير في المساهمة في إنقاذ حياة مصاب أو مريض في الحالات الاستعجالية، عفى الله الجميع. أكثر تفاصيل عن هذه الحملة يقدمها ناظر قسم بنك الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي فاتح بن سعيد في متابعة لسعاد كيلاني.
3: تمثل في حملة تبرع بالدم، الأنشطة تمثل في معطيك النصائح من فوائد التبرع بالدم للمتطوعين من أجل نشر ثقافة التبرع بالدم وحث الناس على هذه الظاهرة وهذا التبرع التطوعي والدوري من أجل الصحة الخاصة لهم، لأننا نعرف في أن الإنسان وقت يتبرع بالدم الخلايا العظمية يجدد الكريات الحمراء وينشط وتقوي المناعة عنده، ينقص الضغط على الدم. قد نحن نقول يتبرع بالدم معناه قسمته فيه مع السنة الموجودة، والفائدة مضاعفة صحيا للشخص المتبرع وأجرها لأنه يكون سبب في إنقاذ زوج أرواح مش روح واحدة. انه مش يتبرع بالدم مش يتبرع بالبلازما، هي انه يكون لحظه فقط في حياه الانسان هو يتبرع ان شاء الله انقاذ روح انقاذ حياه تكون لسبب اجر كبير. وهدفنا بانه في يكون عندنا مخزون طيب من اكياس الدم معناها في بنك الدم، لان ساعات يجي حاله حرجه معناها ما تستناش إلا ما يكون عندك نوعية الدم بتاع الشخص المريض اللي كانت خاصاً في الحادث، وإلا في حالة التوليد اللي هي ما تستناش معناها اللي هي مش مبرمجة. المبرمجة دي معنا إذا ما عندناش معنا نستعين بالعناية المجاورة، لكن وقت يولي معنا حالة مستعجلة ما تستناش يلزم يكون نوعية الدم موجودة. هي قمنا بالحملة هذه قبل في المستشفى المحلي بدوس، وكان حتى الإقبال غادي والوعي جد طيب. عملنا توكيف للبداية وإن شاء الله الحملة الجاية باش ننصفوا في سوق لحد وفي الفوار حتى ترجعين رغم أنها بعد المسافة، لأن هي الغاية هي قبل أن يكون معناها المخزون مثل كيس الدم أن يكون الوعي منتشر بين الناس. العمل الثوري هذا والعمل الخيري
0: بولاية سيدي بوزيد تتواصل لليوم الثاني على توالي فعالية الدورة 30 من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمازونة، ويتضمن برنامج والدورة الجديدة مجموعة من العروض يؤثثها شعراء من تونس ومن خارجها. محمد الغزال الكثيري رئيس هيئة المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمازونة يضيف متابعة لألفة خصخوصي.
4: دورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمازونة، دورة المرحوم أحمد بن العياري، مثاورة تحت شعار الشعر والغناء أصالة وتواصل، كذلك بالتوازي مع ندوة فكرية لمدة يومين تحت شعار ذاكرة المكان وحكمة الإنسان. الإضافة في هذه الدورة هي مسابقة في الأغنية الريفية، علاوة على المسابقة أو العكاظية الشهيرة تحت عنوان الأمانة لتقدم له 25 شاعر، ولجنة الفرز أجازت 16 شاعر. عندنا سهرات فنية، ولن ثم عرض مدعم عرض حمود الفلاح من طرف المندوبية مشكورة، ثم الليلة الثانية الخيمة الشعر الشعبي نجد سيدي مهذب يؤثثها شعراء الجهة مع الشعراء المشاركين في العكاظية. الليلة الثالثة عندنا سهرة الأغنية المغاربية أو العربية باعتبار علاش عربية، عندنا فنان دكتور من العراق ناصر هاشم البدن، كان عميد سابق لكلية الفنون بالبصرة، مع الفنان المعروف في ليبيا نجم الأغنية التراثية والوترية رمضان كزوز، والفنان رحاب سعب، والفنان الجزائري عبد المجيد عناد، مع محمد بن قيد من تونس ونجوم الأغنية بالجهة. خصوصية نتاع المهرجان هو هذا البحث في تراث الجهة من حيث الغناء والشعر ومن حيث الرواية ومن حيث الحكاية ومن حيث تاريخنا. الدورة السابقة عملنا حول الجبل، عملنا حول معركة هداش، هي كان من المفروض أنه عندنا ملحمة كبيرة بعنوان صاحب اليد المبتورة، ولكن الملحمة هذه تتطلب برشا حسب المخرج ميزانية المهرجان كامل ما تسويهش، وتتطلب ما زاد عدد من العناصر اللي باش تشارك في العمل هذا وممثلين محترفين، فبالتالي خليناها إلى دورة قادمة إن شاء الله.
0: أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أفاد اليوم السبت بأنه تم إنقاذ نهج من حادث غرق مركبة هجرة غير نظامية جدا الليلة الماضية قبالة سواحل مدينتي جرجيس وبنجردان، وبيّن أن عملية البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. العميد حسام الدين جبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ. العميد حسام الدين جبابلي أضاف أيضا أن عملية البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. هذا وقد فقد 16 شخصا إثر غرق مركبة هجرة غير نظامية خلال الليلة الماضية قبل سواحل مدينتي جرجيس وبنجردان، من بينهم امرأة حامل وفق ما أكده أحد الناجين الذي تم إنقاذه في عرض البحر. في أخبار الوطنية، تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس لطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. وفي هذا الصدد دعا وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة، دعا كافة الإدارات الجهوية ومصالح الوزارة إلى تكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة اليقظة والاستعداد والتدخل الفوري، مع الحرص على التواصل المستمر مع السلطة الجهوية والمحلية لضمان نجاعة التدخلات وسلامة المواطنين ولا سيما مستعملو الطريق. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم السبت 22 من أوت، ويكون ملحوظا يومي الأحد والاثنين القادمين، وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 40 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تبادل رسائل التحدي قبل إعلان مرتقب يوم الاثنين القادم عن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة قد تؤثر على الجمهورية الإسلامية وأهم الشركاء التجاريين لطهران بما في ذلك الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن الإعلان الأمريكي الوشيك عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يمثل تأكيدا لفرض سيادتها خارج حدودها على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. هذا سيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين القادم بعد أن توعد بالكشف عن أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مع حث الصين في الوقت نفسه على التعاون مع واشنطن. وفي الجانب اللبناني أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الصهيوني مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. في العالم أيضا قال مندوب فلسطين في رسائله إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الصهيوني الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد تواصل الأرض الفلسطينية وسلامتها. ودعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات استيطانية صهيونية في شرقي القدس. جاء ذلك في رسائل من المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال مندوب فلسطين في رسائله أن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويهدد القدس الشرقية. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المندوبية الجهوية للتربية بقفصة تستكمل مختلف التحضيرات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف على المستويين اللوجستي والبشري. بولاية توزر عدد برنامج متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف يشمل مختلف جوامع ومساجد الجهة. وفي كل تبرع بالدم قصة حياة شعار حملة جهوية للتبرع بالدم بولاية قبلي. نقطة النهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات هنية عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا طاهر الجبالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. حكاية ذاكرة.
2: في قلب قفصة العتيقة، حيث تختبئ آثار الحضارات بين الأزقة والبيوت، يقف الترميل شاهداً على عبقرية هندسية جعلت من الماء سراً للحياة، ومن مساره حكاية تمتد عبر قرون من التاريخ. هنا لا يجري الماء كيفما اتفق، بل يسلك طريقاً رسمته عقول عرف أصحابها كيف يروضون الطبيعة ويوجهون منابعها ويستغلونها لخدمة الإنسان. ويرتبط الترميل بمنظومة مائية تاريخية تتصل بالأحواض الرومانية الشهيرة في قفصة، تلك الأحواض التي مثلت جزءاً من ذاكرة المدينة المائية وشكلت نقطة انطلاق لشبكة دقيقة ومعقدة من القنوات والمنشآت. من حوض إلى آخر ومن مجرى إلى آخر، كان الماء ينتقل في هندسة تبدو اليوم مدهشة في دقتها، تكشف عن معرفة عميقة بمستويات الأرض واتجاهات الانحدار وكيفية توزيع المياه. ولم تكن هذه المنشآت مجرد حمامات للاستحمام، بل كانت فضاء للحياة الاجتماعية ومكانا يلتقي فيه الناس، وتحول فيه المياه إلى عنصر يجمع بين النظافة والراحة والتواصل. وكل حجر في الترميل يحمل أثر زمن بعيد، زمن كانت فيه المياه تدار بحساب، وكانت العمارة تنسج علاقة دقيقة بين الإنسان والمصدر الطبيعي الذي منحه الحياة. إنه الترميل حكاية ماء لم يجرفه الزمن، وهندسة ما زالت تفاصيلها تثير الدهشة، وشاهد من شواهد قفصة التي تقول إن هذه المدينة لم تكن فقط أرضاً للحياة، بل كانت أيضاً أرضاً للمعرفة والإبداع والهندسة. هنا في صمت المكان يمكن أن نتخيل وقع الخطى وصوت المياه وهي تعبر قنواتها القديمة، وكأن التاريخ ما زال يجري قطرة قطرة بين حجارة الترميل.
1: حكاية ذاكرة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري.
0: سينا
3: من غير شك إنه المرأة ومنذ غابر العصور وين ما كانت، في الأرياف وفي المدن، كانت على يقين تام إنه زينتها جزء من جمالها، فتفنت في صنع زينتها وحذقت المعارف والمهارات حتى تحول بعضها المنسوجات من الكتان والحرير والقطن والصوف، وحذقت أيضاً صباغتها بألوان بهية. والعمل هذا مخصص الفن تجميل الرأس من خلال لبس المناديل والعصائب المطعمة بالحلي وارتداء الأردية والأغطية اللي تعد تراث ثقافي غاية في التنوع والثراء.
4: الأستاذ عمار جماعي باحث في الأدب الشعبي وفي التراث التونسي. بالنسبة لأغطية النساء في المجتمع التونسي، تم برشا أغطية وباستثناء المحرمة اللي هي تلبس دائما، إلا في وقت الخروج فالمرأة تلبس أغطية متنوعة بحسب المناسبة، مش تخرج من بيتها أو تحتفل بمناسبة.
3: غطاء الرأس أو اللي تحطه المرأة البدوية على رأسها يختلف باختلاف الجهة والمناسبة والفصل، والغطاء الرأس تسميات مختلفة ويستعمل لبرشا أغراض نحاولوا فيها الوثائقي التعريف بها.
4: المحرمة أو التقريطة هي الثابت الوحيد في الغطاء، وتكون طبعا ملونة بألوان الزهور المختلفات، وعندها وظيفة أنها تجمع شعر المرأة باش ما تعطلش في قضاء شأن بيتها. فوق المحرمة نلقوا البخنوق عند البدويات، والسفساري عند الحضاريات، والحايك القيرواني عند القيروانيات، وظيفته طبعا هو ستر الجزء الأعلى من المرأة.
3: المعلوم إنه اشتداد الحر صيفاً وشدة البرودة شتاءً يضطر المرأة البدوية لوضع غطاء يقيها تقلب المناخ. وإذا رجعنا بالذاكرة لللباس التقليدي البدوي اللي يميز بلادنا، نلاحظوا إنه ما يكتملش جمالياً إلا بالوشاح اللي تتزين به المرأة تماهياً مع الملحفة أو الحولي أو المالية. ونعرف الكل إنه المجتمع التونسي اتسم قديماً بالطابع المحافظ، ومن سمات الجمال والصلاح والنسب الأصيل الاحتشام عند المرأة، وهذا يتجسد من خلال تغطيتها لشعرها وجزء من وجهها، وخاصة إخفاء عينها أو ما يسمى بالغمبوز.

0: وأكثر تفاصيل في هالسياق مع الدكتور صلاح الفالحي، مختص في التراث الثقافي غير المادي.
1: غطاء الرأس كلباس تراثي تقليدي، وهو يعد مكنز بالنسبة للباس التقليدي خاصة النسائي التونسي، أولا من حيث عدد القطع التي تحمل على الرأس، ثانيا من حيث ما يلحق بهذا الغطاء، هذا الغطاء الذي عادة يكون مطرزا في بعض الجهات، عادة مركبا في بعض الجهات، محرمة فوق محرمة، وعادة قطعة واحدة. وسنأخذ بعض الأمثلة لأن الموضوع شاسع وثري جدا، فيه بعض الإبداعات، لكن هذه الإبداعات دائما ترجع إلى الرصيد الثري الذي تركه الآباء والأجداد.

0: غطاء الرأس للمرأة البدوية في الأرياف التونسية خاصة عنده أشكال وألوان مختلفة باختلاف الجهة والفصل، وزاد مناسبة ارتدائه. الأقمشة الصوفية عادة ما تلبس في الشتاء كما البخنوق، واللي يكون غالبا أبيض اللون وإلا أسود مزين الأطراف بزخارف حمراء، وتنتهي أطرافه بفتول أو نواوير تسدل على جانبي أكتاف المرأة. أما في الصيف فغالباً ما يكون القماش الحريري للحفال في المناسبات والأفراح، وألوانه زاهية يطغى عليها اللونين الأحمر والأخضر. أما غطاء الرأس اليومي يكون قطني أو ملكتان الخالص لقدرته على الحماية من أشعة الشمس وتلطيف الهواء الساخن ومنعه من وصول لوجه المرأة حتى تحافظ على جمالها رغم قساوة الطقس.
1: البخنوق في خاصة في الجنوب التونسي كيف ينسج، كيف يصبغ، حتى نوعية الصباغة تعرف من خلال نوعية الصباغة حاملة البخنوق صبية متزوجة أرملة من خلال اللون. زخارف البخنوق تحمل علامات عادة تحيل هذه العلامات إلى الانتماء القبلي، وهنا استحضر بيت شعر قيل في البخنوق، قال الشاعر: ذبلني هوا بخنوق فيه رفاية من عقدة المسلان للقطاية، معناها من أطرف المسلان من الظهر إلى القطاية، هي القطاية قطاية الشعر. من خلال الرمز الذي يحمله البخنوق تعرف على المرأة التي تحمل البخنوق إلى أي قبيلة تنتمي، وخاصة البخنوق في الجنوب التونسي كانت تحمله المرأة وعندما تخرج إلى الفضاء الخارجي تمشي بعين واحدة، تترك إلا عين واحدة لا تعرف الوجه. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: سهام زغدوت من كبلي حرافية البخنوق اللي بالخيط يعني باللانة، والنوع الآخر البخنوق اللي مصنوع من الصوف ينسج باليد لأي عروسة يكون عندها معناها بخنوق في الجهاز متاعها. أغلبية البناتي يلبسوا البخنوق وطبعا مطروز بطريقة مختلفة، للكبار للصغار الناس كل تلبس البخنوق محلاه التطريز اللي فيه يعني بالماكينة، وفما اللي يطرز باليد.

0: متهنية وقلة تهني معشوقك، يا ريتني رجمات في بخنوقك. هذا مثلا بيت لرجل يعشق امرأة اسمها المتهنية، لكنه مهناش بوصلها ويتمنى يكون الوشم المرجوم في بخنوقها.
1: كذلك الأغنية الشهيرة بخنوق بنت المحاميد عيشة، بخنوق بنت المحاميد ريشة بريشة، معناها كيفية صناعته وأنه يكون متقون وأنه يكون فيه الجانب الفني وفيه الجانب الجمالي وفيه المنفعة اللباس. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: تحت البخنوق يمكن أن نجد الطرف بنورة، ويمكن أن يتلبس وحدة في الاحتفال أو تحت البخنوق. هو عبارة على قطعة قماش حمراء تكون مزينة بزهرة خضر في على الرأس، ويمكن تثبيت قطع الحلي في البخنوق مثل الشناطب واللوحات اللي كثير ما تزين بهم المرأة في الاحتفالات.
1: موجودة العصابة وموجودة في الأغنية، عجبين عصابة فم يضحك والعيون غضابة.

كذلك موجود الكابوس، الكابوس المحرسي وكيفية تطريز، موجود الكوفية، كوفية كيفية مطرزة، الكوفية الدائرية والكوفية في شكل مثلث، كيفية تطريزها وكيفية تحضيرها، وتحمل رمزية، وخاصة تحمل العديد من الرموز، والرموز هذه التي يعتقد فيها أنها تبعد الأذى وتبعد الأسحار وكل ما يؤذى. تجد الخمسة، تجد السمكة، تجد الثعبان، هي توارثت وتطورت هذه التقنيات وهذه الزخارف وهذه المواد. لكن ما يرصد حاليا أن هذه المكانز التراثية تراجعت وأصبحت مقتصرة على المناسبات. ما زالت بعض الجهات مثلا في جهة رفراف التطريز ولا في جهة المهدية، ما زالت بعض العائلات التي ما زالت تمارس وتجهز البنت مثلا في المهدية باللبسة التقليدية ومنها خاصة غطاء الرأس.

غطاء الرأس كذلك بإمكان أنه يكون مؤشر وأديس أنه نعرف به في الكبوس الغارق، هذا معناها راهو من جهة المحرس. الكوفية هذه متاع بنزرت، الكوفية هذه متاع حتى في بنزرت الكوفية هذه متاع رفراف بالتحديد، الكوفية هذه المهدية من خلال التطريز، من خلال المادة المكونة أو من خلال اللون.

0: نواصلوا في تعريفنا بأنواع غطاء الرأس مع المهتمين والباحثين، ونسمع مع بعضنا برشة تفاصيل مع السيد علي سمايري، عضو مؤسس للجمعية الثقافية للمحافظة على التراث والسياحة الجبلية بأم العلق زنوش قفصة، مهتم بالتراث اللامادي وعضو في الهيئة المديرة لمهرجان صوت الجبل.
1: كما نعرف نسام تعين بكري عندهم برشة حاجات يحطوهم ويغطوا بهم روسهم، ومنهم لوقاية. هذه يا سيدي البندنام تعتو، هي أول حاجة تحطها المرأة على راسها منها الشعر، وبعد تعمل الذرية تكون عادة بيضة ومن الحرير وما هيش خشينة. وبكري كذلك كانت المرأة تعمل في العكسة اللي هي شعر مظفور بالشرابة ويتلم فوق الراس ويتغطى بمحرمة، وبعد تحط فوق منه بخنوق أو طرف أو طرف التسمية حسب الجهات، ما شكون يقول طرف وثم شكون يقول بخنوق. أما الزمالة يعملوها بالأبيض، تكون عصابة خشينة تعملها المرأة كبيرة، وقد ما تكون أكبر تبعث على هيبة المرأة وقوتها ومكانتها في الجهة، وهذه نعرفها عند العلويات.

0: الشاعر صالح حرميلي مسند قفصة يعطينا أكثر تفاصيل على نوع من أغطية الرأس اللي هو العجار.
1: العجار سابقاً يتكون من قيم وصوف ويتنزل صوف وحرير دون زينة، فقط يتوشح بخطوط مغايرة للون الأصلي، وفي بعض الأماكن أو الربوع العجار عندهم هو الطرف أو البخنوق، ويتصنع من صوف وفيه زينة وألوان. للأمانة ما زال اليوم قايم ويستعملوا فيه حتى كبار السن منه. جت لابسة العجار وحلقات فضة موشحة وتيجار، أم العيون وكبار نسمة ربيع معطرة العجار. إذا
2: تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الساعة الآن تشير تمام الثانية ظهرنا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية توزر عماد المهيدي بأنه تم إعداد برنامج ديني متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف، يشمل جميع مساجد وجوامع الجهة، ويجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وسرد السيرة النبوية العطرة وسهرات المدائح والأذكار. تنطلق مساء اليوم السبت بداية الساعة 7 مساء من مدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. وتهدف هذه القافلة وفق بلاغ صادر على المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة إلى تبسيط مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع، فضلا عن تعزيز الوعي بالتحديات المناخية والتفكير في حلول محلية من شأنها دعم قدرة البلديات والمجتمعات المحلية على التأقلم والصمود. كما ينتظر أن تشمل القافلة عدد من الجهات التونسية بهدف توسيع دائرة التوعية بأهمية العمل المناخي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في بناء بلديات أكثر استعدادا وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. مثلت زيارة العمل التي أدها وزير التربية نور الدين النوري إلى الصين من 17 إلى 22 من أوت الجاري مناسبة التقى خلالها بعدد من المسؤولين الصينيين لجانب مشاركته في فعالية الندوة الدولية حول التعليم الذكي 2026 التي احتضنتها العاصمة بكين يومي 19 و20 من شهر أوت الجاري. أخيرا، يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة الدورة الثانية للصالون الإفريقي.

0: لتشغيل الصناعات الغذائية والمشروبات أفريكا فود من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر القادم. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي مناسبة هامة تجمع بين فن الطبخ والثقافة والابتكار والتبادل والتواصل، إلى جانب اكتشاف ثراء النكهات الإفريقية والتنوع الغذائي والثقافي بمنطقة المتوسط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء. إذا تقفص مرايا تتكلم،
1: مرايا تتكلم. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الملف الرياضي.
1: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه إذاعة قبصة وبرنامج الملف الرياضي. ككل سبت نلتقي في هذا الموعد وفي هذا التوقيت انطلاقا من الساعتين حتى الماضي ثلاثة، ديما عودة على آخر المستجدات الرياضية. نفتح الملفات طبعا اللي نجمو نحكو فيها، طبعا نحكو على استعدادات للموسم الرياضي الجديد. اليوم ينطلق الموسم بالنسبة لبطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة أولى تجرى اليوم انطلاقا من 4:30، دفعة ثانية باش تكون غدوة ان شاء الله انطلاقا من 4:30 نتاع العشية. في بعض المقابلات في انتظار مقابلة الكلاسيكو بين الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، لانه زوج فرق طالبوا من الرابطة تأخير انطلاقة البطولة حتى للسادسة مساء. نحكو زادة على طبعا الحدث اللي يفرض نفسه، انطلق يوم امس بصفة رسمية اللي هي الالعاب بالبحر الابيض المتوسط في مدينة تورنتو الإيطالية. نحكو على طبعا وفد كبير برشا في الحقيقة، نحكو على أكثر تقريبا 180 رياضي تونسي، رياضي ورياضية تونسة يشاركوا في المحفل اللي هو الثاني أكثر وفد بالنسبة لتونس بعد ما نظمنا البطولة. وقتها 345 رياضي كانوا شاركوا تونسة بطبيعة في البطولة اللي نظمناها في العاب البحر المتوسط 2001. بعد شوية باش يكون معنا مبعوث الإذاعة التونسية لمدينة تورنتو الإيطالية شهير الكافي، باش نحكوا شوية على حفل الافتتاح وكيف كيف باش نحكوا على اليوم وانطلاقة المنافسات. يوم حافل بالنسبة للرياضة التونسية، عنا برشا مشاركات باش نحكوا عليهم. هذا بالنسبة طبعا والأجواء بصفة عامة والظروف التنظيمية بالنسبة للبطولة كما ذكرنا. زاد نحكوا في الجزء الثاني باش يكونوا ضيفنا، باش نمشيو لقبلي باش نحكوا على دورة المحلية في كرة القدم في جهة مزرع ناجي بولاية قبلي. باش يكونوا ضيوفنا طبعا سيد كاظم الفرعوني باش يكونوا معنا عبر الهاتف باش نحكوا على هذه الدورة. وكل مرة نمشوا نعطوا طبعا فرصة للشباب يعني لينظموا في مثل هذه الدورات، يعني فرصة هي ككل في كل صيف، يعني دورات موجودة في كامل أنحاء الجمهورية نتبعوها إن شاء الله، خاصة في الجهة نتاعنا الوسط والجنوب الغربي. رحب المحلل الفني نضال نسيب، أهلا وسهلا نضال، مرحبا بك.
2: مرحبا أخويا حيدر، مرحبا بكل متتبعي إذاعة قفص.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، ومرحبا نزار ويسن، نجول التحية لك مع حصة تقنين وفي الديجيتال. تنجموا تتابعونا على اللايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، طاهر جبالي من لكم هذا البث الرقمي. باش نخرج شويه موسيقى ثم باش يكونوا معنا من ايطاليا من مدينه تورنتو زميلنا شهير الكافي مواطن اذاعه تونسيه كما ذكرنا، باش نحكوا على العاب البحر الابيض المتوسط.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه إذاعة قفصة، توقيتنا 9:16، تواصل معكم حتى للساعتين في الملف الرياضي. كما ذكرت البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، يوم أمس كان الموعد مع الافتتاح بالنسبة للبطولة، افتتاح رسمي قبل أو بعد خوض بعض المنافسات، لكن رسميا يوم أمس كان الافتتاح، واليوم يوم حافل بالنسبة للرياضة التونسية والمشاركة التونسية، اللي نذكر ثاني أبرز عدد أو أكثر عدد من الرياضيين مشاركين في البطولة هذه. بعد طبعا ما نظمنا البطولة كنا نظمنا تقريبا بأكثر من 300 رياضي ورياضية. معنا مبعوث الإذاعة التونسية إلى إيطاليا، تحديدا مدينة تارانتو، شهيرة الكافي. شهيرة، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شهير انقطع الخط على شهير الكافي. به نضال، أكيد تبعت الفترة هذه الافتتاح يوم أمس وقبلها الفترة كنا نحكو على التحضيرات. أنا باش نمشي معك للفوت، لأنه طبعا نعرفك اختصاصك تبع الرياضات، لكن الفوت ديما يستهواك أكثر. نحكو على منتخب بنيس بوجلبان، منتخب شبان يشاركوا في البطولة هذه، عملنا مقابلات ودية كانت نتائج إيجابية. باش نرجع شوية شهير، نربط ببقية المنتخبات ومنتخب الكبر. اليوم نحكو على مشاركة تعتبر مهمة بالنسبة لكرة القدم التونسية في هالبطولة، نذكر مقدونيا الشمالية وبقية البرنامج بالنسبة تونس، لكن الافتتاح باش يكون مع مقدونيا الشماليه. نحكوا على كما ذكرنا مشاركه مهمه، تونس مطالبين انه نحقق نتائج ايجابيه في هذه البطوله. كما ذكرت باش نربط ببقيه المنتخبات والمشاركات مع الكوب دو موند الاخيره، مع الاخفاقات في بقيه المشاركات. اليوم شنو ننتظروا مع أنيس بوجلبان والمجموعة متاعه من اللاعبين؟ هل ننتظروا نتائج إيجابية نظرا للمنتخبات تبع المشاركة في البطولة هذه، نظرا لقيمة الحدث كذلك؟ كيفاش ترى ربما منتخباتنا الوطني؟
1: والله في الظروف اللي تعدت، في خاصة بعد النكسة اللي تعدت علينا في كأس العالم الأخيرة، يعني مع المنتخب الأول، يعني النتائج اللي تعدت معناها نجم تقول معنا شيء خلينا كشعب كامل يعني نحسه بالإخفاق معنا الناس كل توجعنا على المنتخب. ولكن المنتخب الرديف أو الأكابر با أو الأقل من 23 سنة معنا الأولمبي مع المدرب بنيس بوجلبان، نتوقع منه إن شاء الله بيش يشرفنا في التظاهرة هذه، خاطر منتخب متكون من عديد من اللاعبين خاصة اللي ينشطوا في الرابطة المحترفة الأولى مع الفرق خاصة المعنية بالتتويج أو الفرق في الصف الثاني، يعني أونتر بارونتاز ديما نقول في الصف الثاني، ولكن ديما يبقوا ديما فرق كبيرة وعريقة. ولكن معناها كي نشوفوا عندهم سنين يكوروا مع بعضهم نوعا ما ثم معناها الاوتوماتيزم، ثم ماخذين على بعضهم شوية الملاعبية، يعني عندهم شوية خبرة في التظاهرات. ولكن صحيح مش الخبرة ديما يبقى ديما نحكو على الفريق الأول، ولكن ديما يبقى حتى الفريق الثاني عنده بعض من العناصر اللي في يوم ما كانت شاركت في تظاهرات إفريقية مع جمعياتهم. يعني معنى حدث هذا مش بش يكون حدث معناه بعيد ياسر على المشاركة هذه، يعني مع المدرب أنيس بوجلبان اللي هو زاد عنده خبرة في التظاهرات هذه في المشاركات هذه، نتوقع منه إن شاء الله بيش يعمل معناها افتتاحية، خاصة هي المباراة المفتاح نجم يعمل نتيجة باهية باش خليه ينطلق في المسيرة متاعه في الدورة هذه مسيرة محترمة.
0: هذا بالنسبة للفوت، ومن بعد باش نحكوا على بقية الاختصاصات وكل الرياضات المشاركة بالنسبة للوفد التونسي. كما ذكرت باش نمشي لمدينة تارانتو الإيطالية مع مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي. شهير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. به انقطع الخط مرة أخرى مع شهير الكافي، بنحاوله مرة أخرى بعد شوية باش نتصلوا به. طبعا يعني نحكو على مشاركة كما ذكرنا بالنسبة لبقية الرياضات. خلينا نرجع باش نعطي فكرة زد المستمعين شعنا بالضبط بالنسبة لتونس في الموعد ذي، كما ذكرنا العاب المتوسطية أو العاب البحر الأبيض المتوسط. تونس تشارك في النسخة ذي ب178 رياضيا ورياضية، وفق ما أكدوا طبعا وأكدتوا اللجنة الوطنية الأولمبية والجامعة أو وزارة الشباب والرياضة وبقية الجامعات المشاركة في البطولة هذه. تم تحيين قائمة تاع الرياضيين المشاركين بعد تأكد غياب رائد القروي لاعب الكرة الحديدية لاعتبارات فنية. زاد برشا رياضيين غابوا كانوا مش يشاركوا من الأول لكن غابوا لأنه بعض الرياضات زاد عندها مشاركات في رياضات أخرى أو في بطولات أخرى. دونك خيرت اللجنة الوطنية الأولمبية ومع بالتنسيق مع الجامعات المعنية أنه يتم تقسيمهم هذا حسب ما ورد طبعا وأكدوه كما ذكرنا سوى للإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء. دونك نحكوا على عدد كبير لكل الرياضات. فما البادل، فما طبعا رياضات دخلت جديدة بطبيعة للبطولة هذه نحكو عليها. يعني اليوم في في في هالمشاركة هذه بجوز باش نعطي شنو هما الرياضات الجديدة. البادل والسباحة بالزعان فهم اللي هما أول مرة يدرجوا في في تاريخ الألعاب المتوسطية. نذكر يوم أمس في راس الكتوسي في التايكواندو وسندس حشانة رفعوا الراية الوطنية سندس في كرة اليد. عندنا 67 إناث 109 ذكور 28 اختصاص رياضي بوفد كما ذكرت هو أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001 بتونس واللي شهدت مشاركة 309 عنصر كما ذكرنا. عنا نسخة هذه عنا أربعة رياضات جماعية هي كرة القدم في الرجال، كرة اليد رجال وسيدات، وكرة الطائرة وكرة السلة رجال وسيدات. هذا بالنسبة للرياضات الجماعية بالإضافة إلى خوض 24 رياضة فردية. مهم جدا الرقم اليوم بالنسبة لتونس.
1: صحيح أكيد خاصة في الرياضات الفردية اللي أكثر من مرة كنا تحدثنا عليها. هي بالنسبة للرياضات الفردية هي أكثر رياضات قاعدة تخلي يعني الوطن والرأي الوطنية قاعدة تشع في البلدان الأجنبية والعربية معناها الغربية أو العربية. يعني كنشوف المشاركة وعدد الاختصاصات يعني هذا يأكد إنه كرياضة كدولة معناها عنا وزن في الـ في الـ في الـ في المواجهة تاع الدول الأخرى. يعني كنشوفوا أربعة رياضات جماعية في معناها ثلاثة اختصاصات ذكور وإناث واختصاص فقط في كرة القدم. وعليش لا إن شاء الله في المستقبل القريب نشوفوا زادة أكابر سيدات زادة في هذا في التظاهرة هذه مع 24 اختصاص آخر اللي كنا أكثر من مرة تحدثنا فيه وكنا أشرنا أنه أكثر اختصاصات قاعدة اللي هي السبور انديفيديوال اللي قاعدين يجيبوا في الميداي وخلوا ديما الوطن والرياضيين بصفة عامة خاصة. وتحدثنا أن باش نزمنا نعطوهم أكثر أهمية هنا خاصة الدعم المادي واللوجيستي وكل ما يخلي يزيد يكثر أكثر من عدد المشاركين. وعليش لا نوصلوا حتى في معناه في تظاهرة خارج الوطن تونس كما كنا ذكرنا في 2001 كانت 309 هذا ثاني أضخم معناها عدد مشاركين اللي هو 178. يعني علاش لا ما نوصلوش انها في في في تظاهرة جاية نكونوا أكثر عدد وفي أكثر اختصاصات ذكور وإناث. معناها يعني إن شاء الله بقدرة الله إذا كان مشينا في تمشي معناها مهيكل بطريقة منظمة ونعطوا أهمية لكل رياضة معناها رياضي أو رياضية في في اختصاصه بقدرة ربي باش نشوفه تونس في أعلى المراتب
0: إن شاء الله. إذا ما نتمنوه بطبيعة نتمنى توفيق للرياضة التونسية إلى حين أنه يكون معنا الشهير الكافي كما ذكرت مبعوث الإذاعة التونسية. باش نحكو شوية على البطولة بعد باش نكون جزء ثاني في ضيوفنا زادة من ولاية تقبلي كما ذكرت ونحكو على البطولة اللي منظمينها في كرة القدم طبعا ميني فوت ورياضات الصيفية كما ذكرنا. باش نحكو على الفوت إذن اليوم انطلاقة البطولة توجيت الترن تاعك انطلاقة البطولة اليوم إذن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم دفعة أولى ودفعة ثانية اليوم طبعا الأربعة ونص متاع العشية بعض المقابلات غدوة. المقابلات الأهم من صحة التعبير نحكو على كلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي والترجي والنجم الساحلي في رادس ونحكو زيادة على مباراة كبيرة في الملعب المتلوي بين نجم المتلوي وفريق طبعا النادي الأفريقي. نذكر زيادة أنه اتحاد بن قردان يعني كان رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قصد طلب تأجيل مباراة اليوم شو يقول نص البلاغ؟ نلتمس من الرابطة طبعا الإعلان عن تأجيل المباراة إلى موعد لاحق نظرا إلى ظروف الأليمة اللي مرت بها مدينة بنقردان. وطبعا نعرف شنو صار بنقردان، ترحموا طبعا على يعني شبان ويعني أبناء مدينة بنقردان. نضال بالنسبة للمقابلات نتاع البطولة، أي وجه باش يكون به مستوى البطولة هذا الموسم؟ ونرجع خاصة بعد الإخفاقات الأخيرة لكرة القدم التونسية من بوابة المونديال ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، هل أنه حضرنا للبطولة كما يلزم؟ هل أنه جهزنا الترانات متاعنا؟ هل أنه جهزنا يعني الفرق متاعنا من حيث الإمكانيات المادية؟ هل أنه عقمنا بميركاتو كما يلزم؟ هل أنه كانت التربصات في محلها وفي وقتها بالنسبة للفرق أو بعض الفرق؟ كل هذا حاضرين اليوم كما ذكرنا، خاصة ندخل بعد إخفاق كبير كانت عشته كرة القدم التونسية.
1: والله يا أخوي حيدر، بالنسبة للتحضير الجميع الفرق ما نتوقعش أني باش تكون هو، لكن لاحظوا أنه من عام لعام الكرة متاعنا قاعدة عمال التالي، يعني خاصة في الظروف المادية هك تشوف، معناها الفرق الكل تعاني لآخر لحظة ما ناش عارفين نحن ديجا كما ذكرنا في الحصة اللي فاتت على القضية تاع شباب القيرنوية، ما ناش عارفين القرار ومشي راسي بالضبط. شوفوا معناها شنو بش يأثر على البطولة، على ترتيب البطولة. كنا كانت صارت هذه في سنين التالي يعني مع هلال الشابة، كنا تعدينا في معناها نجم تقول تجاوزنا ولكن بصعوبة. هك تشوف في نتائجها تو، شوفوا فرق يعني تو اشتر الفرق ماهيش لاقية باش تخلص القديم حتى باش تبدا في جديد، يعني كي نشوفوا لاخر لحظة نحن في تعيين لجنة التحكيم، يعني شوفوا بالضبط، يعني كي نشوفوا معناها الظروف هذه كل باش تنعكسها، وحبينا ولا كرب باش نعكسها على على على على على البطولة متاعنا وعلى الفرجة وعلى الاستمتاع وعلى المواطن، يعني كي نشوفوا الأشياء هذه كل معاك كنا ذكرنا في الإخفاق الأخير، باش تلقى الناس الكل يعني متأثرة على على على على الكأس العالم اللي تعادت مع اللي نشوفوا فيه يعني تو حاليا، خاصة مكثر الفرق راو بالحق راو تعاني، راو ما نحي فريق ولا اثنين والباقي كلها راي تقريبا سواسية، خاصة في الظروف المادية. شوفوا يعني تمديد المرة الأولى وتمديد المرة الثانية وتمديد المرة الثالثة باش نوصلوا نخلوا الجمعيات تشارك في الرابطة المحترفة الأولى. نعم. يعني كي شوفوا الظروف كما هكا شنو باش نتوقعوا يعني في تحضيرات؟ اكيد باش تكون تحضيرات على قد ما هو موجود يعني، وثم جمعيات في معناها وصلت اني بكمبيالات راي باش تخلي تجيب ملاعبيه، راي معناها ملاعب يتكلم صح كان بيال باش يوصل انه يرضى باش يلعب في جمعيه
0: لهذه الظروف، يعني
1: باش نشوف الفريق هذه. يعني في بعض الفرق وصلت للحاجه هذه، يعني فما اللي كما كنا ذكرنا ونذكر بالاخص جمعيتي الام نجم رياض المتلوي، راهي بالحق راهو باجتهادات نتاع الهيئه المديره راهي ثم ملاعبيه على كما معناها
0: بالكلمه
1: وبالثقه، يعني باش نشوفوا معناها معاش النجم نتحدثوا على التحضير ولينا تول نتحدثوا اني لازمنا نحاولوا كيفاش ننقذوا ما يمكن انقاذه في الرابطه المحترفه الاولى. ما زلنا باش نتحدثوا على الرابطه المحترفه الثانيه وبنزلوا باش
0: مازال الخير بالنسبه للمحترفه الثانيه لكره القدم والرابطات الثالث المستوى الاول والثاني والرابطات الجهويه، لكن كنا نصور ونتوقع يعني هو المتابع للشان الرياضي في تونس خاصه كره القدم، لانه في الحقيقه كنا نتوقع الناس كل انه تصير جلسات بعد المشاركه في المونديال، يعني نحطوا نقاط على الحروف، نشوفوا نحطوا كل شيء فوق الطاوله، شنو المشاكل، شنو نحبوا نعملوا، وين نحبوا نوصلوا.
1: احنا ما شفناش جلسات، شفنا استقالات استقالات من غير حتى تقييم، يعني انا تو
0: الاستقاله اخذها زياد الجزيري اللي هو يعني كان مدير رياضي
1: وخليل
0: هو وخليل شمه
1: ولا وش اسمه ولا وتاع
0: عضو مكتب جامعي
1: عضو المكتب الجامعي ولا وتاع التحكيم
0: نعم. الحمودي اللي هو كان قدم استيخات في هذا الكل يوم. يعني كان من الأجدر أعتقد أنه هذا الأصح وكده رأي يلزمني، كان من الأجدر أنه تصير جلسات. خويا عندي مشكلة أنا رو شوف المشكل وين، ما هوش كان في كرة القدم، كل الرياضات خاصة الجماعية. اليوم نحكو على مثل هذه المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، باش نكونوا متأكدين الناس كله إن شاء الله يعني يصير هذا، انه لي ميداي باش يكونوا في الرياضات الفردية. نتمنى نحن تصير زادة يعني تتويجات على مستوى الرياضات الجماعية، لكن يعني حسب الترشيحات، حسب ما يتحطوا المحللين المتابعين للشان الرياضي، لانه نتبعوا زادة يقول لك اليوم الرياضات الفردية هي اللي باش ترفع الرأي الوطنية، نتمنى زادة تكون في الرياضات الجماعية. معنى هذه باجتهادات شخصية أعتقد، مانيش عارف تشطرني الرأي ولا لا، اليوم كنجي معنا نحكي على الجوادي ولا حفناوي ولا اللي هو مش في شارك في البطولة دي وغيره وغيره، هما يعني الرياضات الفردية هما بصفة فردية يعني، حتى الدعم ونذكروا شنو حكوا يعني، حتى الدعم ما فماش. فالكونتر في الفوت وفي الهوند وفي الباسكيت وفلوس تتصب، فلوس محطوطة، لكن ما فماش نتائج. هذا مشكل وين، لأنه اليوم ما فماش تقييم
1: صحيح.
0: شنو لازم يتغير السنيدار؟
1: التغيير لازم يكون إعادة برمجة وإعادة هيكلة وكل شيء يكون معناها تحت طائلة القانون في من جميع النواحي. يعني كنحب نطور أنا في في في في الرياضة الجماعية متاعي، ما يلزمنيش نتغاضى على أي نقطة اللي باش تخليه يتأثر على نتائجي، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل. يعني كنشوفوا الرياضة الجماعية وخاصة معنا نخص بالذكر اللي هي كرة القدم اللي هي اختصاصي بصفة عامة، يعني نشوفنا هنا هي راي تراكمات متاع عديد من السنوات. أني سياسة الترقيع أعطيني برسنا بركة تول العام الجاي، خليني تول العام الجاي نلقوا حل، تول العام الجاي نلقوا حل، بدون تقييم صحيح
0: واضح
1: وواضح. هذه اكبر مشكله عندنا في الرياضات الجماعيه، وخاصه خاصه خاصه كره القدم اللي هي رياضه الشعب واللي فيها اكثر فلوس، اللي فيها اكثر مستشهرين، اللي فيها اكثر متابعه من عند
0: متابعه في جمهور رياضي في العالم ككل.
1: صحيح، وهذه اكبر مشكله. احنا عرفت اعطيني نكمل السيزون تاعي باخف الاضرار، والعام الجديد تو يعمل ربي، تو نشوفوا كيفاش نبداو، هاك تشوفي سنا كيفاش معنا الاخر لحظه
0: مناش الترقية.
1: الاخر لحظه قبل بثلاث اربع ايام مناش عارفين اسكو البطوله باش تتاجل،
0: لانه تطرح الموضوع، لانه البطوله باش تجل به نضال. باش نرجع مازال باش ناخذ حتى دريش في الاخر، باش نحكوا شويه على النجم المتلوي، لكن قبل هذه باش نكونوا بعد شويه مع ضيوفنا اللي نعطينا موعد الساعتين ونص، باش يكونوا معنا عبر الهاتف من ميديا قبل، باش نحكوا شويه على الدوره هذه، ثم نرجعوا باش نكملوا بنجم المتلوي ويعني مباراته مع النادي الافريقي وحظوظ نجم المتلوي في المباراه الاولى الصعبه هذه.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ثلاثة غير ربع هذه إذاعة قبصة والملف الرياضي. باش نمشي لولاية قبيلة نحكو على دورة رياضية ودية في كرة القدم. باش نحكو عليها، نحكو على الدورة هذه، على التنظيم متاعها، على طبعا الفكرة متاع تنظيم هذه الدورة، وقتاش بدت، وقتاش باش تشوفها إن شاء الله. جهة مزرع ناجي في ولاية قبيلة معنا واحد من المنظمين لهذه الدورة اللي هو السيد كاظم الفرعوني، معنا في المباشر عبر إذاعة قفصة. سي كاظم، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة قفصة. وبربي قبل ما نقول كل شيء نحب نرحب بإذاعة قفصة اللي هي موش جديد على إذاعتكم طبعا، وديما هي سباقة في مواكبة كل التظاهرات، ونقدم لكم تحية كبيرة كبيرة، ونقدم تحية زادة كبيرة لكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: مرحبا بك ومرحبا بجهة مزرع ناجي وبالناس الكل اللي يسمعوا فينا بولاية قبيلة. طبعا نحكو على دورة محلية كما ذكرنا في كرة القدم، كنتوا نظمتوها بطبيعة. وقتاش بدت، وقتاش توفى يعني الفكرة متاع تنظيم الدورة ذي، كيفاش بدت؟ لأنه كل عام وكل صيفية تنظموا الدورة هذه ولا؟
1: أولا نحب نعرفك، أني كاظم الفرعوني، أصيل منطقة مزرع ناجي، وهي قرية تعتبر من البوابة الشرقية لولاية قبيلة.
0: نعم.
1: تابعة لولاية قبيلة الشمالية طبعا. والله إحنا مجموعة من الشباب، يعني جاتنا الفكرة باش ننشطوا المنطقة بتاعنا ونحاولوا نضيفوا لها حاجة يعني جديدة، وحاجة معناها تخلي العباد تتلم ولم وشم الكبار وصغار ونسي ورجال، فهمتني ولا؟
0: نعم.
1: السنة الماضية يعني تم إنشاء ملعب معشب في القرية بتاعنا. حبينا الصيف هذا نستغلوا المنشأة الرياضية هذه وننظموا فيها دورة كرة قدم. يعني الفكرة أنه تضم كل الفئات طبعا العمرية، برسك بداية من 20 سنة حتى 70 سنة، فهمتني؟
0: مهم جدا. نعم.
1: الهدف من الدورة هذه لم يعني شمل متسكنين القرية، وفي نفس الوقت التعريف بمنطقتنا.
0: نعم.
1: وبإذن الله مش تكون دورة يعني سنوية، معناها هذايا مولود جديد طبعا، فكرة جديدة. مولود جديد، أول دورة سنين نظموها. صدقني يعني انبهرنا بكمية الترحيب متاع الفكرة هذه.
0: نعم.
1: وكمية يعني القبول متاحة والانتشار متاحة، يعني تفاجئنا احنا كمنظمين.
0: نعم.
1: يعني ما نحبش نقول لك راي فيها يعني لجنة، رئيس لجنة، كل لجنة فيها الحاجات هذه، لكن احنا بصفتنا شباب يعني.
0: نعم.
1: قررنا ان نعمل لجنة متكاملة. يعني حتى اللي بادج اللي بسينهم.
0: نعم.
1: فيها فقط دورة مزرع ناجي لجنة تنظيم، يعني لا فيها رئيس، لا فيها كأمين مال ولا كاتب عام، حبيناها متساوية.
0: مهم جدا، يعني نحكو على طبعا تفاهم وتواصل كبير بيناتكم كمجموعة من الشباب. اليوم بالنسبة للسي كاظم، هو بالنسبة للتنظيم مثل هذه الدورات، خليني على الأقل ناخذ فكرة، وقتاش بدت الدورة ذي، وقتاش توفى، ولا وقتاش بدت وقتاش شفت بالضبط؟ أعطينا فكرة على التاريخ متاعها، ولأنه بالضبط كما الموسم، معناها كما السيزون اللي فاتت، يعني كما العام اللي فات ولا؟
1: والله يعني قلت لك هذه أول مرة يعني نظم دورة محلية في ملعب معشب يعني.
0: نعم.
1: جديد يعني، هو حديث عام أول المنشأة هذه مهمة في مزرع ناجي.
0: نعم.
1: حبينا ننظم فيها الدورة هذه. الدورة هذه عندها برسك 8 أيام يعني من اللي بدأت.
0: نعم.
1: فهمتني؟ ضم 8 فرق طبعا.
0: مهم جدا.
1: من من من من 20 سنة تنجم تلقى فيها، من 20 سنة حتى 70 سنة، يعني الأعمار كل موجود.
0: مهم جدا. والفرق هذه أكيد الفرق طبعا نحكو على فرق ما يكونش فيها، يعني هي باش نفسروا زاد المستمعين، هي دورة بستة لاعبين، ستة معناها نعرفوا احنا ستة وجول، يعني ستة ملاعبين. أي كل
1: فريق يعمل
0: تفضل تفضل سيكات.
1: كل فريق يضم يعني 6 لاعبين، 5 لاعبين وحارس مرمى.
0: 5 لاعبين وحارس مرمى. به هو كل دورة يعني نعرفه، حتى في باقي الدورات في كامل تراب الجمهورية يعني تنتشر مثل هذه الدورات، لكن كل دورة يعني هي والصدى اللي تاخذه. اليوم يقول لك سي كاظم انه يعني خذت صدى كبير ويعني ترحاب كبير من الجهة من غادي، حتى على مستوى يعني مستوى المعتمدية وحتى الولاية ككل، حتى يعني المواقع التواصل الاجتماعي اعتقد انه ساهمت برشا سي كاظم في انتشار يعني يعني الدورة هذه والحضور حتى الجماهيري. باش نرجع فقط للاعبين، انت ذكرت من 20 سنة حتى 70 سنة، نحكوا على 5 و5 ملعبية وحارس مرمى. كل فريق اقل شيء يكون عنده 10 لاعبين، كل فريق اعتقد
1: اقل شيء 10 لاعبين وصلت حتى 12 لاعب. يعني قلت لك كيف عملنا، طرحنا الفكره هذه،
0: اي
1: قلت رواج كبير ياسر. علاش؟ لان احنا مجموعه شباب،
0: نعم،
1: كونا لجنه وقررنا ان تكون لجنه يعني تكون منظمه جدا وصارمه جدا.
0: مهم جدا.
1: يعني ايش معناها؟ معناها صارمه في القرارات. يعني انت كيف تجي يعني راجل كبير تلقى يعني قرارات ردعيه،
0: نعم،
1: تخلي اللي السيد اللي اصغر منك يحترمك،
0: نعم،
1: واللي اكبر منك يحترمك،
0: نعم،
1: وتلقى الجماهير لفته بربي للجماهير. جماهير يعني تفاجئنا بكمية الجماهير والحضور النسائي بصفة غريبة. يعني انتشرت بصفة غريبة. يعني علاش؟ لأن هاللجنة هذه ما نبقاش نحكي برشا على اللجنة، لكن باش نوفيهم يعني العمل بتاعهم، يعني راهو أتعاب بصفة كبيرة. قسمنا روحنا احنا لثلاثة مجموعات، يعني كانت تسمح لي نسميهم يعني المجموعات كمنظمين، يعني راغب ثابت، كاظم فرعوني، زهير بن سالم، نبيل العياشي، ساسي كديري، شهير بن عبد الله، فتحي خبير، مبروك ثابت، قصي فرعوني، جواد فرعوني، رفيق كديري، وعفيف بن سالم. يعني قسمنا روحنا لثلاثة مجموعات.
0: نعم.
1: مجموعة لا هي بكل ما هو يعني إداريا وأوراق وتنظيم فرق وكل شيء، ومجموعة قائمة يعني من 4 من الناس، زوز في وسط الملعب وزوز خارج الملعب، طبعا للمحافظة على هالمنشأة هذه وعلى المكسب اللي ربحناه يعني في منطقتنا، مهم جدا أن نحافظ عليه طبعا. والمجموعة الثالثة يعني لا هي بالإعلام، لا هي بالصور، بالمقاطع مثلا المضحكة. عملنا زادة نحب نعرج زادة، راهو من كما نقول احنا من حاجات بدائية. عملنا دخلات وعاملين بث مباشر وعاملينها بالتعليق، يعني عملنا حتى تعليق. والمفاجأة ممكن اللي ممكن حتى المستمعين يعني يتفاجئوا بها، اللي بإذن الله احنا قاعدين نحضر وقاعدين بإمكانيات بسيطة، اللي الأدوار الإقصائية إن شاء الله باش نرجع لها يعني بداية من غدوة، يعني يوم الأحد ويوم الاثنين.
0: نعم.
1: بنسبة 80% يعني باش نستعملوا فيها تقنية الفار، اللي هي ممكن أول مرة
0: تصير.
1: وإلا في ممكن
0: والله برافو، الله يعطيكم الصحة، والله يعطيكم الصحة يا كاظم. يعني كيفاش جت الفكرة نتاع الفار، وهل إنه تقنيا يعني قادرين؟
1: والله تقنيا قادرين، راهو شوف خويا يعني مش معناها قرية يعني ان متأخر، لا راهو موجود صدقني، معنا الأساتذة، معنا دكاترة.
0: لا نحكي هو سامحني كاظم، هو تقنيا يعني لأنه نعرفه تقنية الفار، انا نعرف انا فاهم، لانه مهم جدا. اليوم راه نحكوا على استعمال الهواتف الجواله بطريقه ذكيه، ويعني هي شنو هي بي سي، معنا ناس تعرف تخدم يعني يكون كل شيء، لكن تقنيا نحكوا على الهواتف والطريقه نتاع التعامل مع التقنيه هذه وبالسرعه باش ترجعوا للقطه، يعني قادرين عليها
1: تقنيا؟ ممكن جدا، ممكن فكره بسيطه يعني.
0: نعم.
1: هي ب ب ب ما نحبش نشهر يعني بأي حاجة، لكن كما نقوله استعمال بي سي،
0: نعم،
1: وأورديناتير بورتابل يعني.
0: نعم.
1: وشاشة كبيرة من واحد من الديار متاعنا طبعا، اللي هي سمارت زي ما تقول.
0: نعم.
1: باستعمال جوز هواتف يعني من الهواتف المتطورة، يعني باش نجم نصور تصوير واضح
0: به،
1: واستطعنا يعني أن ننتجه يتسمى معناها
0: عملتوا تجربة المهم.
1: عملنا تجربة بنسبة 70% قريبة جدا من الفار يعني.
0: باهي مهم جدا.
1: يعني حاجة جديدة.
0: جديدة هذه ما سالتش الجملة يعني. هو في المحترفة الأولى اليوم. اليوم كاظم هو في الرابطة المحترفة الأولى وصايرة مشاكل في الفار. يعني ياك شفت
1: أي. والله يعني.
0: نعم. لا تيم الصحة هو تنظيم حاسم يحكي يعني كاظم تنظيم محكم كل حد عارف شنو يعمل بالضبط والأهم من هذا كل بلاي وثقها لنا كاظم هذه يعني مسألة تصوير بالكشي زاد الأخيان في الجامعة التونسية لكرة قدم يسمعوا ويطبق الأمر علاش لا في بعض الرابطات الجهوية علاش لا اليوم إذا تتاح الفرصة هاي
1: ممكن جدا وحنا ماذا بينا يعني طبعا نعاود ونشكركم إذا عدفتها مش غريب عليكم الشيء لا يعني أنا مستعد لمدكم بأي حاجة وإن شاء الله وحنا رانا يعني حاجة أخرى باش ما ننسهاش والله يروا يجينا تفكيك كبير من مسؤولية الجهة وتسهيلية يعني على رأسهم عمدة المنطقة سيد طارق الفرعوني سيد معتمد بلي الشمالية وما ننسوش جاب المندوبية الجهوية للشباب بصراحة يعني بصراحة حاضرين وأمدونا يعني بعونونا بالبر عونونا بالدسارات يعني جو ترحيب شوف حتى يعني اللي لاحظته حتى المسؤول بيلقى حاجة منظمة وحاجة مؤطرة يعني يرحب بيك
0: بطبيعة أكيد وهو هذا هو كاظم بطبيعة اليوم مثل هذه الدورات رو المهم فيها أنه لموا الشمل متاع أهالي القرية زادة من الناس اللي تحب تجي إن شاء الله علاش لا في الدورة القادمة تنجموا تكبروا شوية الدورة تكون على مستوى يعني معتمدية كاملة وتجي يعني الفرق اللي تحب تشارك على يعني حتى المدة متاع الدورة تطول شوية تنجموا تعملوا دورة كبيرة برشا وتكون زادة فيها جوائز قيمة علاش لا اليوم هذه فكرة وانطلقت الموسم هذايا ولا الصيفية هذية وإلى حد الآن تعتبر ناجحة علاش لا المرة الجاية بتضافر كل الجهود تكون دورة أكبر وتلقى صدى أكبر زادة في على مستوى وطني مانيش نحكو زادة في جهة قبيلي بركة ولا في قفصة ولا في الجنوب الغربي.
1: والله إن شاء الله حني ماذا بينا راهو أول إن نلموا الشمل لأن تعرف اللي لاحظته في هالدورة هذه ثم ناس عندها 5 سنين ما شفتش بعضها حني صحيح. القرار اللي اتخذناه أن حتى أولاد الجهة اللي ساكنين البرة نحاول ننسق معاهم الأوقات وقتش نجموا يجوا للقرية نشتقنا معاهم ولميناهم كلها تشوف يعني وبربي ما ننساش بالذكر سي محمد أبين داش الله يرحم والديه يعني اللي وصلنا لكم ويرحم والديكم أنتم طبعا اللي رحبتوا بينا واستضفتونا معاكم
0: هذا دورنا هو حق مروا هذايا كاظم كل طبعا هذه وسيلة إعلامية يعني نوصلوا هي إذاعة قرب يعني نوصلوا للناس الكل في البلايس الكل وهذا حقكم وهذه إذاعتكم صوتكم يوصل طبعا ورحبوا بحاجات كما هكا يعني بالحق يعطيك المصاحة مجهود فردي ما همش يخلصوا الشباب ولا مجهود وأكيد صرفوا من جيوبهم باش ينظموا دورة كما هكا في الجهة متاعهم باش على الأقل يلموا الشمل باش يعدوا نحكوا على دورة تكون متميزة توصل زادة على مستوى كما ذكرنا وطني ووثقوا هذا هو المهم اليوم أنه عملتوا باساج مع إذاعة قفصة زادة وثقوا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه مهم جدا اليوم نحكوا على تنظيم مثل هذه الدورة خليك كلمة ختام سي كاظم
1: والله كلمة ختام الساعة نحب نعاود نشكركم لاستضافتكم وكافة مستمعي إذاعة قفصة اللي نستمعوا لها يعني الناس كل واش كان مخصص للقفصة طبعا
0: بطبيعة
1: نشكر الناس اللي ساهمت معنا واللي وقفت من قريب ومن بعيد طبعا احنا كلجنة التنظيم رانا يعني عملنا شيء هذايا فقط باش نلموا الشمل ونعملوا يعني لحمة وحاجة جديدة نفرحوا بها الناس اللي موجودة وكل شيء يعني ان شاء الله علاش لا ما تلمش الكره كله ما تلمش النفزه والكل اللي كل باذن الله الحاجات ما اكبر وما خير وماذا بينا ديما ننظموا حاجات اللي ترتقي بالبلاد نتاعنا وتكون يعني حاجه باهيه للبلاد وتدز البلاد قدام وان شاء الله دينا بخير وان شاء الله.
0: هذا منه. نعم شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك سي كاظم الفرعون يعطيك الصحه، وشكرا لكل مستمعينا زاد في ولايه قبلي وفي منطقه مزرعه ناجي التابعه طبعا قبلي الشماليه. نوجوكم التحيه الناس الكل، برافو عليكم الصحه نضال، يعني دوره كيما هكا تخلي على الاقل الناس تلم شملها، ويقول لك ناس جايه من برا باش تروح في يعني الفتره هذيك، ما هو ديفول مو ناس على الاقل 20 سنه 70 سنة.

0: طبعا يقبل قصبة على اثنين في ميدانه أمام جماهيره.
1: والله مقارنة بالظروف ما بين عام الأول وسنة نشوف ظروف مختلفة كبيرة، معنا ثم برشا اختلافات خاصة من الناحية المادية ومن ناحية حتى الظروف المشحونة دارنيير مو معناها في الجمعية، كي نشوفوا خاصة معناها بيانات متكررة خاصة على الظروف المادية نشوفوا مع فريق في المواجهة متاعهم محضر على أكمل وجه مع انتدابات معناها من أعلى مستوى. إن شاء الله نحن نتمنى من الفريق نجم تلوي اللي يعودنا ديما على
0: حتى في أصعب حالته
1: على أصعب حالته إنه معناها حتى معناها كما شفنا عام نول في السيزون تاع عام نول تقريبا ب 12-13 ملاعب كنا نجمنا نفوزوا على النادي الإفريقي يعني في المتلوي يعني المتلوي في استاد وراه ما يساومش. إن شاء الله اللي عودنا بالصورة هذيك علاش لا المباراة نتاع غدوة يزيد يأكد المعلومة هذه، حتى لو في ظروف صعيبة نحاولوا أكثر ما يمكن نبدو بداية معناها ممتازة، وإن شاء الله بقدرة الله في في في المباريات بشوي بشوي تبدأ تتحسن الأمور تتحسن الظروف، وعليش لا نشوفوا نجم متلوي اللي عودنا بالفرجة في في في ميدانه وخارج ميدانه ويزيد يأكد إنه هو معناه أصبح عنده تراديسيون يعني في الرابطة المحترفة الأولى.
0: هذا نتمنوه إن شاء الله بالتوفيق لنجم متلوي. ذكر غدوة مباراة منقولة عبر إذاعة قفصة كالعادة في برنامج بين الملاعب مع زميل أحمد معتي وكريم عمار. شكرا نزار تك صحة، شكرا ريدا العياري، شكرا نزار ويسي، كذلك طاهر جبالي كان معكم حيدر عون. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة. إلى اللقاء.

0: تتكلم. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد هش حسام الدين شبابلي بأنه تم إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامي الذي كان يقل 15 شخصا، وفق إفادة الناجي الوحيد من الحادث الذي جرى في سواحل بنقردان. وكشف شبابلي أن المركب كان على متن 13 شخصا أصيلي منطقة بنقردان وشخص أصيل منطقة جرزيس، مضيفا 11 شخصا كانوا يرتدون سترات نجاة وفق إفادة الناجي الوحيد. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم الترويج له بشأن وجود تدهور صحي عام وحالات إهمال وغياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة حاتم عكروت إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفق الإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم الترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص الوضعية الصحي لعدد من المودعين. تنطلق مساء اليوم من مدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، ستجوب عدة جهات في البلاد في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية، بلاغ صادر عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم ويكون ملحوظا يوم غد الأحد ثم الاثنين، لتتواصل درجات الحرارة في ارتفاع لنهاية الأسبوع القادم وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وينتظر أن تتراوح الدرجات القصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور رياح الشهيلي. اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي طوباس ونابلس بالضفة الغربية في سياق تصعيد مستمر تشهده الضفة بهدف الضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل عن مساكنهم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تلقت رسائل من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة معها وضمان تعاون اقتصادي في المنطقة.

0: إلى اللقاء. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: العلم والحياة. مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج العلم والحياة، رحلة علمية. اليوم أتحدث فيها إينس حمادي رويسي عن أجهزة ليزر على القمر لمساعدة المركبات الفضائية في الملاحة. مرحبا بكم. يحتوي القطب الجنوبي للقمر فوهات دائرية تغطيها ظلال دائمة، والآن يقترح باحثون أمريكيون إمكانية استغلال هذه الفوهات كمواقع لأجهزة ليزر فائقة الثبات، يمكن أن تستخدم يوماً ما باعتبارها معيار زمني قمري. ورغم أن الفكرة لا تزال مجرد اقتراح بالوقت الراهن، فإن مثل هذا المعيار الزمني سيزامن الأنشطة على القمر وما وراءه، كما سيمكن نظام ملاحة شبيه بنظام تحديد المواقع GPS للمركبات الفضائية في مدار القمر والمركبات الجوالة على سطح القمر. هناك الكثير من الأسباب تجعل القمر موقعاً مثالياً لوضع ليزر مستقر، فالقمر غير نشط تكتونياً يعني زلزالياً، وبالتالي هناك اهتزازات أقل تأثراً على الليزر مقارنة بالأرض، كما أنه يفتقر إلى غلاف جوي يمكن أن يؤثر على مرايا الليزر. توفر الفوهات القمرية التي لا تتعرض لضوء الشمس المباشر مزايا إضافية، تتسم هذه المناطق التي تعد من أحلك وأبرد الأماكن على مستوى النظام الشمسي بدرجات حرارة شديدة الانخفاض تقارب 50 درجة تحت الصفر. داخل هذه الفوهات التي تغطيها ظلال دائماً ما يقلل بدرجة كبيرة أي اهتزازات عشوائية بسبب الحرارة قد تتعرض لها مرايا الليزر. بجانب ذلك احتجزت هذه الفوهات مخزوناً كبيراً من جليد الماء على امتداد ملايين السنين، ما يجعلها أساسية في خطط استكشاف القمر على المدى الطويل. يمكن للليزر استثناء الثبات أن يصبح أساساً لمعيار زمني قمري مبني على ما سيكون أول ساعة ذرية على جرم خارج الأرض. تستخدم الساعات الذرية البصرية حزم ليزر متقاطعة لحصر ومراقبة الاهتزازات الكمومية للذرات للحفاظ على زمن بدقة. يقترح العلماء ليزراً قمرياً مستقراً قد يدعم ساعة زمنية تضاهي أدق الساعات الذرية البصرية على الأرض. جدير بالذكر أن أنظمة تحديد المواقع العالمي وأنظمة الأقمار الصناعية الملاحية الأخرى على الأرض تعتمد على ساعات ذرية موجودة على الأقمار الصناعية لإرسال إشارات زمنية دقيقة التي يستخدمها جهاز الاستقبال لتحديد موقعه عبر دراسة الزمن المستغرق لوصول الإشارات من كل قمر صناعي مرئي. وبطريقة مشابهة يمكن لساعة ذرية بصرية قمرية أن تضع الأساس لإرسال إشارة شبيهة بالGPS تساعد في توجيه المركبات الفضائية والمركبات الجوالة على سطح القمر. فغياب التشويش الجوي على القمر سيزيد سهولة اتصال هذا الليزر بالأقمار الصناعية حول القمر والأرض ومشاركة تردده المستقر للغاية. وبفضل هذا المرجع المشترك يمكن التلسكوب في هذه النقاط أن تعمل معاً وكأنها تلسكوب واحد ضخم عبر تكنولوجيا تعرف بالتداخل مديد القاعد للتصوير العميق للمساحة واكتشاف موجات الجاذبية، كما يمكن أن يخدم هذا الليزر الرئيس كعمود فقري لشبكات كمومية بالفضاء شبه منيعة في مواجهة الاختراق. قد يبدو مفهوم بناء ليزر في فوهة قمرية بمثابة قفزة كبيرة، ولكن وكالة النازا قد اختارت بالفعل مناطق قرب فوهات القطب الجنوبي للقمر باعتبارها مواقع هبوط ببرنامج أرتميس، ويمكن لمركبة أرتميس أن تنقل تجويف السيليكون مجمعاً بالكامل من الأرض إلى القمر، وسيستخدم الرواد مركبة قمرية آلية يتحكمون بها عن بعد أو ميكانيكياً لخفض التجويف إلى داخل الفوهة. شكراً لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إناس حمد الروسي.
0: العلم والحياة.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: كويس جاي منعنا على كيف كيفك.
1: يعطيك الصحة ميمتي وكثر خيرك.
0: بالشفاء لهنا الولد.
1: إيه زايد معاك هذا متيات ولا لوح.
0: قلت وليدي كل هادي روح لدويرته بخير وسلامة. عندي موضوع نحب نفاتحك فيه.
1: حادة شاوري فيا ميمتي هاني نسمع فيك.
0: قل لي وليدي اش قولك في مليكة بنت شيخ التراب؟
1: لا بنية دافية ودابها داب روحها ما عندي فيها منقول.
0: وشابة وصغيرة والف من يتمناها.
1: صحيح.
0: ما لا اش قولك كان نخطبها لك.
1: شني اش قلت ميتي اش بيني خيبلت ناي ولا شنو؟ هانا نخطب بنت واحد كلب كيما شيخ التراب وانت يا ميمتي اخي هذا حد عقلك؟
0: يا وليدي كل شيء معلقة من كراحرة.
1: معلقة من كراحة ولا من غيرها؟ وزيد اللي شد صباعه شد يد بكلها يا ميمتي. جيتك بجاه ربي نحي هالهدرة من مخك. مليكة بنت شيخ التراب ما هيش الباسي وبعمري ما كنت الباسها.
0: وليدي ما عندي ما نقول لك كان الله يهدي.

0: هيا عبودة ولدي، هيا هيا الباك، هيا ولدي هيا، راني استحشتك يا غالي يا مزيان. شو محلاش
1: شد من يدك يا ستي،
0: خلي عليا غادي وخليني نطير وحشي من ولدي، راني هاري ما لقيتهاش، عيني ضبط
1: حتى حنا عينينا تغمضت والدار كبرت علينا. الله لا يقطع لك خيال ولا ينحيك علينا.
0: عمري ما تقهرت وعمري ما حسيت بمرة الظلم قد هالمرة.
1: برا ربي مر عيشتك يا شيخ التراب.
0: كل ظالم لي نهاية يا امرأة، ونهاية شيخ التراب نهاية موحشة، نهاية ظلمة دحسة.
1: ربي يطيح فيه بجاه سيدي صالح والولي الصالحين.
0: آمين يا ربي آمين
1: آمين.
0: أي عبودة، أي أي وليدي، أي وليدي،
1: سيسب شوي
0: يا وليدي، يا وليدي محليه محليه، وكبر الحلوف.

0: خياني في جرة هالكلب يظهر لي مسيو ميشيل باش يطيرني. زعمة اللي عملتها معاهم الكل ما يشفع ليش؟ زعمة يرموني؟ ليه ما ظنش. وهم وين باش يلقوا واحد كيفي أنا خاتم في صباحهم يتبع فيهم اتبع وينفذ من غير ما يناقش ومن غير ما يحل حتى فمه؟ وين باش يلقوا واحد كيفي أنا على خاطرهم باع ماليه وحبابه وصحابه وجيرانه وعداها كبير وصغير ويدبي على حصير؟ زعم ما همش ناويين يبدلوني بعثمان؟ وين تدري؟ لا يا سيدي، يضم جماعة ما فيهمش همان، لا عندهم لا حبيب ولا جار قريب. أما لا يلزمني عثمان نطير بيه قبل ما يطيروا بيا.
1: يا شيخ
2: اش بيه نكلم فيهم ما يسمعنيش؟
1: الشيخ راني نكلم فيك.
0: اش بيك يا شدم؟
1: ايش بك انت؟
0: ابي شيء.
1: يا ذنوبي.
0: هيا ما تكمليش انت على ما بيا، راهو اللي فيا مكفيني.
1: بابا بابا بابا بابا. اللطف اللي مسك يسمع حسك.
0: صلي على طيب الانفاس الليله الزاده.
1: اي
0: اشنهي تو يا اخي اللي عمله فيا الهادي باش تكمليه انت؟
1: باهي بركه باهي، باش ترقد ولا ماكش راقد؟
0: حتى انا ناقصني كان النوم. العزوزه هذا واد وهي تقول العام صعب.
1: ملا هاني انا باش نخش نتكبل تمرقد واقعد العب فيها وحدك.
0: مازال النوم باش يكحل عيني ما دام العصابه في جرتي زايد اللي في جرتها الرياح عمره ما يرتاح.

0: كفارة كفارة يا أخوي الهاد. والله والله ما عندك علاش تحلفني، صدقني لرقت ولكليت وقلبي دي ما عندك.
1: من غير ما تحلف نعرف أخوي الأزهر نعرف.
0: أي يا جماعة الناس الكل اليوم قهويكم عندي أنا.
2: أيوة
0: يا أخي وانت مش فيك تكون فيها متغش، الله يكثر خيرك يا سي الأزهر يكثر خيرك. يا شيخ صالح والله لا عندي حتى مزي، صدقوني يا جماعة وكان جاء بيدي والله أنا ذبح لكم بركوس.
3: يا رحم والديك يا رحم والديك نعرفوك. اسمعني يا نزر ولدي، الذبيحة خليها على سي سالم.
1: الذبيحة ضربة واحدة.
4: عندك عندك يا سي سالم عندك.
3: أي نعم أي نعم الذبيحة مدام الزردة الجمعة الجاية إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير يا
4: أمين. رجالة. أمين أمين أمين
5: إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. الله غالب مشاكل البلاد ومشاكل فرنسا نستنا في الولية ونستنا حتى في رواحنا.
3: أما لا هاو في بالك يا سي سالم. وانت هاني رجعتك جد في الصوابة سي الشريف باش تأكل الكسكسي واللحم لين يطلع من خشمك.
6: ايش هو مدك يا اخي، لقيتني جيعان ولا مشتاق للكسكسي واللحم؟
5: يا سي شريف المد بفضلك معاك يا اخويا شريف، وسع بالك.
6: ايه تفدليك المصط ما نحبوش انا. يا سي سالم وانت تعرف هذا،
4: وسع بالك وسع بالك.
3: اسمع اسمع اسمع مال على نغرتك هذه، الذبيحه العام الجاي عليك انت وسي البشية.
4: واش مدخل سي البشير يا مدب؟
3: تياش يا سي البشير تي ما على خاطر اخوك الشريف ما يقدرش على ذبيحة واحد.
4: لا لا لا لا انا نعرف كان نذبح فقط ذبيحة بركة.
3: ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير ان شاء الله.
4: العاقبة العام جاي ان شاء الله.
3: العاقبة العام جاي. هات سي لازرك التاي هات.

0: صح عليك يعطيك الصحة يا ابو
1: يا سيدي ياك. وهذا فطورك انت يا مجيد.
2: اي منين لحم؟ هيا هيا يا اخي ماشي كنت تزيدوني لحمه.
1: هاي لحم اخرى يا سيدي. صحه
2: وبالشفاء. يا كثر خيرك يا
0: سيدي. صح عليك يا مجيد.
1: بالشفاء
2: ولحمتين ما نعطيكش.
0: اسي سالم اسي سالم.
1: اه نعم.
0: قول لي يا اخي فطور سي عثمان نزلوا للدار ولا للبير؟
1: للدار للدار.
0: اه يا الله يبارك فيك هاتك الشقاله من الغادي.
3: حنان حلتي لي شكل هدرة مع سي سالم؟
4: حليتي.
3: وش قال لك؟
4: ايش باش نقول لك اخيتي؟
3: قولي لي
4: بصراحة. ما حبش يعطي الطوع.
3: وعلاش؟ عندها شكون؟
4: لا لا ما عندها حد.
3: مالهاش بيا؟
4: الحق متاع ربي. قال ما نسيبش الشيخ التراب ونحط يدي في ايده. وما كنت تعرفي علاش؟

أي لا من جهة ولا من عبرني ها؟ جماعة عاملين عليا كبانية به باهي به به أنا وراهم الزمان طويل وراس سيدي صالح هذاك وراس سيدي صالح لا نخليهم يفرحوا ولا نخليهم يتهنوا إلا من ضوقهم العلقم حتى العلقم شوي فيهم

0: ليك توحشتك، توحشتك يا روحي، توحشتك يا مامولين.
1: سيب لي ايدي سي عثمان اللي شوفونا.
0: ايش بيكي وبرا راهم شافونا؟
1: وقتها دخلة وتجلى على راسي.
0: اوه لطفة على راسك. تعرفي يا مليكة، حبك راه حرق لي جواجية وخلاني ندهدس مدى الثنية.
1: لطف لطف سي عثمان.
0: وقتاش نحوزك ونحطك في حملتي ونجنح بيك ونطير.
1: كل شي في وقته يا سي عثمان، الكاتبة هربي يستنى.
0: انا يا ناخذك انتي يا نقعد حياتي الكل عازب.
1: زعمة سي عثمان.
0: هاونا ربي يعلم وانتي تعرفي.
1: علاش ما تكلمش بابا؟
0: اوه وبي كل سنة موذي، ونخاف لا يجرحني ويهيني ويحوزك عليا، وما عادش يخليني نشوفك.
1: اش عندك خسرت؟ دق الباب واسمع الجواب.
0: يا مليكة افهمي، جواب ابوي قاسي والجواب باين من عنوانه.
1: اما لا اجبد الهدرة مع الشيخ صالح وخليه هو يفتحه في الموضوع.
0: ها الشيخ صالح؟
1: هي شبيث انا الشيخ صالح.
0: ايه مليكة، ابوي كان يلقى ينفيه من الدوار ولا يرمي في زوبي.
1: شومي هذا كله يعمله بابا؟
0: اي ابوي يكره مال الدوار الكل بكبيرهم بصغيرهم. تبيك ما يحب كالروح.
2: بالله يا سي عثمان، اما انا شيخ تراب يحب كالروح. اسكتي وبي توبيك. اسبقي للدار، هني لاحق تو نوري لك وتو نقول لك ابيك واش يعمل فيك. اذهبي. قل لي اش تعمل لهنا مع بنتي في الخلال مخلي يا سي عثمان؟
0: ما عندنا ما نعمله يا شيخ.
2: قل لي اش تعلم فيها في المسجد ولا تقري فيها في كلام ربي؟
0: بصراحة يا سيدي الشيخ، أنا نحب مليكة وناوي ناخذها.
2: ها؟ تحب تاخذ مليكة؟
0: كان سهل ربي.
2: أي، إيش بي؟ اسمع قرب لك من بنتي يا صبايحي، واسمعني مليح، مليكة تختاها وتبعد عليها، والله يا لو كان ما زلت تدور بها هي اللي ما ننسفك ونمحيك، وأنت تعرف شيخ تراب كي يقول يعمل.
0: أي، لا محسوب.
2: أنا هني نبهت عليك، وأنت دليلك ملك. على زنوس الكلب.
0: صح عليك يا شيخ الطراب الكلب، والله صح عليك، شفعت فيك مليكة، ولا نسفك الطراب ونجيفك، صح عليك.

0: مسي بالخير يا شيخ.
1: خليها عندك، ملاش ليك. كان الزن سخو في هالدوار، اذهبوا لوبا والمسحقة.
2: يا شيخ اش بيك داخل فينا فرقة وعود احطب؟ مولا باس اش وصلك منا؟
3: حتى انت الله يهديك ما لقيت على شكون تمسي.
0: المرة هذه هاني مسيت عليه، اما المرة جاية ما عادش اسمحها مني. يعجبكش؟ ردنا لكل زنوس ونساء اللي هو اكبر زنس وما يسوى شيء.
3: ما تخافش، تو يجيه نهار ويطيح كي كعبة الكرموس الخارثة من الشجرة ولا مني زفر عليه.
4: كنتم مع
5: عواطف مبارك، طاهر رضواني، لسعد حمدة، إيمان مماش، كمال بوزيدي، وصابر عبداوي.
4: شارك في التمثيل
5: حسن بن ربح، قصير واشد، عبد المجيد بن بلقاسم، ناظم يوسفي، الطاهر عز الديني، سعاد عبود، شيمة الصحبي، ريم جبنون، وزهور بوسعيد.
4: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض الصمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: الفنانة ألفة بن رمضان في برنامج نسمة صيف اليوم. جولة في مختلف المخيمات الصيفية، مواكبة لسهرة النجوم بمدينة العلوم. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تشير تقديرات صبة التفاح للموسم الحالي بولاية القصرين إلى إنتاج في حدود 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن في الموسم الماضي، وتتركز أهم مناطق الإنتاج بمعتمديتي سبيبة وفوسان التي تستحوذان على نحو 80% من المساحات المغروسة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة 30 من مهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيدة، ويتضمن برنامج الدورة الجديدة مجموعة من العروض يؤثرها شعراء من تونس ومن خارجها. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصاً. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أفاد اليوم أجبابلي بأن المركب كان على متنه 13 شخصا أصيلي منطقة بن قردان وشخص أصيل منطقة جرجيس. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للموسم للمولد النبوي الشريف، وأكدت أنه تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. أعلن ديوان الخدمة الجماعية للجنوب عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي لإفادة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا، إلى جانب الطالبات وطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 الراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. رجع الشريط.
4: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
5: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.

0: تزويف مدى سليم سريعة تمشي العقربي عقربي أكيد فتى العقربي تمشي سليم تمشي سليم
1: رجع شريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رجع شريط. ثم حاجات كترجعها في الشريط ما هيش مجرد أصوات، هي أبواب لعالم كامل. اليوم باش نرجعوا شريط صغير أسود فيه شريط مغناطيسي يدور. الشريط هذا ما كانش يتسمع في القهوة ولا في السهرة، كان يتسمع في وذنك أنت وحدك. اليوم باش نحكوا على الويلكمان.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذك علاش رجع الشريط.
2: جمال الشوشي موسيقي، هو بحكم الغرام اللي كان من صغره بالموسيقى، كانت علاقتي مع الولكمان علاقة غير عادية بالمرة. أنا نفكر الوقت اللي كنت صغير، الدنيا كل ما نجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الولكمان كانت حلم من الأحلام تاعي إني نعمل الولكمان. أكل الولكمان اللي بالكاسك صغير، أكل زوز كحل منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الولكمان نحطها على جنب من برا، معناها نحنرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، وحطها في وذني ونخرج للشارع نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كنت فكر في بالي الولكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها، وأهم عندي من أني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها انه يشري لي ولكمان في عوض يشري لي لبسه ولا حاجه في العيد ولا حاجه نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثه ولكمانات، هي طبعا هم بقول لي يفسدوا في ساعه، يعني في ساعه تمضغ الشريط تبلع في في في تفهم، انا يعني ما تبطاش خاطر سلعه وقتها سلعه معناها مش ممكن مش بايس، اما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها. حاسيلو حكايه كبيره، تعلمت انا يعني بالحقه تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الولكمان، تعلمت الأغاني، تعلمت ثم شوية مقامات تعلمتهم قبل خطرني بعد اختصيت الموسيقى، أما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجة، تعلمتها من خلال سماع الولكمان. نشري في الكاساتات برشا كاساتات أم كلثوم، الكاساتات بتاع الهاني شاكر وقتها نتذكر معناها كل ما ذوما وجورج وسوف برشا ذوما اغاني كنا قبل معناها نسمع فيهم اجور معناها نحفظ فيهم ونغنوهم في المدارس نغنوهم في المنتقيات الشبابيه ولا الثقافيه، برشا برشا برشا برشا حاجات تعلمتها بالولكمان، خاطر ما عندناش برشا امكانيات ان نحكي، خاطر نحكي على فتره 93 92 93 94 معناها الفترة هذه اللي غرمت فيها اني بالولكمان. وقتها بديت شوي بدي عمري 13 عام بديت نفهم، بديت نتغرم بتسكي اي حاجة عندها علاقة بالموسيقى. لور تعلمت برشا حاجات منها الولكمان بالحق معناها.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط شنها حملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: النجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الولكمان كانت حلم من الأحلام تاعي. نعم الولكمان، هيك الولكمان اللي بالكاسك صغير زوز كحل منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الولكمان نحطها على جنب من برا، معناها نرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، نحطها في وذني ونخرج للشارع، نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كنت فكر في بالي الولكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها. وأهم عندي من إني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها إنه يشري لي ولكمان في عوض يشري لبسة ولا حاجة في العيد ولا حاجة نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثة ولكمانات، هي طبعا هم بقول لي يفسدوا في ساعة، في ساعة تمضغ الشريط تبلع في في في تفهم معناها ما بعد ما تبطاش، خاطر سلعة وقتها سلعة معناها مش ممكن مش بايس، أما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها حاسيل وحكاية كبيرة. تعلمت يعني بالحقة تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الولكمان، تعلمت الأغاني، تعلمت ثم شوية مقامات تعلمتهم قبل خطرني بعد اختصيت في الموسيقى، أما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجة، تعلمتها من خلال سماع الولكمان. نشري في الكاسيتات برشا كاسيتات أم كلثوم، الكاسيتات بتاع الهاني شاكر وقتها نتذكر معناها كل ما ذم وجورج وسوف برشا هذوما اغاني كنا قبل معناها نسمع فيهم اجور معناها نحفظ فيهم ونغنوهم في المدارس نغنوهم في المنتقيات الشبابيه ولا الثقافيه. برشا برشا برشا برشا حاجات تعلمتها بالولكمان، خاطر ما عندناش برشا امكانيات ان نحكي، خاطر نحكي على فتره 93 92 93 94 معناها الفتره هذه اللي غرمت فيها اني بالولكمان. وقتها بديت شوي بدي عمري 12 عام 13 عام بديت نفهم، بديت نتغرم بتسكي اي حاجه عندها علاقه بالموسيقى. لور تعلمت برشا حاجات منها الولكمان بالحق معناها، ممكن فمره كليت حتى طريحه من جرة الولكمان. باباي معناها ضربني بخاطر اني حاطها في ودني وديما افون نحطها افون الفوليوم تاعها على الاخر، فهمتني؟ ممكن الوالد طلب مني باش ممكن اما حاجه باش نقضيها وكل شيء، واني مانيش فيها العالم الكل، نسمع في الموسيقى ونسمع في الواحد. فكر وقتها باباي فكها لي كل شيء، ممكن خباها عليا وقتها، ممكن ما كسر التكسير، ممكن ما كسرهاش الحاجه اما خباها عليا عقاب معناها عاقبني مده. الحق معناها ذكريات كبيره ياسر معاها، تعلمت يعني واحد الناس امانه تعلمت. قبل ما عندناش حتى شيء عندنا كان الكاسات والا الولكمان، عندنا المسجله معناها الكبيره والا الولكمان اللي باش نسمعوا منها ونحضروا منها حاجات كل شيء. ديما نحكي بنطلق الغرام بتاعي مادام خاطر الولكمان عندها علاقه مباشره مع الغرام ومع الشيء اختصيت فيه معناها تو في وقت تو حاصيله. نتفكر يعني كيما قلت تفكر الالوان بتاع الولكمان اللي تحصلت عليهم في صغري اللي شريتهم بالصيف معناها، شريتهم بالصيف على باباي معناها، نقول له ما تشري لي شيء وشري لي ولكمان. فكر اللي واحده زرقاء واحده الوان، واحده ممكن في الحبريه شويه هيك عسيل، واحده نوار، واللي اسمح منهم هي الكاسك الصغيره هذيك اللي تتكسر في ساعه، هي تتكسر في ساعه هذيك احلى حاجه وقت يبدا عاملها الواحد فوق ودانه ويبدا يرشقها على السروال من جنب تولي باينه وكل شيء وينطلق في سبيل الحالة معناها يمشي. هزيتها معي حتى الليسي، يعني هزيتها معي حتى الليسي بالدرق على العائلة، هزيتها الليسي وهزيتها للمدرسة عسيلو، عملت بها حاجات كبيرة الحمد لله. بالحق اني نحب اكثر حاجة نعملها اللي هي تعلمت منها، والكمان علمتني برشا حاجات كنا نتعلمه بها، كنت اني واحد من الناس كنت تعلمت بها برشا حاجات.

0: تصور روحك في تونس آخر الثمانينات، الشوارع فيها حركة، الكيران معبية، الراديو في المحلات الكل وخارج منه صوت لطفي بوشناق وإلا فيروز. وسط هذا الكل يظهر جهاز صغير في يد شاب لابس جين وسنايكرز، زوز سماعات صغار فوق راسه وابتسامة غامضة. الشاب هذا في وذنه دور دنيا كاملة مختلفة على الحس اللي داير بيه. الولكمان ما كانش مجرد جهاز، كان مفتاح لعالمك الخاص.
1: الاسم هو أحمد زروق. بالنسبة للولكمان في ظهرته اللي بدت في أوائل الثمانينات، أنا نحفز روحي من ذكرياتي. عندي صاحبي سمى بالوقت ذاك، شكون اللي عنده الولكمان؟ إنسان خوه يقرأ في فرنسا وبعث له ولكمان وجاني وقال لي تنوريك مفاجأة أو حاجة ما تعرفهاش. دخلت الدور شفت حاجة غريبة ياسر. عاد هو بجوده كي قال لي لازم يخرجوها لبرا في الشارع. قال هو كوم كو هذيك حاجة ما عندش الناس ويمشي بها وناس غريبة وترى بربي نسمع معاك وهو يمد باش يوريه. معناها وكان في الوقت ذاك نحفز أنا في الوقت ذاك في وقتي كان ألفا بلوندي أول ما سمعناه في الكاسات. ديجا أنا كي سمعت قلت له شكون هذا باش يغني بنا لغة، لأنه كان يغني باللغة نتاعهم هم. قال لي لا راهو جيبوه كان في الوركمان، هذا ما يجيبوش في حتى حاجة أخرى. كانت الناس قبله هو، علاش قبله؟ كانت ظهرتك الكاسات الكبيرة تلقى حاطة فوق ظهره والجنداري شعر طويل وناس معناتها، واللي يخرج وقت ذاك الشباب انه يخرج يوري يروح لبرا كم كو عنده كان تلقاه ظاهره في الشارع. بالنسبه للكمان الناس يبدا مرات يبدا يتحف يغني مع الغنى يقول شبيه هذاك ضبع يغني وحده. هذه من الظواهر الاجتماعيه كان جو عليها وكاو. بعد جاء الامبي 3 وبدات تتطور الباع وبدات ظاهره عاديه، ما عادش حاجه اكسبسيون او التو لحد الان ولت الناس كل عندها. وهذيك هي تطور الالكترونيك، التطورات تخلي الظواهر الاجتماعيه تتبدل اصلا. بالطبع كي تعود ظاهره تجبد ظواهر اخرى معاها. مثلا كنت قبل تلقى واحد عنده بنانه في الواحد يعبيها بالبيلات، وراه مرات حتى البيلات ما يستعملهمش، ولا الظاهرة أن حتى البنانة تلقى الناس كل تب وتمشي للسوق تلقى البنانة. بعد ولد حاجة أخرى البنانة، ولد حاجة عند قهوجي وعند فلوس. ما هي في قبل كانت كيكة مثلا الولكمان كان فيه لي بيلات، تلقى حضر بيلات ولي كاسات باش ينوع الكاسات وحاط البنانة كم كوا أنا من طبقة أخرى نكسب حوايج ياسر. وهذا هي ظاهرة اجتماعية كانت مربوطة تربط حتى باللي كاركتير تاع الشباب.
0: أول مرة يدخل تونس كان مع الطلبة والمسافرين، جاي من الخارج في الفاليز كهدية نادرة. في حومتك اللي عنده الكمان كان معروف فلان قافز عايش المستقبل.
2: السلام عليكم، بلال حناشي من قفصة. الويلكمان سيدي يعتبر من ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في الثمانينات، تدل على الغناء المادي طبعا والاقتصادي. مولا الولكمان هذا يهز علينا نفخة قبل، يحس روحه أعلى منا برشا مستوى ثقافي واقتصادي، يبدأ يفهم فينا في حوايج. مك الولكمان بالحق تربط في فترة زمنية جميلة ياسر، ربط بين جيل 80 و90. وهو قبل والله تنفكر حاجة، أنا قبل أنه البنات تحب تربط علاقة مع شخص عنده ولكمان، خطر تحس لبس عليه تحس لبس عليه وتحس طاير وقفز علينا. وبدت من خلالها بدت زادة ظهرت أنك يدخل التريكو تحت السروال باش يعلق الولكمان ويبان يا ناس رو عندي ولكمان. حتى وصلت نعرف شكون يبدا عامل الولكمان اما مش حاطه، اما كومكو انا حاطه معلق يا ناس راه عندي الولكمان باش بالضروره يكون يخدم. وحنا مانا كي نستعملوا الحاجه توصلنا الحاجه نستعملوها باسلوبنا احنا الخاص، خاطر فما اللي ربط الولكمان بعلاقه حب، يحب طفله يولي يعيش معك الولكمان والغناء. تعلمنا منها الغناء، انا واحد من الناس تحفظت منها برشا غنيات لشاب حسني الفتره ذيك، مايكل جاكسون شوي، اكل كلثوميات. عايشنا في عزله والحمد لله، ما انا قعدت بينك بالروحك ديما تتفكر انك عشتنا حاجه ناقصه، يعني خاطر مش الناس كل كانت نجم في الوقت هذاك تشريه. ويفكرني زاد في حاجه اخرى انه بدا يلغي في الرابطه الاجتماعيه، على خاطر وقت كنا أربعة أصحاب احنا نبدو قاعدين مول الويلكمان ماشي يجي ولينا ثلاثة ولت بداية يعتبر زادة بداية للبغض راه بدينا نبغضوا في بعضنا هذا وعنده ويلكمان وإحنا ما عندناش ممكن يكون هو السبب هذا ما يمنع الزادة راه حتى هو حاجة إيجابية أنا رفهنا شوي وخلانا نكتشف الموسيقى الخارجية فهمت من نوعية الصوت اللي كانت فيه رديئة جدا والحمد لله والحمد لله لكن فاك الوقت ذاك في الوقت ذاك من تحسه من أروع ما فهم أما هو كي تطورنا وفوقنا إن ظهر صوته رديء جدا لكن للأسف كان حلم من أحلام الشباب
0: ما عادش مربوط بالراديو الكبير في الصالة ولما اضطر تستنى دورك باش تخدم الكاسيت في دار الثقافة تنزل على فلسة تولي الموسيقى ترافقك من باب الدار حتى آخر نهج
3: الماضي ما هوش كان وقت فات الماضي فيه منا فيه ضحكتنا دمعتنا أحلام صغارنا وصوت أميتنا الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص
0: تخيل روحك صباح شتوي المطر تنكت على بلار الكار والمدينة نزلت ما فقدش من نوم انت في آخر الصف تحط السماعات تحط بلاي وتسمع أغنيتك المفضلة فجأة الكياس البرد الناس ما عادوش موجودين الولكمان يعطيك القدرة باش تعيش فيلمك الخاص وانت وسط الزحمة
4: علي جمهور الهيس من معتمدين سيد علي بن عون هو كلمة ولكمان هي في حقيقة الأمر هي إحالة مباشرة على فترة زمنية كنا نحبها برشا وفترة الزمن الجميل فترة الموسيقى وفترة الهيب هوب وفترة الفنون الشعبية وكان ثم غرام كبير ياسر بالموسيقى لدرجة أن كنا نهزوا معنا الولكمان هو عبارة موسيقى جيب كما ظهر في الفترة ذيك كتاب الجيب وظهرت جريدة الجيب ومجلة الجيب ظهرت موسيقى الجيب هي عبارة على الآلة الصغيرة هذيك الولكمان لبلادور موسيكال فهمتني ولا كنا حتى في قعداتنا ولا حتى في المراجعة حتى في خرجاتنا كان ديما يعني الرفيق الموسيقي والرفيق الذي لا يستغنى عنه احنا توا اذا كان قلنا نحن فترة الثمانينات وفترة التسعينات هي راي فترة المراهقة فترة الهيب هوب فترة الريجي فترة الديسكو فترة يجي بعد جاء التكنو جاء بعد فهمتني اما بالنسبة للفترة هذيك بالنسبة للموسيقى الغربية كانت الأنماط هذية وبالنسبة للموسيقى السيدة في الفترة هذيك كانت الموسيقى الشرقية وخاصة الأغاني الطربية كنا نسمع عبد الحليم كنا نسمع فريد الأطرش كنا نسمع أم كلثوم كنا يعني مزيج كبير ياسر من الموسيقى والولعب الموسيقي الراي راو موسيقى لا يستغنى عنه في الفترة هذيك راو الراي هي يعني فترة ازدهار الراي فترة الثمانينات والتسعينات الشاب خالد الشاب حسني الشاب مامي جت بعد ان دو تروا سولي يعني الفتره هذيك راهي فتره غنيه بالثقافه فتره غنيه بالتنوع الثقافي بالتنوع الموسيقي يعني فتره نقولوا نحن فتره كانت ياسر فريش في الفتره هذيك بالنسبه لفتره الشباب هذيك انا بصراحه كان ثم الموسيقى الساعه الملتزمه باهي نحكوا الساعه الملتزمه الموسيقى الغربيه كنا نسمع ياسر البوم مارلي وكنا نسمع ياسر المايكل الشباب هذاك الشباب كان يسمع ياسر المايكل فهمتني ولا أما بالنسبة للموسيقى الملتزمة في اللحظة هذيك واللحظات هذيك كنا زادة يعني جد حتى في فترة طلابية راه كان الحمائم البيض كان مارسيل خليفة فرقة البحث الموسيقي هني قلت لك كان يعني تنوع موسيقي كبير ياسر أما الأكثرية بالنسبة للموسيقى كانت موسيقى الريجي وكنا نسمع ياسر بومبر

0: في التسعينات الولكمان ولا رمز رفاهية، معاه تجي فاليز صغيرة للباتري وكاسات مكتوب عليها عناوين بخط اليد. وقتها كان فما سوق كامل للكاسيتات المقرصنة، أغاني الشاب خالد، وردة، لطفي بوشناق، شاب حسني، جنبا الجنب مع جانس روز ولا مادونا، وكل واحد يختار ساوند تراك متاع حياته.
1: الولكمان أسيدي، أنا اسمي عامر نصيبي، أصيل سيدي علي بنو، العمر 51 سنة. الولكمان معناها حاجة طريفة جدا وحاجة ممتازة. قبل معناها التسمع عنده ولكمان وتجه عامل هكا ولكمان، تقول هذه معناها حاجة أخرى، ومعناها تربينا عليها في الجيل هذي تقريبا 90-95، تربينا عليها. ما كانش ثم لا تليفونات لحد شيء، والتسمع عنده ولكمان قولك شو شوف لان قافز يا باي عنده ولكمان، وبرا عادل عنده قريب والبرا في فرنسا ولا في إيطاليا وجيب ولكمان، يقول يسمع بالك مين فلان عنده ولكمان، وكانت لا وتتعلق هكا في السبتة وفيها قريصات ولا كان فيها شارج لحد شيء، فيها بيل سواقر وكل باترية. أما بصراحة عالم أخر والله، تبارك الله وكهو على الولكمان. ممكن نستعمل 5 كعبات، نسرق منهم الأخوي الفلوس، نمشيش كانت 50 فرنك، نسرق الفلوس ندبر نبيع العصافير، مهم ندبر البيل ونشري ونوفيها في الليل ونهار بال10 كعبات تقريبا. أكثر شيء نسمعه المزود، ونسمعه شوي زكرة الطبال متاع بكري، كهو ما كانش قبل ما كناش نعرفه، بعد تطورنا شوي ونسمعه في سيلين ديان وقتها، نحنا أكل حب وأكل حوالي ذيك كهو، أما بقاها ما ذمش. ونسمع شوي ذكر، ونسمع بيات وجود، ونسمع شوي تاك الذكر كهو. أكثر شيء مزود وطبال وزكرة، ما ذمش حاجة تم أقول لك حاجة أخرى، وخاصة المزود قفصة والله نشيخوا عليه. وذاك هو وغني الراي، اي حصر على غني الراي، الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي، اي نسمعهم. اما ما كناش هوايات كبيره، ما كانش هوايات كبيره في الراي، اما اكثر شيء العروبي. الراي دلج معانا، كبر معانا، نحن كنا صغار ما نفهموش الراي، يحبوه ناس اخرى، موديل اخر من الشعب اللي هو مشنا نحن. مايكل جاكسون نسمعوه، اما ما نسمعوش ياسر نتاع كان المناسبات، انه كنا نرقصوا عليه نحن ذري، نرقصوا عليه في الحفلات، تقولش علينا نحن معناها فنانين عالميين ونحن ما نفهموا حتى شيء، نرقصوا لا كان عندنا صالات دي دانس لحتى شيء، نرقصوا هالشي وتلقاه واحد يدمغ في رجليه في راسه ونتكربس وهذاك

0: الولكمان ما غيرش بركة طريقتك كيفاش تسمع الموسيقى، غير حتى علاقتك بها. ولت الغناية تلتصق بالذكرى، أول سفرة، أول حب، أول مرة حسيت إنك وحدك لكن مش وحيد. ورجعت الكاسات تتهرى من كثر ما تتعاود، حتى يولي الصوت يطلع ويهبط، وكأن الذكرى نفسها تتلاشى بشوية بشوية.
1: ماني الصغراوي سيد علي بن عون. أنا كي نحكي على الولكمان نحكي على الفترة متاع أواخر التسعينات، لأني يعني مواليد التسعينات تقريبا لحقنا على الولكمان بالطريقة القديمة لكن في التجديد متاعه، لأنه بعد الولكمان بقى موجود حتى أواخر التسعينات والألفينات لكن تطور شوية، ولا مربوط بالوسائل التواصل الاجتماعي، الواي فاي، الحاجات هذيك زادت تربط بالكارت ميموار، ما عاد الشكل كاسك والحاجات اللي موجودة في أوائل الثمانينات. الولكمان تطور وبقى ديما الشركة متاعه ما نحبوش نذكر اسمها، أما على الأقل بقى ديما تطور فيها من أوائل الثمانينات لآخر الثمانينات، وهذا هو تقريبا الجيل اللي عشنا معاه. الكل كان حاجة بيها برشا لين كانت محمولة وكنا نسمعوها تقريبا في كل الأماكن، نجم نهزوها حتى معنا للعمل، حاجة تربينا معاها. لولك ما أن تقريبا هي الوسائل التواصل والحاجات اللي كنا نسمع فيها في أول التقدم وأول التكنولوجيا. هو تقريبا وقتها ما فماش برشا اختيارات، لكن فما طربي اللي نعرفوه كل عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات هذيك، لكن وقتها زادة فما برشا حاجات جديدة تربينا معها احنا كشباب، لأنه كي نحكوا على الكبار كانوا يسمعوا نوع الموسيقى الراقية الكبيرة، لكن احنا كشباب وقتها صايعين توا ولينا نسمعوا موسيقى راقية، لكن وقتها نسمعوا الراب أو المبدأ الراي زادة. هذه هي تقريبا الموسيقى اللي وقتها متواجدة ونسمعوها كشباب. هو بطبيعة أكيد رو حتى شباب تو إذا كان يسمع غني هكا فيها شوية ميوعة بين قوسين، لكن رو زادة أكيد يسمع موسيقى ملتزمة. احنا كيف الشباب كل وقت نسمع موسيقى جديدة موسيقى متجددة، لكن زادة نسمع أكيد الموسيقى الراقية والموسيقى المتميزة. هو أنك نقول جيل أواخر التسعينات لحقنا على هاني شاكر، لحقنا على كاظم الساهر، لحقنا على ولتو نسمعوهم ويهاب توفيق، أضمهم الفنانين تقريبا اللي وقت بدينا معاهم ولتو نسمعوهم، لأن موسيقتهم وقتها هكا فيها شوية تطور وفيها كذلك انتو تبقى موسيقى راقية. بطبيعة احنا بدينا بالولكمان بيتروا وبدينا بشوي بشوي، بعد دخلت تليفون العادي، بعد تطور سمارت فون كو بديناها من الأول وكملنا تقريبا للوقتنا توفي.

0: مع أواخر التسعينات يطلع السيدي وبعده لمبيتروا ويولي الولكمان قطعة تنساء في درج الدولاب. لكن الغريب إنه بعد سنين يرجع كموضة، كأنه قطعة تاع فينتاج تلمع على رف أو تتحط في إعلان تجاري باش يبيعك حنينك.
1: محمد صالح الهجري من قفصة. حكيت الويل كمان هي حاجة ظهرت فيها إيجابيات وسلبيات. نبدأ بسلبياتها، أن بداية تشتت الصحبة وبداية تشتت المجموعة، خاطر قبل كانت مجموعة تحط كاسات تسمع الناس كل مع بعضها، غنية يتناقشوا فيها الكل مع بعضها، يعملوا جو مع بعضهم، يرقصوا مع بعضهم. كي بدت الويلكمان كل واحد ولا خاص بها، بعد الصاحب على الصاحب والخو على الخو، كل شيء كل واحد يحط تيكو تارة وشيخ في دنيته. هي حاجة سمحة ما بدت تشتت كما لين وصلنا له توا، تشتت تاع العائلة وتاع الصحبة. العائلة تلقاها ستة من الناس، كل واحد شاد تليفونه، لا ثم لحوار، لا ثم لنقاش، لا ثم واحد يتعلم من واحد، لا ثم حد شيء. أما زاد في بايا واحد يحب يسكنت على روحه، يحط غنيته اللي يحب اللي يحبه هو، ما يقلقش العباد. ولد دخلت فيها بداية يندثر الرشارش، معناها كيف تهو تحل تليفون اللي حاجتك به تلقاه. قبل تبدأ تلوج على كاسات، تخرج للسوق تلوج على كاسات وردة، تلوج على عند عادل حليم، كل حاجة تذي كانت عشب حسني تاع راب. تولى توا كل شيء، المعلومة تجيك لديك، كل شيء يجيك لديك. هذه بداية السلبيات نتاع الإلكترونية، نتاع التكنولوجيا بالحق، على قد ما فيها إيجابيات على قد ما فيها سلبيات. لكن كانت عندها رونق خاص، كانت عندها فخفخة، نقول احنا فخفخة يستعملها كان اللي لبس عليه بابا يعيش في البرة ولا جايبها له من ليبيا. وكما قبل نقول نلعب بكورتي، يلعب البشر يخرج كرة يولي هو الحكم، هو الجول وهو المهاجم، هو زاد اللي عنده هيكوتو اللي عنده ويلكمان ذرك ماشي ونفخ على الصدرة وبربي تراك الوذن الأخرى نسمع معاك شوية ويتمز عليك. كانت نوستالجي سمحة، ويا ريت نرجع لك الوقت هذاك، على خاطر وقتنا مش في سد، لكن تشتت المجموعة، ولد فردي أكثر من أنا. إن شاء الله التكنولوجيا دي زاد نعود ونعملوا رودماراج للتكنولوجيا باش نفهموها مليح ونعود نخدموا بها الحاجة اللي تصلح، ما نخدموش بها حاجة.
0: اليوم عندك ملايين الأغاني في جيبك، لكن هل تحس بنفس الشغف؟ هل مازال عندك الصبر باش تسمع ألبوم كامل نفس الترتيب نفس الرحلة الصوتية؟ الولكمان علمنا حاجة، قيمة التركيز، إنك تعيش اللحظة مع الغناية، مع أول ثانية حتى الآخر نفس.
2: أرجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش أرجعوا الشريط.
0: يمكن التكنولوجيا أعطتنا خيارات أكثر، لكن ما أعطتناش أحساس قوي. يمكن رجعنا الشريط، لكن الولكمان ما يرجعش إلا في الذاكرة.

0: الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: إذا تقفص مراية تتكلم مراية تتكلم.
2: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تتواصل أشغال تهيئة الطريقين الجهويتين بمعتمدية سيدي بوبكر بولاية قفصة ضمن مشروع يهدف إلى ربط المنطقة بالطريق الوطني عدد 15 وتحسين ظروف تنقل المواطنين باتجاه المناطق المجاورة، والمتوقع انتهاء الأشغال مع موفى شهر ديسمبر المقبل. وجهت جمعية نوماد 8 دعوة للشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة أصيلي معتمدية رديف من ولاية قفصة إلى المشاركة في ورشة تدريبية على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر إلى 11 من سبتمبر، وحدد آخر أجل للترشح به يوم 25 من أوت الجارية. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلية منتصف السنة الجامعية المقبلة، وفق إفادة منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أعلن البريد التونسي في بلاغ صادر اليوم بأنه بإمكان أصحاب جرية التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جريتي سحب مبالغ جريتهم بداية من اليوم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تصدرت تونس دول شمال إفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقيا وال75 عالميا في مؤشر الازدهار سنة 2026 محققة 64.18 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادرة عن معهد ليجاتوم البريطانية. قصف جيش الاحتلال عدد مناطق جنوب لبنان بقذائف فوسفورية واندفاعية تزامنت مع غارات جوية وعملية تفجير نفذها في بلدات بقذائف سور وبنت جبيلة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه يعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية، وأشار إلى أنه بمجرد أن تنتهي الولايات المتحدة من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا المبيدات الحشرية والأطفال. ساعات جينا فكرة هكا بالتنظيف أما مواد تنظيف وإلا شفنا ذباب وإلا حشرات ونحبوا نستعملوا مبيدات حشرية ويكونوا عنا أطفال في المنزل، كيفاش نعملوا في الحالة هذية؟ فما اختر عليهم وإلا لا؟ يظهر لي الإجابة جينا من أهل الاختصاص وفي ضيافتنا الدكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب الأطفال. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ليم وجميع المستمعين بتاعت كفصة. راهي المبيدات الحشرية شكل خطر على الأطفال، يعني لأسباب عديدة. الأطفال هم أكثر فئة عمرية ميلا للاستكشاف، فهمتني، استكشاف المحيط، يحطوا يديهم ياسر في فمهم. بطبيعة الحال هذه حاجة غريزية طبيعية. راهو المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأطفال هم عرضة أكثر، سرعة امتصاص نتاع المواد الكيميائية والمواد الحافظة عند الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى. كذلك ضعف الجهاز المناعي يعني لدى الأطفال يخليهم يعني ما يتحملوش هال يعني هالرذاذ هذا متاع المبيدات الحشرية، وإلا

0: عند الاستنشاق وكذا. وكذلك يعني شنو هي المشاكل اللي تنجم تتأثر من استعمال المواد الحشرية في وجود وفي حضور الأطفال؟ هي مشاكل الجهاز التنفسي، التهابات الحلق والأنف، يعني مشاكل الجهاز العصبي، راه فما مبيدات حشريه تنجم تعمل مشاكل في الجهاز العصبي، تعطل جميع الوظائف الحياتيه كما القلب وكما حتى يعني تسبب فقدان الوعي، آلام في المعده، غثيان، اضطرابات في السلوك. يعني المشاكل متعدده تنجم تتاثر من استعمال المبيدات الحشريه. دونك لازمنا ديما نوجه وننصحوا الاولياء انهم وقت اللي باش يستعملوا مبيد حشري من فليتوكس في اطار للذباب ما يلزمش يستعملوه في وجود الاطفال، ويلزم المكان اللي تم فيه رش المبيدات هذه يعني يتم تهويئه المكان بشكل جيد، خاصه الغرف نتاع نوم الاطفال يتجنبوا الاماكن هذه، والا عند الضروره نهو الغرف هذه اللي يلعبوا فيها الاطفال، والا الغرف اللي يرقدوا فيها الاطفال لساعات قبل ما يتم استدعائهم للمنزل او باش يدخلوا لك الغرف هذيك. هذه نقطه مهمه. كذلك نتجنبوا ديما نحطوا مواد التنظيف واي مواد اخرى كيميائيه في الاوعيه وفي يعني القارورات اللي هي معده لشرب المياه وغيره، راهو ينجموا صغار يغلطوا فاسيلمون، حتى الكبار نجموا راهو تصير اشكاليه هذه، سبحان الله ساعات لقبالها غفله. دونك الواحد يزم يحتاط. كذلك ماذا بينا اكيد يسالوا فينا ديما على الطار ديت الناموس وغيره، وراه اقل من 3 اشهر. انا ديما نقول قبل 6 اشهر ماذا بينا لا، حتى كان تلزينا يعني بعد الفئه بعد الترونش داش هذيك باش يستعملوا طارد نتاع ناموس بتاع الحال، راه يلزم يكون في مكان بعيد على سرير الرضيع. وماذا بينا يعني نستعملوا وسائل امنه اكثر كما لمستيكير يعني اللي يتعاملوا على الشبابك نتاع المنازل والشبابك نتاع السيارات وفي العربات الجرم على البوسات نتاع الاطفال، فهمتني؟ كذلك بالنسبه لي اختار الناموس بصفه عامه نجم راهو يعني صغير نجنبه انه يرقد، معناها لازم نغطيوه مليح باش ما نوصلوش نستعملوا المواد هذه، نجم صغير يتغطى مليح نستعملوا مستيكه، فهمتني؟ وبقدره الله ان شاء الله كيف كيف ان شاء الله تكون امور امنه. كذلك غسل الخضروات والغلال بشكل جيد قبل الاستعمال، خاطر ما تعرف احنا ساعات يكون يتم رش يعني المواد هذه الغذائية ومواد الفلاحية بالمبيدات الحشرية، نجم يقعد نسبة بسيطة في الأسطح متاع المواد هذه. دونك نغسلوا الخضروات الغلال بشكل جيد، كذلك نغسلوا الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها الأطفال ديما، وخاصة اللي جوي وغيره، فهمتني؟ ولا خاصة في بعض الأماكن اللي تبدأ فيها يعني تم استعمال مكثف الضيعات الفلاحية، يعني الحدائق اللي يسمى ديار فيهم حدائق، نحاول ديما نمسح الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها الصغار، وكذلك الألعاب متاع الأطفال. هذا هو يعني بشكل عام، ورب يحفظ الجميع أختي.
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الحميدي اختصاص طب الأطفال، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة ثلاثة سوايع من البث المباشر فيهم عديد الفقرات والأغنيات مسبقا، إن شاء الله تروقكم مختلف اختياراتنا. من هنا الثمانية في الإخراج التقني معنا رضي الله عياري، في الإخراج الرقمي محمد طاهر الجبالي، وكمان لأمن مكالماتكم الكل الخاصة بالمسابقة، وهذه ياري محمد النوري تتمنى لكم أحلى الأوقات. البداية مع الأنغام، ومن بعد نعمل بكم جولة في مختلف فقراتنا لليوم.

0: من يومين كنا صغيرين.
1: جو جو زهو ترب
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة صيف. اليوم شنو عنا بالضبط؟ اليوم باش نعملوا جولة كبيرة في مختلف المواعيد والمخيمات اللي صارت مع القائد أسامة فرحات. أيضا باش نهزكم لمدينة العلوم باش نشوفوا كل التفاصيل الخاصة بسهرة النجوم. في الجزء الثالث ضيفتنا الفنانة التونسية ألفة بن رمضان باش نتحدثوا على جولات وجديد ألفة بن رمضان. ومع هذي الكل المسابقة اللي باش نعطيها لكم بعد شوية عنا زوز وقفات رياضية لفلاش سبور 5:30 و7:30 وأيضا اختياراتكم الغنائية وقت اللي تشاركوني في المسابقة إما عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة أو عن طريق المكالمات الهاتفية وتختاروا غنيات نأثوا بيهم ركن غنية تحكي عليك وأيضا جونة تونسي اللي يكون مسك ختام مشوارنا. هذي كل تفاصيل الخاصة بنسمة صيف. مرحبا بكم.

0: البرد صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزر
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: مرحبا بكم مستمعينا، وقايت نعطيكم في نص المسابقة اللي من خلالها تنجموا تشاركوا معنا تقريبا مع 6:30 نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية كيف العادة، وتعودتوا أنه يترشح معنا اليوم الثاني المترشح الثاني أو من الأمس والمترشح رقم واحد، اليوم مترشح رقم اثنين وغدوة مترشح رقم ثلاثة، دور عملية القرعة غدوة وواحد فيهم يفوز بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. سؤالنا لليوم هو في الحقيقة فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة بسيدي بوزيد. نسألوا على عدد هذه الدورة الجديدة من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة، اللي في الحقيقة دورة جديدة فيها مجموعة من العروض اللي أثثها شعراء من تونس ومن خارجها.

0: هكا بابانا ربانا.
1: الخبر الرياضي، الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. في ما يخص بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الأولى ذهاب انطلقت اليوم، الدفعة الأولى بأربع مقابلات منها مباراة أجلت إلى موعد لاحق. أكيد تعرفوا تأجيل مباراة اتحاد بنقردير ونادي حمام الأنف إلى موعد لاحق بعد غرق مركب في بنقردير، تضامنا مع عائلات وأسر الضحايا، الله يرحمهم إن الله وإن إليه راجعون. بقيت المقابلة اليوم الملعب التونسي مع نادي ريد سباقسي باديس بن صالح الحكم، أما الحمام سوسة اتحاد المونستيري حسام بن السيسي، وتقدم ساقية الدير شبيبة العمران حسني النيل لحكم هذه المباراة. في مقابلة غدوة في رادس الأربع ونص، هيثم الطرابلسي حكم مباراة الترجي ونجم الساحلي، متصرب العربي حكم مباراة نادي بنزرتي مستقبل مارسا، نجم المتلوي نادي الفريقي تحكيم أمير اللوسيف، نجم المتلوي ونادي الفريق نادي الفريق اللي يحضر المباراة في أمس في مدينة قفصة، الترجي ريدا جريزيسي والأولمبي البيجي تحكيم أمير الفقير. نمشي لألعاب البحر الأبيض المتوسط. منذ لحظات فقط يتوج البطل العالمي أحمد الجوادي بالبرازيل سباق 400 متر سباحة حرة، حقق توقيت 3:49.13 التتويج بسباق 400 متر سباحة حرة ميدالية البرونزية. توج البطل التونسي حسن فنية بالميدالية الذهبية في سباق 2000 متر موانع لفئة بلس ام 75 مع عزف النشيد الوطني التونسي خلال اليوم الأول من بطولة العالم لألعاب القوى الماسترز اليوم 22 أوت، كانت تتويج مستحق بالميدالية الذهبية ورفع الرأي الوطنية في هذه السباقات. نبقى ديما في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. المباراة الأولى للمنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 سنة بشدور اليوم ضد مقدونيا الشمالية على الساعة 9 ليلا. البطلة التونسية شيماء التومي تتوج بالميدالية البرازيلية لمنافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الهزيمة في المربع الذهبي من المغربية أمينة الدحاوي بنتيجة 2-0. البطل العالمي محمد خيل جندوبي يضمن ميدالية للتايكواندو التونسي بعد ما تأهل الدور نصف النهائي لمنافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد الفوز أمام اليوناني أبوستوس بنتيجة 2-1. الجندوبي يواجه الآن في المربع الذهبي كرواتي ماركو مباراة الدور هذه اللحظات. البطل الأولمبي فارس الفرجاني يتوج بالميدالية البرونزية لمنافسات سلاح السابر بعد ما انهزم في نصف النهائي أمام التركي يلدرين بنتيجة 15-14. تعلم المدير الملعب القفصي عن فتح باب الترشح وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات من مخرجي الجمعية، واللي باش تولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية القادمة للملعب القفصي. مطلب ترشح الكتاب العام على العنوان التالي: صندوق بريد 1111 حي الانطلاقة قفصة 2100. للتذكير حدد موعد الجلسة العامة الانتخابية للملعب القفصي يوم 8 سبتمبر على الساعة 5 مساء بمقر الجمعية. كانوا مع القوافل، التحذيرات قوافل قفص المستمرية القادمة من تلقة اليوم العشية بمركب محمد رواشد بقفصة. هذه مخبر رياضي للقاء.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم في نسمة صيف وركن صيف معانا، والجولة الكبيرة اللي باش تكون مع مختلف المخيمات اللي كانت مع الكشافة التونسية جهة قفصة، كل التفاصيل الخاصة بمختلف هذه المخيمات. في ضيافتنا القائد أسامة فرحات المسؤول على جهة قفصة الكشافة التونسية. عسلامة ومرحبا بك قائد أسامة، تحية كشفية.
4: تحية كشفية لجميع مستمعي إذاعة قفصة في مساء صيف. كان صيفنا حافل بالمخيمات وبالأجواء الصيفية ما شاء الله، معناها ننطلقوا ديركت في إعطاء بعض الأحصائيات اللي حقيقة فيها 34 مخيم صيفي كانوا موزعين على الشريط الساحلي، نابل، سوسة، المنستير. أيضا كنا في استضافة بنزرت زاد عنا بعض المخيمات، وبالعكس معناها الصيف هذا كان حافل معناها بالنجاحات وبالأجواء الكشفية المتميزة في مخيماتنا، والعدد فاق حتى توقعاتنا. كنا متوقعين على أساس يكون 1600 مشارك في جميع الفروع متاع جهة قفصة، وصلنا العدد الحقيقي إلى 2150 كشاف وقائد معنا مختلف الأعمار كانوا مشاركين في المخيمات هذه الصيفية.
3: ما شاء الله، زيادة تقريبا 550 مشارك.
4: ما شاء الله.
3: أيوة. ناخذ فكرة المحطات وين كانت بالضبط، مختلف الجهات وين كانت، والأكيد وين ما تكون الكشافة وين ما تكون البصمة موجودة.
4: أكيد بالعكس، معناها كانت الاستعدادات حثيثة لجميع الأفواج بجهة قفصة من أعداد ما قبل المخيم، وكانت بالعكس معناها هنا شفنا برشا أفكار وبرشا مواضيع اهتم بها، معناها كانت مختلفة. كل فوج معنا اختار موضوع خدم عليه في المخيم الصيفي باش يخدم، لان هدفنا مش النشاط الصيفي فقط، والا ان نتمتعوا صحيح نتمتعوا بالبحر، لكن ايضا عندنا رساله تربويه وعندنا برنامج تربوي متكامل. من اللي ينطلق المشارك في الافواج هذه من قبل المخيم، أثناء المخيم وما بعد المخيم، فيهم برنامج فني معناها متميز. اختلفت الرؤى، كل واحد ورؤيته. اختاروا أيضا ترك الأثر الطيب في الأماكن اللي خيموا فيها معناها كشافينا، وكانت ما شاء الله معناها كنا متابعين بكثافة جميع الفروع. ونحب بالمناسبة نشكر إذاعة قفصة وبرامجكم الصيفية اللي كانت مواكبة لحظة بلحظة، وتقريبا لأول مرة في نشاط في جهة قفصة تكون المواكبة. ما قبل صارت استضافات عديدة لجميع الأفواج من مختلف المعتمديات، نذكر على سبيل المثال فوج قفصة المدينة، فوج الثقافة، فوج التحرير رديف، فوج المناجم المظيل، فوج المناجم رديف، كلهم كانت عندهم عديد المداخلات في إذاعة قفصة وفسروا لكم برشا معنا برامجهم، والحمد لله
3: وعشنا معهم الأجواء. زاد طلبناهم هما في المخيم زاد.
4: أكيد. وكانت بالعكس أنا الباهي في الفترة هذه كونها حققنا الهدف اللي رسموه، حققنا الهدف كونه الوليدات تفردوا اكتسبوا عديد المهارات على مستوى الفني والمهاري والسلوكي. أيضا كانت لأن مش كيما تنشط نشاط كشفي على طيلة العام في نهار ونهارين، كيما تعدي معناها تقريبا 9 أيام مع بعضهم، الرؤى تختلف، تكتشف المواهب. سقلنا برشا عديد المواهب، كانت الانطباعات طيبة. أيضا الكشافين من مختلف أعمارهم، كانت الباهي في الصيفية هذه أن البرامج الفنية تلبي احتياجاتهم، وكانت نابعة بالأساس من احتياجات. ثم برشا أنشطة على مستوى المسرح، المستوى أيضا الرسم، معناها كانت ما اقتصرتش على نشاط سباحي، لأن كي تكون نشاط صيفي تقول اهتمام كبير بالبحر
3: بالترفيه فقط.
4: صحيح، فقرة من الفقرات أيضا تتمتع بها الشبيلات والكشافين والزهرات وتقريبا الأقسام الفنية الكل، لكن المهم أن نلقوا الانطباعات ما بعد المخيم. وأنا كنت باتصال مباشر تقريبا على جميع الأفواج، وبالعكس معناها تخلقت الصداقة، تخلقت المحبة، تخلقت بارش علاقات طيبة ما بين الكشافين. وبالعكس معناها تقريبا في السهرة الأخيرة نتاع نار المخيم نشوفوا بارش بكان تاع فرحة. صحيح معناها كونها باش يفارقوا بعضهم، ناس ولفت ببعضهم، وهذا المطلوب. وهذه معناها المدرسة الكشفية تخلي تزرع فيها روح الوطنية، كيفاش يتركوا الأثر. عندنا برشا فيديوهات إن شاء الله في حصص أخرى أن نعرضوهم، كيفاش بعد ما كملوا الكشبيلات والفرش أن نترك الأثر الطيب في المعهد. أيضا تركنا بصمة كبيرة عن معنى التميز فوج عبد الرزاق العبيدي في النقطة هذه، كونها عمل معناها لوحات جدارية داخل المؤسسة التربوية اللي يرشط فيها، ترك الأثر الطيب، وقع تنظيف حاصل، وهذا صلب النشاط الكشفي متاعنا، كونه نعتنوا برشا أشياء. ومن بين أهم الأشياء أن نترك الأثر الطيب ونخلو إلا الحاجة الباهية اللي باش يتفكرون بها.
3: أكيد جدا ما يختلفوش اثنين قايد أسامة على القيم وصقل الشخصية والحاجات اللي تقدمهم الكشافة لكل من مشتركيها والناس اللي تنضم للمنظمة هذية. هذاك علاش محلية النشاط في الصيف كأنه هكا باش تكافئوهم، راهو اللي يشارك معانا عام كامل باش تكون عنده فرصة يكون معانا في المخيم. ولهنا دعوة لكل الأولياء، دعوة للعائلات التونسية تخلي صغيراتها يشاركوا في النشاط الكشفي على مدار السنة كاملة، معناها هكاك تنجموا يواكبوا الأنشطة، هكاك ينجموا يشاركوا في المخيمات هذية، على خاطر على امتداد سنة كاملة فما نشاط كشفي معناها ينتظم هكا ولا قايد أسامة.
4: هو تقريبا كلامك صحيح في المياه، كونه النشاط الصيفي هو تتويج لنشاط سنة كاملة تكون مملوءة بالأنشطة الفنية اللي كما قلت لك معناها تترسم. راه النشاط الصيفي هو آخر تتويجك العام اللي تعبوا فيه الصغيرات، عملوا أنشطة، عملوا عديد الورشات، اكتسبوا أيضا برشا معارف مهارية وسلوكية، وأيضا حفظوا برشا أغاني، تعلموا برشا مسرحيات. وقت يمشوا للمخيم وتكون الفرصة متاحة باش يبقوا مع بعضهم معناها طيلة 9 أيام باش نكتشفوا المواهب وكلي حفظناه وكلي أشناه التجارب ذيك، وكل الخرجات الخلوية والمخيمات الخاصة الشتوية وإلا الربيعية اللي كانت مقتصرة النهار ونهارين، تعلمنا فيها العقد الكشفية وفنون الريادة والأشياء المزيانة والقيم والمبادئ نتاع المنظمة نتاعنا. وقتاش باش نتستوهم؟ التست الصحيح هو وقت تمشي للمخيم وتشوف. وإحنا برشا أولياء
3: التطبيق،
4: أنا كمسؤول جاء على الكشافة في جهة قفصة يتصلوا بيا ولقيت إقبال، خاصة السناء يا قايد يقولوا لي ماذا بيا أبنائنا ينخرطوا، لأن بالحق معناها والدليل عندي صديق معناها بعث أول مرة يبعث أبنائه للكشافة. بعد كي طلبني بالتليفون وكنت أقنعته قال لي تقريبا تبدلوا أبنائه بنسبة 100 درجة، أنهم على مستوى سلوكهم ولوا يهزوا فراشهم، يغسل صحنة، يتعود كونه ينضبط في التوقيت، يسمع الكلام، برشا أشياء ما كانتش متوفرة عندهم، لكن كي معناها عاشوا التجربة انتع المخيم وخلتهم فرصة وكانوا والله بالحق. معناها أنا كنت نتبع في الفيديو وفي بعض الأنشطة اللي عادوا فيها تقريبا أفواجنا على في الديراكت، شفت برشا طاقات، برشا شباب. وهذا دورنا أنه ما خلوش شبابنا ينحرف، ما خلوش شبابنا يذيع، ما خلوش شبابنا يتولى كما تعرف معناها السلوكيات المحفوفة بالخاطر موجودة تقريبا في جميع الفضاءات الموجودة. والولي قد باش يكون معناها يتبع الأشياء هذه، المراقبة تكاد تكون برشة فيها برشة تعب. هذاك علاش وقت يحط الابن في منظمة عريقة كما كشفت التونسية يكون مطمئن، هو في أيادي أمينة، في ما بين أيادي قادة متكونين في معاملتهم مع الطفل، ما كيفاش يتعاملوا مع النفسية. جينا تقريبا فوساء نتاع شخصيات يتأقلموا مع بعضهم، يسمعوا بعضهم، نعلموهم أسلوب الحوار. احنا وقت تصير انتخابات على مستوى معناها تقريبا في أول مخيم اختيار المجلس البلدي وكيفاش في حملات النظافة واختيار، وهذا المهم معناها الأنشطة اللي قدمها. وهذا نحب نشكر شكر كبير لقادة الوحدات وقادة الأفواج اللي حقيقة نوعوا في برامجهم، خلوا برامج جذابة مشوقة مغرية، خلت لي بارون حتى في اللي زافيش شهادة الجهة أيضا نقلة نوعية على مستوى التسويق الإعلامي، شوفوا دي سبوت بيبليسيتير متميزة تخلي الولي بأنه يولي يفكر كونه كيما يهز ولده الأنشطة أخرى، ما نعرفش سباحة كاراتيه، يولي يطمان ويهز ولده للكشافة على طيلة العام شيء يخلي ونعدوه الأعداد الجيد باش يكون مواطن مسؤول ويكون أيضا يساهم مساهمة فعالة في معناها بناء الدولة هذه اللي ماذا بينا تتظاهر جهود المنظمات والمدرسة. لأن بصراحة المدارس عندها الفولي التعليم والأشياء الرسمية، الكشافة نعلم الأطفال وهم يلعبون، وهذا ليش نلقوا إقبال وإن شاء الله
3: ان شاء الله القادم افضل.
4: حققنا الاهداف
3: نتاعنا ان شاء الله. كفيت ووفيت قائد اسامه فرحات، معناها النقاط الكل جبت عليهم بالحق. دور الكشافه مهم برشا داخل العائله التونسيه اللي باش تستقلهم شخصيه ابنائهم، تغرس فيهم حب المواطنه، المصلحه العامه والتطوع والمسؤوليه والانضباط، اي الانضباط وحب الوطن اكيد جدا.
4: لان حقيقه احنا رمزنا المهم أن نحيي العالم كل صبحية كل صباح، معناها ما ينمشوا للنشاط إلا ما تكون افتتاحنا بتحية العلم وما للعلم من قدسية بالنسبة للنشاط الكشفي. وأيضا الأولاد اللي تميزوا على طيلة النشاط اليومي يصير تكريمهم وهم في ساحة العلم باش يفهموا كونه روك الدرابو اللي معناها موجود يرفع في جميع مؤسساتنا، رانا نخدم عليه ونخلوا ديما رايتها مرفوعة
3: إن شاء الله. شكرا لك قايد أسامة فرحات، شكرا ليك. شكرا.
4: نحب في الختام يا مدام ريم نحب نشكر جميع المدخلين واللي عاونونا في النشاط الصيفي، وحقيقة على رأسهم سيد ولي قفة اللي عاوننا يعني كبيرة على مستوى أعداد عديد الجلسات، لأن مش بالسهل مش نوفروا حفلات. شكر كبير لشركة فوسفات قفة اللي كانت داعمة الدعم الأساسي باش توفرنا النقل. شكر كبير أيضا لرئيس المدير العام لشركة القوافة اللي تقريبا
3: وقت الأخبار يا أسامة يعطيك الصحة.
4: كل السواق
3: الكل الكل الكل.
4: الكل الكل
3: شكرا لك قائد أسامة، الله يخليك. شكرا.
4: وأيضا شكر كبير لكم كإذاعة قفصة، كنتم مواكبين.
3: هذا واجبنا، يعطيك الصحة قائد أسامة فرحات. إن شاء الله جهة قفصة للكشفة التونسية.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة السادسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة تؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضير العودة المدرسية المقبلة. إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل بنغردين بولاية مدنين، كان على متن 15 شخصا. جيش الاحتلال يستهدف مناطق عدة جنوب لبنان بقصف عنيف باستخدام قذائف فوسفورية، ويواصل تدمير البنية التحتية لبلدات الشريط الحدودي. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة السادسة. إلى التفاصيل، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي بأنه تم إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامي بسواحل معتمدية بنغردين بولاية مدنين. كان هذا المركب يقل 15 شخصا وفق إفادة الناجي الوحيد من الحادث. وأفاد جبابلي في تصريح لإذاعة تطاوين بأنه تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز جهود الحرس البحري وجيش البحر للبحث عن بقية المفقودين.
4: تم تفعيل مخطط الوطني للجنة والإنقاذ بعد ما تأكدت المعلومات اللي كونوا ثم 14 مازالوا من بين المفقودين، وتم إنقاذ الناجي الوحيد اللي بعد 48 ساعة من السباحة تم إنقاذه من طرف باخرة تجارية، واتصلت بعمليات الحرس البحري بمنطقة الحرس البحري بجرجيس وين تحولت الوحدات البحرية، وتم إسعافه بالتنسيق مع الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، وتم سماعه اللي أكد لي كونهم 14 نفر خرجوا من يوم الأربعاء 19 أوت 2026، وين بعد تقريبا 14 ميل تعرض المركب لعملية تسرب مياه وين غرق المركب، ويأكد لي كونه ثم 11 من بين الموجودين واللي المشاركين في عملية إبحار خلسة اللي كانوا لابسين سترات نجاة. بالنسبة بالتنسيق مع النيابة العمومية واستشارتها تمت مباشرة قضية عدلية في تكوين الوفاق في خصوص الهجرة الغير نظامية الناجم عنها الموت، وكذلك كانت الوحداتنا البحرية والساحلية وكذلك جيش البحر وغطاسي الحماية المدنية على الموعد، وكانوا يقوموا بعمليات التمشيط خاصة وتقسيم المحاور على مستوى البحر خاصة في الأعماق، إضافة إلى الوحدة الجوية للحرس الوطني وجيش الطيران اللي يتشاركوا بالتناول في عملية البحث عن المفقودين، واللي حاليا تم انتشال زوز جثث نترحموا عليهم من طرف جيش البحر، وكذلك تم انتشال جثة من طرف الحرس البحري، فيما لا تزال جميع الدعائم اللوجستية وكذلك الموارد البشرية متواجدة وموجودة في على مستوى السواحل إقليم الحرس البحري بالجنوب.
2: في المتابعات الجهوية ضمن نشرة السادسة، أفاد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة عبد الرزاق فاخت في تصريح للإذاعة بتوفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضير العودة المدرسية، مؤكد أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة لمقاعد الدراسة دون زيادة في أسعارها وفق تأكيد فرع المركز الوطني البيداغوجي بالجهة. وفيما يخص توفر

0: الكراسي المدعمة، أشار رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بجفصة إلى أنهم في انتظار توزيع الكميات المبرمجة للجهة لهذه السنة.
1: الكتاب توكية تقريبا 90% من العناوين موجودة في المركز نتاعنا نتاع قفصة. أقبل الكتاب يكون كل شيء موجود، وإن شاء الله الناس كل تبدأ متوفرة الكتب نتاعها وموجودة. هذا حسب ما أعلمنا به المسؤول عن المركز البيداغوجي فرع قفصة. بالنسبة للكراس باش يكون متوفر كراس إلا المدعم، هذا مزودين نتاعنا، إنه في وزارة التجارة باش تجي للمعامل تشوف هل ترى كمية الورق اللي عطوها للمعامل اتطبعت، وكل واحد قداش باش يهز حصتها، وكل ولاية قداش باش تهز حصتها. احنا ديما المكتبات يعطونا ما بين 25 و20% من قيمة الكراس شبير، يعطونا بها 25% كراس مدعم. انا هذا المعامل اشتاتي، وهذا من اللي فرنسه، واللي الفرنسه راه يوزعوا للمكاتب كيما هكا تقريبا. كل كراسه معناها مدعمه معها زوج شبير، حاجه كيما كي فهمتني، حافظ ولا ادوات. تو بالنسبه لنا احنا المكتبات للكراتب راهم هم يقارنوا مع اللي موجود في السوق واللي نصبوا بيه في السوق الاسبوعيه. هذا احنا نتولوا نجيبه كان في المكتبه تقعد كان الحاجه الباهي، خاطر نعرف نقيموا السلعه كيفاش. كل مكتب يجي حر ينجم يعمل تخفيض كيما يحبه، تخفيض هو باين معروف معناها في الكراتيب وفي التروسات وفي الادوات، وفي نجم يعمل في الكراسه السوبر كتاب المدعم والكراسه المدعم، هذا ما ينجمش يعمل فيهم تخفيض.
0: إلى توزر تم إعداد برنامج ديني متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف، يشمل جميع المساجد ويجمع بين المسابقات في حفظ القرآن والترتيل وسرد السيرة النبوية العطرة، فقد تصريح المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر عماد المهيدي.
2: انطلقت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف منذ 1 ربيع الأول بمختلف جوامع مساجد وزوايا ولاية توزر. تتضمن هذه الاحتفالات مدائح وأذكار وسرد القصة المولدية وأختام قرآنية ومسابقات في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم، بالإضافة إلى تشريك عديد دور الشباب ونوادي الأطفال في إطار الانفتاح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر على الفضاءات الخارجية. تختم هذه الاحتفالات احتفالات تكون محلية بالجامع المركزي في كل معتمدية تحت إشراف السادة الوعاظ. تتخلل هذه الاحتفالات محاضرات ومداخلات ومسامرات، إضافة إلى مدائح وأذكار وتتويج بعض الفائزين في المسابقات المحلية في مستوى كل معتمدية، إضافة إلى الاحتفال الجهوي اللي هي عادة مستمرة في ولاية توزر يتم بجامع الزاوية القادرية إثر صلاة العصر. وتتضمن هذه الفقرات مداخل حول السيرة النبوية ومكانة المرأة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم معناها مدائح وأذكار، إضافة إلى تتويج وتوزيع جوائز للفائزين في المسابقة الجهوية للسيرة النبوية والقرآن الكريم.
0: ضمن البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 وبهدف دعم الإرشاد والإحاطة بالمربين، برمجت مندوبية الفلاحة بقبيل أياما تحسيسية عالمية لفادة الراغبين في الانخراط في البرنامج، تنطلق يوم 26 من أوت الجاري بمعتمدية سوق لحد لتتواصل لاحقا بمختلف المعتمديات. رئيس إدارة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بقبيل أحمد عمارة تحدث لمجد عمارة عن هذا البرنامج.
3: تنطلق إن شاء الله الأيام التحسيسية يوم 26 أوت بمعتمدية سوق لحد في مقر المعتمدية، ويوم الخميس 27 أوت بدار الثقافة بفوار. بالنسبة لمعتمديتي قبلي الجنوبية والشمالية، سوف يكون اليوم التكويني بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الجمعة 28 أوت، وبمقر المجلس القروي برجي معتوق يوم الاثنين 31 أوت، وأخيرا يوم تحسيسي بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بدوز الشمالي. ويستهدف البرنامج صغار وكبار مربيي الماشية والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني، منها شركات التعاونية والشركات الأهلية ومجمعات التنمية، وأيضا الضيعات الفلاحية الراجعة لديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية. لمحة صغيرة على البرنامج، يعتمد البرنامج أساسا على توفير قروض موسمية تفاضلية ممولة من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. وفي إطار نفس البرنامج، توفر المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إحاطة فنية وصحية بيطرية لصيقة ومجانية وعلى طول فترة التسمين، الغاية منها توفير أضاحي بجودة صحية بيطرية عالية وجودة طيبة تباع في النقاط المنظمة للبيع الميزان الأضاحي وبالأسعار المرجعية المحددة من قبل مصالح وزارة الفلاحة.
0: نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم الترويج له بشأن وجود تدهور صحي عام وحالات إهمال وغياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت في تصريح الوكالة تونس الفريق للأنباء، قال إن الهيئة تؤكد أن الوضعية الصحية المعنية تتم متابعتها وفق الإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم الترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص الوضعية الصحية لعدد من المودعين. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية الدخول لمراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والرغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. قامت مؤسسة إندا تمويل بالشراكة مع وزارة التربية بإعادة تهيئة 200 مدرسة عمومية لحد الآن أغلبها في المناطق الحدودية استعداد العودة المدرسية. وأفادت مديرة الاتصال في إندا أسمى الزواوي في تصريح إذاعة الوطنية بأن المؤسسة تعمل حاليا على توفير النقل المدرسي لأكثر من 1800 تلميذ للسنة الدراسية الجديدة.
4: شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية، المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى التوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة، حسنا البنية التحتية متاعهم، وفرنا لهم الماء، الأسقف والأسوار، الحماية وتوفير أنفاس معناها متاع قراءة ملائم للسنة وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. خدمنا زادة على نقل المدرسة مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عامناوي، ونحبوا سنين زيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ آخر متواجدين بتباع في المناطق الداخلية باش نوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقرأوا فيهم.
0: الآن إلى أخبار العالم في نشرة السادسة. تصاعدت حدة التوتر الميداني في جنوب لبنان إثر موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية الصهيونية رافقت عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق حرجية. وقصف جيش الاحتلال عدة مناطق جنوبي لبنان بالفوسفور وبالمدفعية بالتزامن مع غارات جوية استهدفت أساسا بلدات الشريط الحدودي. تزايدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخطط الاستيطان في المنطقة المسماة A1 شرقي القدس. هذا وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين استمرار سياسة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية. ميدانين اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ومنطقة الفارعة جنوبا ومدينة نابلس، كما داهمت مناطق جنوبي الخليل. وتشهد الضفة منذ أيام تصعيد في اعتداءات المستوطنين، يأتي ذلك في السياق الاستعداد لإطلاق موجة جديدة من الاستيطان ضمن خطة وافقت عليها حكومة الاحتلال. في ختام نشرة السادسة نذكركم بالعناوين. الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة تؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضير العودة المدرسية المقبلة. إنقاذ شخص من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل بنغردان بولاية مدينة كان على متن 15 شخصا. جيش الاحتلال يستهدف مناطق عدة جنوب لبنان بقصف عنيف باستخدام قذائف فوسفورية ويواصل تدمير البنية التحتية لبلدات الشريط الحدودي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة لهذا الموعد الإخباري. إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
6: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
7: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
6: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
7: يقولوا
6: ايه مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
7: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور. استقبل يومك،
9: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
5: ديماري رفنية زينة،
9: معكم تذوى المراية،
5: تبعني تربح،
9: معايا سافر مع الموسيقى.
5: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
9: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
10: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
9: النغمة اللي ترد الروح.
5: مبروك اللي فرحك يفرحني،
9: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
5: شارع الفن، النغمة طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
10: العائلة لأصحاب الأحباب تجمعنا إذاعة قفصة،
9: معكم تضوى المراية.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: في هذا الشكل في أغنية كلنا حبيناها، شباب وصبايا وصغار وكبار، مع صوت كمان كلنا حبيناه إليسا. رح نقول بتغيب بتروح، رح تبقى يا حبيبي. بنطلب الفنانة الجميلة إليسا شاركنا بال هلا شباب بيزعفوا أنت بس.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغنجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: برافو.
4: برافو. برافو، هذا يا الركن اللي رجعنا به في هذا الجزء الثاني من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. برافو باش نقولوها للمنارة العلمية اللي نفتخروا بها في تونس الكل، وهنا نتحدثوا على مدينة العلوم اللي في كل مرة تكون عندها تظاهرة علمية، تكون عندها أنشطة مخصصة وموجهة للشباب والأطفال وللعائلات الكل. هذاك علاش اليوم في ضيافتنا السيد نوف المعاوية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، باش نتحدث معاه على تظاهرة ليلة النجوم. في الحقيقة هي في الدورة 23، كل التفاصيل الخاصة بهذه التظاهرة وشنو باش يكون موجود في الليلة هذه في ليلة النجوم. معك سي نوف، العسلامة ومرحبا بك.
5: تحية ليك سابرين، تحية لكل مستمعي في إذاعة قفصة، وبارك الله فيكم، نشكركم على الاستضافة المسائية وبارك الله فيكم. نعم،
4: الله يخليك. إذن ليلة النجوم نهار الخميس 27 أوت 2026، تقريبا مع 8:30 بمدينة العلوم، شنو يستنى فيهم بالضبط؟ لشكون ينجمون، كيفاش ينجموا يحضروا السهرة هذه لليلة هذه؟ كل التفاصيل معك سي نوفل.
5: نعم أستاذة، إذن بالنسبة ليلة النجوم في مدينة العلوم في دورة 23 إن شاء الله تنطلق نهار الخميس 27 أوت، إن شاء الله انطلاق من الساعة 8:30 إن شاء الله. أبواب مدينة العلوم تكون مفتوحة انطلاقا من الساعة 7 مساء إن شاء الله، والجمهور النجم يبدأ في الدخول والولوج إلى مدينة العلوم لاستكشاف إذن برامج اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة، وخاصة منها تعرف اللي في الليلة هذه إن شاء الله باش نستقبلوا المهندس والدكتور محمد عبيد اللي هو مهندس تونسي من الكفاءة التونسية في المهجر وخاصة في نازا، وهو مختص في مجال الفضاء والبعثات الفضائية، وإن شاء الله باش يقدم لنا محاضرة مهمة برشا حول استكشاف الفضاء، وخاصة باش نبداو ب الليلة القمر، وغدا باش تكون المريخ، يعني باش تكون هناك لمحة حول استكشاف القمر والرحلات الفضائية، نذكر منها أرتميس 1، أرتميس 2، أرتميس 3، اللي هي إن شاء الله يعني باش يحاول إنسان نرجع إلى القمر كما فعل أرمسترونغ في جويلية 1967، فإنه هناك رحلات مبرمجة إلى القمر، ومن ثم كذلك هناك برامج لاستكشاف المريخ في رحلات مأهولة، وتكون هناك بعد يعني المحاضرة هذه هناك نقاش مع الأستاذ والمهندس محمد عبيد، وهذا مهم ياسر بالنسبة لنا بالنسبة للطلبة حتى يتعرفوا على الكفاءة التونسية بالمهجر وعلى علوم وتكنولوجيا الفضاء اللي هي في الحقيقة كما شفنا، وأنه الظواهر الفلكية خاصة مؤخرا عندما عشنا كسوف جزئي للشمس شفنا كيفاش الناس شغوفين بهالفضاء هذايا بهالكون هذايا واكتشاف الكون وجمال الكون من خلال الصور الجميلة اللي شاهدناهم خاصة في مواقع الفيسبوك، و يعني كيفاش الإنسان يهتم بها الكون هذايا وبهالفضاء هذايا. ثم إن شاء الله بشنا هناك بشكون معرض مع الجمعيات العلمية وجمعيات المجتمع المدني في مجال العلوم، يعني من بينهم من أهم الجمعيات اللي ينشطوا في مجال الفضاء والعلوم، نلقاو الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كذلك الجمعية التونسية للشبان والعلم، الجمعية التونسية لتنمية الجغرافة الرقمية، الجمعية التونسية للطيران، الجمعية التونسية للفضاء، يعني هناك العديد من الجمعيات اللي يعني بش تعطينا أهم نشاطاتها في مجال العلوم على مدار السنة، وهكا ينخرطوا التلامذة والشباب في مجال العلوم. ثم ان شاء الله باش تكون فقره اخرى اللي هي مسرحيه، باش تكون مسرحيه علميه حول النجم القطبي، نجم بولاريس، وهو نرجع 600 سنه قبل الميلاد، وباش نتعرفوا على تاريخ العلوم من خلال مسرحيه اللي باش نبرز فيها تاريخ علم الفلك من يعني في العهد الفينيقي. ما ننساوش كذلك كيف نقولوا ليلة النجوم، لابد باش نحكيوا على الرصد، وباش نحاولوا نرصدوا في يعني في الحقيقة عملية الرصد تكون متأخرة شوية، لأنه كوكب زحل يعني من أهم النجم نشاهده في التلسكوب، من أجمل الكواكب اللي نجم نشاهدوها في التلسكوب، ونشاهدوا كل حلقة نتاعه يعني بالعين المجردة، نشاهدوا نقطة مضيئة ثم نشاهدوا حلقة الكوكب هذايا اللي هو كوكب غازي، فهذا لأنه الشروق نتاعه يتمخر شوية، فعملية الرصد تكون تقريبا انطلاقا من الساعة تقريبا قبل 11 بشوية، يعني بعد المحاضرات ننطلق في عملية الرصد، لأنه ما ننساوش وأنه يعني نهار 28 يعني صباحا في ساعة متأخرة من الليل باش يصير خسوف للقمر، وهذا باش يكون برامج كذلك خاص بعد بعد بعد بعد ليلة النجوم، يعني فريق مدينة علوم باش يكون متواجد مع الزوار إلى غاية الخامسة صباحا حتى نتبعوا مراحل خسوف الجزئي للقمر اللي باش نعيشوه يعني فجر 28 أول. كذلك ما ننساوش هناك مداخلات اللي باش يقدموها الجمعيات العلمية، باش نحكيوا على مثلا عطارد وجيولوجيا، مقارنة بين جيولوجيا كوكب عطارد والأرض، باش نحكيوا على جمال الكون وجمال القبة السماوية من خلال مداخلة الأستاذ سامي البليدي من الجمعية التونسية للطيران. يعني هناك العديد من المداخلات، كذلك السيد أمين جازمي من الجمعية التونسية للفضاء باش يقدم لنا مداخلة حول الاكتشافات أو تكنولوجيا الفضاء. هناك كذلك تلنات باش نحكيو على تشالنج وان و الأقمار يعني الكوبسات. وهني دعوة للطلبة وخاصة تلاميذ اللي هما في مدارس المهندسين باش يكونوا حاضرين معنا حتى يكون عرس، يعني في الحقيقة عرس علمي بامتياز.
4: نعم.
5: يعني هو لقاء علمي فني بامتياز، سهرة اللي هي تنطلق من الساعة 8:30، وإن شاء الله باش نكونوا متواجدين إلى غاية يعني ما بعد الرابعة صباحا إلى فجر يوم 28 أوت، حتى يعني نشاهد مراحل خسوف القمر
4: إن شاء الله.
5: إذن دعوة للعائلات،
4: للمغرومين الكل بالفلك،
5: المغرومين هواة الفلك، هواة التصوير الفلكي، باش يكونوا حاضرين في مدينة العلوم.
4: نعم، بين المحاضرات العلمية، رصد الكواكب والعروض الفنية والتنشيط العلمي، كذلك سهرة باش تكون ممتعة ليلة الخميس 27 أوت 2026 ابتداء من 7 مساء أبواب مدينة العلوم باش تكون مفتوحة في ليلة النجوم في الدورة 23. إن شاء الله كل التوفيق لكم سي نوفل المعاوية، مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، شكرا لك.
6: من يومين كنا صغيرين،
7: جو
8: زهو ترب،
9: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين،
10: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح،
11: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة،
12: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الخجا نايل والحشماهي شيعت عيني الفوق ريت النجمة
1: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة ايداها وين ما نحكي لها رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة ايداها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر عليا جميلها والليل الليل غطى كتافها طايح وصل اطرافها لعبت معها الريح يبعد مسافات يبعد يبعد يبعد يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها لحظة رحيلها
0: طرف حر

رحيلها ولحظة رحيلها ما لقيت ما نحكي لها من كثر أهاتها، وفي حياتها ما هيش كيف خواتها. شافت أيام الظلم تأخذ ألوان الليل من خصلاتها وهمساتها، فيهم مواويل الشقا يا ويلها رحيلها ودموعها لحظة رحيلها.

رحيلها المتعلمة بصدق المشاعر بالكرامة مسلمة، ومتعلمة والكذب ما تتكلمة، ومتعلمة بصدق المشاعر بالكرامة مسلمة ومتألمة. لما الربيع يفوت ما يودع ورود، لما المطر تجود كيف عيونها، وعيونها لما تجود يخضر حتى الهود، ومتألمة وتدعي نهار وليل ربي يسلمة ويسلمة ويسلمة يوليلها ورحيلها ودموعها لحظة رحيلها.

0: خارجة وحطت رواية عطر منها خارجة، خارجة وحطت رواية عطر منها خارجة، والورد بالورد اختلط وخارجة، وأنا ظروفي عن نطاقي خارجة، ورحت راحت بعيد بعيد بعيد، راحت بعيد مشت خارجة، ومتأثرة بلبسة بنات الجيل، لكن الباس طويل ساتر طولها، وكل من عرضها يعود ولا خوها ترى يولولها ويحكولها ويحكولها ويحكولها، وهي شامخة ومتعدية يحكولها، وهي شامخة ومتحدية متحدية برشا كراها منقصت ومهدية، ينادولها وهي ماشية في النهج ما تخطاش طرف الحاشية، ومتحاشية الأنظار كل من شبعها.
1: الوقت صيافي، الجو صيافي،
2: نسمة صيف،
3: خليني برجع
2: نسمة صيف، نسمة صيف.
4: مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف، وقايد توا باش نستقبل فيه مكالماتكم الهاتفية الخاصة بمسابقتنا لليوم، ونذكر أنه نسألوا على عدد الدورة الجديدة من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمازونة بالتحديد في سيدي بوزيد. مرحبا، إذا كان راضي حضر معنا مكالمة. عسلامة ومرحبا.
5: عسلامة خطري،
4: مرحبا بيك سي مبروك بن سعيد.
5: عايش تحية لك خويا كمان أحمد وكافة الفريق والمستمعين.
4: الله يخليك. أيوة سي مبروك، الإجابة
5: إجابة دورة 30.
4: دورة 30، والغناية سي مبروك؟
5: الغناية أي غناية لشكر عمر حماسي.
4: شكري عمر، باهي سي مبروك، الله يخليك، شكرا لك. مرحبا بكم للتواصل معنا، عنا مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة.
6: عسلامة ريم أختي،
4: مرحبا بيك،
6: تحية ليك ولكافة فريق العمل معك والمستمعين الأكارم.
4: شكرا لك، لو تسمح ذكرني بالاسم.
6: محمد البحري.
4: سي محمد البحري، مرحبا. مرحبا بالمتلوي.
6: بشير البحري. محمد البحري.
4: اي سي محمد البحري من المتلوي، وسي محمد البشير البحري من قفصة لهنا من الدوالي.
6: صدقني من امانيه اني نلقاه ان شاء الله ربي.
4: لا بقدرة ربي، ان شاء الله تتلاقوا في الخير، ان شاء الله تتلاقوا في الخير.
6: الاذاعة عندها دور فعال في المستمعين بعض.
4: ماله ماله. ايوا سي محمد الاجابة.
6: دورة 30.
4: دورة 30، والغناية.
6: غناية يا اخي سالم الصالح.
4: باه يا خي لسان، باه باه، شكرا لك سي محمد. مكالمة أخرى. عسلامة.
7: خلو،
4: مرحبا بك.
7: عسلامة بنتي.
4: الله يخليك سي محمد البشير بحري من قفصة.
7: بكهو بنتي، بكهو بني، وين كنتي لباس؟
4: يفضلك نسأل على حوالكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير.
7: الحمد لله. يا بنتي.
4: أيوة.
7: الغناية، الغناية.
4: أي
7: يا ليت الناس خيال، انت ليا وانا ليك كل وقت وكل مكان، تخنى عليا نخنى عليك، محمد جاموس.
4: باه اي
7: هذه الغنايه.
4: اختياراتك للاغاني التونسيه ديما سي محمد. ايوه. وبالنسبه
7: اي بالنسبه للدوره بنتي.
4: ايوه.
7: الدوره اللي فاتت 29، دونك الدوره الجديده 30
4: ان شاء الله. باهي سي محمد. باه. شكرا ليك، يفضلك. شكرا، بسلامه. مكالمة أخرى. عسلامة.
8: عسلامة ريم.
4: مساء الورد مساء النور، مرحبا.
8: مساء الفل والياسمين والريحان، أحلى ريم.
4: يفضلك. عايشة عيساوي.
8: يعطيك الصحة عايشة.
4: مرحبا. شكرا، تفضلي يا عايشة.
8: دورة 30.
4: أي والغناية.
8: أغنية نتاع صالحة مع العزاب. هذه الكل يحب أغنية صالحة مع العزة، هذه اللي كنتوا جميع المستمعين.
4: شكرا عايشة، شكرا. مكالمة أخرى. مرحبا، مساء الخير مساء النور.
9: ألو، مساء النور.
4: مرحبا بك للا.
9: عايشة أختي ربي فضلك.
4: شكون معنا؟
9: زهرة ليلي.
4: مرحبا بك يا زهرة. زهرة لتوا صوتك ما تحافظتوش بالباهي، مرحبا بزهرة، تفضلي.
9: عايشة أختي ربي يحميك إن شاء الله.
4: عايشك. ايوه. الاجابه
9: الدوره 30.
4: ايوه.
9: والغنية شكري بوزيان صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.
4: اي حلوه الاغنيه. شكرا زهره، شكرا زهره. مكالمة اخرى. عسلامه ومرحبا.
10: الو،
4: مرحبا بيك.
10: وبيك عايش تخسري.
4: تفضلك شكون معنا؟
10: معايا شادلي ابو عزيزي. معايا
4: مرحبا بك شادلي ابو عزيزي هكا.
10: اي نعم.
4: مرحبا يا شادلي تفضلي.
10: وبيك عايش. انا اقول دوره 30.
4: ايوه والغنايه
10: يا ريتك معايا هاني شاكر.
4: يا ريتك هاني شاكر. شكرا.
10: وكل نهدا كل المستمعين لك انت والاخ كمان.
4: شكرا شكرا يا شادليه. مكالمه اخرى. مرحبا عسامه. مرحبا بيك
11: عسامه.
4: مرحبا بيك سي حفناوي.
11: حفناوي الاخر تحياتي لك وفريق القدعاء شفنا فريق الكل وكمال احمد.
4: شكرا. تفضل يا سي حفناوي الاجابه.
11: 30.
4: والغنايه
11: فاطمة عيد.
4: هذه زاد اخترتها امس. باهي يا سي حفناوي شكرا ليك. شكرا. مرحبا مرحبا بكل مكالماتكم. مرحبا عنا مكالمة. عسلامة.
12: عسلامة.
4: مرحبا شكون معانا؟
12: تحية ليك والفريق العامل معك الكل. يعطيك الصحة على العشوية المختارة المتنوعة.
4: شكرا ليك. شكرا. شكون معانا؟
12: معك فاطمة علوي.
4: فاطمة علوي. مرحبا يا فاطمة. مرحبا بالقصرين الكل يا فاطمة. أيوة عايشة. الإجابة فاطمة.
12: الدورة 30. الأغنية يميتي الغالية.
4: يميتي الغالية حلوة الأغنية. شكرا شكرا يا فاطمة. شكرا. راضية ما زلت عنا مكالمات. فضلي. مرحبا عسلامة.
13: عسلامة ريم. وشني أحوالك يا ريم؟
4: الله يخليك ربي فضلك.
13: أي نعم.
4: سي ذكرني بالاسم.
13: عبد الحميد مغازو من حمت جريد وفي إذاعة قصة.
4: مرحبا بيك سي عبد الحميد. مرحبا بيك. اللقب مغازة هكا. مغازو. نتشرفوا بيك. تفضل سي عبد الحميد الإجابة.
13: الإجابة في الدورة 30.
4: أيوة. والغنية اللي تقترح علينا.
13: ميمتي الغالية.
4: ميمتي الغالية هذه المرة الثانية. باهي سي عبد الحميد شكرا لك. مكالمة أخرى. عسلامة ومرحبا.
14: الو.
4: مرحبا بيك.
14: وبيك عايش كهذا.
4: الله يخليك. شكون معنا؟
14: صالحه جاسمي.
4: صالحه جاسمي.
14: ايه
4: مرحبا يا صالحه. منين تكلمي فينا؟
14: وبيك عايش. مطلع.
4: مرحبا. الاجابه يا صالحه.
14: الاجابه هي الدوره 30.
4: ايه
14: فضلت. وال نعم.
4: ايه والغنايه.
14: الغنايه كيف اللي اختارها خويا قبلي
4: يا ميمتي الغالية. ميمتي الغالية وميمتي الحنانة والكل هيجوا. الكل هيجوا.
14: كلها غالية وعزيزة.
4: اي ربي يفضلهم وربي يطول في اعمارهم والله يرحم اللي ماتوا.
14: الله يرحمهم ويرحمهم.
4: شكرا ليك يا صالحة. نمشي لمكالمة أخرى. عسلامة.
15: ألو.
4: مرحبا بك عسلامة.
15: أهلا مريم.
4: أي فضلك. مرحبا شكون معانا؟
15: عزيزة خضران مسلو.
4: مرحبا بك يا عزيزة. تفضلي.
15: الدورة 30.
4: والغناية عزيزة.
15: الغناية تاع كان حبيتي تاع يا ليلى عيونك سود وجلازة.
4: يا ليلى. اي اي
15: باهي
4: يا عزيزة. باهي يا ليلى. باهي. شكرا لك عزيزة. شكرا لك. مكالمة أخرى. مرحبا.
16: أهلا بأختي ريم. وش حالك؟ لاباس.
4: الله يخليك. مرحبا بك سي سالم.
16: الله يسترك. ان شاء الله. مش حالك؟ لاباس عليك.
4: الله يخليك. مرحبا. ايوه سي سالم. اي
16: 30 والاغنيه نجات عطيه. يا اغنيه. اي اغنيه؟
4: اي اغنيه نجات عطيه. فقط ذكرني باللقب سي سالم.
16: سالم برهوم ماجد بن عبد.
4: مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بالمجد الكل. ايوه
16: يرحم والديك.
4: والديك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. مكالمه اخرى. مرحبا. عسلامه. عسلامة. مرحبا بكم للمشاركة. نعم. معنا. اي تفضل. مرحبا. شكون معنا؟
16: محمد مسع من المخلوي.
4: محمد مسع. بالله تسمعني كان بالتليفون سي محمد باش ما يرجعناش ليكو هكا ونجم نسمع بعض. تفضل سي محمد. اي
16: عندي هداء.
4: تفضل بالشرك معنا في المسابقة ولا
16: لا؟ لا مسابقة لا. الهداء
4: والاغنية شنية سي محمد؟
16: الهداء والاغنية هو محمد النصر.
4: في الحلقة نوعية الصوت. نوعية الصوت معناه ما نجمش نفهمك بالباهي بالكل. تعاود الاتصال بينا سي محمد هكاك نفهم الاهداء نتاعك خاطر برشا ايكو برشا رجع صدام. اذا بينا كي تطلبونا اسمعونا كان بالتليفون. باهي باهي توا بالكدا الصوت. تفضل سي محمد اعطيني الاهداء.
16: احدى روائع محمد النصر.
4: احدى روائع محمد النصر.
17: نعم.
18: باهي يا سيدي، شكرا لك. لاي. شكرا، الله يخليك. لاي. مكالمة أخرى. لاي. عسلامة. مرحبا، مرحبا بكم للمشاركة معنا. مرحبا بك، تفضل.
19: وبيك عايش فتحي بعدين نسير بزي.
18: مرحبا بك يا سي فتحي، تفضل.
19: نقول دور
18: نعم
19: الدور الثلاثي نقول.
18: أي والغناية،
19: الغناية سعدون جاب الغني على الأم.
18: على الأم، باهي في سي فتحي، شكرا لك. إلى اللقاء. ما نعرفش إذا كان مازالت عنا مكالمات. عسلامة. مرحبا. عسلامة.
20: أهلا وسهلا أخت ريم، معك يوسف ثامر المتلوي.
18: مرحبا بك سي يوسف، ومرحبا بالمتلوي الكل.
20: شكرا.
18: أيوة سي يوسف. سي يوسف قداش عندك تشارك معنا في الإذاعة؟ سنوات تقريبا
20: من تأسيسها مع مجد.
18: أي بالحق، معناها مستمع قوي برشا وفي برشا. أي يعطيك الصحة، ربي يعطيك الصحة وطول العمر، تبقى ديما معنا بإذن الله. قولي سي يوسف. شكرا. الإجابة
20: الدورة 30.
18: أي
20: والأغنية يا بنت العرجون لعبد الله المناعي.
18: يا بنت العرجون، باهي سي يوسف، الله يخليك. شكرا لك، ليلتك زينة. مكالمة أخرى. عسلامة.
21: ألو عسلامة ريم، مرحبا بك.
18: الله يخليك، مرحبا. شكون معانا؟
21: أم زين بن جدو من قفص.
18: أم زين بن جدو، مرحبا بك يا أم زين، تفضلي.
21: عايشك. الدورة عدد 30.
18: والغناية؟
21: الغناية أي غناية سمحة، كيفك نحبوها.
18: وكيفك إن شاء الله. باهي يا أم الزين، شكرا لك. غنيتي الكل مهدين اللي مهدت لك. مكلمة أخرى. عسلامة.
21: عسلامة.
18: مرحبا، شكون معانا؟
21: عايشك الله يخليك. حياة بني حمد معك.
18: مرحبا بك يا حياة، تفضلي.
21: عايشك ربي يفضلك وقت غالي،
18: تفضلي.
21: عايشك. دورة 30.
18: أي والغناية؟
21: والأغنية أغنية حب طه حمد، ده هلال ذيك بتاع نور وهدينا.
18: نور به محمد نبينا.
21: نور هذيك محمد نبينا. عايش.
18: شكرا لك يا حياة. شكرا لك. آخر مكالمة إذا كان ما زلت عنا مكالمة، هذه نأخذها لأخر، ما بقاش مكالمات. شكرا لكم الكل، إن شاء الله بعد اللقاء مع قسم الأخبار نعطيكم الإجابة الصحيحة، وأيضا شكون يترشح معنا ليوم الغد بإذنه تعالى. خليكم معنا مع أنغامنا في نسمة صيف.

0: الدين. جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: هاك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معاه.
4: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
3: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
4: يقولوا
3: إيه؟ مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ماوش تدي يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
4: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: بتوفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضيرا للعودة المدرسية 2026-2027. وأكد المتحدث أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة دون زيادة في الأسعار. وفي ما يخص توفر الكراسي المدعمة، أشار رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة إلى أنهم في انتظار توزيع الكميات المبرمجة للجهة لهذه السنة. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل أيام إعلامية تحسيسية لفتة الراغبين في الانخراط في البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027، وتنطلق الأيام في 26 من أوت الجاري بمعتمدية سوق لحد. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية المقبلة. أعلن البريد التونسي في بلاغ صدر عنه اليوم أنه بإمكان أصحاب جريات التقاعد الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه حاملي بطاقه جرايه سحب مبالغ جرايتهم بدايه من اليوم انطلاقا من وضاحه الاليه للاوراق الماليه البريديه والبنكيه. قامت مؤسسه اندا تمويل بشراكه مع وزاره التربيه اعاده تهيئه 200 مدرسه عموميه اغلبها في المناطق الحدوديه استعدادا للعوده المدرسيه. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باندلاع حرائق في بلدة في جنوب سور جنوب البلاد إثر تعرضها لقصف مدفعي صهيوني. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.
4: استقبل يومك.
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري ودنيا زينة.
3: معاكم تضوى المراية.
4: تبعني تربح.
3: معايا سافر مع الموسيقى.
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
3: النغمة اللي ترد الروح.
4: مبروك اللي فرحك يفرحني.
3: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
5: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
3: معاكم تضوى المراية.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه أهلا وسهلا رجعنا بها في الجزء الثالث من نسمة صيف، وباش نقولوا أهلا وسهلا لفنانة تونسية تغني ربما الفن الطربي الأصيل، الفن التونسي والفن الشعبي، فخورين بها في مختلف المحافل التونسية اللي في الحقيقة تمثل الأغنية التونسية وتمثل المرأة التونسية وين ما كانت. باش نقولوا أهلا وسهلا للفنانة ألفة بن رمضان، مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف.
5: مرحبا كيما، مرحبا بك وتحية للناس كل اللي تسمع فينا على إذاعة قفصة.
4: الله يخليك. مسيرة فنية حافلة بمختلف المحطات. أنا قلت في البداية ألفة بن رمضان تغني الطرب الأصيل، تغني الأغنية التونسية وتغني أيضا الفن الشعبي بين الأنماط الموسيقية هذه والإيقاعات الموسيقية. ألفة وين ترتاح أكثر؟
5: أنا بالنسبة لي مدرستي معناها ملي صغيرة ما اللي تربيت عليه نسمع برشا الأغاني اللي هي الشرقية القديمة.
4: أي تربي.
5: وبطبيعة بابا كان في الرشيدية زيادة الأغاني التونسية القديمة، وكبرت على نعمة وعليا وأغاني الأغاني هذوكم الأغاني التونسية هذي جويني.
4: أيوة
5: هذاك الفنانة الكبيرة سليف.
4: أكيد جدا. هذاك علاش وين ما تتوجد في المهرجانات تحفلها ألفة، خاطر هي تلبي مختلف الأذواق الكل، معناها تغنيهم الكل. ألفة وين سنة وين كانت الجولة في المهرجانات؟
5: والله سنة بدينا نجم نقولوا هي بدينا بحفل انبعاث الجيش الوطني سبعين سنة على انضعاف الجيش الوطني. كانت حفلة الأولانية بدينا بها الصيف في مفرح كارتاج مع الفنان صابر دال، الفنان لطفي بوشنيق والفنان رؤوف مير. وبعد عملنا جولة، مشينا القابس، مشينا المتلوي، قفصة، سنة مشيت لامرتين، سند، سبيتلا، مكتريس، مكسر، نابل، زيد السمعة.
4: أيوة احنا كنا معاك في السند واخذينا برشا معناها مقتطفات من الحفلة في السند. في الحقيقة الأداء جيد لفنانة تونسية مشهود لك معناها باختياراتك وحضورك طبعا. ألفة ألفة بعد إدمان كانت أغنية مغناني هكا ولا كإنتاج جديد؟ أيوة نقدم
5: إنتاج جديد. كانت آخر حاجة كانت أغنية مغناني، كلمات وألحان توزيع الفنان حمدي المنيري.
4: أيوة وبعد مغناني فما إنتاج جديد في التحضير وإلى مازال شوية؟
5: في التحضير مازلنا شوية على خاطر مازلنا في
4: المهرجانات.
5: أي المهرجانات كملت، مازال عندي بعض السهرات الخاصة وإن شاء الله نرتاحوا شوية ونرجعوا ننتجوا إن شاء الله.
4: مرحبا بيك، احنا حابين هكا في مصافحة صيفية معاك ألفة نقدمه جديد، وحابين نحيوك ونهنوك بالجولة اللي كنت فيها في المهرجانات.
5: نذكر زادة الجمهور اللي حضر في مختلف المهرجانات في البلايس اللي أنا مشيت لهم. ونحب كده تحية كبيرة لجمهور قفصة اللي لقيتهم في سند في المتلوي، جمهور الحقيقة سبيسيال، وإن شاء الله تكون لي عندي مدة عليه لحما عن تلاوين اللي فاتت هذه ما كنت شيثر موجودة اسمى، كنت موجودة في قفصة وإن شاء الله تتعاود مرات أخرى
4: إن شاء الله. احنا معاك شنا سمعوا مغناني جديد ألفة، شكرا ليك لقبولك دعوتنا وموافقة دائما. شكرا
5: ألفة. شكرا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزيف
1: نسمة صيف.

قبل ما يتجدد الموعد مع قسم الرياضة بإذاعة قفصة في فلاش سبور مع الزميل أحمد معاتي، حبيت نقول لكم أنه بعد نعطيكم الإجابة صحيحة لمسابقتنا لليوم. تقريبا لكلكم جاوبتوا صحيح، هي الدورة 30، هي الدورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة بسيدي بوزيد. وهنا بعد عملية القرعة يترشح معنا سالم برهومي، هو المترشح عدد 2 مالة. سالم عزوز مترشحين غدوة تم عملية القرعة في مسابقتنا، ونشوفوا شكون باش يفوز معنا بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار.

0: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. انطلقت اليوم العشية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في أول جولة من مرحلة الذهاب اللي شهدت تأجيل مباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي بحمام الأنف. تم إلغائها وتأجيلها لموعد لاحق، أكيد تعرفوا السبب، بسبب حادثة غرق مركب الهجنة الغير نظامية تضامنا مع عائلات وسر الضحايا رحمهم الله. بقيت المقابلة تلعبت اليوم، الملعب التونسي والنادي الصفاقس يتعادلوا هدف مقابل هدف، وأمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي مونتيري يتعادل صفر مقابل صفر، وتقدم ساقيت الدير الوافد الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يفوز أمام شبيبة العمران بهدفين مقابل صفر. في الدفعة الثانية مقابلات غدوة في ملعب رادس، كل المباراة تدور في الأربع ونصف في ملعب رادس. الترجي مع النجم الرياضي لساهل التحكيم هيثم الطرابلسي، وفي المتلوي نجم المتلوي والنادي الأفريقي الحكم أمير لوسيف. نادي البزرتي مستقبل المرسى المنتصرب العربي، والترجي الرياضي الجرجيسي والأولمبي البيجي التحكيم أمين الفكير. انطلقت عشية اليوم السبت 22 أوت تحضيرات فريق قوافل قفص للموسم الرياضي الجديد بمركب محمد رواشد بقفص. الحصة التدريبية الأولى لهذا الموسم دارت تحت إشراف المدرب فرحات زروق بحضور 16 لاعب جلهم من صنف الأمال، ودارت الحصة حوالي ساعة ونصف. الحصة التدريبية القادمة لقوافل قفص بشدور غدوة الصباح على الساعة 8:30. تعلن الهيئة المديرة للملعب الرياضي القفصي عن فتح باب ترشح وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات من منخرطي الجمعية، واللي باش تولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية القادمة للفريق. مطلب الترشح للكتابة العامة على العنوان التالي: صندوق بريد 1111 حي الانطلاقة قفص 2010. نذكر أنه حدد موعد الجلسة العامة الانتخابية يوم 8 سبتمبر على الساعة 17:00 بمقر النادي. المهاجم السابق لهلال الرديف وهداف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الموسم الفارطي ياسين الجديدي يمضي عقدا مع مستقبل قابس. البطل العالمي محمد خليل جندوبي يتوج بالميدالية الفضية لمنافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد انسحابه من النهائي بسبب الإصابة في الألعاب المتوسطية. نبقى دائما في الألعاب المتوسطية، توج السباح محمد ياسين بن عباس بالميدالية البرونزية لسباق 200 متر سباحة على الظهر ضمن منافسات الألعاب البحر الأبيض المتوسط. المباراة الأولى في الألعاب المتوسطية في كرة القدم، المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 سنة باش يلعب الليلة في مواجهة مع مقدونيا الشمالية على الساعة 9 ليلا. يواجه اليوم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة كبر المنتخب الإيطالي في إطار ثاني جولات المجموعة الأولى في مشاركته في الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارنتو الإيطالية على الساعة 8 ليلا. البطلة التونسية شيمة التومي تتوج بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الهزيمة في المربع الذهبي أمام المغربية أيمينة الدحاوي بنتيجة جولتين لصفر. البطل الأولمبي فارس الفرجاني يتوج بالميدالية البرونزية لمنافسات سلاح السابر بعد ما انهزم في النصف النهائي أمام التركي دريم أنفر بنتيجة 15-14. تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم كافة وسائل الإعلام الوطني والدولية أن الناخب الوطني للكبر السيد معين الشعباني بشعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 26 أوت بداية من الساعة 11 صباحا لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. هذا مخبر رياضة، إلى اللقاء.
1: فلاش سبورت.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: الغنية اللي تحكي عليك. الغنية اللي تحكي عليك.
3: محطتنا قبل الأخرانية في نسمة صيف الأغنية اللي تحكي عليك وبعد القرعة. وفي الحقيقة اليوم حسيتها ما هيش قرعة، معناها مشينا في ثنية بالضبط، على خاطر أربعة من الناس يختاروا أغنية يميمتي الغالية وأغنية سعدون جابر. طبعا اختاروا زوز من الناس، وتحية اللي وصلتنا في الكواليس البرنامج من ريما محمد، الاسم على الاسم والرب يجيب القاسم. هي اسمها ريما، أمها وسيلة، من الصدف، معناها أمها وسيلة وتحب على أغنية سعدون جابر. هي تسمع فينا في ثنية في صفر ماشية التوزر. التوزر حابة تسمع أغنية سعدون جابر على الأم، يا أم الوفاة هذية. ومستمعينا اختاروا يميمتي الغالية، ملا باش نسمعوا شوية من هذه وشوية من هذه في غنية تحكي عليك. ربي يفضل كل الأمهات وربي يحفظهم ويطول في عمارهم، والله يرحم كل أم متوفاة.

هذه كانت الأغنيات من اقتراحكم، ومسك الختام يكون مع فقرة جونة تونسي اللي من خلالها نعيشوا الأجواء التونسية، الأنغام التونسية والتراث التونسي. دامت أفراح الجميع في كل البيوت وفي كل القلوب. حبيت شكري الكبير الكامل الفريق اللي أثث معايا لقاء اليوم من نسمة صيف، أيضا شكري الكبير لكل ضيوفي اللي كانوا حاضرين في الموعد، لكم أنتم مستمعين اللي شاركتوا معنا أيضا وشاركتوا معنا في المسابقة والاستماع أيضا. توا باش نخليكم مع جونة التونسي، ونتمنى لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة قفصة، على أمل اللقاء بكم غدوة. غدوة موعدنا استثنائي باش يكون من 6:30 حتى 8:00، العودة الرياضية مالا قسم الرياضة يرجع لي نشاطه ولي برامجه. مالا غدوة موعدنا من 6:30 حتى 8:00 نسمة صيف استثنائية. خليكم معنا ودمتم أوفياء لإذاعة قفصة. على خير.

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الثامنة ليلا الموعد، مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: عملية البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردانا من ولاية مدنين، والذي كان يقل 15 شخصا، تسفر عن انتشار جثتين، نقلتا إلى المستشفى الجهوي صادق المقدم بجربة، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد من هذه الحادثة. أصحاب جريات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جراياتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم بحسب بلاغ البريد التونسي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات

0: القادمة. في العالم الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكنه لا يعرف ما إذا كانت واشنطن تريد ذلك، مجددا التأكيد أن طهران لن تمتلك السلاح النووي. وأخيرا، استشهاد فلسطيني اليوم كما أصيب آخر بجروح في غارة لطيران الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس، نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم ضياع أو سرقة الهاتف الجوال، كيفاش نتصرفوا بطريقة صحيحة، أهم الخطوات الوقائية قبل فقدان الهاتف، أبرز الإجراءات الطارئة بعد سرقة أو ضياع الهاتف، أهم الإعدادات اللي يجب تفعيلها، كيفاش بإمكانك حماية حساباتك وبياناتك الشخصية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: ويك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نتصرف قبل وبعد ضياع الهاتف وإلا تصير السرقة نتاعو. الهاتف ما عادش فيه الارقام نتاع الهواتف كاوا، معناها الكونتاكت، صار فيه التصاور والرسائل نتاعنا والحسابات البنكيه والوثائق الشخصيه. كعلاش لازم الاستعداد قبل وقوع المشكله، اللي هي المشكله نجم يضيع التليفون، ينجم يتسرق، ينجم يفسد. ثم الخطوات اللي نجم نقوم بها قبل ضياع الهاتف هو تفعيل قفل الشاشه برمز سري والا بصمه والا خريطه والا طريقه تعرف على الوجه. كيف نقوم بتفعيل خدمه العثور على الجهاز، اللي هي ندخل للبيانات وندخل للبيانات التامين الهاتف، ونقوم بتفعيل خاصيه فايند ماي ديفايس في الاندرويد والا فايند ماي ايفون. ومن بعد تنجم تبدل البارامتر هذوما ولا الاحداثات هذوما باش تنجم تلقى تليفون تاعك. قفل ولا تفعيل النسخ الاحتياطي تلقائي لصور الملفات، يعني ندخل البارامتر تصير سينكونيزاسيون ولا تناغم ما بين السحاب الرقمي والأجهزة الإلكترونية والجهاز الإلكتروني سواء الحاسوب ولا الهاتف. أي حاجة نزيد على الحاسوب ولا الهاتف وقتها يصير إضافتها ولا إعداد نسخة احتياطية موجودة في السحاب الرقمي. كيف نحفظ الكود اسمه EMEE اللي هو خاص بكل هاتف، كل هاتف عنده الكود هذا ولا الرمز. كيفاش نعرفوها؟ نجمة دياز 06 دياز نكتبوه في ورقة ولا نسجلوه في أي بلاصة آمنة. إذا ضاع الهاتف ولا صارت سرقة نتاعه، نحاول تحديد الموقع نتاع الهاتف من خلال الخدمة اللي احنا فعلناها قبل، اللي هي Find My Device ولا Find My iPhone. إذا كان قريب يمكن تشغيل صوت لتنبيه المكان، يعني إذا ضاع لك في الدار الهاتف نتاعك نجم تلقاه من خلال تشغيل الصوت، حتى إذا يكون في وضع صامت وإلا سيلانسيو نجم تشغل الصوت عن طريق الإحداثات هذه والإعدادات هذه. إذا تعذر العثور عليه ما عادش باش تلقاه، تنجم تسكر الهاتف نتاعك عن بعد، تنجم تزيد رسالة يصير عرضها على الشاشة يكون فيها مثل رقم للسيد اللي لقاه ولا باش يتواصل معك. إذا تأكدت صحيح من سرقة نتاعه والتليفون نتاعك ما عادش باش يرجع، باستعمال أكل التطبيق وإلا الإحداثات والإعدادات اللي عملناها قبل، نقوم بمسح جميع البيانات عن بعد لحماية الخصوصية نتاعك. نتصل بشركة الاتصالات اللي أنت متعاقد معها وتقوم بإيقاف الشريحة ولا حرقها باش ما يستعملهاش. نغير كلمات المرور للحسابات المهمة كسوا وسائل التواصل الاجتماعي ولا البريد الإلكتروني ولا الحسابات البنكية وجميع التطبيقات اللي نستعمل فيها. في الآخر نبلغ السلطات الأمنية ونعطيهم الرقم هذاك EME اللي احنا تحصلنا عليه من خلال

0: رمز نجمة دياز 06 دياز للمساعدة في التعرف على الجهاز إذا صار اتصاله بالإنترنت، وإلا إذا حط فيه شريحة كارت سيم جديدة. في الختام، أفضل طريقة لحماية الهاتف تبدأ قبل الضياع نتاعه، ماهيش بعده. إذا ضاع ضاع الهاتف ميسالش، تكون خسارة مادية، ما تكونش خسارة مادية مع الملفات نتاعنا. إذا نفعلوا برشا حاجات مثل النسخ الاحتياطي لتمكننا من استعادة والاسترجاع البيانات نتاعنا كل. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مرحبا بكم في مدارات موسيقية ومدار جديد، مش مدار استقرار في مكان ولكن اتبعوا فيه خطى الغياب وصوت الطرقات المفتوحة. نعيشوا فيه سيمفونية الترحال والمسافات والبداية من باريس. عندما يتعلق الأمر بوجع الوداع يتحول الصوت البشري عن جاك بريل وإيديت بياف إلى مرآة حقيقية لخراب الروح وجمالها. جاك بريل ما كانش يغني، كان يصرخ بوجه الأفق وهارب من مدن بلجيكا نحو طرقات باريس محملاً بغضب المسافر الذي لا يقر له قرار. إلى جنبه بياف كانت تحفر بوهجها الصوتي الصافي في جدار الفجيعة حتى تصنع قصائد الحب والرحيل، ترانيم أبدية لكل من خلى قلبه على عتبات المحطات. نستمع الآن إلى عملاقين علم العالم كيف تبدو سيمفونية الترحال.
1: La mer du Nord

ومن باريس ننتقل إلى الفضاءات العربية، حيث يصبح الوداع قصيدة معلقة على شرفات الشوق. فيروز والرحباني صاغوا أوجاع السفر والغياب كأنها ترانيم مقدسة، حتى يبقى صوت الوطن مرافق لكل خطوة على دروب الاغتراب.

من أوجاع الشام نتحولوا لدروب الأندلس وغجر إسبانيا. هناك على طرقات السفر المفتوحة وتحت شمس الجنوب يتحول الجيتار إلى وسيلة هروب وبحث أبدي عن الضفة الأخرى مع كاميرون دي لا إيسلا وباكو دي لوسيا.

ومن ضفاف المتوسط نشد الرحال نحو الطرقات السريعة في أمريكا، حيث ولد البلوز من رحم الترحال والبحث على الحرية. صوت جوني كاش وتريسي تشابمن يجسد روح الهروب الكبير بالسيارة خلف أفق مجهولة.

نرجو إلى محطتنا السابقة، نرجو الجنوب المتوسط وتحديدا إلى تونس وشمال إفريقيا، وين تتغنى حنجرة البدو بالمسافة ويكتبوا الغياب أعمق أبيات الحنين على رمال الصحراء الكبرى.

الرحلة ما تتوقفش في صحرائنا، باش نعبروا نحو جزر اليونان والموانئ المتوسطية مع هاريس أليكسيو وميكيس تيودورا كيس.

محطتنا الأخيرة تحملنا مع ترانيم الغجر الأبدية لغوران بريغوفيتش ووداع الكافيردي الشجي مع الراحلة سيزاريا إيفورا، وين تصبح الغربة وطن والترحال قدر جميل.

0: تمام التاسعة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: عملية البحث عن المفقودين في فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيسة من بنقردان من ولاية مدنينة، والذي كان يقل 15 شخصا، تسفر عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي صدق المقدم بجربة، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيسة الناجي الوحيد من هذه الحادثة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية، وتدعو الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية عبر الرقم الأخضر 80 106 977. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق في 7 من أوت الجارية بلغ 611 مؤسسة بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قيمة القطاعات المشاركة في السولدة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع، يليه قطاع الأحذية بنسبة 17%. أصحاب

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام العاشرة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة يؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية. مجهودات متواصلة للبحث عن عدد من المفقودين إثر حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس من ولاية مدنين. وفي العالم، المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق ينتقد السيطرة الصهيونية على هضبة الجولان السورية ويصفها بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أن أفاد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة عبد الرزاق فاخت في تصريح إذاعي بتوفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة، وأكد أيضا أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة دون زيادة في الأسعار.
6: الكتاب تقريبا 90% من العناوين موجوده في المركز نتاعنا نتاع قفصة. اقبل الكتاب يكون كل شيء موجود، وان شاء الله الناس كل تبدا متوفره الكتب نتاعها وموجوده. هذا حسب ما اعلمنا به المسؤول عن المركز البيداغوجي فرع قفصة. الكراس باش يكون متوفر كراس الا المدعم، هذا مزودين نتاعنا، انه في وزاره التجاره باش تجي للمعامل تشوف هل ترى كمية الورق اللي عطوها للمعامل الطبعات، وكل واحد قداش باش يهز حصتها، وكل ولاية قداش باش تهز حصتها. احنا ديما المكتبات يعطونا ما بين 25 و20% من قيمة الكراز شبير، يعطونا بها 25% كراز مدع. أنا هذا المعامل أشتعتي، وهذا من اللي فرنسه، واللي فرنسه رش يوزعوا للمكاتب كيما هكا تقريبا. كل كراز مدعمة معها زوج شبير حاجة كيما كيما حافظ ولا أدوات. وبالنسبة لنا إحنا المكتبات للكراتب راهم هم يقارنوا مع اللي موجود

0: ذكرى المولد النبوي الشريف منذ 1 ربيع الأول بمختلف جوامع مساجد وزوايا ولاية توزر. تتضمن هذه الاحتفالات مدائح وأذكار وسرد القصة المولدية وأختام قرآنية ومسابقات في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم، بالإضافة إلى تشريك عديد دور الشباب ونوادي الأطفال في إطار الانفتاح الإدارة الجهوية لشؤون دينية بتوزر على الفضاءات الخارجية. تختم هذه الاحتفالات باحتفالات تكون محلية بالجامع المركزي في كل معتمدية تحت إشراف السادة الوعاظ. تتخلل هذه الاحتفالات محاضرات ومداخلات ومسامرات إضافة إلى مدائح وأذكار وتتويج بعض الفائزين في المسابقات المحلية في مستوى كل معتمدية، إضافة إلى الاحتفال الجهوي اللي هي عادة مستمرة في ولاية تزر يتم بجامع الزاوية القادرية إثر صلاة العصر. وتتضمن هذه الفقرات مداخلة حول السيرة النبوية ومكانة المرأة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مدائح وأذكار إضافة إلى تتويج وتوزيع جوائز للفائزين في المسابقة الجهوية للسيرة النبوية والقرآن الكريم.
1: في إطار برنامج ينفذ لتوفير الأضاحي للسنة 2027 وبهدف الإرشاد والإحاطة بالمربين، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتبلي أياما إعلامية وتحسيسية لإفادة الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج. تنطلق في 26 من الشهر الجاري في معتمدية سوق لحد لتتواصل لاحقا بمختلف معتمديات الولاية. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الدكتور أحمد عمارة يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا البرنامج.
2: تنطلق إن شاء الله الأيام التحسيسية يوم 26 أوت بمعتمدية سوق الحد في مقر المعتمدية، ويوم الخميس 27 أوت بدار الثقافة بفوار. بالنسبة لمعتمديتي قبلي الجنوبية والشمالية، سوف يكون اليوم التكويني بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الجمعة 28 أوت، وبمقر المجلس القروي برجيم معتوق يوم الاثنين 31 أوت، وأخيرا يوم تحسيسي بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بجوز الشمالي. ويستهدف البرنامج صغار وكبار مربي الماشية والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني، منها شركات التعاونية والشركات الأهلية ومجمعات التنمية، وأيضا الضيعات الفلاحية الراجعة لديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية. يعتمد البرنامج أساسا على توفير قروض موسمية تفاضلية ممولة من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. وفي إطار نفس البرنامج توفر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إحاطة فنية وصحية بيطرية لصيقة ومجانية وعلى طول فترة التسمين، الغاية منها توفير أضاحي بجودة صحية بيطرية عالية وجودة طيبة تباع في النقاط المنظمة وبالأسعار المرجعية المحددة من قبل مصالح وزارة الفلاحة.
1: عملية البحث المتواصلة عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردلان من ولاية مدنينة والذي كان يقل 15 شخصا تسفر عن انتشال جثتين، نقلتا إلى المستشفى الجهوي صادق المقدم بجربة، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس الناجي الوحيد من هذه الحادثة، وذلك بحسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي.
3: تم تفعيل مخطط الوطني للجنة والإنقاذ بعد ما تأكدت المعلومات اللي كونوا ثم 14 مازالوا من بين المفقودين، وتم إنقاذ الناجي الوحيد اللي بعد 48 ساعة من السباحة تم إنقاذه من طرف باخرة تجارية، واتصلت بعمليات الحرس البحري بمنطقة الحرس البحري بجرجيس وين تحولت الوحدات البحرية، وتم إسعافه بالتنسيق مع الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، وتم سماعه لأكد لكونهم 14 نفر خرجوا من يوم الأربعاء 19 أوت 2026 وين بعد تقريبا 14 ميل تعرض المركب لعملية تسرب مياه وين غرق المركب، ويأكد لكونه ثم 11 من بين الموجودين واللي المشاركين في عملية إبحار خلسة اللي كانوا لابسين سترات نجاة. بالنسبة للتنسيق مع النيابة العمومية واستشارتها تمت مباشرة قضية عدلية في تكوين الوثاق في خصوص الهجرة الغير نظامية الناجم عنها الموت، وكذلك كانت الوحداتنا البحرية والساحلية وكذلك جيش البحر وغطاسي الحماية المدنية على الموعد، وكانوا يقوموا بعمليات التمشيط خاصة وتقسيم المحاور على مستوى البحر خاصة في الأعماق، إضافة إلى الوحدة الجوية للحرس الوطني.

0: وجيش الطيران اللي يشاركوا بالتناول في عملية البحث عن المفقودين، واللي حاليا تم انتشال زوز جثث نترحموا عليهم من طرف جيش البحر، وكذلك تم انتشال جثة من طرف الحرس البحري، فيما لا تزال جميع الدعائم اللوجستية وكذلك الموارد البشرية متواجدة وموجودة في على مستوى السواحل إقليم الحرس البحري بالجنوب.
1: بإمكان أصحاب أجرات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراياتية سحب مبالغ جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم بحسب بلاغ صادر عن البريد التونسي. وفي أحوال الطقس، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا يوم الغد الأحد وبعد غد الاثنين لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 إلى 46 درجة مع ظهور أشهلية، وذلك وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ويتوقع المعهد أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب جهات الجمهورية إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. في أخبار العالم الآن، انتقد المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك السيطرة الصهيونية على هضبة الجولان السوري، ووصفها بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة وكذلك النظام الدولي. المبعوث الأمريكي أضاف بأن الضربة الصهيونية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال سوريا الأسبوع الماضي وقعت على الأرجح نتيجة حدوث سوء تفاهم أو تنسيق بين الأطراف في حكومة الاحتلال، معتبرا أن أي تصعيد بين تركيا والكيان الصهيونية لا يصب في مصلحة البلدين على حد تعبيره. ومن جهته، برر وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس الهجوم بقوله أن حكومته حصلت على معلومات استخباراتية بشأن عزم تركيا القيام بأعمال بمطار أبو الظهور من شأنها تهديد أمن الكيان الصهيوني. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الغرفة الجهوي لأصحاب المكتبات بقفصة يؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية. مجهودات متواصلة للبحث عن عدد من المفقودين إثر حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس من ولاية مدنين. وفي العالم، المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق ينتقد السيطرة الصهيونية على هضبة الجولان السورية ويصفها بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا لإذاعة جفصة. موعد جديد مع برنامج جئتك عاشقا، هذه البوابة اللي نفتحها كل ليلة سبت على جاليتنا التونسية بالخارج، نستقبلهم في البلاتو إذاعة جفصة، نحكم معهم على تجربهم، على الغربة متاعهم، على حياتهم خارج أرض الوطن، تواصلهم أيضا مع تونس من خلال أعمالهم، من خلال تجاربهم، من خلال أبحاثهم أيضا، لأنه ضيوفنا اللي نستدعوهم في برنامج جئتك عاشقا ضيوف لهم اهتمامات واختصاصات في مختلف القطاعات. الليلة عنا زوز ضيوف. الضيف الأول هو الدكتور سليمان بن يوسف، خبير في الشأن البيئي في كينيا، ذهب في بعثة أممية، بعثة سنتعرف عن تفاصيلها في هذا البرنامج. في الجزء الثاني ضيفنا لطفي الرئيس. لطفي هو ممرض وصاحب شركة تعنى بتقديم الخدمات الصحية في بلجيكيا، بطبيعة الحال تباعا في اللقاء في الساعة الأولى والساعة الثانية مع ضيفينا الكرام، باش نحكوا على تجربتهم، على عملهم خارج أرض الوطن، تواصلهم مع تونس، إلى جانب العديد من الأسئلة. اللقاء هذا أمنوا تقنيا زميلنا لزهر حمد على جهاز الكونسولات، في الإخراج التقني والفني زميلنا كمال عبادي، سيؤمن مكالمة الضيوف زميلنا كمال حميدة سوار عميدية من أمام المزدحم.

0: تونس إلى كينيا مسيرها حافلة بالتجارب والاختيارات صنعت من ضيفنا اليوم شخصية تجمع بين الإعلام وعلم الاجتماع والشأن البيئي. ضيفنا هو الدكتور سليمان بن يوسف، اشتغل لسنوات في الإذاعة الوطنية ثم واصل رحلته في خدمة القضايا البيئية ليكون اليوم في كينيا ضمن بعثة عربية وبالتعاون مع منظمات دولية. من تجربة تونسية إلى حضور في قلب إفريقيا، نرحب بكل سرور بضيفنا العزيز الدكتور سليمان بن يوسف في برنامج جئتك عاشقا. مساء النور سي سليمان، شنو أحوالك؟ مرحبا بك.
1: مساء الخير، تحية ليك سيوار فريق البرنامج المستمعين الكرام، وأحييك وأشكرك على هذه الاستضافة والتقديم الرقيق أيضا.
0: شكرا لك دكتور، نحن سعداء أيضا باستضافتك. ولمح على أنا قدمتك تقديم بسيط وثراء التجربة متاعك باش نتعرفوا عليه ونكتشفوه في هذا اللقاء في برنامج جئتك عاشقا. وأنا سعيدة جدا أني نستضيف في هذا البرنامج زميل وخبير واسم تونسي كان له حضور في العديد من المحافل الدولية ومسيرته حافلة بالتجارب والأبحاث. وبطبيعة الحال تبعا في هذا اللقاء سنكشف النقاب عن هذا الضيف العزيز، ولو أنه أنت منيتها منيش نقدم في شخص مجهول، وإنما أنا نقدم في شخص معروف عنده تجربة مهمة وسأمكن المستمعين أنه يزيدوا يتعرفوا عليك. دكتور مرحبا بك، مرحبا في تونس، قديش ليك ما روحتش؟
1: ربي يخليك. أنا طبعا كنت في تونس قبل شهر أو قبل من شهر بقليل.
0: جميل جدا سنوية. مازلت الوحشة مش كبيرة يعني.
1: لكن يوميا كل لحظة مع تونس. والله
0: بطبيعة الحال محلاك يوميا كل لحظة مع تونس، هذي يبين بنتها الحب الكبير لهذا الوطن اللي تفصلكم عليه الجغرافيا، ولكن المشاعر وكل حاجة بيا تبقى ديما في علاقة متواصلة مع هذا الوطن. دكتور، من الإذاعة الوطنية إلى العمل في الشأن البيئي ثم إلى كينيا ضمن بعثة عربية، كيف تختصر لنا هل الرحلة هذه اللي امتدت من الإعلام للبيئة ومن تونس للعالم، وأنت اشتغلت لسنوات عديدة في الإذاعة الوطنية ومن بعد في وزارة البيئة، أحكينا على هالمسيرة الثرية والحافلة.
1: ربي فضلك قبل كل شيء، ومرة أخرى تحية حتى على اختيارك الفني الممتاز جدا يعني، والتقديم الموسيقي يعني الموسيقى الرائع. أنا الأغنية تعد هذه مسافر واحدة كبيرة رجعتي يعني عرفت على وطرها. أنا تعرف أهم شيء في رصيدي في النجم نقول تقريبا حتى في الإعلام هو حواري مع محمد عبد الوهاب، كان الحوار الأخير والمطول معه في الإذاعة في أول سنة 90، هذا بين قوسين طبعا. رحلة متواضعة يعني لا أدعي شيء، أنا دائما كما أقول دائما أنا أتعلم، وأنا من أنا يعني أنا إنسان بسيط جدا، أنا مواطن عادي يعني أمر في هذه المراحل وهذه الأشواط، وأنا نفسي يعني بنفس الهواجس والمشاعر والخواطر والأشجان والروح. يعني كما قلت يعني وتفضلت، البداية كانت في أواسط الثمانينات في التعليم أولا، سنقول هذا يغفره الكثيرين يعني كثيرين لا يعلمون أنه رحلتي في تونس على امتداد تقريبا 4 عقود، كانت بدايتها في التعليم الابتدائي وأنا في الجامعة. ثم في التعليم العالي درست يعني في الفترة الأخيرة يعني في المعهدين، منهم معهد الصحافة وعلوم الأخبار في مجال الاتصال البيئي. الرحلة كانت يعني أولها في مع صاحبة الجلالة أو السلطة الرابعة، كانت يعني في عالم الصحافة المكتوبة في عدد كبير من العناوين في تونس، من بينهم أذكر على سبيل المثال مجلة الإذاعة مع صالح الغامر يرحمه، وكان يعني كانت قصة جميلة جدا، وكان حقيقة معجب بقلمي وكان يشجعني دائما، وكانت على فكرة أخت صوتي وهذا رد الفضل يعني لأهله. أول مرة صوتي يمر في الإذاعة كان مع صالح صغار في أواخر 87، وكنت وقتها صحفي. شوف أنا الربط لأنه تجربتي كما قلت لك مخضرة من الصحافة المكتوبة المسموعة والتلفزيونية أيضا، كانت يعني عديد البرامج. فهذا على المستوى الإعلامي، هذه التجربة كما قلت انطلقت من الحرف، من الكتابات، من المقالات البسيطة، من الخواطر اللي جمعتها فيما بعد في كتب وأصدرت يعني لحد حوالي 60 عنوان. والكتابات كانت في الصحف التونسية والمجلات التونسية، ثم حتى العربية مجلة البيئة والتنمية على سبيل المثال كتبت فيها عن البيئة في تونس. والعمل انتقى وارتقى إلى الاتصال المؤسساتي في الوزارة كما تفضلت أيضا، والعمل البيئي باعتبارها هي القضية الحقيقة اللي ركزت عليها أكثر في العمل الإعلامي. انت كان عندي الهاجس هذايا، كانت عندي بعض المحاولات نعتز بها. يعني على سبيل المثال أنا شخصيا في 90 قدمت أول برنامج بيئي مباشر في التلفزة التونسية، يعني كانت تظاهرة ضخمة قبل حتى بعث وزارة البيئة. يعني 90 في يوم البيئة أول مرة تونس تحتفل بيوم البيئة، وهذه التظاهرة الضخمة لنظمتها الأمم المتحدة وكالة حماية المحيط، يعني مع المنصف السياسة بيحظ اللي هو ناشط بيئي ومخرج تلفزي، كان لي شرف أن أقدم هذا على سبيل المثال للحصر. وطبعا امتدت حتى على المستوى المدني من خلال مشاركتي بتأسيس بعض الجمعيات والشبكات المعنية بالبيئة. يعني القضية دائما والمحور تقريبا الجامع بين هذا الكل هو الشغف بالحرف وبالكلمة وخاصة القضية الجوهرية هي القضية البيئية.
0: نعم سي سليمان، اشتغلت في الإذاعة الوطنية لسنوات عديدة من 1988 وتواصلت حتى 2011. ماذا بقي في داخلك؟ أنت صحفي، ماذا بقي من الصحفي في داخلك؟
1: نعم، وأنا أعرف أنك تعرفين الجواب لأنك عشتي هذا الواقع وهذا أنا شخصيا كانت لي منذ الطفولة شوق وشغف بالإذاعة. تربيت على صوت سيدة عليا وعبد العزيز بوريد عبد العزيز والمنجي شملي خاصة وغيره من الكبار اللي كان لي الشرف أني قبلتهم فيما بعد يعني وأنا في الإذاعة. طبعا كنت أنتظر هذه الفرصة وهذه اللحظة، وهذه اللحظة هي الباقية يعني أكثر من غير لحظة البداية. كما قلت بعد المرور العفوي مع صالح شغام لأعطاني الكلمة في حصة من حصصه، قدمت تجربتي الأولى والبرنامج الأول، ويمكن القاسم المشترك بين كل الحصص اللي قدمت على امتداد الفترة هذه 13-14 سنة، وهي كلها مباشرة. كل البرامج اللي قدمتها ما عدا الحصة الأولى كانت مباشرة وامتدت أحيانا إلى 4 ساعات في فترات يعني كانت فيها يعني الزخم العمالقة. يمكن أن أقول كما تعرفين أنا يعني كنت في فترة من الفترات في نفس التوقيت في نفس الفترة كان معنا صالح شغام ونجيب الخطاب يعني والبشير رجب وأسماء كبيرة جدا، واستضفت نجيب الخطاب مرة وكانت لقاءات مع عديد العمالقة، ولكن كنا نحن زمرة من الشباب أخصيوار يعني مع وليد بكليلة لا يرحمه، يعني بن ذكرى لا يرحمه، عرش الشاري، حاتم بن عمار، يعني هذه المجموعة اللي انطلقت معها الحقيقة في هذه التجربة. لكن حاولت أن أجدف في مسار آخر، كانت الميزة كما قلت يعني حاولت أن أتطرق لبعض المسائل بشيء من العمق على رأس القضية البيئية وأيضا هواجس الشباب في تلك الفترة. كما تعرفين كانت بوتقة من الأحلام وتطلعات وحراك كبير جدا يعني شباب الجامعة خاصة معروف تجاربي يعني تميزت أساسا بالتركيز على كل ما هو هادف وجاد، والأغاني الملتزمة كل الفرق الملتزمة بما فيهم ولاد المناجم بما فيهم يعني عشاق الوطن و يعني أولاد الجنوب وغيرة عدد كبير من الفرق الملتزمة، ومعسل خليفة طبعا الإمام اللي صدفته في الإذاعة أكثر من مرة. هذه تقريبا أهم الذكريات اللي تبقى كما قلت على المستوى المحلي. ثم حاولت من خلال بعض المصافحات أن أرنو أو أن أنفذ للعالم العربي، وكانت لي يعني في بعض المحطات إطلالات جريئة يعني قدمت يعني أسماء من سيد مكاوي ونور الشريف وعملاق الصحافة العربية مستقلين،
0: وعندك برشة صور موثقة بالصوت والصورة ما شاء الله
1: من موريتانيا إلى مصر. يعني خاصة في الرحلات تعرفين أنا مولع بالرحلات، سافرت كثير يعني سافرت أكثر من 20 بلد قبل أن أتي إلى كينيا، وفي كل مرة أحاول أن أظهر بتسجيلات نادرة يعني وأقدم شيء جديد أتحف به المستمعين وأهديه إلى جمهور الوفي، جمهور برامج يعني فضاءات وأفاق وعلى جناح الأمل وغيرها.
0: اهتمامك هو في شكل فوسي فوسي، عالمك فوسي فوسي، في جزء منه كبير الصحافة والإعلام، جزء آخر علم الاجتماع، وجزء آخر الشأن البيئي. في علم الاجتماع كان بوابتك الأكاديمية، كيفاش ساعدتك أو بالأحرى كيفاش ساعدك الاختصاص هذايا دكتور في فهم الإنسان والمجتمع والبيئة أيضا، وخاصة أنت اليوم في بعثة مهمة، والبعثة هذه تشتغل فيها مع منظمات عالمية.
1: نعم، أنا تعرف الطروحة الدكتورة أنتي حول الحوكمة المحلية، وقصتي كانت من المحلي. أنا كنت درست كما قلت لك في ليش، من أرياف نعتز بها التجربة هذه، يعني من أرياف السديانة في منطقة في كسرة.
0: نعم.
1: ثم أصبحت الآن على مستوى كوني، على مستوى أمي، أحضر في الأمم المتحدة، تعرف يعني ثالث أهم مجمع للمنظمات الأمم المتحدة في العالم موجود في كينيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيضا برنامج المستوى البشري، وثلاثة منظمات أخرى. وكانت السوسيولوجيا مع أداة أيضا الاتصال الصحفي يتكاملوا، لأنه فيهم طبعا أدوات يعني تساعد على الفهم وعلى الاستكشاف وعلى تنظيم المعلومات وعلى يعني إماطة اللسان عن الأشياء الهامة عن الحقائق، وخاصة نقلها هنا. يعني تنجم تقول السوسيولوجي في خدمة الاتصالي في تجربتي المتواضعة جدا. ويعطيك الصحة على السؤال هذا، بالفعل والله كل يوم، يعني كل يوم حتى اليوم يعني اكتشف أشياء جديدة في هذا العالم، عالم شرق إفريقيا. نحن في مجتمع مختلف تماما على مجتمعنا، احنا مجتمعنا التونسي متناغم منسجم تقريبا، يعني وحدة موحدة هنا. القبائل يعني العامل القبلي والأجناس، يعني هنا تلقى في كينيا الروانديين والبورنديين والسودانيين والمصريين، يعني مجموعات ضخمة جدا.
0: نعم.
1: ثم تعايش، وثم تنوع كبير، وثم معطيات أخرى يعني مؤثرة. فأنت في كل مرة تكتشف مؤثر أو عامل من العوامل اللي عنده إضافة، تجد إشارات أو إيحاءات حتى بسيطة في اللباس أو في اللغة أو في العادات وفي طريقة التعامل مع القضايا اللي تهم البلد أو تهم القرية أو تهم البلدة أو في التعامل ما بينهم في حياتهم كمجموعات. تكتشف أبعاد أخرى. دائما سلاحك أنك لابد أن تكتشف شيء آخر غير الأفكار المسلمة اللي جاءت بها.
0: خليني نزيد نتوسع معك في النقطة هذه دكتور. أنت بطبيعة الحال مع هذه المنظمات تشتغل على الشأن البيئي بالدرجة الأولى، كيف من هناك كيف تنظر إلى القضايا البيئية في تونس، وهل تجد نقاط تشابه بين التجربتين أم لا؟
1: أول حاجة نحب نضيف اللي أنا إلى الآن أكتب يعني وأرسم هذه القضايا التي ألاحظها في مقال أسبوعي في جريدة المغرب، هذا بين قوسين يعني لم تنقطع. من يصاب بداء حب الصحافة فليلتمس دوائه فيها كما يقال.
0: وستنتهي في مسيرتك المهنية صحفي تدون مكان.
1: نعم والله صدقتي، وكما يقال حتى الكشاف يعني الصحفي والكشاف ولو يوم واحد ولو مقال واحد، أنا أقول ليلة واحدة للكشاف يبقى عمره كله كشاف وعمره كله صحفي وعمره كله أيضا جندي في خدمة القضية هذه في خدمة البلاد.
0: أنت منغمس الآن في الأبحاث، سيأتي يوم ويكون صديقك القلم وتدون كل مراحل حياتك.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هذا رفيق الدرب، وهذا احنا تورطنا في هذا العشق يعني، وهذه القصة. نعم. وهذه الشراكة. طبعا قلت القضايا والأزمة البيئية العالمية الكونية واحدة، يعني هي أزمة ثلاثية كما يقال.
0: نعم.
1: هو التلوث وتنوع البيولوجيا أو تناقص الموارد الطبيعية وتغير المناخ، هي نفسها تونس عندنا الهشاشة وعندنا حساسية المنظومات نتاعنا تجاه قضايا تغير المناخ خاصة. في كينيا موجودة لكن أكثر حدة. كل الأبعاد هذه موجودة الآن يتهيئون، يعني هنا احنا تعرف احنا موسم البرد من شهرين يعني عكس تونس، ولكن ننتظر في الأشهر القريبة القادمة للأسف إعصار كبير مرتقب اسمه النينو. يعني ثم قضايا هي نفسها كما قلت، هي نفس الهواجس، نفس المسائل اللي تطرح في منتدى الأمم المتحدة العالمي اللي نحضر الاجتماعات نتاعه، هي تهمنا بامتياز. وتونس موجودة ونحب نقول كلمة فيها كلمة يعني حق في حق يعني البعثة التونسية هنا, وسفير تونس الدكتور أنور بن يوسف هو نائب رئيس لجنة الممثلين الدائمين اللي موجودة في الأمم المتحدة, وهو يعني فاعل وصوت تونس مميز, والوفود التونسية لا تكاد تنقطع عن كينيا. يعني هو الاهتمام هو مشترك عالمي, يعني يحضر بعثات أحيانا بالمئتين بعثة دولية, وتونس دائما صوتها موجود وفي الأخص في الاجتماعات الكبرى. فالقضايا هي قضية موحدة, وتونس ترجو دائما أن تكون عندها إضافة وتكون عندها حضور يعني مؤثر في القرار خاصة على مستوى الأممي, من أجل يعني تجاوز هذه الإشكاليات اللي تهم وتحف وتهدد الإنسانية جمعاء.
0: نعم دكتور, هو سؤال أطرحه دائما على ضيوفي بحكم أنه برنامج جئتك عاشقا هو برنامج موجه للجالية التونسية بالخارج, وأنت تعتبر من الجالية بما أنك تعيش خارج تونس وتجولت كثيرا في أكثر من دولة, يعني مش أول مرة تخرج من تونس, مش أول مرة تنظر إلى تونس من الخارج. سؤال أطرحه دائما على ضيوفي من التوانسة اللي يخرجوا من تونس هو كيف تنظر إلى تونس وأنت خارجها؟ كيف تنظر إليها؟ كيف تغيرت العلاقة؟
1: والله العلاقة توتدت أكثر أول شيء, طبعا كانت المسألة أكثر نسبية, أصبحنا ننظر الأمور عن مسافة, لكن المسألة دائما فيها اعتداد أن تونس إفريقية, هي أعتقد اسمها الإفريقية أولا, وهذا نقوله كثيرين لما ألتقي معها, تونس الخضراء أيضا, ولو إن شاء الله ترجع خضراء بالفعل, وكينيا خضراء بامتياز, لكن أيضا عندها إشكاليات يعني لم تتغير كثيرا من النظرة. كما قلت أصبح الآصرة أو الارتباط أقوى والاعتزاز أكثر, ولكن أحيانا تتاح يعني الفرصة للمقارنة. تونس صغيرة جدا في حجمها لكن اسمها وصداها في العالم, وتونس خاصة الزاد البشري فيها كفاءات التونسية نقول على مسؤوليتي, يعني كنز تونس حقيقة الكبير جدا جدا جدا موجود خارج تونس من رأس المال البشري من خيرة كفاءاتنا. أنا في كينيا موجود عدد قليل جدا يعني من التونسيين, لكنه من واحد كألف يعني, وفي رواندا أيضا لأن البعثة التونسية مثلا سفارة تونس هنا تشتغل على حوالي 8 دول ما شاء الله إشعاعها كبير, ولكن يعني الاعتزاز بتونس كأرض كموطن وأيضا كتونسيين في الخارج تعتز يعني لما ترى هذه الكفاءات وهذه النجاحات عند تونس, يعني يتحمل مسؤوليات كبرى جدا على مستوى مش كيني على مستوى إقليمي في برامج الأمم المتحدة كما UNDP يعني للبيئة, كما التعاون الألماني يعني عنا كفاءات من الشباب من الكفاءات النسائية موجودة حقيقة في التعاون الدولي في المنظمات يفتخر بهم.
0: حتى في أنا أتصور أنه حتى في لقاءاتكم التوانسة وقت اللي تبدو مع بعضكم رغم اختلاف مساراتكم وتجاربكم واهتمامكم, ولكن دائما الأكيد جدا أنه الحديث يكون على تونس ويكون بشكل خاص, ومعناتها هناك دقة وهناك اهتمام بالتفاصيل أيضا.
1: صحيح, ثم لقاء جميل جدا هو ينعقد مرة في الأسبوع يعني في سهرة الجمعة لمجموعة من التونسيين من مختلف الأفاق يعني المهنية في مقهى من المقاهي الأثيوبية, شوف معنا احنا في كينيا والمقهى أثيوبي ومجموعة تونسية, وعندنا تونس أنا عندي صديق تونسي أيضا حتى في العمل وعنده خلفية اتصالية أيضا, فدائما الحديث الأول والأخير دائما والمنطلق والشوق دائما إلى تونس. أنا أحيانا أسمع وهي مرات نادرة أسمع النبرة التونسية واللهجة التونسية فأتوقف, والله أتوقف طبعا يعني الفضول يحملني, واللهجة التونسية من النادر أن تسمعها لنا لكن حقيقة قليلة قليلة يعني الجارية, ولكن وقعها وتأثيرها كما قلت خاصة النبض الداخلي داخل التونسي بن ظفرين المغترب يعني عميق في هذا التعلق بالوطن وبتونس.
0: سي سليمان, وفي الواقع خليني ندخل شوية في صلب العمل متاعك والبعثة, وأنت تشتغل مع منظمات دولية, المنظمات هذه بطبيعة الحال تضعك في مواجهة مع ملفات كبرى كما المناخ كما التصحر كما التنوع البيولوجي. كيف يمكن لتونس أن تكون فاعلا في هذه القضايا لا متأثرا بها سي سليمان؟
1: والله يعطيك الصحة على السؤال هذا، كانك تقرأين في خواطري. والله هذا الكلام رددته أكثر من مرة لأصدقاء تونسيين يأتون في مرتبة الأحداث ومشاركة يعني إطارات
0: نعم.
1: تونسية بيئية. تونس عندها رصيد وعندها تقاليد الحقيقة في التأطير والتوجيه وقيادة يعني الاجتماعات الإقليمية والمشاورات البيئية، يعني في على امتداد عقود، عندها يعني الأرضية وعندها الإمكانية السامحة خاصة على مستوى الكفاءة والخبرة، خبرة حتى مؤسساتنا رصيدنا المؤسسات البيئية التونسي هو حقيقة يعني زاخر، وعنده إشعاع دولي كما مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة كما بنك الجينات وكفاءات، يعني الحقيقة تكون وديوان التطهير طبعا يكونوا على مستوى العالم صدقني، وخاصة على مستوى أفريقيا. تونس احتضنت منتديات دولية كبرى يعني في مجال مثلا تصدي الكوارث الطبيعية، في مجال الأراضي الجافة وتغير المناخ، ومشاورات يعني تحذيرية للقمم العالمية للتنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ كبيرة. فعندها إمكانية كبيرة تونس، وخاصة في علاقاتها يعني حضور مؤسسات دولية موجودة في تونس يعني منظمات دولية، وتونس عندها فيها حضور كبير بالفعل يعني مش بالنظريات، وهذا يأهلها حقيقة أنها تواصل حقيقة تصدر المشهد خاصة العربي والمتوسطي وحتى الأفريقي، وأنها يكون عندها أنا حلمي أنها قريبا جدا تترشح لاستضافة مؤتمر من المؤتمرات الثلاثة الرئيسية للتغير المناخ أو التنوع البيولوجي أو مكافحة التصحر، وتونس عندها القدرة على هذا.
0: نعم، هذا ما نتمناه. في الواقع من خلال طرحي لهذا السؤال أريد أن أفتح معك بوابة للعودة للحديث عن الإعلام، وأنت إعلامي بالدرجة الأولى وأنت صحفي، ونربط الملفات هذه والقضايا هذه بالإعلام، وأنت عملت لي سنوات عديدة بطبيعة الحال أصبحت خبير في هذا المجال. ماذا تعتقد أن الإعلام التونسي قادر الآن تقديمه اليوم لهذه القضايا البيئية، وهل نجح في تحويل البيئة من موضوع موسمي إلى قضية مجتمعية، ونحن نعيش حتى مجرد معناتها مثال ناخذه هو الصائفة هذه والارتفاع اللي كان مؤثر جدا لدرجات الحرارة.
1: يعطيك الصحة، فعلا نتحدث عن الإعلام ونتحدث خاصة عن الاتصال، والبيئة هي اتصال بامتياز، هذا دائما كنت أقوله وكتبت يعني أصدرت حتى كتب بعض سلسلة يعني فيها علاقة بالضمير البيئي وبالخطوات من الإعلام إلى الاتصال البيئي، لأنه نحن نمر الاتصال وأنت اتصالية بيئية طبعا. بامتياز الحلم والأمل والحلقة ربما إن شاء الله المأمولة من حدث نقول مفقودة، هو أن يكون عندنا منظومة للاتصال البيئي متكاملة، مش فقط الإعلامي، الإعلامي هو حلقة رئيسية، هم نجم نقول القادح اللي يعطي الإشارة ويعني يطلق الشرارة، ولكن كل يعني نخبة متاعنا كل حتى المسؤولين المحليين والجهويين كلهم يكونوا اتصاليين، لأنه الاتصال الآن نشوفه قاعدين يشاركوا فيه درجة كبيرة الإعلاميين وأيضا المربين وناشطين في المجتمع المدني، وخاصة الخبراء الدينيين يقدموا الرسائل هذه ويحاولوا يحطوا نقاط على الحروف، ويحاولوا خاصة يستنهضوا الضمير البيئي الجمعي التونسي، معناها التونسي اللي في داخله يحب بلاده، التونسي اللي في يعني في رصيده في موروثه في ثقافته هو نظيف نظيف ويقتصد في الماء ويقدر يعني الموارد الطبيعية ويحب المنطقة اللي يعيش فيها المحيط نتاعه، ولكن ثم خلل معين وثم إشكال سواء من نقص المعلومة أو غيرها. هنا دور الاتصال، دور الاتصال أنه يواكب المعطيات هذه، يستجيب للحظة ربما اتصال أزمة، يقدم الإجابة ويحرك خاصة السواكن، وبما في ذلك يعني يكيف السلوك العام حتى للمسؤولين حتى لصانعي القرار حتى للمشرعين. احنا بالأساس الحقيقة المرحلة المنتظرة القريبة إن شاء الله يتم فيها استكمال بناء المنظومة هذه. نقول أنا دائما الغائب الرئيسي المأمول هو يعني الاتصال البيئي، لكن عندنا الإرهاصات نتاعو، عندنا الأسس، عندنا خطوات كبيرة منها منها الدراسات اللي صارت شهادة الاتصال البيئي كانت خطوة جبارة وعملاقة،
0: نعم
1: منها اهتمام الإعلام والإعلاميين بالموضوع هذا. إن شاء الله في أفق قريب يكون عندنا
0: لأنه
1: تكنولوجيا هذه،
0: الإعلام الإعلام شريك ويجب أن يكون شريك،
1: بالفعل
0: ويجب أن يخرج الاهتمام بالشأن البيئي من الشكل المناسباتي والاقتصار على البعض من البرامج أو الإشارات. يلزم يتغير الشركة، يلزم تتغير، ويلزم يكون فما اهتمام أكبر بهذا الموضوع، خاصة ونحن نعيشه يوميا. حتى المواطن البسيط أصبح عنده فكرة ووعي بهذه المتغيرات التي يعيشها العالم، مش كان تونس راه.
1: هو حصل الحمد لله، حصلت خطوات كبيرة، لأنه قبل أن نذكر قبل أكثر من ربع قرن وأنا في وزارة البيئة مكلف بالإعلام في البدايات، يعني كان البعض يقول هذه قضايا مفتعلة وهمية، هذا قدر المناخ غير موجود، وهذه مشاكل يعني فضفاضة وإلى غير ذلك. الآن أصبحنا نرى بالعين المجردة الأزمات هذه والمشاكل هذه اللي تمسنا في حياتنا، تمسنا في نوعية عيشنا. فالقضية أصبحت قضية صارخة وحارقة، ولذلك يعني أصبحت الأمر واقع، يعني أن يكون الاتصال مواكب لهذه التحديات البيئية.
0: دكتور، أنت ما زلت تكتب في رصيدك العديد من المقالات والعديد من الإصدارات، والصحف قلم ولا يمكن أن تتخلى عن قلمك دكتور، أتصور كباحث وكصحفي وكمهتم بالشأن البيئي، يعني لا أتصور أنك تغادر هذا الاهتمام وهذا القلم الذي تصبح المسؤولية أكبر، لأنه وأنت تبحث يجب أن تدون أبحاثك، ويجب أن يبقى الأثر حتى المتقبل يفهم، لأنه في الاختصاص يجب أن نحلل، يجب أن نبسط المفاهيم للمتقبل، للمواطن العادي خاصة.
1: بالفعل يعني، وكانت محاولات الحقيقة. أنا دائما أقول أن جل إصداراتي اللي هي 60 تقريبا 60 عنوان، يعني هي خواطر، هي أفكار ذاتية في تعاملي مع هذه المسائل، سواء كانت البيئية أو الثقافية، أو يعني تدوين لمعايشات في الأسفار، أو حوارات أيضا نادرة جدا. فالإنسان يحاول أن يرسم، يعطي من داخله، يدون ويسجل اللحظة، يوثقها، كما المطرب يعني يحاول أن يخلد أغاني في أفلام. أنا شخصيا جمعت كثير من أعمالي اللي أعتبرها مميزة ولافت، أحيانا أضيف لها الكاريكاتير يعني لبعض الأصدقاء على غرار الهرم الكبير الأرض يحصلوا يعني عملاق الكاريكاتير في تونس الأستاذ علي عبيد. هذه الأعمال هي جهد متواضع جدا، وفي كل الحالات دائما أقول لأنه يعني كانت للطرافة، سواء في فترة من الفترات صديق عزيز، كان في فترة من الفترات إعلامي وزميل ورئيس تحرير مجلة الإذاعة الرياضي والصحفي المرحوم جمال كرماوي، كان أحيانا يتعجب. أنا أكتب الشعر الله يرحمه، كنت أكتب يعني أصدرت مجموعات شعرية ومحاولات قصصية وروائية، وكتبت مسلسل للتلفزيون لم ينفذ. فكان يعني يبتسم ويضحك ويندهش ويقول ما هذا الجنون. وأعتقد مرة في إذاعة من الإذاعات نفسه أدري محمد مصمولي أو صديق سفيان العرفاوي سألني في الإضافة، قال لي ما هذا يعني، لماذا لا تختص في شيء معين، أنت تنقد وتكتب في الصحافة وتكتب الخواطر والشعر والرواية. قلت له أنا جوابي بسيط جدا، أنا في كل الحالات، أنا في أدب الأصفار، في الخواطر الصحفية، في الشعر، في الدراسات يعني في غيرها، أنا نفسي أنا هذا الإنسان البسيط جدا يعيش في هذا الواقع وأرى بعض الأشياء وحاول أن أنقلها بقلمي كما قلت، هذا هو سلاحي الوحيد، هو الكلمة، هو الحرف.
0: يعطيك الصحة، وهذا التواضع هو المميز في الكتاب وفي من يعشقون الكلمة والقلم. والتونسي عادة وقت يبدأ خارج تونسي يبدأ أكثر غيرة وأكثر إحساس بالمسؤولية، صحيح ولا يا دكتور؟
1: صحيح والله. هذه مسألة والله ما كنت ألمسها وأتوقعها إلا ما عشتها حقيقة. والله أنا دائما أقول لك بدون مبالغة، والله أنا تقريبا يوميا أتحدث على تونس مع الكينيين، وحدثهم عن هذا البلد الصغير اللي هو افريقي ليس اوروبي، لانه عندهم في مخيلهم صوره احيانا غير واضحه، يعرفون تونس فقط كره القدم، اللاعبين التونسيين تميزوا خاصه في ملحمه الارجنتين تقريبا وكفى، الا ما ندر. فنحاول ان ننقل صوره تونس، رساله تونس، جمال تونس، يعني نجاحاتها
0: نعم.
1: الاقتصاديه، ميزاتها الزراعيه خاصه على مستوى السياحه، يعني والنفائس الموجوده في بلادنا يعني من الكنوز، وتونس غنيه باجمل ما يوجد في العالم، يعني كل المنظومات البيئيه
0: نعم.
1: موجوده في تونس ان شاء الله ربي يحفظها.
0: وأنت في كينيا دكتور، لو طلب منك أن تختار شيئا واحدا من تونس لا تعوضه كل مدن العالم وكل الأشياء الموجودة في العالم.
1: والله صبر صبر، أرض في تونس يسوى العالم كله. أنا أشوف أن من الإصدارات اللي أعتز بها كثيرا جربة مخافية كان أجمل، وأهواك حلق الواد. أنا موجود في حلق الواد وعيش في حلق الواد، وأنا أصيل جزيرة جربة، ولكن كل مناطق تونس، كل أنا زرت كل مدائن تونس تقريبا في عملي الصحفي الميداني،
0: نعم
1: وأحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد،
0: نعم
1: والله العظيم. وهذا شوق كل تونسي يعيش خارج الحدود بدون أي مبالغة، والله العظيم. وأنت قلت الكلمات التي يجب أن تقال بغيرة وبحب وشغف وشوق
0: نعم
1: لهذا البلد، اللي نرجو أن يكون في صدارة الدول، صدارة الأمم، إن شاء الله يحقق المزيد من المفاخر والمآثر ويتقدم. وتونسي ما شاء الله، تونسي دائما رائد ودائما ناجح، وعندنا أسماء. وإحنا صحيح ثم امرأة كينية سوار، ربما هذه ملحة يعني إضافة طريفة،
0: نعم
1: إدارة تونس هي حائز جائزة نوبل، أول امرأة تقريبا حائز جائزة نوبل كينية، وانجالي مطاي، وانا شفتها قابلتها يعني 2006 2007 في مركز تكنولوجيا البيئه هنا. ما تتصورش قداش يقدسوها المراه دي، لانه خلات بصمات وخلات حدائق ومحميات ونضال كبير برشا. انا هم يعتزوا بالمراه هذه اللي هي فخر لنا كل كامراه افريقيه، وانا اعتز الحقيقة دائما، ونصبح عيني دائما تونس. تونس ان شاء الله اللي نراها غدا اجمل بحول الله.
0: نعم، وتونس تعتز وتفخر بأبنائها خارج أرض الوطن اللي يساهموا بكل طاقاتهم بكل مجهودهم بكل معارفهم أنهم يرفعوا الراية التونسية خارج أرض الوطن، وهذا مهم جدا دكتور. ونحن في برنامج جئتك عاشقا نستدعو ديما التوانسة، وبعد أن ينتهي اللقاء بصدق نحسه فخر نقولوا تونس لباس محلاه تونس بولادها، لأنه وقت اللي تسمع ضيف يبدأ يحكي على بلاده بكل شغف وبكل حب وبكل مسؤولية وغيرة، وأقول غيرة لأنه مهم جدا أنه التونسي وقت اللي يبدأ خارج أرض الوطن يكون غيور جدا على بلاده، يعني لهنا تكبر المسؤولية والعطاء يكبر، والصورة الجميلة اللي يرسمها يصبح نقش معناتها إبداع. وأنا سعيدة جدا باستضافتك الليلة في برنامج جئتك عاشقا، دردشة حلوة دكتور، باش نفسح لك المجال أنك تختم اللقاء وتقدم تحية لتونس والأهل والأصدقاء. تفضل دكتور.
1: أنا التحية لي قبل كل شيء، حقيقة أنا متأثر جدا جدا والله بالاستضافة هذه، وهذا تكرم يعني، وهذه والله أنا هذه لوحة رائعة جدا تأسسها وتركشها.
0: شكرا.
1: على طريقتك وبصوتك وبفنك وبإبداعك قبل كل شيء، وثانيا يعني هو فخر بأنه هذا الجسر يعني ليس غريبا منكم ومن إذاعة القفصة بالذات ومن الإعلام التونسي تجاه كما قلت جزء رائع جدا من الشعب التونسي الموجود في الخارج. أنا نقطة بسيطة جدا، ربما كنت صوت محتشم، حاولت أن نقدم شيئا من ما يعتمل في صدور الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف من التونسيين اللي يجمعهم تقريبا كل ما قلت أنا على طريقتي المرتبكة نوعا ما عن هذا الحب الكبير المتواصل المسترسل نحو الوطن.
0: شكرا لك دكتور سليمان بن يوسف، كنت ضيفنا في برنامج جئتك عاشقا، زميل وخبير في الشأن البيئي. كنا سعداء جدا، نتمنى لك مزيد من النجاح والتميز والتألق أينما كنت وأينما سافرت. إن شاء الله موفق دكتور، ليلة سعيدة وإلى اللقاء. شكرا
1: شكرا.
0: شكرا. وصلنا لنهاية الجزء الأول من برنامج توكيا عاشقا اللي استضفنا فيها الدكتور سليمان بن يوسف خبير في الشأن البيئي. بطبيعة الحال الجزء الثاني من برنامج توكيا عاشقا نواصلوه مع ضيف آخر، هو ضيفنا لطفي الرئيسي ممرض وصاحب شركة تقوم بتقديم الخدمات الصحية وهو مقيم في بلجيكا. بطبيعة الحال تفاصيل هذه الرحلة والسفرة من تونس إلى بلجيكا باش نشوفوها مع ضيفنا العزيز بعد الموعد الأخباري اللي باش يقدموه زملاء من قسم الأخبار.

0: سائقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الحادية عشرة ليلا، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: بالجهات، رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة عبد الرزاق فاخت يؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضيرا للعودة المدرسية، ويضيف أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريفة وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية عبر الرقم الأخضر 80106977. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق في 7 من أوت الجارية بلغ 611 مؤسسة بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيعة، يليه قطاع الأحذية بنسبة 17%. أصحاب جريات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جرايات بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهما عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بحسب بلاغ صادر عن البريد التونسي. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا يوم الأحد والاثنين لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 إلى 46 درجة مع ظهور الشيلية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث توقع المعهد أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب جهات الجمهورية إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أخيرا وفي العالم، سفينة حاويات كوريا جنوبية تبحر في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الأسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر شرق الأوسط بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: راديو قفصة بوانتين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: ألو، على 76 226 600. www.facebook.com/radio-gafsa

0: لحداشو درجين عبر موجات إذاعة جبسة. أهلا وسهلا بكم، تحية لكل مستمعينا الأوفياء متابعينا في برنامج جئتك عاشقا. كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء وفي كل موعد من هذا البرنامج، هو بوابتنا لجاليتنا التونسية بالخارج، نستضيفهم في البرنامج، نحكو معهم على تجاربهم، على حياتهم، على اهتماماتهم، على مشاريعهم أيضا خارج أرض الوطن وفي تونس أيضا، لأنه التوانسة راهو يخرجوا ويتغربوا ويبعدوا، ولكن العودة لازمة. هذا بطبيعة نشوفوه ديما مع كل ضيف من ضيوفنا، كل تونسي من توينسا اللي موجود في خارج أرض الوطن. بطبيعة الحال من الأسئلة اللي نسألوها، هل العودة هذه متى؟ وفي الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا ضيفنا هو الممرض سي لطفي الرايسي. هو تونسي مقيم في بلجيكا، خرج من تونس وهو يشتغل، وضعيته المهنية معناتها باهية وواضحة، ولكن كان الاختيار أنه يخرج ويأسس حياته خارج أرض الوطن وبالتحديد في بلجيكا ويبعث شركة. أكثر تفاصيل عن هذه الحياة وعن هذه الرحلة من تونس لبلجيكا باش نشوفوها مع ضيفنا العزيز سي لطفي. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي لطفي.
1: مساء النور، أهلا بك عصيمة، مرحبا بك وجميع المستمعين.
0: شكرا لك سي لطفي، سعادة جدا باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا. تحية لك وتحية لكل جاليتنا التونسية ببلجيكا. قديش عندك الساحة ما زرتش تونس؟ خلينا نعرفه، متوحش تونس برشا ولا شوي؟
1: هذا التباع ما معناه كنا احنا روحنا بقينا درت همومو ورجعنا.
0: اي بي
1: الناس اللي حريص اني نروح وموا كل عام مرة.
0: جميل جدا. قديش عندك في بلجيكا سي لطفي؟
1: من 2009.
0: من 2009.
1: أيه.
0: من 2009 لحد الآن وأنت في بلجيكا. به باش نحكو شوية على تفاصيل هذه الرحلة. خلينا نتعرف عليك سي لطفي، أنت منين؟ تونسي منين؟ وخلينا أو بالأحرى المستمعين يتعرفوا عليك.
1: أنا لطفي الرايسي، من سكان ولاية القيروان. تخرجت في 2003 من مدرسة تمريض بالقيروان. وبدأت الرحلة تاع العمل ديجا في تونس، وبعدين خرجت.
0: نعم. بي غادرت تونس في اتجاه بلجيكا، هل الهجرة هذه كانت اختيار أم الظروف هي اللي كانت السبب في خروجك من تونس؟
1: الحق كانت نصف نصف. هو كل شاب ماذا به يحسن وضعيته أكثر وأكثر، مع الطموحات، مع أنه يتزوج، مع كذا. دونك أنا دخلت نخدم ديجا في تونس. أول ما تخرجت في 2003 دخلت عملت فورماسيون زايدة في الدياليز، يعني تصفية الدم، تنقية الدم. ومن ثم انطلقت الرحلة، انه جاتني دي زوكازيون باش نمشي نعمل لي فورماسيون في فرنسا في
0: استخدمه. هل التربصات هذه اثرت معناتها اثرت السيرة متاعك، السيرة الذاتية متاعك والسيرة المهنية، وربما فتحت لك المجال انك تتخصص؟ لانه فما ناس كي تخرج تبدل الاختصاص، ولكن أنت بقيت ديما في نفس اختصاصك كممرض، ما حاولتش أنك تبدل سي لطفي؟
1: في أنا قبل ما نخرج من تونس، لكن مالوروزمون في تونس ما عندكش الحق أنك تكون موظف عمومي سيرتو ما عندكش الحق مثلا انك تعمل مشروع اخر اون باراليل. وبالطبيعه هو معناها ماذا بينا احنا ديما نحسن من الوضعيات ونعملوا حاجه اخرى اون باراليل اكسترا، لكن ما لوزمون القانون في تونس ما يسمح
0: لي. في النقطه هذه اللي حبيت نحكي فيه سي لطفي هو انه هل فما توينسا مثل يبدا مثل انا يبدا ممرض كي يجيه الفرصه يخرج لبرا يبدل الاختصاص يخدم اي حاجه اخرى، ولكن انت خرجت من تونس ممرض ومشيت خدمت ممرض في بلجيكا، يعني ما غيرتش اختصاصك؟
1: لا ما غيرش الاختصاص لانه اولا اختصاص مطلوب برشا.
0: نعم يعطيك صح،
1: نخلصه مليح في فما بعض الاحيان نخلصه حتى خير من طبيب يعني في نفس المستشفى، والانفيرمي يخلص خير من طبيب مثلا طبيب متربص ولا حاجه يخلص خير من هذه الاولى. الثانيه مطلوبه برشا وافاقها برشا، وافاقها قويه ومطلوبه برشا، دونك معنا ما نجمش تغير حاجه ناجحه في الاوروبا. والاختصاص انا وقت اللي خرجت عملت الدياليز في المستشفى الجهوي بالقيروان مستشفى العغالبه. كيف عملت الاختصاص هذاك كنت مطلوب زاد حتى في تونس طلبوني معناها برشا. جات لوكازيون اني كي خرجت لستخزبوخ زاد فتحت لي افاق اخرى معناها اقوى وشفت دنيا جديده وعالم جديد. احنا كنا تلامذه ما كانش السفر سهل ولا الامكانيات سهله، ودونك شفت حاجه جديده وعالم جديد يرغب الواحد انه يعيش فيه ويشوفه ويشوف معناها يشوف حاجات اخرى.
0: نعم خلينا نرجع معك بالذكرى شويه سي لطفي، شنو هي اصعب حاجه واجهتها في بدايتك في بدايه الهجره متاعك معناتها البلجيكا مهنيا وانسانيا ايضا؟
1: والله اذا مش نحكيه على بدايتي في الهجره، انا هجرت من الاول بكل استخزبوخ كانت هجره نتاع اكثر من سنتين. وبعد مشيت في باريس سنه، وبعد روحت حبيت ناخذ قرار اني نرجع ديفينيتيف مول تونس، وبعد رجعت لبلجيكا. كي رجعت لبلجيكا عندي ديجا الاكسبيريونس اللي صارت لي في فرنسا، دونك الاشكاليه بار اكزومبل من الاول في ستراسبورغ مثلا الدبلوم تونيزيان ماهوش ركوني في فرنسا. الدبلوم انفيرمي تونيزيان با ركوني، بورتون البروغرام تاعنا سي ان بروغرام فرونسي. لكن ما يستعرفوش بينا، يستعرفوا بينا كم مساعد ممرض. ولكن انت ما تقدرش سيرتو احنا توانسة ما نقدروش انك انت تكون ممرض ويقبلوا مش يخدموك مساعد ممرض.
0: نعم ما تحبش تطيح على المستوى اللي انت فيه طبيعة الحال. نعم
1: وسيرتو الفورماسيون تاعنا كيف كيف احنا وياه معناها فما حويج نجم نقول لك احنا عندنا كلابيليتي في دينا باش تجي تضرب واحد في العرق ولا كذا تجبد دم ولا حاجه، فما ناس تقام بار اكزومبل دي زوبيز كل شيء صعيب عليهم باش يطلعوا له العرق. احنا تونس ما شاء الله عندنا في دينا وتجي انت تخدم تحت واحد موان كاليفيكاتوا معناها يحسوا اقل كاليفيكاسيون منها. دونك انا استحملت شويه اني خدمت وحاولت معناها نكون روحي ونروح ونعمل في بلادي ونبقى في بلادي شويه. بعد رجعت للبلاد ما ساعدتنيش الامور معناها كنت في مستوى رجعت مستوى اخر، وليت حلت بلجيكا حلت ليكيفالونس للتوانسه المعادله. قدمت فيها وخذيتها اون ليني وحدي معناها سير انترنت وكل شيء، وبقيت نستنى لين جات بعد 6 شهور. وبعد يعطيوك فما مراحل معناها يعطيوك اللوكي من الاول تبعث لهم دوسي كامل من غادي دو اجس كازيت بعدين يقراوه بعدين يعطيوك ليكيفالونس. لكن ليكيفالونس هذيك وحده ما تكفيش، يلزمك تاخذ لها فيزا دو ديبلوم يتسمى اللي هي لوتوريزاسيون ديكزيرسي لا فونكسيون في التريتوار بيلج. ومن بعدين يعطيوك النيميروكم النيميرو ناسيونال، لكن نحنا كيما عنا في تونس المعرف الوحيد يعني اللي تولي انت معروف به في الاوروب بصفة عامة، واكثر حاجة معروف به في بلجيكا معنا. ان فا وصلت للمراحل هذم الكل تكملهم بيانسير حكاية وقت هي كامل الحكاية تضم الكل، يلزمك وقتها تلوج على كونترا، بيان سور كونترا، سواء بالمعارف اللي تعرفهم وجاو قبلك، سواء سير انترنت تدخل وتشوف في السيت نتاعهم.
0: معناتها يلزمها نفس ويلزمها وسع بال ويلزمها
1: يلزمها نفس
0: بحث
1: وسع بال،
0: اي
1: يلزم
0: وبحث و...
1: واي. واكثر حاجه يلزمك تكون معناها تعرف اللي السيت اللي تدخل لهم، تعرف
0: اي يعطيك
1: البلد
0: صح.
1: الاي بي، على خاطر ساعات السيت لوكال ما يتحلكش، بار اكزومبل في بلاد غير بلجيكا بار اكزومبل، سيكوريزي وكل شيء. يلزمك تعرف كيفاش تبدل، تدخل تشوف انترنت، تشوف هذا كونتاكتي تقبل تعمل. عملت دو معناها قدمت عند برشا قبلوني زوز، عملنا الانترفيو معناها وقتها بالسكايب، وفما معناها شكون اللي قبلني ديريكتومون، وفما اللي معناها ما حبش وقال لك انا بعد مش نجيبه، فما ديمارش نتاع اوراق. ومن الاول انت كيف مش تجي ما عندكش وين تمشي، لازمك وحدك فينونسمون، وحدك
0: تتحمل مسؤوليتك
1: تتحمل
0: وحدك.
1: مسؤوليتك انك
0: نعم.
1: في مصروفك، في سكنتك، في البي نتاعك، في كل شيء، معناتها تتحمله وحدك. سي با فاسيل وقتها، اللورو ريسك يخدم في 3200، دونك ما كانتش سهلة من الأول أنك أنت تعمل هذاك الكل.
0: نعم.
1: بعدين أنا فما شكون اللي وقتها هما كما حكيت لك، هي مطلوبة برشا الخدمة، مطلوبة، ما فماش ديزانفيرمي حتى إلى يومنا هذا، مطلوبة مطلوبة مطلوبة. ولكن وقتها لازمك تكون تعمل على روحك وتعمل على
0: نعم.
1: معرفتك.
0: سي لطفي في بدايتك هذيك وبعد هالمرحلة هذية اللي مشيت فيها بطبيعة الحال وقت اللي خرجت من تونس ومشيت لبلجيكا، يعني مكان مغاير في اللغة، في الثقافة، في المجتمع، في العادات، في التقاليد، في هذا الكل كيفاش تعاملت باش تنجم تتأقلم؟ هل إنه حسيت روحك، معناتها حسيت روحك في مكان ما هوش مكان يتلائم مع كل اللي تربيت عليه، هو إلا الموروث اللي عندك، كيفاش نجمت تتأقلم مع المجتمع لأنه صعب جدا هالنقلة هذه وهالتواجد الجديد مع حاجات جديدة، كيفاش عملت؟
1: شوف، هو انا كيف ما حكيت لك، انا معناها هاجرت قبل، كنت في ستراسبورغ لكن نحن في ستراسبورغ ولا في فرنسا بصفه عامه ما نحسوش غربه غربه غربه كبيره، فهمت؟ خاطر اولا نحكي نفس اللغه، ونحن كنا مستعمره فرنسيه، دونك بريسك
0: يعني
1: اهم
0: اللغه
1: حاجه في
0: الفرنسيه
1: الصعبه.
0: هي اللغه الثانيه.
1: لكن المشكله وقت اللي انا سافرت لبلجيكا، بلجيكا مقسومه لثلاثه مقاطعات، ثم الفلامانيه اللي هما يحكيوا الهولندية، مش الهولندية هولندية مع اعتبار الشلحة نتاع الهولندية، وفما اللي يحكيوا الفرنسي، وفما اللي يحكيوا الألمان، ثلاثة مقاطعات مقسومين ثلاثة. اللي أنا جيت فيهم الفلامان، اللي يحكيوا فلامانية، اللي يحكيوا معناها الشلحة نتاع الهولندية، والمقاطعة بيدها فيها ديزون دروا وين ما يفهموش بعضهم، يحكيوا لغة الفلامانية ولكن بطريقه مغايره للبارتي الاخرى. بار اكزومبل تلقاهم، بار اكزومبل انا اعطيك فكره، بار اكزومبل تلقاهم في نفس الولايه، لكن حي يحكي فلامانيه نوع، والحي الاخر يحكي فلامانيه اخرى نوع.
0: معناتها
1: سميه
0: العملية صعيبة، معناتها يلزمك مجهود.
1: هي الفلامانيه بيدها تو، مثلا تاخذ انت اذا عندنا بار اكزومبل على 100 واحد في بلجيكا اللي يعيشوا في الكوتي فرانكوفون اللي يحكيوا فرنسي، مستحيل على المية مش تلقى أكثر من 10% يحكيوا فلاماني، مستحيل، لأنه لغة صعيبة ما فيهاش قواعد كيف مثلا نتاعنا في صرف ولا كونجيزون ولا كذا، ما عندناش، ما فيهاش، يلزم بالممارسة، ويلزم تعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا. وكانت لي صعيبة في أنهم ما فما بارتي فيهم بار اكزومبل فيهم شويه العنصريه، وما يحبوش البراني، فهمت؟
0: بالطبيعه.
1: دونك انا دخلت في وسطهم، وجاي معناها ما نحكيش لغتهم، ونحب معناها نخدم معاهم، فهمتني؟ كانت بالحق تجربة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة ومش سهلة، ولكن الحمد لله وفقني الله أني دخلت نقرأ في الكور أكسيليري في الفلامانية، يعني
0: نعم
1: صباح من 8 حتى نصف النهار ونص نقرأ كور ولونغ، ومن ماضي
0: يعطيك
1: ساعة
0: الصحة.
1: حتى 8 متاع الليل نخدم أوبليجي،
0: تضحيات
1: وساعة
0: كبيرة معناها قمت به.
1: تضحيات كبيرة. والباترون اللي جابني هو عنده لي ميزون دو روبو، ميزون دو روبو دي سوان، ميزون دو روبو دي سوان كما احنا نقولوا كدار العجز عن
0: اي
1: تونس
0: اي
1: مسنين، ومعناها في الكونترا كما حكيت لك اللغة صعيبة برشا، حتى كي تحطها باش تترجمها ما تترجملكش بالصحيح على جوجل. اللي في الكونترا بار اكزومبل حط اللي هو يوفر لي السكنة ولكن على حسابي، عرفت شو معناها، يعطيك ابارتمون ولكن انت تخلص الكري.
0: تخلص الكراء.
1: وكيف جيت معناها تصدمت، علاش؟ خاطر حطني في كولوكاسيون، معناها تلقى فما زوز اخرين زاد اجانب يسكنوا فم، عطانا ابارتمون اسبيس دو دو شومبر وصالون. بريسك العمارة اللي بجنب العمارة نتاع الميزون دو بوي دي سوان هذه ما كانتش صعيبة، كانت صعيبة بالحق على خاطر فور اكزومبل الاخرين يتكيفوا عندهم عادات اخرى،
0: اي
1: انا ما
0: ما
1: نجمش، انا ما
0: ما
1: نجمش نتكيف، ما
0: مه.
1: نحبش دخان.
0: ما
1: دونك صارت ديجا صارت الشوفوشمون كما نحكيو احنا، باش انا
0: اي
1: نفرض رايي انه ما عادش يتكيف في الابارتمون يخرج لبرا وكون
0: نعم.
1: افورت، فهمتني؟ وبعدين انت تبدا في فرشك واحد اخر
0: وربما
1: معاك
0: هذا
1: يتكيف كده.
0: راجع لأنك ما كنتش تعرف اللهجة متاعهم، هذاك علاش هو أعطاك كونت. أي
1: مش سهلة مش سهلة مش
0: نعم
1: سهلة حتى
0: نعم
1: تعرف، والكونترا ماهوش بالفرنسية دونك بالفلامانية
0: يعني ماكش فاهمه ماكش عارف،
1: ماكش
0: نتصور
1: فاهمه. وانا
0: كان
1: وقتها
0: أي نعم
1: الحقيقة انا وقتها عطيني جست نعاود نخرج ونعاود نرتح
0: نعم
1: روحي معناها
0: نعم
1: مليح، على خاطر معناها حبيت نرجع لك المستوى اللي كنت فيه معناها كما
0: به
1: حكيت.
0: سي لطفي، من ممرض مهاجر بعد مسيرة عمل وتجارب أصبحت صاحب شركة،
1: صح
0: يعني
1: كده،
0: ما عادش ممرض في مؤسسة صحية وإنما أصبحت صاحب شركة. أحكينا على هالتحول هذه وهالتجربة هذه كيفاش كانت؟
1: التحول هذا هو كما حكيت لك، انا كي خدمت في الكوتي فلامون كانت صعيبه برشا، وعملنا لي تيست لونج واحد واش
0: نعم
1: دخلنا ولينا معروفين ومعترفين وكل شيء، ومع التجربه نتاعي كانت وليت رجعت لبروكسل. جيت لبروكسل خاطر بروكسل فرانكوفون، اولا اللغه فرنسويه،
0: نعم
1: ثانيا فما برشا عرب، ثالثا معناها العاصمه، وديما في العاصمه فما اكثر افاق،
0: نعم
1: فهمتني؟ دونك كي جيت للعاصمة خلينا نخدم في معناها اوترومون المستشفى الجامعي كبير، اللي أول مستشفى جامعي صار في بروكسل
0: نعم
1: اللي هو سان بيير، موجود من عام 1700 وحاجة،
0: نعم
1: 725 35 حاجة هناك. هونتوكا خدمت معاهم حتى لين تحصلت على الجنسية الناسيوناليتي نتاعي،
0: نعم
1: ولكن اونتر تون كنت نخدم مع البرا، معناها نخدم مثلا في السبيطار مع كونترا،
0: نعم
1: والبرا نخدم كونترا ثاني بار اكزومبل نعمل ميتون مع الناس
0: نعم
1: اللي يخدموا في لي سوا دوميسيل او اللي
0: اي
1: يعملوا ديبلاسمون اكسترا اكسترا.
0: نعم
1: بعدين وقت اللي ركحت روحي وكل شيء عملت الشركه نتاعي. دونك الشركه باش تعملها لازم يكون عندك علاقات وفاهم انت شنو باش تعمل
0: بالطبيعة،
1: بالضبط، لان
0: والقوانين خاصة القوانين.
1: سيرتو القوانين، سيرتو القوانين. دونك دخلت حليت شريكتي لوحدي، وجبت معاهدات ودي كونفونسيون مع لي ميتويال اللي موجودين لهنا، لي ميتويال اللي موجودين لهنا كيما لك
0: نعم
1: نعم،
0: نعم
1: هما عندهم برشا انويع نتاعهم، مش كنعم واحده بار اكزومبل عندهم خمسه وسته اكسيتيرا، باش توصل انت توصل تعمل لك الكونفونسيون هذيك بالحق لازمك تكون كومبيتون، على خاطر يعملوا لك لي تيست ويشوفوك ويتبعوك ويعرفوا ويشوفوا لي زافي تاع الكليونتيل نتاعهم، فهمت؟ وصلت اني عملت المؤسسه نتاعي، ووليت انا نعمل في الريكريتمون تاع لي زافيين،
0: يعطيك الصحة.
1: وتوا عندي معناها ايكيب كبيره ما شاء الله. وبريسك نخدمه على اللي 19 كومين تاع بريكسل. بريكسل فيها 19 كومين،
0: ما
1: الكومين
0: شاء
1: دول
0: الله،
1: اللي
0: معناتها مؤسسة كبيرة.
1: مؤسسة كبيرة هي. لا الحمد لله أنا برمي اللي تروا برمي سوسيتي اللي موجودين توا سيغ المارشي، معناها من أقوى الثلاثة مؤسسات القويين.
0: ما شاء الله، يعني والعملية لم تكن سهلة أكيد جدا، خاصة وأنه تتركز على معناته توفير خدمات في المنازل للمرضى في منازلهم، يعني تتنقلوا لهم.
1: لأنك لازمك تاخذ الكونفيونس تاع الناس، فما
0: صحيح،
1: ناس باغ
0: يعطيك
1: اكزومبل اللي
0: الصحة.
1: يعيشوا وحدهم مش واحد معنا.
0: سي لطفي، رجاء التليفون ساعات هكا ما نعرفش يغيب شوية الصوت، حاول انك تركحه ما تحطش ايدك على الميكرو.
1: لا لا راكح
0: اي
1: بتتر وي في ما نعرفش
0: ايوه
1: ولا
0: ممكن، اي اي
1: ما راكح، انا في بلاصتي
0: نعم
1: ما تحرك.
0: باي،
1: قلت لك ماهيش سهله لانك انت لازم الكونفيونس بتاع الناس اللي
0: اي
1: باش تدخل
0: صحيح، ثقة
1: يعرفوا
0: يلزمك تكسب ثقة الناس، وخاصة
1: ثقه
0: انه
1: الناس.
0: اي، والاهم انك مكش معناتها من جنسية مختلفة، هذه زادة راهي مهمة جدا.
1: اي صحيح، هو ماهيش سهله اولا انه باش يقبلك في داره وتدخل داره خاطر داره كل شيء موجود فيها،
0: نعم
1: حتى على سرقه على حاجه
0: نعم
1: الحق
0: نعم
1: نحكي، وفهمتني. ودونك والاهم من هذا الكل هي لا كومبيتونس، خاطر دي فوا
0: صحيح
1: تطلع بار اكزومبل فما دوي بار اكزومبل او دي زانجكسيون اليوم الزرارق مثلا موجودين لهنا، صدقني لا عمري ريتهم في تونس ولا عمري خدمتهم ولا عمري شفتهم، فهمتني. ماهوش سهل باش انت ويعرف وهما ما يعرفوش، يمد لك بار اكزومبل البريسكريبسيون ويمد لك لو برودوي يبقى يخزر لك ما يهبطش
0: ويعرف
1: عينه منه،
0: ناي صحيح.
1: يشوف فيك انت معناها اللي انت شوكي انك تشوفها اول مره الحاجه ذيك او لا اكسترا اكسترا.
0: صحيح
1: اللي عاونني برشا برشا الحقيقه ما نكذبش عليك، انا زدت عملت وحدي فورماسيون تاع عام،
0: يعطيك الصحة.
1: خذيت فيها دو دبلوم، كل دبلوم في 6 شهور، اللي هي لي سوان بالياتيف. لي سوان بالياتيف هما لي سوان تاع الفان دو في، والا تبدل القانون تاع بلجيكا في 2016 ولت كل مالادي كرونيك انكورابل تدخل في السوان بالياتيف، يعني انسان نتاع انه هذيك فان دو في، ما عادش فيه دواء اوترومون، فهمتني. واللي ما عادش فيه دواء هكا فما قانون اخر موجود، وفما دويات اخرى موجوده، مش اي واحد ياخذ، مش اي واحد يتحصل عليه، مش اي، فهمت. الفورماسيون هذه القويه اللي عملتها واللي تحصلت فيها في على دو دبلوم زادتني في المعرفه برشا، فهمتني.
0: يعطيك الصحة.
1: وليت ندخل بكل كونفيونس في اي موضوع، وبالعكس انا الريفيرون تاع الفريم اللي عندي
0: يعطيك الصحة.
1: يلقى إشكالية يلزم يطلبني ديريكتومون
0: نعم
1: ويحكي لي ويحل لي الكاميرا نتاع الواتساب واكسترا اكسترا. ودونك أنا جلي جيد معناها من بعيد، ونعمل
0: نعم
1: هكا أعمل هكا، فهمتني. وماهيش
0: وهل
1: سهلة
0: توسيع المعارف مهم جدا؟ يعني انت سي لطفي ما اقتصرتش على المعارف اللي خذيتها من تونس، ما اقتصرتش حتى على التكوين اللي تكونته في تونس، وانما حاولت انك في بلجيكا توسع من مساحات المعرفة متاعك والتجارب والخبرة، باش تنجم تتأقلم وتنجم تتوسع معناتها عمليا في معناتها مكان آخر ماهوش في تونس، وهذا مهم جدا، لأنه غادي حتى على مستوى المؤسسات الصحية سي لطفي تختلف، مش كيما في تونس غادي عندهم المؤسسات اللي تعنى بالناس الكبار عندهم برشا، مش كيما في تونس موجودة برشا.
1: موجود.
0: نعم
1: هو اللي انا عملته الحقيقه على مراحل، ولكن باش ما نظلم حتى حد في حقه،
0: نعم
1: الفورماسيون تاعنا وقرايتنا في تونس ما شاء الله قويه باتم معنى الكلمه. الحاجه الوحيده بتاتر انه ما عندناش الماتريال اللازم بار اكزومبل باش نعملوا
0: صحيح
1: حاجات معينه،
0: نعم
1: او
0: نعم
1: الامكانيات بار اكزومبل باش انت تجي تحل بار اكزومبل في ستاج بار اكزومبل تحل له تروا ولا 4 بواط، البواطه تاع 100,000 ولا 200,000، فهمتني. دونك يحلوا بواطه واحده ويلزمك انت تخطف تخت في الفكره وتخت في شنو يعمل، مش
0: يعطيك
1: هيبقى حلل التسجيل بوقت.
0: نعم
1: لان انا اللي ساعدني من الاول وقت اللي جيت انا كيف ما حكيت لك خدمت في المؤسسات، هذا من المؤسسات اللي معناها نخدموا مع اللي سينيور اللي فيو الكبار، ساده ديار المسنين، دار
0: نعم
1: المسنين ما تستحقش منك مثلا معرفه قويه برشا، وعندك انت ناس ساكنين عندك 24/24 مدى الحياه، دواه معروف تاع الصباح نص النهار الليل نابيتود نتاعو معروف. المشكله اللي تصير من الاول انك انت باش تدخل للمؤسسات الصحيه القويه اللي هو كيما السبيطارات، من ميزون دروبو تمشي للسبيطار الدوخ، لانك يتغير عليك العالم كومبليتمون، ويتغير والمرضى اللي يجيوك في السبيطار معناها تاع دو تروا جور ويمشي، وكل واحد عنده باثولوجي مرض معين، كل واحد عنده دواء معين، كل واحد يلزمك تعرف الدواء هذاك شنو مميزاته، شنو مثلا شنو هما لي كونتر انديكاسيون تاعو، كيفاش ما يلزمكش تستعمله، اذا هذا عنده دونك معرفه جديده. والحقيقه في السبيطار سان بيير هذايا لي فورماسيون كونتيني على بعض، يعني مش معناها هكا دخلت تخدم باغ اكزومبل ما عرفش انا في الميديسين هيك هو انو انفيرمي دو ميديسين هكا يعرف لا، كل مثلا في
0: كل
1: العام
0: يوم
1: يلزمك
0: فما
1: تعمل
0: معرفة جديدة.
1: فورماسيون
0: اي
1: اوبليجي اوبليجي. علاش؟ خاطرك صحيح انت تخدم في السيرفيس تعرفه كذا، لكن هما ديما يفكروا في وقت الازمات، يلزم وقت في الازمه بار اكزومبل كما صارت في كورونا يلزمك تخدم في الانفكسيو بار اكزومبل، وانت حياتك كامله تخدم كان في الميديسين ما تعرف، يلزم يهزك للانفكسيو يبقاك عندك باجاج. الحقيقه احنا جينا بباجاجنا من تونس، جينا كيفاش نقولوا نحن المعدات الاوليه جينا بها، نحاول نتكلم بالعربي لو ماكسيموم، ما نحبش ماذا بيا مفافوريزي لغتي
0: يعطيك الصحة.
1: فهمتني؟ دونك انت جيت ديجا بالباز نتاعك من تونس، لكن الباز هذاك اذا ما تنميش ومش تبقى به ما توصلش.
0: صحيح.
1: ما تنجمش، ما تنجمش لانه فما ناس اخرى تطير بيك تولي وقتها.
0: نعم. لانه القطاع اللي تشتغل فيه قطاع معناتها مختلف اللي موجود في تونس، وبصفة عامة معناتها المؤسسة الصحية، وحتى على مستوى كما ذكرنا معناتها الدور الإقامة هذوما اللي موجودين أي المسنين ما همش موجودين، مش كما في تونس معناتها تختلف. يعني لهنا يلزمك تتأقلم، يلزمك تتعلم وتتمكن من الآليات اللي تخليك تتأقلم مع المجتمع اللي أنت فيه، وتحاول أنه تسير الوضع المهني وتطور فيه بالطبيعة، لأنه الإنسان حتى خلاف أنه موجود حتى في تونس راه مش ضروري أنك تحولت وخرجت، يعني وأنت في بلدك يلزمك تنمي معارفك، يلزمك تطورها، يلزمك تقرأ، يلزمك تلوج على دورات تكوينية، هذه مهم جدا راه في حياتك الإنسان سي لطفي.
1: مهم مهم
0: نعم.
1: مهم لأنه لازمك تنمي المعرفة نتاعك، يعني لازم تكون قوية معرفتك.
0: نعم.
1: وصرتو أنا في مخي في البروجي نتاعي أني معناه مش نكبر، مانيش في نبقى ديما طول حياتي أنفيرمي كذا كذا، لازمني نقوى ونكبر وكذا كذا. يعني كما حكيت لك كي تدخل كما هكا سبيطار كبير وكذا وعندك دي فورماسيون دورات تكوينية براتيكمون 3 مرات 4 مرات في العام، يعني عندك معرفة جديدة جاتك بارابور لك اللي بقى في الميزون دروبو بار اكزومبل، اللي بقى في الميزون دروبو دي سوا بار اكزومبل بقى مع الكبار قال لك انا نبقى هكا سامسيفي، انت اللي عندك طموحات اخرى دونك لازمك تتعب. وهذاك اللي باش انت تدخل ديجا من الميزون دروبو تجي في السي في نتاعك السي في نتاعك تجيب وتقول راني انا كنت نخدم في تونس وبعدين ميزون بروبو باش يخليوك تدخل في السبيطار، ماهيش بالحق كانت صعيبه صعيبه صعيبه. ولكن انا لقيت لها وقت حل اني نعمل لي زانتيريم. انا عارف في تونس عندنا انتيريم ولا
0: ما صدقا ما عنديش فكره في قطاع الصحه.
1: الانتيريم هذوما دي بيرو كيما بيروات شغل، لكنه هو بيرو شغل انت تكلمه بار اكزومبل انت صاحب مؤسسه نتاع معرفش انا نتاع سبيطار نتاع تمريض نتاع مرضى
0: عنا
1: نتاع
0: بيرو
1: حكايات.
0: الشغل اللي معناتها
1: لا
0: ينضوي تحت
1: لا
0: الوزارة، وزارة التشغيل، ولكن لا
1: لا لا
0: أي
1: لا لا
0: الخاصة، أي المكاتب الخاصة تقصد.
1: اي هما هذم كل انتيريم مثلا عندها اختصاصات اختصاص هي تجيب لك مثلا اليوم انت تكلمها تقول لي اسمعني راني انا وانا بزوان بار
0: نعم.
1: اكزومبل بانفيرمي بار اكزومبل لمده نهارين في السيرفيس الفلاني، هي عندها ناس ديجا مسجلين في فيها تتخزر هي شكون اللي نجم يخدم في الميديسين، شكون اللي نجم يخدم في الجراحه، شكون اللي نجم يخدم في البلوك اوبيراتوار، تكلمك تقول لك راه عندك ميسيون تاع 12 ولا 24 في السيرفيس الفلاني. دونك انا اش عملت؟ دخلت في الانتيريم هذيك ولاو يبعثوني للسبيطارات نخدم في السبيطارات، عرفت شنو المطلوب منك كانفيرميه في سبيطار شنو كذا، هذيك زدت في السي في نتاعي وحلت لي البيبان خاطر انا وليت واقفه معروف في السبيطار.
0: نعم، ومكناتك من انك تتوجد في اكثر من مؤسسة صحية، هذه معناتها مهمة
1: صحيح
0: جدا.
1: افكتيفمون مهمه برشا، لانه مثلا نحن لهنا مثلا تخدم في سان بيير، تخدم في بروغمان، تخدم في ايراز، تخدم في سان لوك، تخدم في سان بيير، في كل السبيطارات الكل، هذاك الكل يتحط في السي في نتاعك هذا الاول. والثاني انت كي تدخل فمك الكونتاكت نتاعك في السبيطار ويلقاوك، احنا الفورماسيون نتاعنا في تونس بوليفالون، يعني وين عيط لك يلزمك تخدم في الارجونس شيرجي في نابورت يلزمك تخدم، اللي عاونتني برشا. وزيد انا لي فورماسيون اللي زدتهم انا وحدي والمتاع الباليتيف كلهم ولاو بار اكزومبل وليت يطلبوني بالاسم، يكلموا الانتيريم ويقولوا لهم شوفوا لنا فلان درا هو حاضر ينجم يخدم لنا الليله هذيك ولا هذيك، وبعدين هم بيدهم هم اللي اقترحوا عليا شنو رايك تجي معانا ديفينيتيفمون وصح كونترا وعلاش تبقى تعمل بالانتيريم. دونك دخلتي هيك في السبيطار كانت ديجا استوار اخرى يعني.
0: لأكيد جدا سي لطفي، بعد هالتجربة هالمهمة هذية وهالمعارف اللي خذيتها وهالأبواب اللي اتفتحت لك وانت فتحتها بإرادتك وبمجهودك وبحبك لأنك تغير من الوضع متاعك، لأكيد جدا ما ندمتش على قرار الهجرة.
1: ما ندمتش، ولكن يبقى ديما عندك الحنين انك
0: ترجع
1: وترمان
0: لبلادك.
1: حقيقة معناها ترجع لبلادك وعمرك معناها يكمل غادي في بلادك وترمان معناها الحقيقة. معناها انا توا مثلا هنا في بروكسل الحمد لله، اولا صاحب مؤسسة، ثانيا لباس الحمد لله، كل شيء متوفر، ولادي كل عندنا بار اكزومبل الناسيوناليتي، شريت هنا وشريت زاده بطريقه نتاع حلال، ما خديتش على طريق بنك ولا بنابورت، معناها الحمد لله.
0: الحمد
1: لكن
0: لله.
1: يبقى ديما الحنين للبلاد
0: يعني
1: والبلاد.
0: أكيد فما فكرة إنه تعمل نفس المشروع في تونس.
1: والله حبيت نعمل مشروع اخر، انا في تونس حبيت نعمل حاجه في الميديكال، لكن ماهيش سهله خاطر لي زوتوريزاسيون في تونس صعاب من اصعب ما ثم. لولا اني فكرت نعمل وقتها ان سونتر دو دياليز اوروبيان، يعني كل الاوروبيين اللي يعملوا في تصفيه الدم او تنقيه الدم لغه مخير، هي انه معناها شوف انت واحد يركبوها على الماشين دمه يخرج قدامه ويعاود يرجع له، ما عندوش كونفيونس انه يمشي يعملها بار اكزومبل في دوله اخرى الا في بلاده. كيف انت تحلله مجال انه نجم يمشي يعمل توريزم ميديكال، لا يزي انه يعمل تصفيه نتاع الدم نتاعو بطريقه نظيفه، ولا يزي بار اكزومبل يحوس. وبلادنا ما شاء الله وين الشمس لنا بحرنا بالحق راهو جنه والحمد لله.
0: وشنو اللي خليك ما تمشيش فيه المشروع سي لطفي؟
1: شوف انا كي دخلت في ستراسبورغ ما دخلتش هكاك، كي دخلت في ستراسبورغ مشيت على اساس نعمل في تصفيه تنقيه الدم، خاطر صارت انه فما شكون اللي جا لتونس وطاح ونرجونس وزعم معناها توفى وما لقاولوش بلاصه وين يصفي الدم، جاء عندي في الكلينيك اللي انا نخدم فيه في تصفيه الدم، اكتشاف الخدمة. أنا وقتها ما زلت أترمو، ما زلت كخارج تلميذ، ما زلت كل شيء عندي جديد ونعمل فيه، ومش نعمل فيه بك اللي نحكي واحنا حسب العادة، نعمل فيه حسب ما قريت. شاف الخدمة كيك عجبته، ولو هما بداوا يقترحوا عليه باش نجي هما خالص كل شيء، نعمل الفورماسيون تاعي في ستراسبور، كل شيء خالص بيي اللي ورتور سكنه كل شيء. بعدين عطاوني اني نولي نقبل نولي انفيرمي ريسبتيف دو تولي دياليزي اوروبيان لجو لتونس. بديت نقبل من غادي بار اكزومبل يبعثوا لي سته من الناس بار دي جور كل 10 ايام، وبعدين نعمل لهم انا نخدم لهم الكلينيك، انا نعمل لهم الدياليز، انا نحوس بهم كل شيء. حبينا نعمل سنتر نتاع دياليز في قنطاوي سوسه، ولكن ما هيش سهله خاطر فيها برشا
0: الاجراءات
1: اجراءات معناها الحقيقه معناها فما حوايج انا ما نجمش نقولها. تعبوني بطريقة كبيرة، وهو ما حتى
0: هذي إشكال يمكن أحكوا فيه أكثر من مرة الجالية التونسية بالخارج، وطلبوا في أكثر من مناسبة أنه يكون فما شباك موحد ليهم يمكنهم من أنهم يسرعوا من إجراءات إدارية أثناء عودتهم، في تقديم أفكار المشاريع اللي يحبوا يرجعوا بها لتونس. نتمنى أنه كل هالمطالب هذه تجد أذان صاغية، لأنه سي لطفي أنت وبرشة توانسة ماذا بهم يرجعوا، ولكن في عودتهم ماذا بهم يعملوا مشاريع تكون مفيدة، ترجع بالفايدة على تونس وتمكن من فتح أبواب التشغيل. مهم جدا عودة تونسي من الخارج، الأكيد جدا بشي يجي بشي يعمل مشروع به يعني لهنا من خلال هذا المنبر ومن خلال العديد من المنابر واللقاءات. نقول دائما أنه راهو الجالية التونسية يلزم تفتح لهم الأبواب، يلزم تسهل لهم الإجراءات الإدارية، يلزم يتنحى إشكال التعطيل اللي هم تشكوا فيه في أكثر من مناسبة.
1: هو الحقيقة كان مشروع قوي مليح، على خاطر هو كان مش يدخل أولا حتى العملة الصعبة لتونس، لأنه كان مش يكون كلينيك خاص كان بالأوروبيين اللي يجيوا من كامل أوروبا، من ألمانيا، من فرنسا، من هولندا، من كل بلاصة، خاطر هم عاملين أسوسياسيون أوروبيان دي دياليزي، نقولوا معناها أسوسياسيون دي أوروبيان دياليزي. كانوا الكل مشاركين، ولات عندنا دي ليست داتونت، يستناو احنا رانا نشوف الفوز الجاي، احنا رانا حاطين في الجروب الجاي، احنا جايين في الجروب الجاي. لكن انا باش نخلص في تونس ما نجمتش، لانه هو مش يخلصك باللورو وقتها. اوكي، ايش تعمل؟ ما عندكش الحق تعمل كارت بلو فيزا بلو وقتها، كارت بلو فيزا ما فماش، وابارامون حتى لتو ما فماش في تونس. وانت ماكش مقيم في الخارج، دونك ما تنجمش تعمل حكايه كيما كانت. كانت صعيبه برشا. المفيد
0: على كل نتمنى هالاجراءات هذه كلها وهالعراقيل هذه كلها معناتها يقع القضاء عليها لتمكينكم جاليتنا التونسية بالخارج من أنكم تبعثوا مشاريعكم في ظروف معناتها سهلة وبسيطة. سي لطفي، في الواقع وصلنا للدقائق الأخيرة من هذا اللقاء، في تجربتك، في مسيرتك، في ما قدمت وما أنجزت خارج أرض الوطن وبتحديد في بلجيكيا، مهم جدا أنه نسمعوك تقدم نصايح بالنسبة للتوانسة اللي يحبوا يخرجوا ويحبوا يهاجروا. شنو اللي تقدمه لهم من نصايح من معلومات مهمة؟
1: أهم حاجة يلزم يعرف هو بشنو باش يجي للأوروبا، إيش عنده، شنو باش الحاجة اللي باش تعاونه باش ما يتعبش لهنا، ما تروجيتيش والسوسيتي، يلزم تجيب حاجة عندك، وكيف توصل لهنا يلزم
0: يكون في دو يا صنعة يا ديبلوم يا معناتها يلزم يكون معناتها ما يمشيش هكاكا، لازم يكون عنده تكوين مهم جدا.
1: تكوين لازم منه التكوين، لازم تكون واعي بنفسك شنو مش تعمل دراسة وحدك تعمل دراستك وحدك، انا مش نعمل هكا، شو نوصل هكا، شو نوصل لهنا، شو نعمل هذه، شو نعمل هذه.
0: نعم
1: سينو اذا مش جيه كيك دجور ولون دما مش تتشوكه، لانك مش مش
0: صحيح
1: ما تتوقعش انه مش يعرضوك في المطار طبي روج وتفضل
0: ماهي
1: يا سيدي.
0: صحيح
1: نو نو، ما همش يعرضوك كيك، يلزمك انت تفرض روحك،
0: صحيح
1: ويلزمك انت عارف شنو هو الهدف نتاعك، فما عراقيل صغيره يلزمك تتحداها، ويلزمك معناها تكمل في مسارك
0: نعم
1: وتعرف وتقول انا جفي غيوسير.
0: نعم
1: تقول اوه ما صعبها،
0: ولكن
1: مانيش نجح
0: وقت
1: ديما.
0: اللي يقول معناتها يلزمني ننجح، ولكن لازم تكون عنده أسلحة ويلزم يكون متمكن من آليات ومعارف.
1: من آليات
0: نعم
1: ومعارف هيك، علاش قلت لك انا من الاول يلزم يعرف هو باش مش يجي شنو هو الحاجه
0: نعم
1: اللي عنده دو بليس، اللي عنده خير من واحد اخر،
0: نعم
1: فهمتني؟ لازم
0: نعم
1: يكون يا اما مثلا ما نعرفش انا عنده في دي صنعته ولا عنده
0: نعم
1: قرايته ولا
0: نعم
1: حاجه،
0: نعم
1: لانه مش سهل باش تجي في مجتمع اولا مختلف عليك
0: نعم
1: كومبليتمون. من ساعات هنا حتى فما ناس بار اكزومبل، احنا في تونس عندنا حاجه كبيره انه كان تدخل تضحك ولا صباح الخير ولا كذا،
0: نعم
1: هو لهنا فما شكون جا للخدمه جاب ليه لا يضحك لا شيء، يدخل ديريكت ويخدم حط صباح الخير ما فماش. يلزمك تعرف تتعايش مع الناس
0: اي
1: هذه،
0: معناتها
1: تعرف
0: مختلف، اي مش كيفنا، اي
1: مختلفه
0: مختلف، اي
1: مش
0: في
1: كيفنا،
0: ادق
1: حتى
0: التفاصيل معناتها.
1: في ادق التفاصيل. ساعات انت بار اكزومبل لا ديزور ولا 11 باش تعملوا قهوه الناس كلكم مع بعضكم في السيرفيس، تدخل انت مش تحب تعمل قهوه فيها ما نعرفش انا حاجه، هم ما يشربوش قهوه، يعملوا تارتين ولا حاجه،
0: صحيح.
1: مش سهله من الاول باش تشوفهم
0: نعم
1: هم مشاكل وانت باش تاكل وكذا، مش سهله.
0: مش سهل.
1: اما
0: نعم
1: يلزمك فهم عرق تتحداه، ما تضركش في حياتك، ما
0: يلزم
1: تضركش في شخصيتك،
0: تضحيات معناتها لهنا،
1: يلزمك
0: تضحيات
1: تضحي
0: الواحد.
1: يسير
0: اي
1: يسير،
0: نعم نعم
1: ويلزمك ديما تنمي روحك وتظهر أقوى منهم، يلزمك
0: صحيح
1: تحاول تسابقهم في
0: نعم.
1: المعرفة نتاعك.
0: التضحيات انك تتخلى على بعض العادات، ولكن لا تتخلى عن مبادئ وقيم،
1: فوالا
0: هذا المهم.
1: فوالا، لا
0: نعم
1: لا
0: نعم
1: معرفتك نتاع خدمتك، مش معرفتك في
0: نعم
1: حاجة ثانية،
0: نعم نعم
1: معرفتك في خدمتك.
0: نعم
1: فور اكزومبل انت توصل وقت اللي هما مثلا في وسط جروب، انت يقولوا
0: نعم
1: يقول شوف فلان هذاك اكيد
0: نعم
1: راهو يعرف على الحكايه دي،
0: صحيح
1: فهمت؟
0: نعم
1: فهمت؟
0: نعم
1: لازمك انت تكون سابقهم شويه وتشوف سير انترنت،
0: نعم
1: تعمل دي فورماسيون
0: نعم
1: وحدك، كل شيء
0: لأنه
1: تبدا تفهم.
0: المعرفة والاجتهاد والقيمة العلمية هي اللي تخليك تنجم تفرض روحك في المجتمع، هذاك اللي هو يحسك انك جاي تفك في بلاصة متاعه، جاي تفرض في روحك معاه في المجتمع. ولكن وقت اللي تكون عندك معارف متطورة، وقت اللي تكون عندك معناتها آليات متمكن منها، وقت اللي تكون عندك قيمة علمية كبيرة متركز عليها، أكيد جدا باش تلقى مكان في وسط
1: أكيد
0: المجتمع هذاك.
1: يحترموك
0: نعم
1: أولا، تكون مميز وناجح ويحترموك.
0: نعم نعم سي لطفي، وصلنا لنهاية هذا اللقاء. بطبيعة باش نسألك سؤال أخير، وقت ما تسمع كلمة تونس ولا تسمع واحد تونسي يتكلم، شنو الصورة اللي تجي هكا في بالك؟ شنو الإحساس؟ شنو اللي يتغير في اللحظة هذيك؟
1: والله العظيم ترموت تشيخ في مخك ونضحكوا مع بعض، حتى ما نعرفوش بعضنا، نتقابلوا في السونتر فيل، انت تبدا تمشي واحد عارضك يحكي في التليفون ولا كذا، تضحك وتمد له يدك تسلم عليه،
0: ما
1: فهمت؟
0: يعطيك صح. اي
1: تضحكوا مع بعض، تحس
0: نعم
1: روحك هكا كانك ماكش غريب، فهمت؟
0: نعم نعم
1: وما
0: نعم
1: بالحق، اما الواحد ديما ماذا بيه يرجع لبلاده 100%
0: ان شاء الله
1: ويعيش
0: ان
1: مع
0: شاء الله.
1: الناس. حياته مع الناس.
0: سي لطفي الرئيسي، كنا سعداء باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا. نخلي لك المجال انك تقدم تحية فيه وتختم هاللقاء هذا يا سي لطفي.
1: نشكركم أولا على اهتمامكم بنا
0: العفو.
1: في العمال بالخارج والمقيمين بالخارج، ونشكر الفريق نتاعك اللي
0: العفو.
1: معناه يبقى معنا للوقت المؤخر هذا، نشكر
0: نعم.
1: المستمعين زادة، وإن شاء الله ربي يوفقنا أنه
0: إن شاء
1: نرفع
0: الله.
1: راية تونس والريبيتاسيون نتاعها تكون أقوى وخير،
0: يعطيك الصحة.
1: وتسمع تونسي في الأوروب تقول آه تونسي يا ما شاء الله راهو، ولا
0: نعم.
1: كان فيرمي باهي ولا
0: نعم.
1: ميتسا باهي ولا
0: نعم.
1: كذا، فهمتني؟ وإن شاء الله
0: إن
1: ديما
0: شاء
1: رأيي
0: الله
1: تكون صح
0: موفق.
1: طبعا.
0: شكرا لك، كنت معنا سي لطفي الرئيسي، ممرض وصاحب شركة تعنى بتقديم الخدمات الصحية في بلجيكا. كنت معنا في برنامج جئتك عاشقا، نتمنى لك التوفيق والنجاح في مسيرتك المهنية. إلى اللقاء وليلة
1: شكرا،
0: سعيدة.
1: بارك الله فيك.
0: هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج جئتك عاشقا اللي خصصناه لزوز ضيوف تونس، الدكتور سليمان بن يوسف مقيم في كينيا، وسي لطفي الرئيسي ممرض مقيم في بلجيكيا. أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، كمال عبادي في الإخراج التقني والفني، الأزهر حمد في تأمين اللقاء هذا على جهاز الكونسوليت، زميلنا كمال حميدة أمن مكالمات الضيوف. سيوان عميدي تقول لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء الأسبوع القادم نفس الزمان ونفس المكان.

0: تمام منتصف الليل الموعد مستمعينا الكرام، يتجدد الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة عبد الرزاق فاخت يؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية، ويضيف أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. بولاية سيدي بوزيد افتتاح فعالية الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولية التي ستتواصل إلى حدود 27 من أوت الجاري بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. برنامج الافتتاح تضمن إلى جانب العروض الفرجوية انطلاق المعرض التجارية ومعارض خاصة بالصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتوجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. ودعت الهيئة في بلاغ لها عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية الإبلاغ عبر الرقم الأخضر 80106977. استعدادا لموسم الأمطار، تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية تدخلاتها الميدانية لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك، حيث تم تخصيص 10 ملايين دينار لإنجاز هذه التدخلات موزعة على 24 ولاية. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. الاتحاد العام التونسي للشغل دعا في بيان له إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبلة سواحل جرجيس ليلة الجمعة الماضية. أخيرا وفي العالم، إيران تندد باعتزام الولايات المتحدة الأمريكية أعلن عقوبات جديدة لزيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام تصبحون على خير.

عاشت تونس آنذاك تحت الحماية الفرنسية، إلا أن الحركة الثقافية والفنية كانت تشهد نشاط كبير، وأصبحت المدينة العتيقة بالعاصمة إلى جانب المقاهي الفنية والمسارح ملتقى للموسيقيين والشعراء والملحنين، حيث تشكلت ملامح مدرسة تونسية في الغناء تجمع بين الأصالة والانفتاح على التجارب العربية. استمدت الأغنية التونسية ألحانها من المألوف والموسيقى الشعبية والبدوية، وتأثرت أيضا بالموسيقى المصرية والمشرقية اللي كانت تعيش عصرها الذهبي، فنتج عن هذا التفاعل لون موسيقي تونسي حافظ على هويته المحلية وفي الوقت نفسه واكب التطور الفني في العالم العربي. تميزت أغاني تلك الفترة بالبساطة والصدق، وتناولت موضوعات الحب والحنين والوطن والحياة اليومية والأعراس والعادات الاجتماعية، وكانت الكلمات تكتب باللهجة التونسية أو بالعربية الفصحى مع اهتمام كبير بجمال اللحن وقوة الأداء. من أبرز خصائص تلك المرحلة أيضا انتشار شركات تسجيل الأسطوانات مثل بيضافون وجراموفون، وهو ما أتاح توثيق عشرات الأعمال اللي تعد اليوم من أندر التسجيلات الموسيقية التونسية. شهدت هذه الحقبة بروز عدد كبير من الفنانين اللي أصبحوا من رواد الأغنية التونسية، كيف حبيبة مسيكة، شافية رشدي، الشيخ العفريت، والويزة التونسية.

لويزا تونسية واسمها الحقيقي لويزا سعدون، هي أحد رائدات الغناء التونسي في النصف الأول من القرن العشرين، وهي من أبرز الأصوات النسائية اللي ساهمت في ترسيخ الأغنية التونسية الحديثة. ولدت لويزا التونسية سنة 1905 وبدت الغناء في أواخر عشرينات القرن الماضي، وبلغت شهرتها أوجها خلال الثلاثينات والأربعينات، وهي الفترة اللي سجلت فيها عديد الأغاني قبل انتشار الإذاعة والتلفزيون بشكل واسع. عاشت تونس في تلك الفترة حراك ثقافي كبير اتسم بالتعايش والانفتاح الفني والاجتماعي. برزت وقتها نخبة من الفنانين والفنانات من الطائفة اليهودية التونسية كيف حبيبة مسيكة، شيخ العفريت، ولويزا التونسية، اللي لعبوا دور جوهري في أحياء الأغنية الشعبية وتقديمها بأسلوب متجدد ومستساغ للعامة.

اشتهرت لويزا بأداء الأغاني الشعبية التونسية، المألوف التونسي، الأغاني العاطفية، أغاني الأعراس والتراث. كانت لويزا من أوائل المطربات اللواتي سجلن أعمالهن على الأسطوانات التجارية، وهو ما ساعد على انتشار الأغنية التونسية داخل تونس وخارجها، وتميز صوتها بالعذوبة والأداء القريب من الطابع الشعبي، مما جعلها تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الموسيقى التونسية.

نشأة لويزا في فترة كان فيها المألوف يمثل المرجع الأساسي للموسيقى التونسية، لذلك تأثرت به في المقامات والإيقاعات وأساليب الأداء. أدت عدد كبير من الأغاني استندت فيها الألحان وقوالب مستوحاة من المألوف إلى جانب الأغنية الشعبية التونسية. كانت تغني برفقة فرق موسيقية اعتمدت آلات المألوف التقليدية كيف العود والكمان والقانون والرق. أساهمت في نقل عناصر المألوف من المجالس الخاصة إلى التسجيلات التجارية على الأسطوانات، مما ساعد على انتشار هذا اللون الموسيقي بين الجمهور. وكانت لويزا التونسية اشتهرت أكثر بالأغنية التونسية الشعبية والعاطفية، ولم تكن متخصصة في أداء النوبات الكاملة للمألوف كما فعل بعض شيوخ هذا الفن. وبهذا يمكن القول أن المألوف كان الأساس الموسيقي اللي انطلقت منه لويزا، لكنها مزجته بالأغنية الشعبية الحديثة فساهمت في تطور الأغنية التونسية خلال الثلاثينات والأربعينات. والمألوف هو أقدم وأهم لون من ألوان الموسيقى التراثية في تونس، ويعد الأساس الذي بنيت عليه الأغنية التونسية الحديثة. وكلمة مألوف تعني المألوف أو المعتاد، أي الموسيقى اللي اعتاد الناس سماعها وتوارثها عبر الأجيال.

كانت تلك الفترة هي العصر الذهبي لشركة الأسوانات العالمية والمحلية في شمال إفريقيا وتونس. اتميزت بانتشار واسع لوساطة التسجيل، سجلت أغاني لويزا التونسية على أسوانات لشركات كبرى مثل بيضافون، فيليبس وجراموفون. بفضل هذه الطفرة التكنولوجية تحولت الأغاني الشعبية وأغاني الأفراح التونسية من الفضاءات الشفوية الضيقة للتوثيق والانتشار التجاري الواسع داخل تونس وخارجها.

0: شهدت تلك الحقبة تعاون وثيق بين فنانين من مشارب متنوعة. غنت لويزا من ألحان وكلمات قامات فنية تونسية بارزة كيف الهادي جويني، غنيت لمن اللي غاروا مني، وغنت لعلي الرياحي أنا كتير، وغنت العديد الملحنين الآخرين.
1: سوانات جراموفون، المطربة لويزا تونسية.

0: بين غني.
1: أتاحت تلك الفترة للويزا وغيرها من الفنانين التوانسة فرصة اللقاء والتعاون مع نجوم المشرق والمغرب العربي مثل فريد الأطرش وصفية الشمية، مما خلق نسيج موسيقي غني جمع بين الهوية المحلية والروح العصرية المنفتحة.
2: فرنسية على التخت مسعود حبيب،

0: مهدت هذه النهضة الفنية الطريق لظهور الجيل الذهبي في الخمسينات والستينات، واللي ضم عديد الأسماء كيف محمد الجاموسي، الهادي جويني، وعلي الرياحي، لتصبح الثلاثينات والأربعينات حجر الأساس اللي قامت عليه الأغنية التونسية الحديثة، ومرحلة لا تزال تمثل كنز من الذاكرة الموسيقية والتراث الثقافي التونسي.
1: سونات بوليفون مطربة تونس، الآن لويزة التونسية على تخت الأستاذ مسعود حبيب.

توفيت لويسا التونسية سنة 1966، لكنها تركت إرث فني مهم يعد جزء من تاريخ الأغنية التونسية، ولا تزال تسجيلاتها القديمة تحفظ في الأرشيفات الموسيقية وتلقى اهتمام الباحثين وهواة الطرب التونسي القديم.

0: وهيك نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية واللي خصصناه للفنانة لويزا تونسية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل.
1: نغمات منسية.

0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت. من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من؟
0: من؟
3: أنا.
0: أنا.
2: أنا أنا.
0: من أنا؟
4: من أنا؟
0: من؟
2: أنا.
5: حد سوقي وقادر على الإنجاز، واثق من نفسه ومن خطته، يحدد الأولويات ولا يسعى إلى الهدف فحسب، بل إلى النجاح والتفوق. مرحبا، من أنا؟ شخصية اليوم من أهم صفاتها احترامها لذاتها وقدرتها على الأداء الفعال والمجدي. هي في الغالب شخصية قادرة على الموازنة بين الوقت والطاقة المطلوبة لأداء مهامها، تسعى للوصول بالهدف إلى معايير مرتفعة، باحثة من وراء ذلك على الكمال والنجاح في الحياة.